11 او 12 وناس واحدة وناس الحب ما بتنفعش في اليوم كله ساعة واحدة. صباح الفل يا

عليه ما بينامش ده لو عشق الأحب حرام حدو برضو ما حرمش خلاص القلب ده بدوبان وعبي خلاص وما سلمش ولو كان سكت العشاق خطر أنا في الخطر حمشي صباح الكل يا

0: الخيار الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: البحر ليس مجرد منظر جميل، بل نظام حياة متكامل. تلويثه بالنفايات يهدد الكائنات البحرية ويؤثر علينا جميعاً. فلنحافظ على شواطئنا نظيفة ولنكن أكثر وعياً بسلوكنا. البحر أمانة، فلنحسن حفظها.

البحر ليس مجرد منظر جميل، بل نظام حياة متكامل. تلويثه بالنفايات يهدد الكائنات البحرية ويؤثر علينا جميعاً. فلنحافظ على شواطئنا نظيفة ولنكن أكثر وعياً بسلوكنا. البحر أمانة، فلنحسن حفظها.

0: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هل يقف الإسلام حجر عثرة أمام الرقي والتقدم والحضارة؟ الإسلام ما كان ليقف يوماً أمام رقي أو تقدم، ولا يصادر إبداعاً أو يقتل نبوغاً، بل على العكس من ذلك، فقد رفع قدر العلم وأعلى مكانة العلماء. قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يبتغي به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. أول ما نزل من القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أمر بالرجوع إلى أهل التخصص فيما نجهله، فقال سبحانه: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ولكن الإسلام يقف حارساً أميناً على حفظ القيم ومكارم الأخلاق، ويضرب بقبضة من حديد على يد من تسول له نفسه لإشاعة الفاحشة والرذيلة، فقال سبحانه في سورة النور:

الحضارة الغربية لا يصادر الإسلام منها إلا ما يصطدم مع مبادئ الفضيلة، فهو دين يدعو إلى الحرية لا إلى الإباحية، ويدعو إلى المرونة لا إلى الفوضى الأخلاقية والانحلال. أما ما عدا ذلك من تقدم علمي وتكنولوجي فالإسلام يقبله، بل يأمرنا أن نجعل من ذلك طريقاً لتعبيد الناس لرب العالمين. يقول الشيخ محمد الغزالي رحمه الله: إن الحياة والعلم والنور والمتاع متلازمات في الحضارة الناضجة، وقد أشار إليها القرآن في قوله تعالى:

الحضارة الغربية قدمت للبشرية يقظة عقلية عارمة، ولكنها حياة جزئية، تعرف الخلق ولا تعرف الخالق، تعرف اليوم ولا تعرف الغد. إنها حضارة درست أسرار المادة جيداً، ولكنها وقفت عند هذا الحد، فلم ترفع بصيرتها إلى بديع السماوات والأرض، وظنت أن السين في التربة هو الذي ينبت الأزهار والورود وحب الحصيد، وأن السين رمز مجهول هو الذي ينظم في الكون مسار 300 مليون كوكب. أليس من حق القرآن أن يقول:

إن الحياة التي يقدمها الوحي الخاتم ارتقاء كامل بمشاعر الإنسان ومواهبه، ارتقاء كامل بحضارة الأمم وأهدافها. الوحي عندنا روح تسري في الجماعة فتنير بصرها وبصيرتها وتمكنها من علوم الأرض كما تمكنها من علوم السماء. وتدبر قوله تعالى في الوحي المحمدي: وكذا

إن مفاتيح الإيمان بالله لا يهتدي إليها إلا من عرف قوانين الأرض والسماء. ومحمد عليه الصلاة والسلام هو الإنسان الفذ الذي يستطيع بمنهاجه أن يقود العالم، ويستطيع بسيرته أن يحشد خلفه شتى الشعوب. والقاسم المشترك بينه وبين الناس هو العقل الصاحي والقلب السليم، واشتراك الأرض مع السماء في التسبيح بحمد الخالق والثناء عليه بما هو أهله، وإعلان السمع والطاعة له عز وجل. إن الإلحاد شيء قبيح، يقول الله عز وجل:

0: الحقيق.
1: لابد أن نصارح بأن الضمير المعتل والفكر المختل ليس من الإسلام في شيء. إن البشر عندما يديرون ظهورهم للوحي ينحدرون من الآدمية إلى الحيوانية. قال تعالى:

إن الدين الذي لا عقل معه هو الوثنية والتجسيد والتعديد، أما المسلمون فقد ناداهم الله بقوله:

0: لقد بلغنا محمد الصادق الأمين هذه الآيات، ووعى أصحابه وتابعوه كيف عاش وكيف جاهد وكيف نصح للأمة وكيف حصنها ضد الوساوس والأوهام. وفي سننه المضيئة تراث نفيس وحكمة بالغة شرحت الطريق لمن أراد سلوكه، وما يستطيع ذلك من سرق وعيهم ونام عقلهم.
1: طريق الحق. طريق الحق مع ليلى محمد.

0: مستمعينا الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله،

وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر

تغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير يحلفون بالله ما قالوا

وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ

ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب.

منهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم

جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون ليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون.

ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم

سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم

يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون.

الله على رسوله، والله عليم حكيم.

عليهم دائرة السوء والله سميع عليم.

ألا إنها قربة لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم.

بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبداً

ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم

إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون

وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم

له من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى

الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم

وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم

إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير.

ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم

صالح. إن الله لا يضيع أجر المحسنين.

إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. وما كان المؤمنون لينفروا كافة

قومهم ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين.

فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. وأما

وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض

فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا

العرش يدبر الأمر. ما من شفيع إلا من بعد إذنه، ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا،

0: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن

0: يا رب، كل النعم منك فائضة وجميعها إليك عائدة، وخير ما أعطيتنا إيماننا بك وخضوعنا لجلال كتابك وحبنا لسنة نبيك ووقوفنا عند حدودك والتزامنا بقانونك ونظامك وبغضنا لاتباع أعدائك وتبرؤنا من كل ما يغضبك. فامنن علينا يا رب بالثبات على التقى، وجملنا بالخضوع لكلماتك العليا، واشغل ألسنتنا بذكرك بين الورى، واذكرنا بفضلك في الملأ الأعلى، واجعل سعادتنا في حبك ولذتنا في عبادتك وشفاء نفوسنا في معرفتك، واجعل القرآن نور حياتنا وجمال مجالسنا والسبيل إلى نصرنا والضياء لبيوتنا والجلاء لقلوبنا، وخذنا إليك من أنفسنا واسترنا بين خلقك واشملنا برحمتك وأيدنا بروح من عندك.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

أشهد أن محمدا رسول الله.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: البحر ليس مجرد منظر جميل، بل نظام حياة متكامل. تلويثه بالنفايات يهدد الكائنات البحرية ويؤثر علينا جميعا، فلنحافظ على شواطئنا نظيفة ولنكن أكثر وعيا بسلوكنا. البحر أمانة، فلنحسن حفظها.

0: البحر ليس مجرد منظر جميل، بل نظام حياة متكامل تلوثه بالنفايات يهدد الكائنات البحرية ويؤثر علينا جميعاً. فلنحافظ على شواطئنا نظيفة ولنكن أكثر وعياً بسلوكنا. البحر أمانة، فلنحسن حفظها.
1: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM. في وطن لا يعرف المستحيل، رسم الحلم ووضعت الخطة وانطلقت الرؤية، من صحراء الماضي إلى مدن تصافح الغد، من فكرة طموحة إلى

0: من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، نهضت المملكة بمشاريع لا تشبه إلا طموحها. مدينة ذا لاين، شريط من المستقبل على أرض الحاضر، ومشروع البحر الأحمر حيث السياحة تلتقي بالاستدامة، ومدينة الملك سلمان للطاقة سبارك، مركز عالمي في صناعة الطاقة. ومن فوق الرمال انطلق مترو الرياض وتوسعت شبكات الطرق والموانئ.
1: كل عناصر نجاح موجودة لخلق شيء عظيم وكبير داخل المملكة العربية السعودية.
0: أما المواطن فهو القلب النابض للرؤية. ارتفعت نسبة تملك المساكن ومشاركة المرأة في سوق العمل، وارتفع متوسط العمر، وتجاوز عدد المتطوعين والمتطوعات حاجز 1,000,000 متطوع، متخطياً الأرقام المستهدفة. كل هذه ليست أرقاماً فقط، بل قصصاً حقيقية تكتب كل يوم بأيدي

0: أبناء وبنات هذا الوطن وحكاية كتبها المواطن السعودي وألهم بها كل العالم.
1: لأننا نعيش بين شعب جبار وعظيم، فلا أعتقد يوجد أي تحديات أمام الشعب السعودي العظيم.
0: رؤية 2030 تتجاوز الطموحات وتحقق المستحيل، لأننا نستحق وطنا لا يشبه إلا نفسه.
1: ولا أريد أن أفارق الحياة إلا وأرى الشرق الأوسط في مقدمة مصاف العالم، وأعتقد أن هذا الهدف سوف يتحقق 100%.

0: خليجي 27.
1: ترجع الجذور التاريخية لبطولة كأس الخليج العربي إلى كواليس أولمبياد المكسيك 1968 لتقص شريط منافساتها الرسمية من المنامة عام 1970 بهدف البحريني أحمد سالمين وصولا إلى محطتها 27 في جدة.
2: جنت
3: والقوافي ناغمت بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديده.
4: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
5: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
6: مع إطلالة موسم جديد
3: شاعر الراية في
6: حيث يلتقي الشعر بأهله.
4: شاعر الراية،
6: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
7: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
8: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق، مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
9: أنت تستمع إلى جدة.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM. خلاصة.
2: تشعر أن ساعات يومك تتسرب من بين أصابعك وأن قائمة المهام تكبر بلا هوادة؟ الجواب يختصره براين تريسي في كتابه العملي إدارة الوقت. المشكلة ليست في قلة الساعات، بل في غياب الترتيب الذكي للأولويات. السر الجوهري في كتاب إدارة الوقت يكمن في تطبيق قاعدة الأهم قبل المهم والتخلص من المشتتات الصغيرة التي تستهلك طاقتك الذهنية. تذكر أن تنظم وقتك يعني أن تحمي حياتك من الفوضى، وهو الدرس الأساسي في كتاب إدارة الوقت. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
3: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة أف أم.
1: ليش نسوي كذا؟
2: ليش نخاف من البدايات الجديدة؟ كل بداية جديدة سواء وظيفة أو مدينة أو مشروع تجي معاها نوبة قلق. السبب إنه البداية مليئة بالغموض، والعقل ما يحب الغموض لأنه ما يقدر يتوقع النتائج، يدخل في حالة تأهب ويذكرنا بكل الاحتمالات السيئة عشان يحمينا. هذا الخوف يتضاعف لما نطلب من نفسنا الكمال من أول يوم ونحس إنه أي خطأ بسيط كارثة، لكن الحقيقة إنه كل إنجاز كبير في حياتنا يبدأ بخطوة أولى مليانة بالشك. لذلك لابد أننا نحول نظرتنا، بدل ما نركز على المخاطر نركز على الفرص والاحتمالات اللي تفتحها هذه البداية. نتقبل أنه البدايات بطبيعتها غير مكتملة وأننا بنتعلم ونتحسن في الطريق. خذ الخطوة الأولى وأنت متصالح مع نقصها. اتذكر ما يصير عندك بداية مثالية، بس تقدر تكون عندك بداية شجاعة.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: ريشة.
3: في هذه اللوحة لم يرسم دي لاكروا الحرية كفكرة، بل جسدها في هيئة امرأة تحمل العلم وتقود الناس، لذلك أصبحت اللوحة رمزاً للنضال والشجاعة في أنحاء العالم.
0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 7 أكتوبر 2026.

0: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
1: يا هلا وسهلا بأصدقائنا ومتابعينا، صباح كل ورد وسعادة وبداية نهاية أسبوع سعيدة على الجميع. يا رب إن شاء الله الكل يكون بألف خير ويوم يحمل كل خير ونجاح وفرح.
2: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، أهلا وانطلاقة جديدة وبداية جديدة زي ما تعودنا دائما في كل يوم نبدأ معاكم مشوارنا الصباحي من الآن وعلى مدى 3 ساعات ونص حنكون معاكم في ابدأ صح.
1: ابدأ صح من الآن مكمل معاكم بالعديد من الفقرات المتنوعة، وأكيد تصبيحاتكم مهمة جدا نبدأ بها يومنا، لكن تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد علياء الهذلي وفاطمة شرف، ومن خلف الميكروفون دينا سعد وإيمان بحيدرة، وأكيد الإخراج مع المبدع عبد الله الكعيد. وقفة وحنبدأ صح. ابدأ صح.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: اخبار الطقس على جدة اف ام.
2: اخبار الطقس على جدة اف ام للاول من اكتوبر. بمشيئة الله تعالى يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان، عسير الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية، في حين لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، الحدود الشمالية، كذلك على الأجزاء الشمالية من منطقتي القسيم والشرقية. توقعات البحر الأحمر: الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20 إلى 45 كم في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 12 إلى 35 كم في الساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 إلى 35 كم في الساعة، تصل إلى أكثر من 50 كم في الساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. ارتفاع الموج من متر إلى مترين على الجزء الشمالي ومن نصف متر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط، يصل إلى أعلى من مترين مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. حالة البحر: متوسط الموج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط، يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي مع تكون السحب الرعدية الممطرة. توقعات الخليج العربي: الرياح السطحية شمالية إلى شمالية غربية تتحول مساء جنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 10 إلى 36 كم في الساعة على الجزء الشمالي، وشمالية غربية إلى شمالية تتحول بعد الظهيرة شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10 إلى 35 كم في الساعة على الجزء الجنوبي. وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وأخيراً حالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.
1: أخبار الطقس على جدة FM.

0: يا صباح الخير يا صباح الأنوار. يلا بدأنا وانطلقنا من جديد في مشوارنا الصباحي. نبدأ مشوارنا مع مسجاتكم وتصبيحاتكم. يعطيكم العافية، نقول صباح الخير للجميع. اليوم الخميس زي ما تعودتوا، دائما خميسنا مختلف، اليوم مختلف فعلا، في أشياء كثير اليوم حتختلف. واليوم حنبدأ بفقرة جديدة، اليوم حنبدأ بشكل مختلف للغز، فنبدأ مع بعض مشوارنا الصباحي. بس قبل لا نبدأ مشوارنا نقول صباح الخير. ما شاء الله تصبيحاتكم واجد اليوم.
1: حماس.
0: نبدأ من عند سعيد الدوسري، يبدأ معنا ويقول ثق بالله واحسن الظن. يعطيك العافية، صباح الخير يا سعيد يا الدوسري.
1: أبو فؤاد بيصبح علينا وبيقول صباح الخير وشكرا لك.
0: أيضا عبد الرحيم الثبيتي صبح على الجميع، شكرا جزيلا لك يا عبد الرحيم.
1: علي النجعي من جازان، صباح السعادة والأمل والتفاؤل لك ولكل اللي بيسمعنا وبيحيي الجميع وطاقم العمل.
0: يا هلا وسهلا فيك. أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من غازي شولان، أهلا وسهلا فيك. وعندنا أيضا تصبيحة من الصادق آدم العاقب علي. أيضا من ضمن تصبيحاتنا مريم القصيم تصبح أيضا على الجميع.
1: ونقول من أبو عبد العزيز من الرياض بيصبح عليكم وبيقول لكم صباح القهوة. يوم 1 أكتوبر هو اليوم العالمي للقهوة.
0: انتظر مفاجأتنا اليوم
1: يا أبو عبد العزيز وكل اللي بيسمعنا. وشوف الحكمة، دائما أبو عبد العزيز عنده حكمة،
0: إنه
1: اختر جليسك قبل قهوتك.
0: يا سلام عليك.
1: فما بالك لما الجليس يا سلام يكون مريح.
0: يا سلام.
1: فالقهوة حيكون وقتها رائع.
0: القهوة متأكدة.
1: القهوة
0: ما أبغى أفضح إيمان، بس أوكي تمام.
1: أبو لا سويت قهوة بس بالحليب. المهم ما أشرب قهوة سودة.
0: إيه المهم إنه يعني قهوة يعني.
1: أيام عشان خاطر دينا.
0: قهوة توحد ربها.
1: أيوة يعني أنتوا تحسبوا هذا حدث في مثل هذا اليوم، يعني أنا ما كثير أيوة أشرب أيوة قهوة سودة.
0: لا نحن ممكن نسعين بابا عبد العزيز بطريق بأيامه العالمية، وإن شاء الله دائما يعني نشوف إيش أيامك العالمية وعلى أساسها نبني برنامج.
1: شكرا يا أبو عبد العزيز.
0: يعطيك العافية. أيضا عندنا تصبيحة من بكر عبد الكريم يصبح على الجميع. يعطيك العافية يا هلا فيك يا بكر. أيضا سليمان الدبيان صباح الخير، بس سليمان ما هو كاتب اسمك، يعني حاول قدر المستطاع اكتبوا اسماءكم تمام. أيضا فضل السنيدي، أهلا وسهلا فيك يا فضل، صباح الخير، صباحك أنوار. وننتقل أيضا
1: إلى زكريا الوجيه، صباح الرضا والنعيم لأجمل إذاعة. شكرا زكريا. وبعد كده عندنا تصبيحة من هلا سندي تقول اللهم أدم علينا توفيقك وسعادتك، صباحك ورد يا هلا.
0: أيضا عندنا أبو حازم يقول صباح الخير، صباحك أنوار.
1: شادية سندي بتقول صباحكم خير وبركة وصباح الحياة اللي لازم نعيشها، إن شاء الله حياتنا كلها حلوة، أقدارنا جميلة يا شادية أنت وكل اللي بسمعنا.
0: عبدالعزيز عسيري صباح

0: صباحك أنوار، أهلا وسهلا فيك يا عبد العزيز.
1: حماد حامد، سلام عليكم وصباح الخير، وعليك السلام وصباحك أجمل.
0: محمد عماد، أهلا وسهلا فيك يا عماد، وإن شاء الله الفرج لكل مريض بإذن الله. يعطيك العافية، صباحك أنوار، أهلا وسهلا فيك.
1: محمد علي يقول يسعد صباحكم جميعا.
0: إبراهيم الحجي يعطيك العافية، شكرا لك يا إبراهيم على تصبيحتك.
1: أبو تهاني يقول صباح الخير،
0: وأيضا عندنا تصبيحة من عبد الله مطوع، صباح التفاؤل للجميع، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا.
1: مبارك الحضرمي، صباحكم الله بالخير والنور والسرور والصحة والعافية، وصباحك أجمل.
0: أيضا عبد الله بركات يصبح على الجميع، شكرا لك يا عبد الله.
1: صباح الخير وفي الخميس الونيس من محمد المطوع في الأحساء.
0: أيضا تصبيحة من أبو محمود يصبح على الجميع، يعطيك العافية، أهلا وسهلا فيك يا أبو محمود.
1: محمد الفريجي يصبح عليكم ويقول صباحكم قلوب بيضاء.
0: أحمد بكري من أبو عريش يصبح على الجميع، أهلا وسهلا فيك وإن شاء الله التوفيق للجميع يا رب.
1: وعندنا عون البيشي يسلم عليكم ويتمنى لكم يوم حافل بالسعادة والمسرات.
0: طيب عندنا أيضا تصبيحة من أحمد أدهمشي، هابي ويكن، لا كذا زحمة،
1: هابي ويكن،
0: أيوة
1: تكرني بمحمد النجار،
0: الله يهديكم،
1: الله يسعدكم.
0: أنت أهم شيء صلحي هالمعلومة،
1: صلحناها برضو، مستمر
0: عليها.
1: أيوة يعني قلنا له هابي ويكند،
0: ما هو راضي.
1: أيوة ويكند، هو مصر ويكند. أنا عجبتني، أنا اعتمدتها ترى،
0: اعتمدت كمان معكم.
1: شكرا أحمد الدهمشي ومحمد النجار، وأنا اعتمدنا هابي ويكند. هابي ويكند يا دينا،
0: لا ما هرد عليك صراحة، ما هرد عليك، يا تقولوها صح يا ما هرد عليكم. طيب عندنا صباح الغياب علي الطيار أبو يزن، يعطيك العافية، شكله علي غايب اليوم، شكله
1: يزن اللي غايب،
0: والله ما أدري هو يزن
1: هذا أبوه،
0: أنا عارفة.
1: طيب
0: علي الطيار أبو يزن،
1: أبو يزن هو اللي غايب،
0: متأكدة؟
1: أيوة، وعلي ما يقدر يقاوم يزن،
0: أيوة،
1: عشان غاب كلهم، حبيب قلبه الله يخلي له هو ويطرح له البركة،
0: أيوة،
1: فما يقدر يقول له لا، قال له أبا غيب، قال له غيب
0: بس.
1: التفاهم مع علي بعدين تحت الهواء،
0: هو هو هو أيوة، يعني لسه أنا السيناريو اللي سويتيه غريب. طيب دحين أبغى أعرف، بعد ما تعاطف علي مع أبو يزن، هل اثنين غابوا ولا واحد الغاب؟
1: علي هو أبو يزن،
0: هو علي أبو يزن،
1: لا غاب يزن.
0: طيب انا اقول
1: لك علي ماشي رايح شغله، بيصبح علينا وهو في الطريق،
0: متاكده؟
1: اكيد،
0: والله ما ادري عنك يا والله ما ادري عنك يا شيخ. على قول عبد الله، انت مدخلين معك في جروب،
1: سويت قصه لابو يزن،
0: حكوك الحكايه،
1: يسعدك ربي يا ابو يزن انت ويزن.
0: طيب ابو إلاف ايضا يصبح على الجميع، اهلا وسهلا فيك يا ابو إلاف. وايضا ربيع محمود يصبح ايضا علينا جميعا.
1: يزيد صباح الخير، وحاطط لنا صوره قهوه وفنجان قهوه، صباحك ورد.
0: انتوا مين غششكم؟ ابغى اعرف مين غشش.
1: كل الناس تعرف يا دينا، كل الناس تعرف انه اليوم العالمي للقهوة،
0: اليوم العالمي للقهوة، ما اختلفنا، بس كأنه في احد قال لهم انه في حدث اليوم جديد،
1: احنا محضرين مفاجأة،
0: حدث اليوم جديد.
1: بس تعرف الحلو في ايه؟ انه الناس يوميا بتصطبح بالقهوة
0: 100%،
1: فهي هتشاركك هذا اليوم.
0: اليوم سؤالنا شيء غريب،
1: ايش
0: اليوم حنشوف مين اللي الفريقين، مين القهوة ولا الشاي؟
1: حلو مرة
0: نشوف الفريق،
1: حلو مرة، وحقول لك مفاجأة فيها أيضا.
0: أيضا طيب بما نكمل، أيضا عندنا نهاد من جازان، يعطيك العافية يا هلا وسهلا فيكي.
1: إبراهيم بدوي من السودان بيقول لكم يسعد أيامكم بكل خير.
0: أيضا يحيى أحمد يصبح على الجميع، شكرا جزيلا لك يا يحيى.
1: خالد صالح صباح الخير.
0: فيصل الثقفي أيضا يصبح على الجميع، يا هلا وسهلا فيك.
1: وبيسأل أمين العتيبي، وين اللغز الآن؟ نخلص تصبيحاتكم وسننطلق مباشرة إلى اللغز.
0: طيب يقول لك اللي بصلته محروقة، هذا اللي
1: بصلته محروقة، أمين العتيبي زي نفسي.
0: محمد الحربي صباح الخير، يا هلا وسهلا
1: فيك. الإجابة القهوة من بدري من بدري محمد الحربي، الإجابة القهوة.
0: طب اسمع، طيب أبو جواد يصبح على الجميع، شكرا جزيلا لك يا أبو جواد.
1: أحمد أيوب وليس البكري، نعتذر منك يا أحمد أيوب من أبو عريش.
0: استنى بس صلي على النبي يا أبو، يا
1: وأنا بعتذر أيوب. على طول
0: أنت بس تبي تعتذري وخلاص. أحمد أصلا ما جينا تصبيحتك، عندنا أحمد البكري هو اللي صبح علينا.
1: وأنتوا الاثنين من جازان.
0: أيوة، وأنتوا الاثنين من أبو عريش.
1: الاثنين من أبو عريش،
0: الله يهديك بس ويصلحك.
1: أحلى تحية لأحمد البكري، وأحلى تحية لأحمد أيوب.
0: أيضا من ضمن التصبيحات عبد الرحمن الزهراني يقول أصبح عليكم، القهوة اليوم مجانا. والله عشان كذا اليوم العالمي القهوة، فحطوا اليوم القهوة مجانا، جميل. هذا فريق

0: عدنا عليه اليوم، حتى بوجود التقنية تستخدمني في كل تعاملاتك، فمن أنا؟
1: يا سلام، يلا نعيد.
0: طيب نعيد. أنا جماد، حاجتك للتواصل أوجدتني، تنوعت أشكالي وتطورت إلى أن وصلت لما أنا عليه اليوم، حتى بوجود التقنية تستخدمني دائما في كل تعاملاتك، فمن أنا؟
1: طيب أكيد تقدر تشاركونا على 800-244-28-28، هذا رقم الواتساب. أوكي، لو سمحتوا إجابة من غير اسم، حتى لو أنا عارفة الشخص ما حناخذها، تمام؟ إجابة من غير اسم ما حناخذها أبدا،
0: التزموا بالمعايير
1: لو سمحتوا
0: يا جماعة.
1: أما بالنسبة للاتصال على 012-647-7154 أو 012-647-8544 أو 012-649-5154، اسمعوا اللغز كويس قبل لا تتصلوا، تمام؟ اسمعوا اللغز، خلينا نطلع قبل لا نطلع الفاصل نسمع اللغز.
0: نعيد اللغز. أنا جماد، حاجتك للتواصل أوجدتني، تنوعت أشكالي وتطورت إلى أن وصلت لما أنا عليه اليوم، حتى بوجود التقنية تستخدمني دائما في كل تعاملاتك، فمن أنا؟
1: يلا

0: العودة، رجعنا لكم من جديد في لغزنا. اللغز يقول: أنا جماد، حاجتك للتواصل أوجدتني، تنوعت أشكالي وتطورت إلى أن وصلت ما أنا عليه اليوم، حتى بوجود التقنية تستخدمني في كل تعاملاتك، فمن أنا؟ تمام؟ اسألوا مرة كثير، مرة كثير اسألوا عشان توصلوا، لأنه يعني صراحة اللغز صعب، صراحة اللغز صعب. إلين الحين أنا ماني شايفة ولا إجابة صراحة،
1: ماني شايفة إجابات إبداعية كالعادة أبداً. يا جماعة
0: أيوة. لا لا ترى في إبداعية
1: بلا؟
0: لا لا
1: وريني.
0: فيه شوفي شوفي في إبداعية حلو. لا لا في إبداعية، ولكن إبداعية بس ما هي صحيحة. إيه لا ما هي صحيحة، ما هي صحيحة، كله ما هو صحيح. طيب يلا خلينا ناخذ أول اتصال معنا.
1: أول اتصال علي اليامي، يا هلا.
2: الله يبقيكم، السلام عليكم.
1: هلا وسهلا عليكم السلام علي، كيف حالك؟
2: الحمد لله طيبين، كيف حالكم جميع؟ أصب عليكم وأصب على السعودية كاملة.
1: صباحك ورد.
2: علي اليامي من منطقة نجران مصنع الرجال.
1: هلا بك أنت وأهل نجران جميعا. طيب علي، أنت أول مرة تكلمنا؟
2: نعم أول مرة والله، جذب اللغز وجذب نشوفكم، وأنا ذي الأيام أروح للدوام بدي وصرت أسمعكم.
1: يلا الله يوفقك أنت وكل اللي رايح دوامه. علي احنا بالعادة عندنا لغز اما جماد اما نبات اما كائن، اليوم لغزنا جماد.
2: تمام.
1: لما فكرت في اللغز بالك راح لإيه؟
2: والله لما فكرت انا فكرت في وسائل التواصل، واقدم وسيلة تواصل طرت على بالي اللي هي الرسالة.
1: الرسالة؟
2: نعم.
1: طيب
2: اتوقع عنها الرسالة او اداة تعتمد على الكتابة او التواصل بالكتابة.
1: تواصل بالكتابة، حلوة طريقة تفكيرك.
2: نعم لأنها أول طريقة تواصل.
1: طيب يا علي مشكور،
0: يعطيك العافية. يا هلا فيك. يلا نروح لسعيد، صباح الخير يا سعيد.
3: هلا هلا هلا،
0: أهلا وسهلا. يا هلا وسهلا فيك، كيف حالك يا سعيد؟ تمام يلا يا سعيد أعطيني إجابة.
3: إجابة ما يبي أحكي في رأس وليدي الجوال.
0: الجوال؟
3: الجوال وسائل التواصل. نعم
0: متأكد؟ طيب أنا قاعدة أقول ترى من يوم ما بدأنا ما في ولا إجابة صحيحة، وأغلب الناس كانت بالجوال. أها أجل كم
1: سربتي معلومة في وقت مبكر.
0: ما عليه،
3: أنت قلتي كذا والله ما أتوني.
0: أيوة يلا يلا يلا،
1: معلومة في وقت مبكر.
0: ترى على فكرة اللغز صعب، ما هو سهل، مرة صعب. ترى إلى الآن ما في إجابات، بس أنت ارجع يعني فكر، حاول قدر المستطاع. نحن نقول حاجتك للتواصل ومن قديم الأزل.
3: أيوة
0: قديم الأزل في جوال يا ابني. لا
3: طيب خير إن شاء الله.
0: ها يلا قل لي إيش جاء في راسك.
3: ما أدري والله.
0: ها فكر سريع.
3: يلا السلام عليكم.
1: عليكم
3: يلا
1: يعطيك العافية يا سعيد. أي أحد حابب يغير إجابته وهو متصل علينا يقدر عن طريق الواتساب. وفي حاجة أنا بس بأجاوب على السؤال اللي بيقول اليوم خميس ما في لعبة.
0: لا.
1: هذه من ضمن التغييرات. غيرنا خلاص الخميس، فحنغيره، مش بالضرورة حيكون لعبة، ممكن يكون أي شيء من الأمور اللي دايما نسألكم فيها.
0: يلا أعطونا
1: مين معانا.
0: محمد.
1: هلا يا محمد.
4: اهلا، ازيك يا دينا؟ ازيك يا مان؟
1: الحمد لله. ممكن توطي لنا الراديو لو تكرمت تسمعنا من التليفون يا محمد؟
4: تمام.
1: طيب يا محمد، ايش حل اللغز برايك؟
4: انا عايز اعرف اجابتي امبارح الاول بس.
1: السباك.
4: حل امبارح.
0: السباك.
4: لا احنا جايبنا غلط. ممكن القلم بقى النهارده. القلم.
1: القلم. طيب يا محمد.
0: طيب شكرا. محمد علوان؟
1: لا، عبد المنعم.
0: محمد اهلا وسهلا.
4: محمد عبد المنعم شاركت امبارح.
1: طبعا اهلا بيك.
4: اهلا بحضرتك.
1: شكرا.
4: بحبكم على فكره، مصر والله لكم شعبيه جامده.
1: يا سلام. ايوه كده.
0: يعطيك العافيه. يا هلا
1: شكرا لك ولكل اهل مصر وكل اللي بيتابعنا من مصر.
0: طيب خلينا كذا نستعرض بعض الاجابات اللي وصلتنا. خلينا نبدا من البدايه. في اجابه عندنا، اول شيء عندنا غازي شولان قال الساعه. عبد الرحمن الزهراني قال الجوال.
1: وشذا قالت الرساله الورقيه او الورقه.
0: طيب ايضا عندنا اجابه من همام يقول القلم،
1: وإجابة نبيل غزوان القلم أيضا.
0: سعيد الدوسري قال الجوال،
1: وإجابة علا سيد عبد الجليل تقول العملة النقدية.
0: فكرة. أيضا عندنا فيصل الثقفي قال الفاكس. الفاكس موجود إلى الآن؟
1: ما هو ده يعني ركز فيصل.
0: ركزوا ركزوا.
1: بنقول في اللغز تستخدمني دائما ويعني موجود إلى الآن. ركز طيب. غير طريقة تفكيرك يا فيصل.
0: أيضا من ضمن الإجابات عندنا محمد المطوى قال الهاتف.
1: أبو سطام يقول اللغة، لغة الكلام.
0: على فكرة نحن لما نجيب جمادات نجيب أشياء معنوية تمسكها، اللغة تمسكها. فكر
1: طيب. فكر. خلينا نجاوب. فوزي عنده أسئلة كده ممكن تفيد الكل.
0: حلو.
1: كبير ولا صغير؟ يعني لا كان سابقا حجمه من متوسط إلى كبير، حاليا تغير الحجم، تغيرت التقنية تماما. يجي منه ألوان؟ لا. تحمله معاك؟ لا. في أرقام؟ ممكن. في صوت؟ لا. موجود بالبيت؟ ممكن.
0: يعني أماكن وأماكن
1: ممكن في البيت يكون موجود. تدخل فيه الكهرباء؟ لا،
0: ما لا علاقة بالكهرباء. طيب عندنا دكتور صحاب يونس يقول لك النقود،
1: وخالد المولد أيضا يقول النقود.
0: أيضا عندنا الكيبورد. كم محمد أسامة، محمد أسامة كان من أيام العصر الحجري في كيبورد، في يعني فكروا فكروا.
1: وسلطان يقول الفاكس.
0: أيضا جمانة قالت مريم قالت النقود، جمانة قالت الرسائل. أوكي.
1: سليمان الدبيان يبغى أغاني متنوعة. أبشر يا سليمان، حتجيك كل الأغاني والإبداع. اليوم عبد الله حيبدع على الهواء.
0: طيب خالد الطيب مسح إجابته. أيضا عندنا أم خالد قالت العملة النقود، مها قالت السيارة، ونورة قالت الرسائل. أوكي.
1: مين قال القلم؟ إجابة من أبو حازم.
0: عماد راح للقلم. أيضا
1: أحمد أيوب، أحمد أيوب يقول الرسائل الورقية.
0: أيضا عندنا إجابة من نهاد، نهاد من جيزان يقول الأول الجواب هو جواب القلم، ويقول هل هو متنقل؟ لا ما توقع، لا ما هو متنقل، بس في تقنية اختلفت فيه تماما، يعني كان شيء وصار شيء ثاني. أوكي. طيب
1: أبو بكر يقول العملة النقدية.
0: أيضا عندنا إجابة. وش السؤال؟ معقول أصلا مين اللي يكتب لنا هنا الكلام؟ هنا السؤال
1: اكتب لنا لو سمحت.
0: مين اسمي؟ حضرتك مين معانا؟
1: أهلا بيك
0: وخليك يعني تسمعنا دحين. حنعيد السؤال كم مرة. شادية السيد تقول النقود.
1: صابرين الهندي تقول الآلة الحاسبة.
0: أوكي. فاطمة القرني قالت الورقة، وعون البيشي قال الريشة. الريشة نستخدمها إلى الآن؟
1: يعني في الخط إذا يبغوا يخطوا خط كذا. ردينا تقول الآلة الحاسبة.
0: يلا خلينا ناخذ محمود. صباح الخير يا محمود.
5: صباح الخير أخدينا عن سبق إيمان ومتابعين.
0: يا هلا وسهلا فيك، يعطيك العافية.
5: مستمعين أخباركم؟
0: يا هلا فيك. يلا يا محمود.
5: عاد صدقين ترى أول ما أشغل إذاعة يفوز في اللغز.
0: يعطيك العافية. يلا يا محمود
1: نعيده. أنا جماد.
0: ما سمعته؟
5: ما سمعت. أيوه
0: ما سمعته. يلا. يلا
1: نعيده. أنا جماد. حاجتك للتواصل أوجدتني، تنوعت أشكالي وتطورت إلى أن وصلت لما أنا عليه اليوم، حتى بوجود التقنية تستخدمني دائما في كل تعاملاتك، فمن أنا؟
5: البريد.
1: البريد.
0: يعطيك العافية.
1: إيش اسمه؟
5: العافية.
1: محمود. محمود إيش أنت تكلمنا؟
0: محمود من إيه؟
5: من الرياض. من أنا دائما أكلمكم بس انقطعت عنكم فترة. شوف
0: أوكي محمود إيش اسمك؟ محمود إيش؟
5: محمود.
1: خلاص محمود.
0: طيب عشان عندنا احد ثاني محمود. تمام يعطيك العافيه. شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. يلا انا صرت اكتب كذا الاسماء بالمناطق. ايوه
1: فلان من كذا،
0: انا احمد من مصر كذا يعني عرفتي. طيب يعطيكم العافيه. خلونا نطلع فاصل صغير. اللغز يقول انا جماد، حاجتك للتواصل اوجدتني، تنوعت اشكالي وتطورت الى ان وصلت الى ما انا عليه اليوم، حتى بوجود التقنية تستخدمني دائما في كل تعاملاتك، فمن أنا؟

0: عودة، رجعنا لكم من جديد. اللغز يقول: أنا جماد حاجتك للتواصل أوجدتني، تنوعت أشكالي وتطورت إلى أن وصلت لما أنا عليه اليوم، حتى بوجود التقنية تستخدمني دائما في كل تعاملاتك، فمن أنا؟ اسألوا كثير، اسألوا كثير. أوكي؟ طيب خلينا نبدأ ناخذ اتصالاتكم. نقول محمد.
1: ايه، صباح النور للجميع، السلام عليكم.
0: يا هلا يا هلا يا محمد.
2: محمد الحربي،
1: هلا بك. هلا أستاذ دين والأستاذ إيمان بحيدر وجميع المستمعين إذاعة جدة وطاقم البرنامج.
2: طيب محمد، إيش رأيك الحل؟
1: والله الحل، أنا أبغى السؤال، لأن أنا أتوقع.
2: تمام، نعيد لك السؤال.
1: أبغى إجابة، أبغى السؤال.
2: يلا. أنا جماد حاجتك للتواصل أوجدتني، تنوعت أشكالي وتطورت إلى أن وصلت لما أنا عليه اليوم، حتى بوجود التقنية تستخدمني دائما في كل تعاملاتك، فمن أنا؟
1: ممكن تكون الحاسبة، هذا الحاسبة،
2: الآلة الحاسبة.
1: نعم ممكن.
2: طيب يا محمد الحربي،
1: حبينا نصبح البارحة على فكرة، كلمت الأستاذة غادة العلي وقالت سلم على
2: انت دحين المرسول.
1: ايوه، انا بس اتصلت عليهم في البرنامج وقالت يسلم.
2: كل التحية لك، وكل التحية لزميلتي غادة، وكل التحية لكل زملائي. تسلم يا محمد، شكرا.
1: الله يسلمك يا محمد.
0: يلا نروح لعزيزة. صباح الخير.
3: يا أهلين، صباح الخير.
0: يا هلا وسهلا ومرحبتين، يعطيك العافية يا عزيزة.
3: يا هلا.
0: هاي عزيزة.
3: نقول الحاسوب.
0: الحاسوب؟ يعني الكمبيوتر؟
3: الحاسوب.
0: خلاص، يعني بس بتأكد الكمبيوتر يعني.
3: إن شاء الله.
0: أوكي تمام، يعطيك العافية، شكرا لك.
3: يا هلا.
0: يا هلا يا هلا.
2: طيب نكمل إجابات.
0: يلا.
2: عندنا إجابة من أبو حازم، القلم.
0: أحمد أيوب قال الرسالة الورقية.
2: وأبو بكر قال الرسائل البريدية.
0: أيضا شادية السيد قالت النقود.
2: وصابرين الهندي قالت الآلة الحاسبة.
0: ليش ما فهمت التواصل في الآلة الحاسبة؟ كيف ماني فاهم؟ أنا أتصل عليك بالآلة الحاسبة؟
2: ممكن تقنية جديدة.
0: والله حط الآلة الحاسبة، أتصل على إيمان.
2: تك تك تك.
0: أتصل.
2: 5+7 يطلع لي رقم دينا.
0: أيوة كده.
2: 3+2 يطلع لي رقم عبد الله. ردينا.
0: أيوة. أنا لا، أنا أحب قسمة، يعني اتصل علي حطي قسمة.
2: أبو نواف يقول قديم مرة صناعته من حديد، تنوعت قديما المواد اللي يصنع منها هذا الجماد يا أبو نواف.
0: جميل، خلينا نأخذ اتصال. نقول مرحبا أبو حسن. يا أبو حسن.
4: هلا، السلام عليكم.
0: وعليك السلام والرحمة، أهلا وسهلا.
4: صباح الخير.
0: صباحك أنوار. صباح الخير. لا أبو حسن، طفي لي الراديو.
4: طيب تمام، مسكوك الراديو.
0: يلا اسمعني. يلا هاي أبو حسن.
4: طيب، الشيء ده ينشال في اليد.
0: شيء ينشال في اليد؟ لا لا لا، ما ينشال في اليد، بس هو يعني ينمسك، يعني تقدر تمسكه، يعني شيء معنوي تقدر تمسكه، مو شيء ما هو موجود.
4: أنا في عندي إجابتين.
0: قل لي.
4: يا القلم يا الرسائل الورقية.
0: طيب أعطيني واحدة.
4: أعطيك القلم إن شاء الله.
0: يلا القلم، يعطيك العافية، شكرا لك. يا هلا وسهلا.
2: يا هلا بحصة. صباح الورد.
5: صباح النور، كيف حالكم؟
2: خير، عساكي بألف خير.
5: الله يسلمك. أنا أقول الآلة الكاتبة.
2: الآلة الكاتبة. طيب تمام، شكرا يا حصة.
0: يعطيك العافية، هلا وسهلا فيكي. طيب عندنا أيضا من ضمن الإجابات، هلا سندي تقول التقويم. حلو. الرزنامة.
2: أي نهاد تقول عداد الكهرباء.
0: أيضا عندنا نوف قالت الحبر.
2: وعندي عماد يقول الطابعة.
0: لا شوفي عماد عدى على كذا إجابة، بس وقف عند الطابعة. طيب عندنا هذه يمكن قلناها، أم خالد قالت النقود، ونورة قالت الرسائل، والجوهرة قالت الورق.
2: وعندنا آل عون. عندي أول إجابة من عون البيشي قال الريشة. فاطمة القرني قالت الورقة. دلال عون قالت صندوق البريد. ودينا عون قالت الظرف.
0: دنيا دنيا
2: دنيا
0: دنيا عون،
2: دنيا عون قالت الظرف.
0: طيب غازي شولان راح للبريد.
2: وعندي يوسف هوساوي يقول البريد.
0: فضل السنيدي راح للقلم.
2: وفوزية الزايدي تقول النقود.
0: أيضا إجابة من أم صالح قالت صندوق البريد.
2: وأبو خلاد يقول العملة الذهبية.
0: وخالد الطيب قال القلم.
2: ومن تركي بيصبح وبيقول أتوقع الإجابة الآلة الكاتبة.
0: حلو. أيضا سعيد الدوسري قال التلغراف. حلو. أسمه قديما البرق والآن يعني صار البريد. أوكي.
2: يعني قصدك التلغراف.
0: حلو.
2: البرقية.
0: البرقية هي البرقية. يعني البريد قصده هو. لأنه يعني قصده قديما كذا وصار اسمه كذا هو ما يقصده.
2: البرق لا لحظة.
0: استنى.
2: البرقية. غير الرسالة الورقية غير البريد. معلش تحدد لي يا سعيد الدوسري إيش قصدك بالضبط.
0: هو ترى هو شوفي ترى هو ما قال البرقية هو قال التلغراف.
2: قال البرق.
0: البرق يسموه البرق التلغراف يسموه البرق.
2: إيه يعني يعني البرقية إحنا نقول لها البرقية.
0: متأكدة؟
2: أيوة طبعا. فأنت تحدد لي أنت قصدك البريد ولا البرقية. أيوة. ولا يعني عشان إحنا نحب إيش الوضوح.
0: طيب أعطينا إجابة واضحة يا سعيد. هنا. أوكي عندنا فيصل الثقفي. فيصل الثقفي لا. أوكي عندنا حسن الفاتح قال الظرف.
2: وعندي إجابة من خلونا نبدأ مجموعة. مريم قالت النقود. جمانة القصيم قالت الرسائل. وريان القصيم قال البوصلة. ورانيا القصيم قالت القلم.
0: أيضا عندنا فيصل الثقفي قال الهاتف الثابت.
2: عادل عباسي يقول الورق.
0: أيضا عندنا إجابة من منيرة قالت الآلة الحاسبة. منيرة وأسمه وراكان وزين كلهم قالوا الآلة الحاسبة.
2: عندنا دكتور صحابي يونس يقول العنوان الوطني أو صندوق البريد. شكرا للإجابات يا جماعة. شكرا لكل المشاركات.
0: أحمد القيسي قال الورق.
2: وعندي إجابة من أبو صنهات قال السبحة.
0: السبحة.
2: طب بس كيف السبحة؟
0: نفسي أعرف.
2: يا أنا أبو صنهات وسيلة للتواصل.
0: أيوة اسمعي لما نسوي أرفعها كده يعني أسكتي يعني. لما ننزلها كده نحن مبسوطين نحن ندور. أنا أدري نحن
2: كده بندبك.
0: إيش ذا؟
2: يا أبو صنهات.
0: أبو صنهات
2: وقفة. وقفة الذات.
0: أي أيوة والله.
2: مع النفس.
0: خلينا نأخذ اتصال نقول مرحبا. محمد. يا هلو. محمد يا هلا. يا
6: هلا
0: وعليك خير. صباحك انوار وشلونك يا محمد؟
6: خير الله يجزيك شلونك
0: يا هلا وسهلا فيك محمد.
6: معش محمد الحامل من الدمام.
0: اهلا وسهلا ومرحبتين.
6: هاي ولدي ولدي بيشرفنا وبيجينا راحت رطوبه.
0: والله انا ماني جايتكم انا رايح الرياض اليوم. في مانع في مشكله ولا شيء قولوا لي.
2: ما انت قلتي لهم انت بتروحي الدمام.
0: والله تغيرت الخطه التغت العزيمه ايش نسوي شكوى الله.
2: بعدين الرطوبه في الدمام
0: شيء متوقع. اي نغرق راحت. نغرق في الدمام
2: ياهو.
0: ياهو يا ابن الحلال خفيف
2: 70% خفيف.
0: ايه الدمام يعني ما يصير يا محمد. طيب يلا يا محمد قل لي ايش الاجابه.
6: يسعدك ربي. انا اقول ان شاء الله ان الكمبيوتر.
0: كمبيوتر يا راجل متاكد؟
6: اكيد
0: يا ابن الحلال.
2: نقول ان شاء الله.
0: طيب
6: ان شاء الله. الله
0: يلا يعطيك العافية. تعال على جدة
2: يعني نفس الوضع عند رطوبة لا تجي
0: الشيء.
2: خليك في الدمام لما الدنيا تزين تعال جدة حياتي.
0: لا لا والله نحن أهوى من الشرقية صراحة.
2: والله
0: والله ايه نحن ايه أهوى من الشرقية. تمام يعطيك العافية.
2: أبو
0: ضياء.
2: ضياء هلا وسهلا بأبو ضياء.
7: يا أهلين سهلين كيف حالك يا دينا ويا إيمان.
2: يا هلا وسهلا يا بأبو ضياء. صباحك ورد.
7: والله صباح الأنوار الله يحفظكم.
2: سلام.
7: والله السؤال اليوم ما توقعت كذا يعني بهذه السهولة يعني
2: والله.
7: تقريبا يعني
2: يا سلام يا سلام.
7: الأخت دينا أخذت وقت كثير تقريبا فيه وإجابة بسيطة.
0: ترمونا اللي كتبت بس لا تدخل عرض.
2: إيمان اللي كتبت
0: ترمى لا تدخل عرض. لا تدخل عرض.
7: دائما تكتبي عندي دائما.
0: لا لا مو دائما.
2: لا يوم ويوم يوم دينا يوم إيمان.
7: والله
2: والله
7: لا كويس.
2: اليوم بختك ونصيبك إيمان اللي كتبته.
7: طالما إيمان أنا بجاوب عليك.
2: يلا جاوب.
7: إن شاء الله إن شاء الله يكون التوقيع.
2: الله عليك. الله عليك. طب أقول لك يا أبو ضياء يعني
0: أنا الثقة مو كويس أحيانا
2: يعني إحنا دائما لما نقول جماد حاجة نمسكها.
0: طيب
2: كيف أبقى أمسك توقيعك؟
7: التوقيع أقول لك شيء. التوقيع تقدر تمسكيه لما يكون معك توقيع بيدك يعني توقيع حديث رغم التقنية نستخدمه في أي تعاملات في أبشر.
0: أنت قصدك الختم.
2: قصدك الختم
0: مو التوقيع. التوقيع ما يمسك
7: يعني.
2: أبو ضياء أبو ضياء
7: التوقيع.
2: أبو ضياء استنى لحظة. أنت أنا صراحة دائما ضد التنويه وضد يعني إنه نقول ونضغط عليكم بس أنا أقولك غير إجابتك.
0: شكرا لك يا إيمان.
2: أرجوك
0: عشان أنا يعني على لساني أقول لك
2: إجابة حاجة كده يعني كده جماد أمسكه بيدي.
7: التوقيع الختم.
2: الله عليك يا ابو ضياء. لسه تستخدمه للان
7: الختم؟
0: إيه؟ والله في ناس
2: ايوه
7: الختم استخدموا للان، استخدموا في عهد الرسول، استخدموا
2: كانوا صادق يعني في ناس للان تمام. تستخدم ختمها وتختم به.
0: تمام
7: اكيد
0: انت اهم شيء انك مقتنع
2: مبسوط.
7: أكيد.
2: الله يسعدك،
0: يعطيك العافية. شكرا لك يا أبو ضياء، شكرا.
2: نهارك سعادة وفرح.
0: أنا ما يقتلني إلا اللي يدخل يقول
2: الإجابة. أحب تفكيرهم
0: سهلة وهو يجاوب غلط،
2: أحب تفكيرهم.
0: طيب
2: الله يحرمنا من أحلى متابعين.
0: على فكرة ترى إيمان لما تقول لكم أحب تفكير، ترى أعرف إنه الدنيا سبهللة بس إنه
2: بس
0: يعني
2: تفكيرهم حلو.
0: التفكير حلو بس الدنيا سبهللة. طيب يلا يا خالد، صباح الخير.
8: صباح النور دينا. صباح الخير إيمان.
0: يا هلا وسهلا فيك.
8: شوفت دينا ما الأجواء زينا، تشرفونا في الخرج بالمتراعات
0: الجميلة بإذن الله. إن شاء الله إذا معانا وقت بإذن الله أقدر أطلع الخرج بإذن الله.
8: ما في مسافة بين الرياض والخرج.
0: أنا عارف دينا. أنا عارفة بس أقول إذا معايا وقت لأنه مشغولة أنا رايحة. أيوة رايحة عندي شغل. إذا إن شاء الله إن شاء الله بإذن الله. يلا يا خالد أعطيني إجابة.
8: والله أنا أقول البرقية إيمان.
0: البرقية.
8: إيه نعم.
0: البرقية.
8: إيه نعم.
0: طيب يعطيك العافية شكرا لك. يا هلا يا هلا
2: محمد السهلي. يا هلا وسهلا.
9: السلام عليكم.

0: عليكم السلام والرحمة.
1: صباح الخير يا إيمان.
0: صباح السعادة وصباح الخميس الجميل.
2: يا هلا وسهلا فيك.
1: صباح الويكندو.
0: الويكندو. الله على الويكندو. هابي ويكندو. طب أقول لك يا محمد، أنت لك فترة ما شاء الله بتعتمد على نفسك وتركت القوم وقاعد تفكر وتحل وحدك. أحيي فيك هذه الروح.
1: ايوه تمام تمام.
0: يلا ايش اليوم اجابتنا؟
1: يلا نقول الآلة الحاسبة.
0: الله عليك الآلة الحاسبة. لا تضغطي على احد.
2: اسمعني بس انا بقول لك شغله. شوف يا محمد، يعني انا مثلا انت انا بقول اذا اقول تواصل، انت لما تقول لي الآلة الحاسبة كيف التواصل؟ كيف يعني تتصل علي تحط 2 زائد 3
0: تتصل على مين بالآلة الحاسبة يا محمد؟
2: ها كيف تتصل؟
0: مين تكلم بالآلة الحاسبة؟ علمنا الطريقة يا محمد.
2: كيف تتواصل؟ ها
1: أحسبها.
2: ألا صح تحسب السيئات اللي بيعملوها فيك. هذا صح فعلا. لا هذا تواصل
0: محمد
2: صح.
0: إحنا نقول أداة يعني حاجتك للتواصل يا بني آدم خلتك تخترعني، تخترع هذا الجماد. فما هو الجوال. هذا الجماد الجوال. شكراً يا سهلي. هلا ومرحبا.
2: أنا أقول أبو جهل قاعد ورا حجرة يتكلم.
0: لا لا صادق الجوال.
2: يا شباب
0: كان زمان الجوال تعرفي شو هو؟
2: إيش؟
0: دي الكاسة اللي فيها خيط، ندخل الغرفة ونمد الخيط وتكلميني من الكاسة وأسمعك وكذا. هذا كان بداية
2: يعني
0: الجوال.
2: يعني قصدك
0: عبد الله يقول أنا أشوف الفاصل
2: لازم أفضل. لازم عشان يستر اللي قاعد يصير.
0: أزين
2: والله. إيه؟ أزين تقول لي الكاسة. يعني قيس كان حاطط كاسة عشان يكلم ليلى بالورقة بالاختراع ده. مو معقول.
0: الله على قيس وليلى. الأشعار جميلة.
2: أنا تصدق
0: أطلع فاصل عشان أقول لها أشعار من أشعار قيس.
2: لا لا تقولي لي لا لا لا لا أنا أقول نكمل. لا نطلع. فإذا حتقول لي أشعار تحت الهواء شكرا. يعطيك العافية. طيب خلينا نسمع اللغز قبل أن نطلع فاصل. اللغز يقول أنا جماد حاجتك للتواصل أوجدتني، تنوعت أشكالي وتطورت إلى أن وصلت لما أنا عليه اليوم، حتى بوجود التقنية تستخدمني دائما في كل التعاملات. فمن أنا؟
0: أرقام التواصل لكل اللي حابب يشارك. أكيد نسمع أصواتكم الحلوة على 012-647-7154 و012-642-95-154 و012-647-5454.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: حياكم من جديد، معاكم في لغزنا الحماسي وإجاباتكم الرائعة جدا، جات إجابات صحيحة ولكن نبغى منكم حماس أكثر. اللغز يقول: أنا جماد، حاجتك للتواصل أوجدتني، تنوعت أشكالي وتطورت إلى أن وصلت لما أنا عليه اليوم، حتى بوجود التقنية تستخدمني دائما في كل تعاملاتك، فمن أنا؟
2: طيب نروح لزياد. صباح الخير يا زياد. زياد
3: صباحكم الله بالخير جميعا.
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين، يعطيك العافية يا زياد.
3: زياد جدا حبيبة، أنا صديق قديم.
2: أهلا أهلا أهلا وسهلا فيك، يعطيك العافية.
3: جميع الطاقم.
2: يا هلا وسهلا، يا هلا وسهلا، يلا يا زياد.
3: والله أتوقع أنا تقريبا القلم، يعني
2: القلم
3: حسب مرياتي.
2: طيب خلاص القلم
3: إن شاء الله أنه يكون بالقلم.
2: يعطيك العافية يا زياد.
3: شوف
2: يا هلا يا هلا وسهلا فيك، شكرا لك، يعطيك العافيه يا هلا.
1: طيب
2: فيك.
1: نشوف شويه رسائل على الواتساب، اللي كل اللي حابب يشارك اكيد على الواتساب 8002442828.
2: طيب عندنا ناصر العولقي يقول: ظرف الرسائل. اوكي طيب،
1: ما عشان احنا قلنا لهم كونوا دقيقين.
2: اوكي طيب، عبد الله المطوع قال الهاتف الثابت. اوكي ايضا عندنا موسى الأمين يقول الفاكس. خلينا ناخذ اتصال.
1: طيب
2: اتصال
1: عبدالله الشمري.
4: هلا مرحبا.
1: هلا ومرحبا،
4: صباح الخير.
1: صباحك ورد وسعادة يا عبدالله، من فين تكلمنا؟
4: من جبة.
1: يا هلا بك انت وكل اهل حاي.
4: يا هلا، ما سرعت من حاي
1: كي ما جبة.
2: لا ما صدق،
1: لا عبد الله
2: ما صدق،
1: ابهرك انا ابهرك. حايل يا بعد حي. عفا عليك،
2: مين ما يعرف حايل يا
1: بعد حي وميتي.
4: اي والله يا بعد حي.
1: بهرتك ولا لا؟
4: طيب ايش طلع الجواب؟ انا ماني جاي اشارك، بس ودي اعرف ايش الجواب.
2: لا عبد الله،
1: لا استنى استنى عبد الله، اول شيء احنا سعيدين انك بتشارك معنا لاول مره.
4: والله انا اسعد، انا اسعد.
1: ثاني شيء احنا عندنا لغز يومي، فكثير نتحمس لو انك فكرت في اللغز وجاوبتنا. احنا اليوم بنتكلم عن جماد، حاجة الانسان للتواصل اوجدت هذا الجماد، اشكاله تنوعت تطورت الى ان وصلت لما هو عليه اليوم من صورة، حتى بوجود التقنية بتستخدمه في كل تعاملاتك. ايش تتوقع هذا الجماد؟
4: يا كلمة منه انا الحين يعني.
1: لا انت قل لي ايش.
4: لا
1: في واحد بيشارك
4: من عصر

0: جاهلية ولا تو يعني حديث يعني
1: لا يعني ما يعت... يعني هي حاجة الإنسان في العصر الحديث أوجدته.
0: بيجر يعني.
1: البيجر. طيب واللي معاك إيش يقول؟ الجوال قصده الجوال. إيش اسمه اللي معاك يا عبد الله عشان نكتب اسمه على الإجابة؟
0: اسمه محمد الشمري.
1: محمد الشمري. نعم. شكرا لعبد الله الشمري ومحمد الشمري وأحلى تحية لكل اللي بيسمعنا حتى الأول مرة. شكرا شكرا عبد الله. هلا وسهلا.
2: طيب عندنا موسى الأمين يقول الفاكس. أوكي.
1: وفي هنا بما أنه من العصر الحجري إحنا ما قلنا يستخدم أنا من العصر أنا الحجري.
2: أنا قلت أوجد الإنسان من التواصل من زمان من فعلا من زمان قديم.
1: صحيح.
2: جدا جدا جدا.
1: بس ما له دخل الجماد بالعصر الحجري.
2: لا أنا ما قلت
1: لسه بنقول أنه العصر الحديث للإنسان أوجده.
2: بس لأني أنا قاعدة أقول لك أبو جهل وكذا.
1: فهو لأنه إجابته بده يعتمد
2: لا
1: على
2: لا
1: العصر
2: هذا الحجري. هذه شذا هذه شذا هي اللي غيرت ومسحت لك الدنيا. طيب. اللي قالتها مسحتها.
1: طيب عندنا حلو. بس محمد أمين قصده الحمام الزاجل اللي بينقل الرسائل. بس إحنا اليوم يا عفوا مو محمد أمين إيش اسمه
2: إلا
1: أمين
2: محمد
1: أمين ثابت.
2: أمين ثابت.
1: أمين ثابت. أي. إحنا نتكلم اليوم عن جماد وليس كائن فأكيد مو الحمام الزاجل.
2: أوكي مالك المسعودي قلنا إجابتك. يعطيك العافية يا مالك. خلينا نأخذ عبد الله. صباح الخير يا عبد الله. يا هلا عبد الله علي لي صوتك. يا هلا وسهلا فيك. مين معانا عبد الله؟ ايش
3: عبد الله الراي.
2: يعطيك العافيه. يا هلا وسهلا فيك يا عبد الله. الراي. طيب يا هلا وسهلا فيك يا عبد الله. افتكرتك يا عبد الله.
3: اخباركم ايه؟
2: الحمد لله.
3: الله يديم عليكم.
2: نعم. يلا.
3: طيب هو التواصل اللي بيتم بيه الاداة دي هو مثلا تواصل بصري
2: تواصل وخلاص. تواصل بصري كذا اجاوب. اعطيك الاجابه يا عبد الله.
1: لا لا استني بالله عبد الله. ايش هو الشيء اللي بالتواصل البصري بنستخدمه
2: لما توقف قدامي اوقف قدامك؟ هذا هو.
1: ايش هو؟
3: النظاره.
1: النظاره.
2: ايوه كلام منطقي. كلام منطقي. طيب خلاص
3: خلاص
2: انا جبت النظاره. النظاره. يعطيك العافيه. شكرا لك يا عبد الله. يا هلا وسهلا فيك
1: وصباحك رايق.
2: لا عبد الله رايق لدرجه انه نمنا نام البرنامج.
1: ايوه هو يعني انا تصدقي يعني ما شاء الله يا عبد الله يعني دائما المصريين كده حفله.
2: لا ما هو هو رايق لدرجه يعني
1: هو
2: انه نام
1: يعني ما ادري.
2: طيب نطلع ناخذ اتصال. عاقل.
1: عاقل يا هلا.
4: الو عادل.
1: عادل عادل
4: السلام عليكم.
2: المخرجين عندنا مشكله.
1: هلا ومرحبا بعادل.
4: طيب ان شاء الله ايمان.
1: طيب بخير كيف حالك؟
4: الحمد لله ماشي الامور تمام.
2: يلا يا عادل.
4: ايش بتقول مش معنى مثلا حي ضيعتونا لانه شويه بتقولوا قديم من زمان وشويه بتقولوا جديد.
2: الحاجه له اسمعني الحاجه له قديما الانسان منذ القدم يعني فكر في طريقه للتواصل الى ان توصل اليه واختلفت أشكاله إلى أن وصلنا في العصر اللي إحنا قاعدين فيه حاليا.
1: يعني هو اتطور يا التطور. عادل عبر التطور. الزمن اتطور شكله اتطور كمان يعني ما أدري شو أقول لك. كان في عد يعني يصنع من عدة مواد. اليوم تغيرت هذه الطريقة دخلت فيه التقنية فشوف أنت.
4: طيب طيب أنا أقول الرسائل هذه ما الرسائل مع أن أنا متأكد أنها ما هي صحيحة.
1: طيب
4: بس والطور تقولي ما في إلا الرسائل أو ال الرسائل خلينا نقول الرسائل
1: أو إيش إيش كنت رسائل. بتقول شيء ثاني
4: مو ما والله من أول بحاول أفكر قلت قديم وجديد يعني أنا ضيعت ما بين هذا بس
2: أعطيني إيش القديم وأعطيني إيش الجديد.
1: لا أنت كنت بتقول الرسائل أو
2: أيوه هي الأو دي هي اللي وقفت.
4: طيب ممكن تكون ال هو موقع كهرباء الجماد هذا أو يستخدم الكهرباء؟
1: لا لا لا يعني أشياء خاصة بتواصل الناس ومو كهرباء يعني أنا اليوم يعني كسرت كل قواعدي.
2: عادل التقنية غيرت ما يعني ما دخل
1: غيرت فكرة
2: غيرت الفكرة بس ما غيرت المضمون.
1: خلاص شكرا كسبنا. سمع صوتك عادل نهارك سعيد. هلا ومرحبا.
2: يلا خلينا نرجع نشوف مسجاتكم. عندنا العم حسن يقول البريد،
1: وعندنا رمزي خياط يقول الآلة الحاسبة.
2: مصرين يتصلوا على بعض بالآلة الحاسبة.
1: قولوا لنا من فين نشتريها دي الآلة الحاسبة،
2: نتصل فيها مع بعض. نتواصل فيها مع بعض. آسيا عثمان تقول البرقية،
1: وسليمان الدبيان يقول الحاسوب،
2: نبيل غزوان قال التاريخ أو أي التقويم.
1: عجبتني إجابة التقويم يا ذي،
2: ما هي سهلة سندي أول وحدة
1: لازم نجيبها يوما ما. لازم
2: سمعتوا دي بس شكرا. يعطيك العافية. عبد الله قال الآلة الكاتبة مش الحاسبة.
1: وعندنا إجابة من الجريح قال الفاكس، مع إنه قلنا الفاكس ما صار يستخدم، واليوم لغزنا بنستخدمه لليوم بصورة جديدة، التقنية طورته جدا.
2: إيش هي القلم؟ أوكي. محمد مصطفى من أبها قال أول شيء اللغات واللهجات، بعدين لما قلنا نحن إنه جماد لازم يمسك أغير وقال القلم. بس حلوة الفكرة إنه اللغات حلو للتواصل، إنه الكلام يعني.
1: عندنا حلو. سعيد الدوسري يقول البرقية،
2: البرقية. طيب خلينا ناخذ اتصال نقول مرحبا. راح. أبو هاشم صباح الخير.
5: صباح النور ربي.
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين.
5: أنا أقول إنه البريد. إيميل الحين التطور.
2: أوكي البريد متأكد؟
5: إن شاء الله.
2: إن شاء الله.
5: الحين سامع آخر تعديلات وعارف
2: شو عم تقدر. تمام. يعطيك العافية. شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك يا أبو هاشم.
1: عجبتني إجابة فوزي.
2: إيه.
1: الشيك. والله عجبتني. بعدين يعني طب بس شيك كيف نتواصل مع بعضنا بالشيكات؟
2: طبعا أجيبك بالفلوس وتجيب.
1: والله. يلا يا دينا. كلميني بالشيك.
2: لا مو أكلمك بالشيك يعني أغريكي بالشيك أجري وراكي إيش بك.
1: فوزي إجابتك رائعة. أنا تعرفي شو بسوي؟ أبا أسوي كل يوم جائزة، مو جائزة يعني عينية، لكن أسمي أجمل إجابة
2: توب ثري. توب ثري أجمل إجابة، أغرب إجابة تجينا.
1: أغرب إجابة دينا. هنعتمدها من الأسبوع القادم.
2: أغرب إجابة. والله اللي حيسوون إنه عم حيسيبوا اللغز يصيروا في الإجابات. إيمان خلينا في ساعة رحمن يا إيمان. يلا نروح لمبارك.
1: هلا وسهلا بمبارك.
6: هلا والله صباح الخير.
1: مبارك الشهراني.
6: نعم.
1: هلا ومرحبا يا هلا. صباحك ورد.
6: الله يسلمك.
1: مبارك من فين تكلمنا؟
6: من بيشة.
1: حيا الله بني شهر.
6: بيشة.
1: لا شهراني. حي الله بني شهران. ولا تزعل. طيب بشرنا عنك وعن احوالك. تمام
6: الحمد لله كل شيء تمام.
1: اول مره
6: انا بالنسبه لي اقول اللاقط.
1: اللاقط اللي هو ايضا اللاقط
2: الانتل
6: اللاقط
1: الاريال.
2: الاريال
6: اللاقط ده حق الصوت.
2: ايوه لاقط الصوت.
1: ايش هو لاقط الصوت؟ والله ماني عارفته. يا
2: ايش شكله هذا؟
6: هذا اللاقط اللي يجي في تحطينه في مثلا في يلقط الصوت هذا زي الميكروفون زمان.
1: اي اللي قصدك المكبر، السماعة المكبرة. السماعة المكبرة. بس مبارك احنا بنتكلم عن شيء جماد طبعا، ولكن الناس يتواصلوا مع بعض في مع بعض بي يعني مو اللاقط. عندك فكرة غير اللاقط؟ لاقط الصوت.
6: لا والله اللاقط.
1: طيب سعيدين بسماعك، خليك دائما صديق لبرنامجنا. يسعدنا يا مبارك.
2: يا هلا وسهلا.
1: حياك.
2: نروح لأحمد. صباح الخير يا أحمد.
7: ايوه صباح الخير.
2: صباحك انوار. كيفك يا احمد؟ تمام
7: الحمد لله تمام.
2: يا هلا. ها يا احمد.
7: الجوابات
2: الرسائل الورقيه يعني
7: الورقيه.
2: ايوه اوكي تمام.
7: يا جنى معايا برضو عايزه اتجوز.
2: جنى
7: عشان هتنزل المدرسه برضو.
2: طيب يلا اعطينا بسريع.
7: يلا يا جنى قول
8: لي ايه الجوابات.
2: برضو
7: نفس الاجابه
2: يعني.
1: اكتب
2: احمد
1: الجواب. اكتب لي.
2: ايوه تمام. يعطيك العافية. شكرا جزيلا لك. يا هلا
1: أحمد. انت وجنى
2: يا هلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك. طيب خلينا ناخذ برضو بعض الإجابات اللي جاتنا. نقول إجابة من فجر. فجر
1: أيوة
2: فجر عون. وسام عون قال الفاكس، وفجر عون قالت التليفون.
1: وعندي إجابة من بيسأل فوزي ثقيل ولا خفيف. قلنا
2: على يعني حسب على حسب
1: حسب مادة صنعه. الرسائل الورقية دي إجابة حسن الفاتح.
2: أيضا عندنا إجابة اللي هي فوق. أحمد صالح قال احتمال التليفون. طبعا في مسجات تجاهلناها لأنه ما فيها اسماء.
1: عمر الوهابي يقول الإجابة الرسائل القديمة اللي داخل الزجاجات. شكرا على الإجابة أيضا
2: عمر الوهابي الحين أنت بتروح البحر وترمي الرسالة هذه
1: ولا؟ يعني هو يقول بما أنها قديمة يعني.
2: آه أوكي طيب نحن بنقول جديدة موجودة موجودة
1: متأثر بدراسة وبكالوريوس تاريخ وحضارة واضح. عمر الوهابي شكرا على الإجابة.
2: طيب عندنا أيضا إبراهيم أبو كريم قالت الهاتف وأيضا عندنا إجابة من منيرة قالت البريد.
1: هنا أكيد في مجموعة
2: أيوة لا خلاص
1: أسمى قالت القلم ومنيرة أيوة. قالت البريد.
2: طيب عندنا مقرن أبو مبارك قال القلم أيضا إجابة أخرى عندنا من
1: الجوهرة الهاتف الثابت.
2: هلا سندي قالت البريد. محمد علي قال الورق أيضا.
1: هادي سيف قال البريد.
2: أيضا عندنا عبد الله شوعي قال النقود.
1: يزيد يقول
2: لا استني
1: في إجابتين.
2: صالح المهدي قال أيضا النقود.
1: وعندنا إجابة من يزيد الرسائل.
2: ريفان قالت القلم.
1: محمد أسامة قال الآلة الكاتبة.
2: فاطمة من الجبيل قالت الرسائل.
1: وعندي إجابة من فيصل أحمد قال القلم.
2: أيضا عندنا أبو كهان قال القلم.
1: وعندنا إجابة من سهم الخطيب يقول اللغة.
2: طيب ما قلنا غلط اللغة يا شباب اللغة. طيب شادية السيد قالت الرسائل.
1: وجواهر من اليمن تقول البريد.
2: أيضا عندنا إجابة الرسائل الورقية هذه إجابة علاء علاوي علاوي.
1: طيب أوكي. عندي إجابة من مصطفى شعبان الرسائل الورقية الجوابات.
2: أيضا عبد الرحيم الثبيتي قال التليغراف السنترال التليغرام
1: الانتركوم
2: التليغرام. طيب عندنا عرفة من القصيم أيضا
1: عرفة زادت التليغرام. إجابتها على مجموعة القصيم إلى التليفون الثابت.
2: طيب عندنا إجابة أيضا من نوف تقول البيجر قصدها جهاز النداء على الأقمار. لا مختلف هذا قصد النداء على الأقمار. لا هي بتفسر اللي قال اللاقط.
1: أيوة
2: بتفسر.
1: طيب عندي إجابة من نعمة نور قالت كرت دعوة الزفاف حبيتها.
2: حبيتها الإجابة. أبو عناد سهلي قال التليفون.
1: هاني الثقفي ما جاوب شيء.
2: طيب عندنا أيضا فاطمة من الحسة قالت الميكروفون الصوت.
1: وعندي عبد العزيز عسيري قال الرسائل الورقية.
2: تمام خلينا ناخذ اتصال نقول أبو مناف. صباح الخير أبو مناف.
8: صباح الخير.
2: يا هلا صباحك أنوار.
8: هاي التليغراف.
2: التليغراف يعطيك العافية شكرا لك يا هلا وسهلا فيك.
1: يا هلا وسهلا بعبد الله الثقفي.
9: السلام عليكم.
1: عليكم السلام هلا ومرحبا. كيف حالك يا عبد الله؟
2: يا هلا وسهلا فيك. هاي عبد الله يلا سريعا بليز.
9: المفروض الخميس يكون اللغة خفيف
2: شوية. انت اعطينا اجابة الحين.
1: والله انه خفيف
2: اعطينا اجابة.
9: طيب ان شاء الله
1: ان التليفون الثابت. شكرا يا عبد الله الثقفي.
2: يا هلا وسهلا.
1: نكمل رسائلنا. عبد العزيز عسيري قال الرسائل الورقيه.
2: البرقيات هذه احمد الشمراني.
1: عادل حمزه قال التليفون الثابت.
2: ايضا عندنا القلم هذه اجابه عبد الرحمن الزهراني. هذه اخر اجابه معانا. يلا
1: طيب خلصنا كده اتصالات كمان كدا. يا عبد الله خلصنا اتصالات خلونا ما تبي تتصلوا في اتصال مع عبد الله.
2: يلا
1: يلا
2: طيب خلينا نعيد اللغز. نعيد اللغز إلين ما ناخذ علي الحربي. صباح الخير.
1: هلا يا علي.
2: يا هلا.
10: صباح النور. صباح عليكم جميعا.
1: صباحك ورد وسعاده يا علي.
10: انا يمكن اقول القلم.
1: القلم شكرا يا علي أسعدتنا بالمشاركة.
2: يعطيك العافية. أيضا عندنا رسالة من زكريا الوجيه قال الرسائل. بكذا نكون خلاص وقفنا اللغز وقفنا الإجابات. ركزوا معنا.
1: طيب لغزنا اليوم يقول أنا جماد حاجتك للتواصل أوجدتني تنوعت أشكالي وتطورت إلى أن وصلت لما أنا عليه اليوم حتى بوجود التقنية تستخدمني دائما في كل تعاملاتك فمن أنا؟ الجواب يعني استني بس هاني الثقفي يقول الجوال. خلاص برسالة هاني آخر رسالة. إجابتنا اليوم هو صندوق البريد. كيف صندوق البريد؟ في إجابات كثير جاتنا وقالت صندوق البريد وحتى الاتصالات على البريد. أنا جماد حاجتك للتواصل أوجدتني صندوق البريد وجد يعتبر في العصر الحديث في الدول الأوروبية. كان صعب أنه الناس تروح لمركز البريد وترسل الرسائل ففكروا في إيجاد صناديق بريد تكون داخل الحي صنعت من الخشب بعد ذلك من المعدن، يجمع الناس فيها رسائلهم البريدية المدفوعة، وبعد ذلك تنقل هذه الرسائل عن طريق موظف إلى مكتب البريد وتنتشر في العالم. تطور صندوق البريد إلى أن وصل اليوم إحنا عندنا بنسميه العنوان الوطني، أصبح صورة رقمية من صندوق البريد. تعاملاتك كلها قلنا حتى بوجود التقنية اليوم أنت لا تستطيع أنه تعاملاتك كلها لما تبغى شيء يجيك على البيت بالعنوان الوطني، أصبح يجيك هذا الغرض أو هذه الرسالة، أو حتى التعاملات الحكومية أحيانا بنطلع جوازات بنطلع هويات وتطلب أنت أنها تصلك للبيت عن طريق العنوان الوطني اللي هو أساسا كان صندوق البريد. إحنا زمان كان في مراكز البريد ندخل نفتح صناديق البريد وناخد رسائلنا أو ناخد الأغراض اللي وصلت لنا من خلال البريد، تطور اليوم إلى العنوان الوطني. عشان كده أنتوا لازم تحرصوا على العنوان الوطني، تكتبوه وتحفظوه بالطريقة المنظمة اللي اليوم طبعا تشكر الحكومة والتعاملات اللي أصبحت سهلة وبسيطة بهذه الطريقة. فاللي جاوبنا على البريد أو صندوق البريد يدينا في الاتصالات.
2: يلا نروح محمود، عندنا أول إجابة كانت من محمود من الرياض، أيضا عندنا إجابة من أبو هاشم، هم الاثنين فقط اللي جاوبونا إجابة صحيحة في الاتصال.
1: طبعا اللي راح للرسائل الورقية، احنا لا نقصد الرسائل الورقية، احنا نقصد صندوق البريد اللي نظم عملية المراسلات بين الأشخاص، واليوم بينظم عملية مراسلاتك أيضا. اللي جاوب إجابة صحيحة على صندوق البريد في الواتساب، أول إجابة كانت من دلال عون.
2: والله فاجأتني دلال،
1: والله يا دلال بدعتي اليوم. بعد كده مالك المسعودي، غازي شولان، يوسف هوساوي، أم صالح، دكتور صحابي يونس، والعم حسن، نيرة، هالة سندي، هادي سيف وجواهر من اليمن، كلهم جاوبوا إجابة صحيحة اللي هو صندوق البريد.
2: بكذا نكون وصلنا لنهاية مشوارنا مع اللغز. استعدوا الحين الفقرة الجاية مختلفة، أفضل أنكم تشوفونا صوت وصورة عن طريق تويتر على أو إكس على حسابنا الرسمي جدة أندرسكور راديو. الفقرة شوية مرئية ولكن فقرة استحدثناها جديد، إن شاء الله تنول على إرضائكم، وحتكون إن شاء الله كل خميس بإذن الله. تقدر تشوفونا أيضا على تطبيق الإذاعات سعودي راديو بلس، نزلوا تطبيق في جوالاتكم وتقدروا تشوفونا وتشوفوا فقرتنا اللي حنبدأ فيها الآن في الفقرة الجاية. لا تروحوا بعيد، خليكم معنا مع أثير إذاعة جدة FM، وأيضا ابدأ صحيح.

0: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع عطايا، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية،
3: حيث يلتقي الشاعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
4: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
5: ولا شيء صار معك؟
3: هو شيء من كل هذه الأشياء.
4: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
3: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
6: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
5: تبون العلم؟ يلا على استديو 20.
4: كل يوم موضوع جديد
6: وتجارب وآراء
5: وزوايا مختلفة
3: وقضايا تهم الشباب.
4: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة FM.

0: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار، أهلا وسهلا بكل اللي توا ينضم إلينا، توا يفتح الراديو، توا يفتح البث المباشر عن طريق إكس أو حتى على طريق التطبيق. اليوم استحدثنا فقرة جديدة في البرنامج وحنكون إن شاء الله تكون معنا كل خميس. اسم فقرتنا من أولها فقرة تحكي حكاية لأشياء موجودة عندنا، ولكن نجيب السالفة من أولها. خلينا نشوف الحكاية من أولها. اليوم بما أنه يوافق يوم القهوة العالمي، قررنا نجيب حكاية القهوة من بدايتها. في قصة دائما نسمعها، وهذه القصة مشهورة، ولكن هل هي صحيحة ولا لا؟ خلينا نتعرف على القصة. القصة تقول أنه في راعي أثيوبي يعني لاحظ أنه الماعز عنده لما تأكل ثمار حمراء من شجرة معينة صارت نشيطة بشكل غريب. هنا اكتشفوا تأثير أنه البن منبه، ولكن المفاجأة أنه هذه القصة رغم الشهرة اللي هي فيها بس هي ما هي حقيقية، التاريخ ما أثبتها، وأنها أسطورة شعبية وظهرت في روايات لاحقة عندما عنده أنه في دليل يؤكد أنه فعلا كانت بداية اكتشاف القهوة. طبعا بما أنه خلينا نبغى نجيب التاريخ من البداية، منشأ القهوة وين؟
1: حلو،
0: إيش هو منشأ؟
1: خلينا نبدأ قبل ما يعني نعم. قبل أن نقول منشأ القهوة، اليوم 1 أكتوبر كثير من أصدقائنا شاركونا أنه هو اليوم العالمي للقهوة، والقهوة اليوم يومياً إحنا موجودة معانا في حياتنا، سواء نعم. صباح، سواء عصر، سواء بالليل، سواء في كل مناسباتنا، ومرتبطة كمان بالثقافة السعودية جداً، القهوة السعودية. خلينا نتكلم عن القهوة بشكل مختلف. القهوة هذه اللي كل يوم بنشربها ببساطة، ذكرتي طبعاً حكايتها اللي كانت نعم. من نعم. قرون نعم. لكن خلينا نرجع لموطن البن العربي الأصلي، يرجع إلى الكل يمكن يعرف إلى أثيوبيا الموطن الأصلي ومناطق شرق إفريقيا. لكن القهوة كثقافة كمشروب ارتبط انتشارها بشكل واضح في اليمن في القرن 15، ومن هنا بدأت رحلة القهوة أو البن في الجزيرة العربية ومصر وتركيا، وبعد كده وصلت أوروبا وانتشرت حول العالم. يعني الأساس من الجزيرة العربية من
0: نعم. طبعا حبة البن اللي تشوفها قدامك هذه هي يعني نبتة، بالمعنى النباتي هي بذرة داخل ثمرة تشبه حبة الكرز، وتصير حمراء بعدين تصير صفراء، ناخذ اللي جوتها تصير بذرتين بعدين نحمصها، أول شيء تكون خضرة بنية. خلينا نشوفها، هي يعني نحن اليوم اللي يتفرج علينا ترى حيشوف انه نحن جايبين القهوه، عاملين
1: لكم ديكور اليوم، حنشرح طيب. لكم كل تفصيل.
0: ايوه حنعرف طبعا البن هو هذا البن اللي يشوفنا، هذا هو البن، وطبعا لما يتحمص هو يبدا اخضر، ولما يتحمص يصير كذا.
1: ايوه كذا، خلي ايدك هالكاميرا.
0: ايوه كذا اسود وبني محروق.
1: هذه الثمره يدينا، هي اللي الثمرة. عندنا بتكون خضره وبنحمسها
0: بعد شويه. ايوه
1: نبلون وسط، نبلون فاتح صحيح. نبلون صحيح. اشقر
0: صحيح.
1: ولكن مثلا في الدول الاخرى يحمصوه لدرجه اللون الاسود ده وتصير القهوه السوداء
0: اللي هو مصر وتركيا بلاد الشام كلهم يحمصوا لهذا الدرجه. ولكن لما نيجي نقول
1: هناك البن التركي.
0: لما نيجي نقول الدرجه
1: الشقره
0: او السعوديه القهوه
1: هذه بتكون
0: هذه الدرجه، يكون يتحمص الى هذا، يتحمص الى هذا اللون وبعدين ينطحن.
1: يعني يبدا من اخضر، يبدا درجه الشجار حسب احنا في القهوه السعوديه كيف بنختارها، بعد كده بيروح للون الاسود اللي دينا ورتنا هو
0: اللي هو ده. اللي هو هذا البن اللي هو هذا ينطحن، يعني وصلنا للدرجه التحميص اللي نبغاها بعدين ينطحن.
1: يعني شايفه الدرجه اللي في ايدك دي تعتبر وسط كمان، مو غامقه، الغامقه
0: أيوة
1: تجي سودة.
0: ايوه طبعا يعني هي فيها درجات يعني معينه، هذا وسط وهذه يعني الدرجه اللي غامقه بس انها ما هي مطحونه. طبعا انا احب هذه الحبات
1: شكلها حلو. أيوة. انت تعرف انه احيانا مثل ما قلنا يمكن في حلقه سابقه أيوة. في القهوه انه في ناس تحب طعمتها، يعني تحط حبات بن أيوة. مثل القرنفل مثل نعم. الهيل وتحطها وتستطعم طعمها نعم. انا من الناس اللي لما اشرب قهوه سوداء تركي يعني أيوة. احب احس حبات البن حرشه كذا، يعني اذوقها اكلها.
0: تحبي تكون مجروشه؟
1: احب طعمه البن مجروشه.
0: طيب
1: خلينا نرجع لتاريخ واسماء ومسميات القهوه في طريقة إعدادها، في حضورها في ثقافات مختلفة. اتفقنا أنه اسم الحبة الأساسي هو البن اللي بتصنع منه القهوة.
0: صحيح. بعدين القهوة اللي هو الاسم العربي اللي فعلا انتقل وصار في لغات كثير، ويعني هي اللفظ الأقرب لكثير من الشعوب اللي هو القهوة.
1: بعد كده سميت في بعض الروايات باستخدام بعض الأشخاص شراب الصالحين، لأنه كانوا الصالحين يستعينوا بها للسهر والعبادة.
0: نعم. بعدها صار في صياغة قديمة برضو ظهرت في لغات أوروبية، يعني تأثروا باسم القهوة العربي فسموها كيفة أو كافة، اللي هو يعني من الكافيين، يعني كيفة أو كافة.
1: يعني إلى اليوم في تركيا يقولوا لها كهفة.
0: كهفة.
1: أيوة يعني كده ينطقوها بطريقة إنه من ما رايحة لللفظ العربي أكثر، قهوة.
0: حلوة حبيتها. كهفة. طيب بعدين الجافا. جافا هذا اسم صار شائع للقهوة في بلدان نسبة إلى جزيرة جاوا اللي انتشهرت بزراعة وتصدير القهوة.
1: عندنا الموكا، يمكن في البعض نروح نشرب أبا موكا، أبا لاتيه، أبا كذا. هذه طبعا مسميات اختلفت ما بين طريقة الإعداد ما بين الحليب والقهوة لما بيلعبوا بها. لكن كلمة موكا أخذت من مخا، وهو ميناء المخا اليمني اللي اليوم عارفينه كلنا. واشتهر هذا الميناء بتصدير البن، ومن اسمه انتقلت للعالم باسم موكا. هذه يمكن من المعلومات الحلوة
0: الغريبة. أيوة الغريبة. الموكا. طيب عندنا كمان القهوة العربية. القهوة العربية هذا الاسم الواسع للقهوة اللي ارتبطت بالجزيرة العربية، ولكن في القهوة كمان السعودية مختلف. هذا الجسم أكيد. الاسم اللي راح لأبرز الموضوع
1: اليوم احنا القهوة السعودية أصبح اسم خاص بينا، لأنه تحضير القهوة السعودية مختلف عن الأساليب الأخرى اللي مثلا في الخليج أو في العالم العربي، وهذا يمكن موروث مرتبط فينا جدا كيف بنعد طريقة القهوة السعودية. خلينا كده يعني انت شايفة المنطقة الغربية، المنطقة الشرقية، المنطقة الوسطى، الجنوبية، بيختلفوا في البهارات. يعني مثلا عندك في المنطقة الوسطى فقط ينحط
0: هيل وزعفران،
1: والبعض يحط قرنفل
0: مسمار. مسمار
1: مثلا في الجنوب يضيفوا شوية زنجبيل القهوة. صح. يضيفوا مثلا الشيبة. صح. في بعض المنكهات. في البعض يقول المنطقة الغربية تضيف مستكة. لا، هذه معلومة غير صحيحة على فكرة.
0: هي شوفي عشان يعني القهوة
1: قبل ما اختلفت مستكة للقهوة.
0: قبل ما اختلفت صارت يعني فعليا من بيت لبيت تختلف. ففي ناس ترى تحط مستكة، يعني أنا عندي جيراني ما أقدر أشرب القهوة عندهم لأنه يحطوا مستكة.
1: لا يعني إحنا يعني من صغرنا في مكة هيل وقهوة.
0: أيوة.
1: بعدين أنا صرنا نحب نضيف الزعفران تأثرا مثلا بالمنطقة الوسطى كثير.
0: طيب لو نقول إيش الإضافات اللي موجودة على القهوة ترى مرة كثير، فخلينا
1: نستعرضها.
0: استعرضنا يعني تقريبا اللي قلناها الحين اللي هي الهيل، زعفران، القرنفل، المسمار، يعني هذه هي الأشياء. طيب عندنا كمان السادة تعتبر شائعة اللي هي مقدمة من غير سكر، هذه في البلدان العربية يعني زي تركيا زي، وطبعا في فرق كمان لبنان الشام غير مصر كيف يسووها.
1: يشربوها مثلا في الشام مغلية،
0: مغلية
1: في مصر بوجه
0: يعني. أي. تختلف بطرق مختلفة. طيب نبغى نطلع فاصل صغير بس إنه ونرجع نشوف مسمياتها في مناطق أخرى، يعني نبغى نشوف أثيوبيا كيف، نشوف كيف نستخدمها وكيف
1: نعدها،
0: نشوف أريتريا كيف، السودان كيف، كمان عندنا مناطق أخرى اليونان، فرنسا، نشوف كيف كل منطقة تتأثر بالقهوة أو كيف تتعامل مع القهوة. نطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد، لا تروحوا.

0: من جديد مكملين معاكم فقرتنا الجديدة في ابدأ صح. في كل يوم خميس من أولها بنستعرض القصة من الأول. اليوم بنتكلم عن القهوة. اتكلمنا كثير عن القهوة وعن نشأتها وهذه القهوة مسمياتها في الدول المختلفة وكيف هذا المشروب العالمي لكل بلد فيه حكايته وطريقته. حنتكلم الآن عن طريقة التحضير. العجيب أنه هذه الثقافة الجميلة المنتشرة في العالم في كل دولة لها طريقة تحضير وأدوات تحضير ونكهات مختلفة. خلونا نبدأ بأثيوبيا.
1: طيب.
0: بس في معلومة بنقولها أنه أثيوبيا وإريتريا والسودان طقوسهم قريبة من بعض، حنشرح كل طقس، ولكن عندهم الجبنة هي أداة التحضير التقليدية.
1: طيب هذه هي الجبنة، يعني اللي قاعد يشوفنا في الكاميرا حيشوفها، هي إناء يعني فخار أوكي، وشكلها مدورة يعني من تحت ولها زي الأنبوب ولها يد، تمام؟ هذه تنحط على النار، يعني متهيألي هذه مستخدمة عشان كذا محطوط على النار، فمن تحت هي سودة. يغلو فيها القهوة. كيف يغلو فيها القهوة؟ يحطوا فيها الحبوب جوا بطريقة تقليدية ويحطوها يصبوها في فناجين صغيرة عشان يشربوها. لها طقوس معينة لما يجي يحطوها، هي زي الجولات تعدي عليهم ويعملوا لها قعدة معينة. الإضافات المختلفة في الجبنة إنه السودان مثلا يستخدموا الزنجبيل أكثر أو يحطوا توابل أكثر، في منهم لا ما يحطوها، يخلوها زي ما هي من غير أي توابل، اللي هي زي أثيوبيا يعني فقط يعتمدوا على التحميص، وأريتريا كمان يعتمدوا على تحميصها وعدد الجولات اللي يشربوها فيها. التوابل ما هي كثير، يعني كل واحد على حسب منطقته، بس أكثر شيء يعني يغلب عليه الزنجبيل. في ناس ترى تحط فيه قرفة، مو قرفة، القرنفل أكثر، تمام؟ هذه هي
0: هذه بالنسبة لطريقة التحضير في أثيوبيا، إريتريا، السودان. نعم. ننتقل لتركيا، ويمكن البن التركي، احنا بنسميه بن تركي، ولكن هو مش مختص فقط بتركيا، هو البن ده منتشر في تركيا، في مصر، صح، في بلاد الشام، لبنان، سوريا، فلسطين، كلهم يستخدموا هذا النوع من أنواع البن. طريقة تحضيره، يعني لو جينا على تركيا، هو زي ما قلنا بن. نعم. ناعم جدا مطحون، درجته إما وسط إما غامقة، يطبخ في الركوة. هذه هي الركوة، في لبنان يسموها ركوة، في مصر يسموها كنكة، في بعض الدول العربية يسموها جزوة، وإحنا يمكن هنا في بعض الناس تسميها جزوة. بنطبخ، بنضع جزء من البن، أكيد أنا حقول لكم الطريقة التركية، يحطوه بدون تصفية، ترسب في القاع، وبعد كده بياخذوا البن. زي ما قلنا مصر يشربوها بوجه، في لبنان وسوريا يشربوها مغلية، يعتمدوا أكثر في بلاد الشام على اللون الغامق، البن الغامق. في مصر
1: يفرق
0: التحميص والنكهات أيضا، مثلا لو جينا في مصر يقول لك القهوة محوقة، يعني بيحطوا لها هيل مع البن. في لبنان يحطوا ممكن هيل، في تركيا يحطوا مستكة، وفي ناس تشربها بدون تحويجة، بدون أي إضافات، فطبعا راجع لي
1: أو متهيألي حتى اليونان تنضم إلى نفس الطريقة، يعني زي ما قالت إيمان إنه المطحون وبرضو يحطوا فيها مستكة، صح؟
0: تحب أي في اليونان وفي تركيا.
1: تركيا صح.
0: لبنان يحطوا هيل بس أو بدون هيل، في مصر هيل المحوقة يعني بهيل.
1: أوكي.
0: بس أنت تحب تشربيها بن غامق ولا بن وسط؟
1: أنا ما أشرب قهوة تركي صراحة.
0: أبداً. يعني أنا اليوم يوم أفكر أشرب قهوة سودة تركي فاتح أو وسط بوجه.
1: أوكي.
0: وتكون مجروش، يعني
1: والله في ناس يخلطوا الفاتح مع الغامق، يعني شوف كذا احد
0: يصير وسط.
1: ايوه يصير وسط، يحطوا الفاتح مع الغامق عشان يوصل وسط. طيب ننتقل كمان من ضمن الدول الاوروبيه، اول يمكن يختصوا فيها ايطاليا تعرفوا على اسبريسو، يعني اغلبنا يمكن يعرف اسبريسو، بس هي جرعه صغيره تنأخذ من القهوه تكون فعلا مركزه، يشربوها بسرعه، فنجان يعني مره صغير يكون، يمكن قريب من هذا بس ما هو هذا، بس هذا انه قريب هذا القهوه حق القهوه التركي او القهوه
0: لو سمحتي شوفي بس ايش مكتوب
1: عليه ايمان، يا ايمان
0: شوف
1: صدقتنا دحين احنا نتكلم في القهوه وايمان تقول ايش اللي مكتوب على القهوه، يعني اقتلوني
0: شوف
1: يا شباب
0: الفن.
1: طيب الاسبريسو تقريبا يعني زي هذه الجرعه، بس مش هذا الفنجان، جرعه هي واحده تنأخذ وتكون فعلا مركزه الجرعه اللي فيها. ايمان بتقول لي كمان ايطاليا لهم اشياء معينه كمان.

0: إيطاليا اليوم يمكن في كثير مننا لما بيروح القهوة بيطلب كابتشينو، بيطلب لاتيه، بيطلب موكا، بيطلب إسبريسو. هذه كلها بدأت تنتشر من إيطاليا، هذه الأنواع. الفكرة أنه كيف بيعادلوا جرعة الإسبريسو اللي هي القهوة المركزة جدا مع الحليب، يعني زود الحليب صار لها اسم، نقص الحليب وزود القهوة صار لها اسم، حط لها فوم رغوة صار لها اسم، كثر الكريمة صار لها اسم آخر. ولكن هي في الأساس الإسبريسو طبعا قهوة زي ما قالت دينا سادة، باقي أنواع القهوة اللي بنشربها هي خليط ما بين حليب وقهوة، بس أنت بتلعبي في المقادير.
1: طيب ننتقل كمان إلى فرنسا. فرنسا عندهم كافيه أو ليه، هذه قهوة برضو مع حليب، وأغلب الوقت يشربوها بس في الفطور، يعني بس في الإفطار أو خاصة في الإفطار. وأسبانيا نعرف أنه عندهم كافيه كون ليتيش اللي هو قهوة قوية برضو مع حليب وقريبة من فكرة اللاتيه.
0: في فيتنام الكافيه سود سودا، يعني هذه القهوة بتكون قوية جدا، تقطر بفلتر صغير مع حليب مكثف وثلج، يعني تشرب هنا باردة. أما في المكسيك كافي دي أولا، قهوة تحضر تقليديا بيضيفوا لها القرفة والسكر غير المكرر، وغالبا تعمل في إناء فخاري، هذا في المكسيك.
1: طيب كمان عندنا أوكي، عندنا كوبا كافي كابونا كوبانو.
0: كوبانو.
1: ليه كوبا؟ يعني ليه بتعقدونا؟
0: يعني دولة.
1: أي نو، بس يعني ليه بيعقدونا؟
0: ليه هم في بلدهم هذا كده اسمه؟
1: اسمه كوبا خلاص. كافي كوبا انتهينا.
0: أخذوها من كوبا، تعالوا كوبانو. أوكي. القهوة الكوبية.
1: طيب. تشرب يعني القهوة. ما حنتضارب مع
0: القهوة السوداء اللي تشربيها كوبية.
1: لا ما هي كوبية.
0: أجل.
1: لا ما هي قوية. هذه سريعة التحضير. ما
0: أيوة
1: لها...
0: إيش أصلا؟
1: لا. استني عشان بس نهدأ. سريعة التحضير ما أيوة. لها علاقة، وهي قشر القهوة فقط.
0: لا يا شيخ.
1: أيوة يعني ما لها علاقة، يعني يعتبر كأني بشرب أردى أنواع
0: حتى
1: القهوة.
0: حتى الجولد؟
1: حتى يعتبر حتى أردى أنواع القهوة كأنها سريعة التحضير.
0: طيب.
1: يعني
0: خلينا نشوف
1: شيء معين.
0: القهوة الإيرلندية الإيرلندية قهوة ساكنة ساكنة ساخنة مع سكر كريمة، تحتوي على يعني نوع منتج من أنواع الإنتاج الإيرلندي، فقهوة إيرلندا غريبة شوي عن القهوات المعتادة.
1: طيب نرجع بس لكوبا، عندنا هي نفسها عندها هذا كوبانو كافي كوبانو، هي إسبريسو قوية معروفة بس إنها حلوة نحط فيها سكر. طيب هذه عرفنا أنواع القهوة وتحضيراتها وكل شيء، وعرفنا أساس القهوة وشفنا الجبنة.
0: جميلة الجبنة هذه.
1: أيوة شفنا
0: عجيبة.
1: الجبنة والأمور تمام. خلينا
0: لا تكسري لنا الجبنة. طيب. رجع لأصحابها بالله.
1: طيب هذه الأشياء، ولكن نحن نبغى نرجع لقهوتنا السعودية. قهوتنا السعودية طبعا نعرف الدلة بس ما جبناها اليوم. الدلة هذا الإبريق اللي ينغلي فيه القهوة السعودية، الشقرة حقتنا تمام؟
0: اللي هي هذه
1: الشجرة اللي هي هذه تمام، الشجرة حقتنا ينحط فيها إيش؟ في ناس يحطوا فيها هيل زي ما قالت إيمان، في ناس بس تعتمد على الهيل، في ناس لا تحط فيها زعفران، وفي ناس لا تحط فيها كمان مسمار اللي هي تنغلى. من ضمن التطور صار عندنا الركوة اللي هي حقت التركي، صار عندنا الركوة الكهربائية تمام. بالنسبة للفناجين عندنا فناجين القهوة السعودية أو القهوة العربية، هذه هي. وبالنسبة لفناجين التركي هذه هي اللي
0: في شيء جميل مؤخرا صاروا السيدات السعوديات يعني
1: يعملوا خلطات
0: وتنباع خلطة جاهزة تسلم أياديهم. أنا كثير يعني أتعامل مع عدة مناطق من المملكة، لأني أنا من الناس اللي ما تشرب غير قهوة سعودية، فدائما البن السعودي اللي اليوم في عندنا شجار بن، وفي عندنا تجارة بن في جازان وفي عسير، ونقدر نقول إنه اليوم المملكة العربية السعودية أيضا لها نكهة البن الخاصة فيها، اللي هي مثل ما قلنا من أرض الجزيرة العربية الأصيلة البن. تحبي القهوة السعودية شقرة ولا زي أهل حاي الغامقة؟
1: لا غامقة صعبة. أنا بالنسبة لي يعني
0: أهل حاي اللي يشربوها غامقة
1: طيب يعني بكذا خلاص هذه تعرفنا على القهوة، تعرفنا على أنواعها، وهذه طريقة تحضيرها. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا في فقرتنا اللي هي من أولها. كل مرة حنجيب شيء معين، نجيب تاريخه، سواء كان أكل، سواء شرب، سواء عادة معينة، سواء شغلة معينة، وحنجيب هذه التحضيرات لكل
0: خلوني
1: فقرة.
0: بس أشكر دينا على التراث الديكور اللي
1: عملته،
0: يعني ها
1: لاحظي هنا. ايوه هذه
0: هذا يعني اثرني اثرني.
1: ايش اسم النكشه؟
0: روز.
1: روز عشان تعرف بس انه
0: والله
1: ايمان
0: انا احترت
1: عرفت.
0: قالوا روز، قالوا شالكي، فانا ضعت بس
1: لا
0: هي روز.
1: هذا روز.
0: ايش الشالكي؟
1: شالكي غير،
0: هذا روز يعني.
1: هذا روز. طيب. اوكي تمام. نطلع فاصل، رجع بعدها راجع لكم من جديد في باقي فقراتنا في ابدا صح.

من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل. تجوال مع

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: حياكم من جديد، حدث في مثل هذا اليوم الأول من أكتوبر في عام 1890 إنشاء منتزه يوسيميتي الوطني في الولايات المتحدة، اللي أصبح لاحقا واحد من أشهر المنتزهات الطبيعية في العالم.
2: عام 1971 إجراء أول فحص لمريض باستخدام جهاز التصوير المقطعي المحسوب في محطة مهمة في تاريخ التصوير الطبي.
1: في عام 1971 افتتاح عالم والت ديزني في ولاية فلوريدا واستقبال زواره للمرة الأولى.
2: عام 1982 طرح أول مشغل أقراص مدمج تجاري في اليابان، في خطوة أسهمت في تغيير طريقة الاستماع إلى الموسيقى.
1: وفي عام 2015 الاحتفال رسمياً بأول نسخة من اليوم العالمي للقهوة في الأول من أكتوبر، ليصبح مناسبة سنوية للاحتفاء بالقهوة وثقافتها حول العالم.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصة النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: يا هلا وسهلا باصدقائنا بكل اللي انضم لموجتنا الغاليه اذاعه جده وبرنامجكم ابدا صح. ما في اجمل من الدردشه والاخذ والعطاء مع اصدقائنا ومتابعينا وحتى اللي بيسمعنا الاول مره. حياك في ابدا صح.
1: قلنا عن اليوم العالمي للقهوة. نقدر نقول إنه القهوة دائما لها حضورها في الصباح دائما وفي كل الأوقات في كل المناسبات دائما لها حضورها، ولكن في تيم آخر يقول لك الشاي أهم بالنسبة
0: صح.
1: لي. فهل أنت من تيم القهوة وفريق القهوة ولا أنت من فريق الشاي؟ واللي في فريق الشاي يحب الشاي مثلا معطر والله بحبشتكاته
0: حبشتكاته حلوة حبشتكاته دي.
1: ولا
0: خربنا لك اللهجة على الآخر يعني.
1: لا هذه حبشتكاته دي مش حقت فكة، لا
0: هاجل حقت مين؟
1: لا هذه اختراع.
0: اختراعك؟
1: أيوة
0: الله عليك.
1: أيوة اختراع
0: الله عليك. أيوة. يا دينا حبشتكاته
1: يعني خزعبلات، يعني مع أشياء خزعبلية. في ناس تحب أشياء

0: عطرية، في ناس تحط زعفران، في ناس يعني مو أيوة يعني أنت قصدك ترتب الجملة. أنا لا، أنا على خطأ
1: أهل الجملة. المدينة يحطوا دوش وساعات ورد،
0: وناس تحط نعناع،
1: أهل جازان يحطوا كادي.
0: يا سلام يا سلام، ويعني كل واحد إيش يحط في مع الشاي. القهوة برضو في ناس ترى كل واحد يحب أشياء مع القهوة. فأنت من أي تيم يعني ايش تحب؟
1: طب احنا اليوم تكلمنا عن القهوة يا دينا، وما ذكرنا قهوة الامريكانو الامريكية السوداء اللي كل الناس في الصباح يبدأوا بها، ودينا اول واحدة. ليش تحب الامريكانو؟ ايش تحسي؟
0: ما احس ولا شيء، احبه
1: ولا تشربيها؟
0: بس اشربها.
1: تعودتي؟ بس ما تصحصحك؟
0: بس انه ما هي، لا تصحصحني وما ادري مين، لا كذب كذا كلام.
1: والله مو كذب دينا، والله مو كذب دينا،
0: لا انا ما
1: والله تصحصح.
0: انا ما تصحصح
1: والله، عشانك تعودتي عليها.
0: يمكن انا اصلا من فريق اللي ما تاثر فيني القهوه. ليش؟ لانه اساسي قهوه
1: تعودتي عليها.
0: لا لا لا، اساسي قهوه سعوديه، وهي تاثيرها اقوى من القهوه الامريكيه او القهوه السوداء.
1: انت عارفه انا لو شربت كابتشينو في اسبريسو يعني مركز، ما احنا قلنا الكابتشينو اصله اسبريسو وزادوا له حليب وفوم، اوكي انا ما نام ليلتها، ما نام. قهوه سعوديه لأنك لو أصلاً كثرت منها ما نام.
0: انت اصلا ما تشرب قهوه،
1: عشان كده
0: يعني انت من الناس اللي ما تشرب قهوه. انا لا، يعني انا تعودت طول عمري اشرب قهوه سعوديه حقتنا، طول عمري اشربها. جاتني فتره بطلت اشربها لانه ما هي متواجده، لاني كنت يعني في الخارج، فماني متواجد، ماني موجود في السعوديه.
1: رحت للامريكانو.
0: ايوه، يعني ها شويه، وهي الوحيده اللي تقبلتها. لاني انا ما اقبل قهوه تركي، ما احب دي القهوه. ما ايوه، والشاهي ما اشربه صحيا مو
1: بس
0: كويس.
1: كتير ناس تشرب امريكانو في الصباح هنا.
0: طيب عندنا مسجات بتجينا، شكرا لكل اللي شاركنا بمسجات. وعندنا هادي، عندنا يزيد يعطيكم العافيه، عندنا
1: خلينا نقراها
0: الحال. عندنا محمد يعطيك العافيه بيشاركنا اتوقع من الاردن. نحن ما نسمع المسجات الصوتيه، وانت تشتكي من الموجه القصيره. انتهت الموجه القصيره، لا يوجد موجه قصيره ابدا. وتقدر تنزل التطبيق، اللي الصوره اللي ارسلت لي اياها مو هو التطبيق حق الاذاعه حقتنا، اذاعتنا هي ايش التطبيق اسمه؟
1: سعودي راديو بلس. اكتب لك اسمه.
0: ايوه سعودي راديو بلس. خلينا نشوف مشاركاتكم. اكيد عندنا هادي سيف شاركنا بطريقة تحضير القهوة اليمنية. يقول هادي: القهوة اليمنية حكاية عطر بدأت من جبال اليمن. القهوة في اليمن حكاية قديمة ارتبطت بالجبال والمزارع. أنا حختصر هذا كله، حنروح لتحضير القهوة اليمنية. يقول: تحمص الحبوب، تأخذ لون ورائحتها مميزة، تطحن، تغلى ويضاف إليها البن. تختلف الإضافة على حسب المنطقة والعادة. أشهرها الهيل والزنجبيل والقرفة، وبعد ما أن تنضج تصب في الفناجيل لتبدأ في جلسة من الأنس. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك. يا هلا.
1: عندنا مشاركة من يزيد يقول: في السودان أكثر شيء ينكهوها بالزنجبيل. شكرا يا يزيد.
0: طيب عندنا أيضا صورة شاركنا إياها، ما ياريت تكتبونا أسماء،
1: يعني صورة القهوة الأمريكانو.
0: يس، بس ماني عارفة مين اللي أرسل لنا إياها.
1: اكتب لنا اسمك،
0: اكتب لنا اسمك عشان نعرفك. طيب نرجع للأستاذ محمد، ما نقدر نسمع الصوت هذا، وانت بتتكلم عن الموجة القصيرة. الموجة القصيرة غير موجودة، غير موجودة، انتهت الموجة القصيرة.
1: أستاذ محمد، نزل تطبيق الإذاعات السعودية الآن، اكتب لك اسمه. بمنتهى البساطة هتسمع كل الإذاعات السعودية، وفي أيضا بث مرئي، فهذا يعني يمكن يخلي الأجواء أحلى
0: وأسهل. أبو فارس الجهني هو اللي أرسل لنا القهوة، اللي هي المفروض إنها أمريكانو هذه ولا إسبريسو؟ هي
1: أمريكانو سودة دي.
0: طيب حتى الإسبريسو سودة؟
1: لا، الإسبريسو تتشرب في فنجان مرة صغير.
0: وهذا صغير؟
1: لا هذا كبير
0: يا شيخ،
1: هذا 10 أوز.
0: بالله يحط
1: 8 أوز.
0: 8 أوز تقول لي؟ أبو فارس
1: كبير.
0: أبو فارس قل لنا إيش المشروب اللي أنت قاعد تشربه؟
1: أمريكانو.
0: أمريكانو أوكي.
1: أنت تقول إسبريسو؟
0: لا ما أقول. لا ما أقول ولا نتبارى.
1: لا عشان تجيبي لي هدية.
0: لا ما أبغى أجيب لك هدايا، ما بدي. طيب قل لنا إيش القهوة عشان بس ما نخسر بعض.
1: قهوة اليوم
0: أمريكانو. إيش هي قهوة اليوم يا ابن الحلال؟
1: أبو فراس الجاني إثيوبي.
0: يعني يعني
1: إحنا بنقول أمريكانو.
0: أمريكانو أيوه.
1: سودا.
0: سودا، قهوة سودا.
1: طيب خليني أسألك، أنت لو شربتي شاي إيش تحبي النكهات على الشاي؟
0: نعناع.
1: نعناع.
0: نعناع. وأنا أشرب الشاي.

0: وما أدري عنكم في جدة. أيوة نعرف القشر يا سليمان، الله يهديك ويصلحك، كل الناس تعرف القشر. القشر فوائده أكثر من القهوة، يعني فوائد كصحيا وكذا، فوائده جدا جميلة، يعطيك العافية. خلينا نأخذ أفراح.
1: طيب هلا بأفراح.
2: هلا صباح الخير.
1: يا هلا ومرحبا،
2: كيف الحال؟
1: كيف حالك يا فراح؟
2: الله يسعدك يا رب، الحمد لله.
1: فراح قهوة ولا شاي؟
2: لا قهوة طبعا.
1: طيب نقدم لك قهوة بإيه؟ إيش نوع القهوة اللي تبغيها؟ إحنا اليوم فتحنا باب الطلبات.
2: الله يسعدكم يا رب، قهوة سعودية.
1: القهوة السعودية، والله في أحلى تحية لأحلى أفراح.
0: طيب القهوة السعودية إيش تنكيها؟ إيش تحطوا فيها؟
2: يعني نحبها بالهيل، إذا أبغى في إضافة يعني زعفران. بس في إضافة أنتم ما قلتوها،
1: اللي هي النانخة.
2: النانخة
1: تشربيها بالنانخة؟
0: هي نينخة، ليش نانخة؟
1: حسب في مناطق تنفضها كده تنفضها كده. احنا نقول نانخة. نانخة في مكة نقول لها.
0: طيب يعطيك العافية فراح، شكرا لك. يا هلا يا هلا.
1: جربتيها بالنانخة؟
0: لا ولا حبها.
1: لذيذة. أنا كل أنواع القهوة أشربها بكل النكهات.
0: نعم. طيب خلينا نأخذ اتصال. ما أسمع.
1: هاني منصور.
0: هاني صباح الخير يا هاني.
3: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا. كيف حالك؟ تمام
3: الحمد لله وشكرا لله.
0: هاني إيش القهوة اللي تشربها؟
3: أنا أصلا شغال في القهوة من 2009.
0: يا سلام.
1: أنت ضيفنا اليوم.
3: تسلمي. أنا كتير أول كلمتش حضرتك، أنا بالي سافرت ورجعت كده، لو متذكرة يعني، كنت دايما كل يوم صباح أنا أكلمك على طول.
0: أهلا وسهلا فيك. يا هلا وسهلا فيك.
3: أنا وسهلا
0: يا هلا
3: فيك. أنا شغال في القهوة من 2009، وفي القهوة الإيطالي بالأخص يعني. شغال فيها من الاسبريسو الايطالي، وكل بقى التفاصيل بتاعه المشروبات
1: الايطالي
3: بتتعمل بالقهوه. بعد كده لما جيت المملكه هنا بقى اشتغلت في القهوه المختصه.
0: حلو، القهوه المختصه
3: السبيشالتي كوفي يعني.
0: طيب انت هاني، بما انك يعني تشتغل في القهوه، ايش اكثر الطلبات تكون على اي قهوه، وايش نوع، اي نوع يعني؟ لانه في اثيوبي وكولومبي ومدري مين واشياء كثيره
3: بالزبط.
0: ايوه، فايش تحس اللي عليها تركيز اكثر؟
3: اكتر حاجه هنا في المملكه على طول القهوه الاثيوبيه دي مطلوبه جدا المملكه. اكتر حاجه
0: الاثيوبيه
3: اكتر حاجه. والكولومبي، وكمان دلوقتي كمان الحاجات اللي هي الانفيوجن بقى، اللي هي فيها اللي هي التوت العنب
0: الجديده هذه.
1: طيب هاني خليني اسالك، يعني اللي بيجي بيطلب القهوه، هو هل جاي قاصد الاثيوبي ولا قاصد الكولومبي، ولا هو شايف انها قهوه سودا حموضتها عجبته واحد ما يبل حموضه، هو على اي اساس بيختارها؟
3: بص، هي اولا هي القهوه هي بقت طقس يومي تقريبا دلوقتي. الاول الموضوع مش كده، هي اتطورت جامد قوي على مدار السنين اللي فاتت، ودلوقتي اصبحت يعني زي بقت حاجه كده اعتياديه يوميه، زي انت ناس الصبح تشرب قهوه، او الناس اللي بتحب تشرب المشروب اللي هو بيفضله الصبح. سواء بقى يعني اكيد بقى اصبح بقى كل حد عنده في البيت دلوقتي كورنر صغير للقهوه بنفسه بيحضرها، سواء بقى الاسبريسو، سواء اللي هي الديس كيست اللي هي الدريب اللي هي القهوه
1: المقطره. مقطره يعني. ايوه مقطره. طب ودي ليه مقطره يعني؟ ايش تفرق عن الباقيين؟
3: مش قصه تفرق عن الباقيين، اللي هي اولا هي القهوه الاسبيشالتي كوفي هي الكواليتي بتاعها اعلى قهوه تعتبر، يعني الجريد بتاعها عالي جدا، فوق 85 المفروض او فوق 80. والفرق اللي بتتكلمي عليه طبعا بتبقى وان اوريجين، يعني 100% ارابيكا. طبعا القهوه في العالم حاجه اسمها ارابيكا وروبوستا، نوعين قهوه.
1: ارابيكا البرازيلي؟
3: لا ما فيش حاجه اسمها ارابيكا البرازيلي. ارابيكا دي ممكن تبقى برازيلي، تبقى
1: يمني،
3: كولومبي، اي يمني.
1: شجره القهوه برازيلي. نفس شجره القهوه،
3: شجره القهوه ارابيكا روبوستا، دول النوعين المشهورين في العالم يعني.
1: ارابيكا روبوستا،
3: ارابيكا دي مش جايه من عربي، من عرب، هي اسمها ارابيكا، اسم الشجره،
1: اسم الشجره. ايوه ارابيكا. وشجره اسمها ايش؟
3: روبوستا. طيب. دول النوعين اللي في على مستوى العالم اللي هو اكتر انتشارا.
1: نعم.
3: والارابيكا هي الاغلى والاعلى جوده، لانها بتزرع على ارتفاعات عاليه قوي، تعدي يعني نقدر نقول اللي ممكن توصل ل 1600 2000 متر فوق سطح البحر.
1: طيب هاني صراحه معلوماتك جدا حلوه، عرفتنا اشياء كثير عن القهوه. بس حضرتك قهوه ولا شاي؟
3: لا قهوه طبعا.
1: قهوه طبعا
0: يعني.

0: كل المعلومات دي.
1: وارابيكا ولا قهوه ولا قهوه على الريحه؟
2: عربيكا عربيكا. وفي وانا شخصيا بحب القهوه التركي اصلا كمان.
1: ايوه اكيد.
2: بس الاسبريسو كمان بيبقى حاجه ممتازه جدا. حلو.
0: هاني تركي يعني. تركي بوش ولا من غير وش؟
2: لا طبعا تركي بوش.
1: طبعا بوش على الريحه ولا مظبوطه يا فندم؟
2: لا يا فندم مظبوطه. ممكن تبقى في بنون في مصر كده كلمه كده ساعات اللي هي مانو دي يعني مانو. بعد المظبوطه بحاجه صغيره.
1: ايوه حلوه دي. مانو جديده عليا.
0: انت جديده. انا عارفها مانو.
1: لا أنا لان انا اشربها مظبوطه او على الريحه.
2: اي بالظبط على الريحه دي اللي هي يعني
1: سكر خفيف مره.
2: بالظبط كده. والاسبريسو طبعا من غير سكر خالص طبعا.
0: هاني يعطيك العافيه. شكرا جزيلا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا اهلا وسهلا فيك. يعطيك العافيه. خلينا نروح لعزيزه. صباح الخير يا عزيزه.
3: يا هلا. صباح النور.
0: اهلا وسهلا. قهوه ولا شاهي يا عزيزه؟
3: لا والله من
0: اي فريق؟
3: الشاي.
0: فريق الشاي. شاي كذا عادي ساده ولا شاي مع نعناع؟
3: لا لازم نعنيع المدينه.
0: نعنيع المدينه. حلو نعنيع المدينه. ما تاخذي معاه ورد ولا تحطي معاه ريحه يعني ريحان مثلا دوش كذا اشياء؟
3: اكيد يوم دوش يوم نعناع.
0: تغيري
3: يوم لمام يوم عطره.
0: يا ولدي يا ولد يا ولد.
1: العطره انا كثير احبها
0: يا اخي. انا ما اقدر على المشروبات العطريه. ما اقدر الا نعناع فقط. او انه ما تعودت الا على النعناع. يمكن
1: العطره كذا طعمها شويه فيه ليمون
0: كمان.
3: أوكي. صح.
0: اوكي صحيح. طيب يعني انت مع الشاهي مع فريق الشاهي مش مع فريق القهوه؟
3: لا.
0: طيب اذا نقول القهوه ايش تشربي قهوه؟
3: والله ما احبها كثير.
1: خلاص شاهي.
0: هي شاهي
3: عربيه.
0: قهوه عربيه عادي يعني.
1: فريق شاهي بالنعانيع.
0: فريق شاهي بالنعانيع. حلو حبيت يا عزيزه. يعطيك العافيه.
1: انا بروح مع فريق عزيزه.
0: يا هلا وسهلا فيك.
1: خذوني مع فريق عزيزه.
0: يلا ناخذ كمان اتصال. نقول مرحبا. نوال.
1: يا هلا يا نوال.
4: هلا. صباح الخير.
1: صباح الورد. يا هلا ومرحبا.
4: صباح القهوه والشاي ما شاء الله.
1: صباح القهوه والشاي. شاي ولا قهوه يا نوال؟
4: والله أول كان شاي. الحين مو وايد.
1: الحين قهوة؟
4: لا ولا القهوة.
1: ولا القهوة. طيب لما كان شاي أكثر نكهة تحبيها مع شاي ولا تحبيه شاهي خالص؟
4: لا لازم مع نعناع وحبك.
1: نعناع وحبك. حلو يا نوال.
4: يعني همكسك
1: مع بعض. ما سمعت. تمكسيهم مع بعض تخلطيهم مع بعض. إيه ذويقة نوال. تسلمي. ذويقة نوال في الشاي.
4: الله يعافيك. الله يعافيكم ان شاء الله
0: ويكون
4: سعيد عليكم.
0: يا هلا وسهلا. يا هلا فيك. خلينا نروح لعماد. صباح الخير يا عماد.
5: هلا والله استاذه عماد.
0: يا هلا فيك. يا هلا فيك. انت طبعا ما يحتاج نسالك من فريق القهوه.
5: الثلاثه.
0: ايش هي الثلاثه؟ اعطيني.
5: ايش هي؟ القهوه التركيه، القهوه السعوديه، الشاي.
0: حلو الثلاثه. اي اقرب لك اللي يعني ما تقدر تستغنى عنها؟
5: القهوة التركية.
0: القهوة التركية ما تستغنى عنها. كيف تشربها؟
5: لا بدون سكر. لازم سادة.
0: طيب انت تشربها سادة. طيب انت تشربها سادة مغلية ولا بوجه؟
5: عادي المهم قهوة.
0: يو كيف؟
5: لان انا كيف انا اقول لك كيف.
0: اعطيني الطريقة كيف تعملها.
5: لان انا احطها في كوب وانا رايح السيارة.
0: اي نوع كيف تعملها قل لي.
5: هذا بوجه واحطه بعدين في الكوب.
0: ها
1: وجه يعني محطة في الكوب.
0: لا قل لي كيف تعملها. كيف طريقة تعملها يعني كيف تطبخها؟ كيف تطبخها؟
5: ما يحتاج طريقة ولا شيء. قهوة وموية وخليها تغلي.
0: أيوة.
5: حطها في الكوب.
0: أجل هو يغلي القهوة مش من دون وجه. ما فاجأ كذا ما تفرق معاك الوجه.
5: عادي المهم بس هذا الكلام هذا ما أدوره.
0: تمام. يعطيك العافية عماد. شكرا لك. يا هلا وسهلا فيك. يا هلا فيك.
1: طيب نرجع نقرأ شوية من مشاركاتكم. عندي أم صالح تحب أحلى شيء شاهي بالنعناع ورسلت لنا صورة الشاهي بالنعناع. صحة وهنا يا أم صالح. ليتني جنبك كان جيت شربت معك شاي بالنعناع.
0: جميل. طيب عندنا كمان أم أحمد تقول أنا من فريق الشاهي السادة بس أشرب القهوة السودانية بالهيل لازم بعد الوجبة. يعطيك العافية يا أم أحمد. هي بتكلمنا من الحفر الباطن.
1: سليمان التميمي يقول الوالدة عنده تشرب القهوة، وبعد كده قال انه اول كان متشدد على القهوة ما يشرب، وبالغلط طلبوا له قهوة فيها ثلج، دايما يشرب القهوة الحارة شكله.

0: لو طلبوا له قهوة فيها ثلج وحليب وشربها وعجبته وبردت على قلبه. هذه خلينا نوقف عند النقطة، حكاية القهوة المثلجة دي أنا ماني مستوعبتها.
1: أنا كمان، أنا صراحة كمان
0: وانتشرت
1: بطريقة عجيبة، وكل الناس تحب القهوة الباردة أو المثلجة.
0: أنا ما أقدر استوعب أنه في يا جماعة أني أشرب قهوة مثلجة.
1: لا بعدين كل الأنواع، مثلا موكا، يلا خد لك رائد محلاوي عندنا زميلنا على طول قهوة، رفع لي القهوة من المستجير أنه بيشرب قهوة باردة. طيب عندنا كمان فاطمة من الجبيل بتشاركنا وتقول تبقى القهوة صديقة كل الأوقات، يعطيك العافية ويا هلا وسهلا فيك.
0: عندنا كمان مشاركة من إبراهيم من جا يقول أنا أحب الشاي يكون فيه هيل، يعني إبراهيم يحب نكهة الشاي فيها هيل.
1: أوكي.
0: ويحب كمان القهوة السودانية اللي بالجبنة مميزة جداً، الجبنة. اليوم لو كنت متشاهدنا على البث المرئي إبراهيم، جبنا الجبنة وعرضناها أمام الكاميرا،
1: قدام الكاميرا. كمان عندنا زميلتنا نهى الجديبي تقول لك تشرب القهوة باردة، وتقول أشرب القهوة الأمريكية كمان باردة، تحب هي من فريق القهوة الباردة.
0: طيب. خليني أرجع للنكهات. إبراهيم يقول يحب ينكهها بالهيل. في ناس في مصر شفتهم ينكهوا الشاي بالقرنفل،
1: أي
0: وكان لذيذ. يعني عندنا هيل
1: فؤاد الدواسر كمان،
0: كمان بالقرنفل. عندنا إذا نكهات الشاي اللي يمكن غريبة وما هي دارجة، هيل، قرنفل، زعفران، شيء عجيب، قرفة.
1: هو ما هو عجيب، هو أنه في نكهات تكون مختلفة، يعني فجأة تكوني أنت والله ما عندي قهوة، قمت سويت مثلا هات شوكلت، مثلا قمت حطيته مع هيل، اختلف ووداه في مكان ثاني وصار مشروبك المفضل وغريب على الناس كلهم، وأنت بالنسبة لك خلاص المعتاد. طبعا عندنا مشاركة أيضا من علي طيارة يقول أبو يزن، ما عرفنا مين اللي غايب، أنت ولا يزن؟ ترى نحن تضاربنا على ذا الموضوع اليوم. طيب يقول يحب الشاهي منعنع وكمان في حبق، يعني ميكس حبق ونعناع مع بعض. يلا
0: نقول يا هلا بزين. زين
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هلا بزين.
2: صبح عليكم جميعا فرد فرد.
0: يا صباح السعادة والمسرات.
2: وين القمرية هذيك؟
0: هي تسلم عليك القمرية.
1: أنا القمرية؟ ما أدري والله أني قمرية.
2: لا دينا القمرية.
1: يا حبيبتي شكرا تسلم جزيلا لك، أهلا وسهلا. أنا
2: قماري.
1: يا حبيبتي
0: غرد القمري في الطايف شد.
1: يلا خذ لك.
0: أنت في الطايف يا زين؟
2: لا أهل مكة قماري.
1: أهل مكة قماري.
0: لا أهل مكة حمام. استني يا زين لا تلخبطي.
1: ليش
0: أهل مكة حمام وأهل المدينة قماري وأهل جدة غزال والطايف أهل نغاري.
1: هذا عشان الأغنية بس، كلنا كل الأشياء،
0: كلنا قماري
1: كلنا أشلاء، كلنا نفس الأشياء. هذه بس الأغنية تقول لك كذا هي. طيب زين زين قولي لي، أنت من فريق الشاهي ولا من القهوة؟ فريق الشاهي قهوة.
2: أنا من فريق الشاي.
0: الشاي تحبي تشربي الشاي؟
2: الشاي يعني القهوة أشربها بس إنه ما هو فوق حلا مثلاً تمر.
0: إيه. يعني عندك الشاهي. أكثر شيء الشاي تحبي تشربيه بنكهة إيه يا زين الشاي؟
2: إذا كان عندي نعناع موجود أحط نعناع.
0: وإذا ما في نعناع حبق أو ممكن تشربيه سادة.
2: أو سادة.
0: جربتي تشربيه بالزعفران؟
2: لا والله ما قد حطيتها.
0: جربي وقولي لي رأيك.
2: القهوة حط فوقها النانخة.
0: حلوة النانخة.
2: قهوتي يا عزي يا شبابي.
0: الله عليك يا زين. الله عليك يا زين.
2: عزي وشرفي قهوتي.
0: تسلمي تسلمي. نهارك سعيد.
1: يعطيك العافية.
2: الله
1: يسعدك. يلا قبل لا نطلع فاصل بس خلينا ناخذ محمود. صباح الخير. محمود.
3: صباح النور.
1: أهلا وسهلا يا محمود. يا هلا وعليك السلام والرحمة. يا هلا يا هلا محمود، شاهي ولا قهوة؟
3: شاي.
1: شاي ازاي بتشربه ازاي؟
3: الصبح شاي بلبن على طريقة الاخوة السنين كده برضه.
1: حلو. اللي هو كرك، اللي هو كرك
3: يعني.
1: كرك، شاي عدني يسموه كرك، يعني كل مرة يسموه شاي. اوكي هذا الصبح.
3: مش كرك بالضبط يعني، مش شاي حليب كده بس بيعملوه بطريقة ايه
1: فنانة،
3: متميزين فيه الأخوة السليل أكثر يعني.
1: صح صح.
0: يحطوا له نكهات؟
1: أيوة يحطوا له هيل
3: نوعا ما.
1: أيوة. طيب وهذا
3: هو يعني فل يعني.
1: طيب أوكي. طيب هذا في الصبح، بعدين
3: في بالليل الشاي بالحبق. حلو
1: حلو حبق. حلو. أنت من فريق الحبق مش النعناع؟
3: لا النعناع لا بشرب النعناع برضه.
1: والله يا محمود ده انا بعمل شاي بالحبك.
0: طب ما تشربوش يعني. انا عرفت في مصر يشربوا الشاي بالقرنفل.
3: ايوه مظبوط بيبقى جميل.
0: اه وانت ما تشربه بالقرنفل؟
1: يقول لك حبك هو يحب.
0: غيرنا له اعداداته لما جاء السعودية.
1: لا مو
3: لا لا يمنع هذا من ذاك.
1: إيمان لازم أشيلها من الحلقات. لازم أشيل إيمان لأنه عنده فصلات عجيبة.
0: والله أني بعمل لكم جو. والله أني أحلى حاجة.
1: محمود يعني أنت من الناس اللي بتعمل تحب الشاي بالحبق دحين؟
3: أيوة.
1: أوكي تمام.
3: القهوة القهوة أنا عندي بس ملحوظة.
1: اتفضل.
3: القهوة أنا مش مش مش مش معادي القهوة ولا حاجة ولا شيء، وبشربها في بعض الأحيان.
1: أوكي.
3: هو بس القهوة السعودي تبقى جميلة جدا مع التمر اللي هو بيبقى محشي مكسرات، بتبقى حاجة جميلة.
1: أوكي.
3: إنما لوحدها كده بتبقى يعني بتبقى حلوة، بس أنا مع التمر تبقى حاجة تانية.
1: أنت ما أنت متعود عليها بمرارتها، فعشان كده تبغى حاجة حلوة معها دائما. أيوة.
3: القهوة أنا شايف في العموم القهوة باختلاف أنواعها أنا شايف إن هي واخدة تسويق أكثر مما تستحق صح.
1: خلاص هي السودة هي المشروب، هي المشروب
0: القهوة السوداء يا محمود صح؟
3: اه
0: وسني
3: يعني شايف ان الناس
0: وسني وبيشد
3: الناس اللي بيشربوا القهوه، انا متفاهمهم، بس انا شايف من وجهه نظر حياديه او موضوعيه ان الموضوع يعني عاطينه اكثر مما يستحق.
0: والله انا مع وجهه نظر محمود.
1: شوف يا محمود، ولكن يعني قد ما تبحثنا في الموضوع هي لها اغلبيه، مش عشان التسويق بس، خلاص كل العالم رايحت لها، فالاغلبيه
0: بس ما هي عزيزه.
1: انت ما تحبيها.
3: وعلى فكره
1: ما هو الناس ادواق.
3: القهوه انا ممكن اشربها وانا عادي يعني.
1: ايوه انا يعني كلنا ترى اغلبنا ترى صار عادي صار عادي. ايوه نفسي تماما. ايوه
3: لا بس انا بتكلم من واقع ان انا القهوه ممكن اشربها مره في الشهر بعيد يعني على فترات متباعده، مش انا متعود عليها.
1: ايمان تسلم عليك. ايمان تسلم عليك.
0: ايوه لا
1: ايمان
0: يعني
1: زيك.
0: انا من تيم محمود.
1: ايوه يعني تحبوا الشاهي اكثر، القهوه بالنسبه لكم لا تعنيكم. ولاحظوا انه ترى الناس اذواق، يعني في ناس تقول لك لا القهوه وكلنا رايحين للقهوه، لكن برضو فعلا القهوة لها أنواع أنا مختلفة.
3: أنا مش مستعد الموضوع، ولكن أنا شايف أن الموضوع واخد
0: أكبر من حاجة.
1: أنا فاهمة ما أنا فاهمة المنطلق اللي أنت
0: كل
1: بتتكلم
0: منه. كل شيء تقوله أنت يا محمود صح. يلا يا محمود كل شيء يقوله محمود صح.
1: يلا يعطيك العافية محمود، شكرا جزيلا لك. طيب. يا هلا وسهلا فيك.
0: أكيد مكملين معاكم، حنكمل بعد هذا الفاصل. كل اللي حابب يشاركنا أكيد على الأرقام 012-647-7154 012-647-5154 012-647-5444 أو على الواتساب 800-44-2828. أنتم من فريق الشاي أو القهوة.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا، فيلم هناك، مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت أكيد حتسأل، طيب ألحق على إيش؟ ألحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: ابدأ صح على جدة FM.

0: عودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا لفقرة ترند. منصة إكس تفاعلت مع رواد التواصل الاجتماعي في تدشين مركز التواصل الحكومي ووزارة الإعلام لسلسلة بوصلة، وهي مبادرة معرفة جديدة تهدف إلى بناء مرجعية موثوقية في ممارسات الاتصالات الحكومية من خلال تقديم الأدلة والمنهجيات والنماذج التطبيقية والخبرات المهنية في محتوى مختصر وسهل للتداول. وأيضا تداول المهتمون بالإعلام والاتصال خبر إطلاق السلسلة وسط اهتمام بفكرتها التي تجمع الخبرات والممارسات الاتصالية في مكان واحد وتقديم محتوى باللغتين العربية والإنجليزية بما يوسع دائرة الاستفادة منها لتشمل المختصين والعاملين في إدارة الإعلام والاتصال إلى جانب طلبة التخصص والمهتمين بالمجال.
1: ركز جانب من التفاعل على أهمية توثيق التجارب المهنية وتحويلها إلى معرفة قابلة للتطبيق، خصوصا مع التطورات المتسارعة اللي يشهدها الإعلام وأساليب التواصل مع الجمهور. من المنتظر أن تتوالى إصدارات بوصلة حسب مراكز التواصل الحكومي وحساباتها طبعا بالتأكيد على منصات التواصل الاجتماعي، لتقدم موضوعات وأدوات مختلفة تخدم العاملين والمهتمين بمجال الاتصال.

0: الحق وتعبك وهمك.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: نتشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا. تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
4: ابدأ صح على جدة اف ام.

0: طيب عودة ورجعنا لكم من جديد في مسجاتنا أكيد ومشاركاتكم. أنتم من فريق قهوة ولا شاهي؟ كيف تحبوها؟ هل أنتم دائما تستمتعوا فيها ولا لا؟ عندنا محمد حميد يقول لك لا يعلو على الشاي لا يعلى عليه، وهو يشرب شاي نعناع. أما الكلمة حقتك هذه غير مسموح فيها،
1: بس عجبتني. يعطيك العافية، بس عجبتني. طيب عندنا كمان صديقتنا الجميلة فاطمة من الجبال مشاركتنا انه في مشروب كمان خاص بالشتاء هي تحبه، ميكس ما بين النعناع والزنجبيل، خرافي. صدقي يا فاطمة، يعني انا حمستيني اجربه، لانه انا معتادة في الشتاء كنت على الزنجبيل والنعناع والليمون ويتحلى بالعسل. نعناع لا، ليمون زنجبيل عسل، لكن فكرة النعناع يتمكس مع الزنجبيل.
0: أنا أقول لك جربتيها؟ ليش؟ أيوة، ليش أقول لك النعناع؟ ما هو الزنجبيل حار، وهو أصلا اللي يدفي في الشتاء، فاللي ما يتحمل طعم النعناع الزنجبيل يحط معه نعناع عشان يكسر طعمه. بس بكل بساطة يعني أنت اللي بتشربيه يعتبر كأنه، يعني أول شيء يسخن الجسم، ثاني شيء كأنه ما يعني كأنك تاخدي مناعة.
1: الزنجبيل مع العسل والليمون خرافي بالموية الدافئة،
0: بس مناعة طبعا. هو مأخوذ أزع علاج أكثر من أنه مشروب تنبسطي فيه، هو اخترع بهذه الطريقة يعني.
1: بس تستخدموه كثير للتدفئة.
0: أيوة ما أنا بقول لك، بس هو أخذ أو اخترع بدي طريقة
1: لرفع المناعة،
0: لرفع المناعة، وهو طبعا يدفي لأنه الزنجبيل هو أساسي.
1: يعني أنا أتذكر أول ما رحت الرياض زمان قالوا لي هذا المشروب مشروبنا في الشتاء، لازم تشربي المشروب الرسمي للشتاء. فشربته وعجبني.
0: أيوة، مين اللي ألف عليك التأليف؟
1: لا لا لا،
0: مين ألف عليك؟
1: تحت الهواء أقول لك مين. ما ألف أبدا.
0: ما أقول لك أنه ألف من دحين.
1: صدقيني. لا
0: طيب صرتي تقربي الواحد صاحبنا، بعدين أقول لك اسمه. يلا نمسك في المعلومة.

0: طيب عندنا أيضا مشاركة من أبو فراس الجهني. أبو فراس اكتب لنا اسمك، ترى نحن صعب نطلع فوق شوية. يقول هذا إسبرسو، أبدأ صباحي بالقهوة الأمريكية، صباح قهوة اليوم الأثيوبي على الريق الساعة 7، بعدها أمشي ورياضة وأروح الدوام الساعة 8، القهوة السعودية بالدوام، العصر قهوة أمريكية، بعد المغرب قهوة سعودية، بالبيت بعد العشاء شاي، لا يمكن أشرب القهوة بعد العشاء.
1: أنا عليك.
0: أسألك، هل أنت تنام عليك. بعد الحفلة دي كلها هل أنت تنام يا
1: أبو فراس؟ بالهنا والعافية، صراحة حلو.
0: إيه؟
1: طيب عندنا يحيى يقول أنا من محبي الشاي وبقوة، لأنه بصراحة بيعدل المزاج، وخاصة لو كان بنعناع أو هيل أو زعفران، رائع عنده بالنسبة له يحيى. يعني صراحة أنا شاركك في موضوع النعناع والزعفران، بالهيل لازم أجرب.
0: لا طعم مرة، الحين أسوي لك قبل أطلع أنا، قبل أروح
1: جربي
0: قبل أروح المطار.
1: لا روحي مطارك، لا تتأخري عن الرحلة دخيلي.
0: طيب عندنا كمان مشاركة من مين؟
1: نور.
0: اكتبوا لنا اسماءكم. اي اوكي، نور. نور تقول قهوه، صباحكم قهوه تعتبر قهوه مشروب. نور دائما تعطينا تعريفات، انا ابغى مشاركتك، انت ايش تحبي يا نور؟ تقول تفضل قهوه سعوديه رمز الضيافه وتعتبر رقم واحد عندنا، طبعا تتنوع منها التركيه الكولومبي بارده. هي بتكتب لنا تفاصيل، بس انت ايش تفضلي؟
1: تفضل القهوه السعوديه مع الزعفران والهيل، وبعدها التركي، وبصفه عامه كل انواع القهوة. أوكي. مشروب مطلوب للكل. جميل. العافية عليك وعلى الجميع.
0: طيب عندنا كمان مشاركة من أم أحمد، كنا حابين نتصل عليكي بس لأنه آخر البرنامج، من أول كنت بقول لك إنه نتصل عليكي.
1: سلامتك يا أم أحمد.
0: سلامتك، يعطيك العافية.
1: نكلم إن شاء الله يوم الأحد.
0: إن شاء الله يوم الأحد بإذن. يوم الأحد أنا ما حكون معاكم، بس إيمان بإذن الله.
1: لا لما تكوني فيه نكلمها يوم الاثنين.
0: يوم الاثنين بإذن الله. طيب عندنا فضل السنيدي يقول أحب القهوة والشاي كلهم، كل الاثنين مع بعض أكيد في شيء يفضلوا عن شيء يا فضل. طيب عندنا كمان أنام بعد الساعة 2. والله ما أتوقع أنك تنام أبدا يا منح، ولا تنام تتفزز بالليل. أنا أقول خذ عصفر أفضل، أو دخله في الموضوع.
1: فيصل الثقفي يقول يا سلام عليك يا إيمان، زنجبيل وليمون وعسل وضيفي عليها برتقال، في الأسبوع 3 مرات أشربيها. شكرا فيصل الثقفي، حسيته خبير تغذية.
0: لا مو خبير تغذية، هو بتعامل معك أنه عندك إنفلونزا.
1: طيب خلاص، شكرا من هذا. شكرا دكتور على الوصفة، أحلى تحية لفيصل.
0: طيب عبد الله الخضري ما ادري ارسل لنا، ما فهمنا ايش اللي ارسل لنا اياه صراحه،
1: ما فهمت.
0: يعطيك العافيه. ايضا فيصل الثقفي قاعد يضحك علينا،
1: جعلها ان شاء الله.
0: ايوه والله، لانك فيصل انت متعامل مع ايمان عنده انفلونزا شديده الحديه.
1: والله هذا المشروب
0: ايه؟
1: انه رقم واحد في الشتاء. أوكي. وان شاء الله بس يجي الشتاء في جده، اذا ربي احيانا وجاء الشتاء في جده اسوي لك كويدينا.
0: شكرا. لا تسوي لي،
1: تعرفي ذاك مشروب الاناناس برضو، شاي الاناناس اللي يحطوا له زنجبيل واناناس وليمون.
0: هذا شاي الاناناس يعني اختراع وفنتك جديدة
1: بس لذيذ.
0: ما فهمنا بس يعني نحن بنشرب يا شاي يا قهوة، لما تحطوا لي فيه فواكه ما صار شاي وقهوة،
1: صار عصير. شوف الاتراك، يشربوا الرمان ويشربوا التفاح ويشربوا التوت ويشربوا
0: لا. لا. لا
1: لا بس دينا
0: لا.
1: شراب التوت هذه شرابات رافعة للمضادات الأكسدة وجدا مفيدة.
0: لا نحن نتكلم منبهات شاي وقهوة. شكرا جزيلا،
1: يسحب كلام. ومين ده اللي خاف منك يا شيخة دينا؟
0: ما خاف مني، هو بيقول إلا صادق لازم يخاف مني. شوف إيش كاتب، عيد
1: راسل لك صورة
0: القهوة.
1: هذا كرز ولا قهوة؟
0: لا القهوة.
1: لا هذا كرز، معليش.
0: ايوه الا كرز،
1: يعني
0: إلا
1: هو كرز. قلنا شبه القهوه ثمرتها الاصليه،
0: أيوة
1: شبه
0: الكرز،
1: بس مش لدرجه تحط لنا
0: محمد
1: كرز.
0: محمد حميد مو في كوكب اخر. يعني محمد حميد راكب الصاروخ وطاير.
1: يعني
0: الله وياك، مع السلامه، شكرا جزيلا.
1: بس حبيت كلمه لمن اضل الطريق تفوز.
0: لا ما هو
1: تفوز عندي،
0: انت بالحالك
1: تفوز عندي.
0: ايوه بس لا ما لا هذا الكلام مو كويس.
1: طيب
0: مو
1: خلاص كويس. لا انا ما اشوف
0: لا.
1: في مشكله.
0: طيب عندنا كمان مشاركه من راسل لنا شاي، بس من مين؟
1: ما قلت لنا اسمك يا صاحب فنجان الشاي.
0: يعطيك العافيه، شكرا جزيلا لك.
1: يقول لك يحمل الشاي الكثير من المشاعر اللي تجعلنا سعداء في هذا العالم. اكثر الشعوب اللي تشرب شاي برايك مين؟
0: تركيا.
1: السعوديه
0: يا شيخ،
1: احس قبل تركيا.
0: يعني بين الهند وتركيا، احس أكثر
1: لا
0: ناس.
1: الهنود ما يشربوه من غير حليب أبداً.
0: أبداً يعني عشان إنتاجهم. بس أنا أشوف
1: تركيا يشربوا شاي كثير. بس السعوديين كمان يشربوا شاي مرة.
0: أنت شايفة اللي بيشرب القهوة في السعودية أكثر من الشاي؟
1: أنا مستغربة والله.
0: أكثر من الشاي بيشرب قهوة أكثر من الشاي. لا يقول الأردن. لا تركيا. لا تركيا أكثر. تركيا أكثر مو الأردن.
1: شاي كثير.
0: تركيا أكثر.
1: لا بس أعتقد خليني أجوجل على المعلومة.
0: أيوة. ما يمديك تجوجلي. يلا جوجلي بسرعة.
1: أوكي.
0: يلا سريعا جوجلي طيب. بسرعة. يلا.
1: أدينا كذا رأيك في اليوم كله.
0: اليوم والله كذا لما نتكلم شو أنا أقول تركيا بس
1: تركيا طلعت
0: بس تبغوا تتضاربوا معي شفتوا بس
1: لا أنا كذا بس السعوديين يأخذوا المراكز الأولى في كل شيء
0: لا مش لدرجة تشربوا الشاي وتجيبهم أزمات قلبية عشان والله عشان يأخذوا المركز
1: سلامة قلبكم
0: لا تركيا تركيا من ثقافتهم الشاي بطريقة يعني ما هي طبيعية في كل شيء
1: في يوم نتكلم عن الشاي وأقول لك كيف
0: بإذن الله يوم بتفصيل. يوم نجيب الشاي بس بإذن الله يمكن الأسبوع الجاي نتكلم عن الفشار بإذن الله
1: فشار.
0: ونشوف من وين اخترعوا كيف
1: يا جماعة نداء للجميع حملوا تطبيق الإذاعات السعودية نعم. سعودي راديو بلاس لأنه من جد بتفوتكم أجواء حماسية من وسط الاستوديو خصوصا مع يوم الخميس والفقرة الجديدة دي هتديكم أجواء حلوة وبعدين يعني الأقل تعيشوا معانا الإحساس جوة الاستوديو
0: صحيح طيب واللي اللي ما حمل التطبيق يقدر كمان يشوفنا عن طريق التويتر بس عشان بس أحيانا يصير ممكن يصير في خلل عشان كذا إيمان بتقول لكم حملوا التطبيق وأفضل إنكم تحملوا التطبيق وتسمعونا دائما اللي يسمعنا على الموجة القصيرة انتهت ما في موجات قصيرة اللي يسمع ويسمع التقطيع هذا اللي يحصل معه هو التقطيع لأنه الموجة قصيرة خلاص انتهت نحن يا FM يا تطبيق هذا بكذا نستعرض حلقتنا اليوم بدأنا مع تصبيحاتكم وانتقلنا إلى اللغز اليوم كانت الإجابة صندوق البريد أو علبة البريد الصندوق اللي تحول إلى العنوان الوطني أيضا تكلمنا اليوم واستحدثنا فقرة جديدة واسمها من أولها هذه الفقرة دائما هنستعرض فيها أشياء ونعرف تاريخ هذه الأشياء إيش ما كانت هذه الأشياء نستخدمها دائما وصلنا لمرحلة من التقنية الكبيرة ولكن كيف بدأت معنا هذه الأشياء حنصير دائما نستعرضها يوم الخميس
1: بعد كده انتقلنا لموضوعنا اليوم من وحي فكرة من أولها فقرتنا الجديدة رحنا لدردشتنا أنتوا مع فريق الشاي أو فريق القهوة أعتقد الفريقين متنافسين وبقوة نعم. سواء كان شاي سواء كان قهوة ألف هنا وعافية وتظل يعني الموروثات اللي نعتز بها أكيد في المملكة العربية السعودية من شرب القهوة السعودية أو شرب الشاي بطريقتنا السعودية تظل رقم واحد ألف هنا على الجميع
0: بكذا نكون وصلنا لنهاية مشوارنا اليوم معاكم في ابدأ صح نلتقيكم بإذن الله الأسبوع القادم في نفس الموعد كونوا على الموعد نقول لكم تحية كبيرة من فريق العمل
1: فريق العمل علياء الهذلي وفاطمة شرف وأجمل تحية أكيد لدينا سعد ولي عبد الله الكعيد أجمل التحية مني أنا إمام فحيدرة استمتعوا بنهاية الأسبوع وكونوا دائما سعيدين وسووا شاي بالزعفران ودنيا
0: في أمان الله في أمان الله نراكم إن شاء الله استمتعوا بالويكند
2: ابدأ صح على جدة FM

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

أحياناً العناد ممكن يحرمنا من أجمل شيء كان ممكن يصير لنا، وهذا تقريباً اللي كان ممكن يصير مع ماجدة الرومي لما انعرض عليها لحن كلمات لأول مرة ما اقتنعت فيه وما رضيت تغني الأغنية. الكلمات كانت لنزار قباني، كانت حالمة ورومانسية، لكن لحن إحسان المنذر كان قوي وحاد ومليان غضب. ماجدة هنا شعرت إنه اللحن بعيد عن روح الكلمات ورفضت إنه هي تغنيها، لكن إحسان المنذر كان مصر على لحنه وكان يشوف إنه هذا الغضب تحديداً هو اللي تحتاجه القصيدة، وحاول كثير إنه هو يقنعها، وفي الأخير بعد محاولات كثير وافقت ماجدة، دخلت الاستديو والنتيجة كلمات، واحدة من أشهر الأغاني في مسيرتها، لا مو بس أشهر، أنجح أغاني في مسيرتها. أحياناً الشيء اللي نقول عنه لا في البداية ما يناسبني يطلع هو نفسه أجمل شيء كان ممكن يستاهل من البداية إنك تقول له نعم.

0: أنت.
1: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
3: ذاكرة الإيقاع.
4: فيها شيء من البحر، يمكن من البحارة اللي أخذوها معاهم في رحلاتهم، أو من الصيادين اللي غنوا على صوتها وهم بعيدين عن الشاطئ. في مواني البحر الأحمر صارت جزء من الحياة اليومية، في البحر، في السهر، وفي الأغاني اللي بتحكي عن المكان وأهله. عشان كده صوتها اليوم بيجيب صورة كاملة، بحر، ميناء، وحكاية قديمة. صوت خرج من البحر، السمسمية.

مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM. بالعكس،
0: ظهرك بدأ يعورك، أول نصيحة جيك لا تتحرك، انسدح وريح ظهرك. وتحس إن هي منطقية، إذا الحركة توجع إذا عدم الحركة هو الحل. بس في كثير حالات ألم أسفل الظهر بالعكس، الراحة القصيرة ممكن تكون مناسبة حسب الحالة، لكن ملازمة السرير لفترة طويلة مو بالضرورة تسرع التحسن، وقلة الحركة لفترة طويلة ممكن تخلي الجسم أضعف وأكثر تيبساً. وهذا طبعاً مو معناه تقوم تتمرن بقوة وأنت متألم، ولا إنه كل ألم ظهر نعالجه بنفس الطريقة، لكن كقاعدة عامة ظهري يعورني إذا لازم أسدح أيام، هذا الشيء أبداً مو ضروري. أحياناً الحركة المناسبة جزء من التعافي.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
1: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: مستعد للحماس؟
1: أي كرة قدم؟
0: متشوق للمتعة والإثارة؟
1: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
1: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام. قصص رياضية.
3: في العاصمة الزائير عام 1974 أقيمت ليلة الصراع في الغابة بين محمد علي كلاي والملاكم المرعب غير المهزوم جورج فورمان. توقع الجميع سحق كلاي، لكنه اعتمد استراتيجية عبقرية تعتمد على امتصاص الضربات القاتلة والإسناد على الحبال لإنهاك خصمه طوال 7 جولات كاملة. وفي الجولة الثامنة عندما نفدت طاقة فورمان تماما، وجه كلاي سلسلة لكمات خاطفة أسقطت العملاق أرضا، ليحقق كلاي أعظم انتصار تكتيكي ونفسي في تاريخ الملاكمة.

0: إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما. نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
3: مرافق المملكة على جدة اف ام مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد.
4: في قلب العاصمة المقدسة وعلى امتداد حيوي يعيد صياغة مفهوم التنمية العمرانية والنقل الذكي، ينهض مشروع مسار الوجهة الحضرية والاستثمارية الكبرى في مكة المكرمة ليشكل شريانا تنمويا فريدا يخدم ملايين الحجاج والمعتمرين والزوار وأهالي مكة المكرمة. لم يصمم مشروع مسار ليكون مجرد طريق عابر، بل تحول عبر تخطيط هندسي واعد على مساحة إجمالية تبلغ 1.2 مليون متر مربع وبطول يمتد ل 3.6 كيلومترات إلى واجهة حضرية متكاملة تفصل بين حركة المركبات والمشاة بأسلوب هندسي فريد. بلغة الأرقام والمستهدفة الكبرى، يضم المشروع استثمارات ضخمة لتطوير منظومة نقل متطورة تشمل مسارا مخصصا للمشاة ومحطات قطار وشبكة مواصلات حديثة، إلى جانب إنشاء أكثر من 100 برج عقاري وفندقي توفر آلاف الغرف الفندقية والوحدات السكنية والتجارية، واستقطاب استثمارات نوعية تتجاوز قيمتها الإجمالية عشرات مليارات الريالات لرفع كفاءة البنية التحتية والخدمية في العاصمة المقدسة. وعلى الصعيد التنموي والاجتماعي، ارتكز المشروع على تعزيز جودة الحياة وتسهيل حركة الوصول إلى الحرم المكي الشريف وتوفير مساحات خضراء واسعة ومناطق مفتوحة للفعاليات، إلى جانب استحداث آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في قطاعات الضيافة والتجارة والخدمات الحضرية. أغلق عينيك قليلا وتخيل انسيابية الحركة وروحانية المكان وهي تتلاقى مع أحدث معايير التخطيط العمراني العصري في ممر ضوئي وحضاري يربط الماضي العريق بمستقبل مكة المشرقة. في أفق رؤية السعودية 2030 يثبت مسار أن التطوير العمراني في خدمة ضيوف الرحمن يرتفع إلى آفاق تليق بقدسية المكان. انتهت حلقة اليوم من مرافق المملكة عند نبض التنمية في مسار، ونلقاكم في مرفأ قادم.
3: مرافق المملكة على جدة اف ام مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيد.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
2: السر بكبسة سر.
3: تمر عليك كلمات صغيرة جداً في تطبيق أو صورة وتبدأ تقرب في الجهاز من وجهك. إذا الجهاز يدعم نظام أندرويد، في ميزة التكبير ضمن تسهيلات الاستخدام. بعد ما تفعل الاختصار تقدر تكبر جزء معين من الشاشة وقت ما تحتاجه، وبعدين ترجع كل شيء طبيعي. في الأجهزة والإصدارات المدعومة تقدر كمان تتحكم بمنطقة التكبير وطريقة ظهورها، يعني مو لازم تغير حجم الخط في جهازك كله عشان كلمة واحدة ما قدرت تقراها. لما تحتاج التكبير كبر اللحظة نفسها بكبسة زر.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1:00 ظهراً على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام. خلاصة:
1: تشعر أن ساعات يومك تتسرب من بين أصابعك، وأن قائمة المهام تكبر بلا هوادة؟ الجواب يختصره براين تريسي في كتابه العملي إدارة الوقت: المشكلة ليست في قلة الساعات، بل في غياب الترتيب الذكي للأولويات. السر الجوهري في كتاب إدارة الوقت يكمن في تطبيق قاعدة الأهم قبل المهم، والتخلص من المشتتات الصغيرة التي تستهلك طاقتك الذهنية. تذكر أن تنظم وقتك يعني أن تحمي حياتك من الفوضى، وهو الدرس الأساسي في كتاب إدارة الوقت. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8 مساء على جدة FM. ليش نسوي كذا؟
4: ليش نخاف من البدايات الجديدة؟

0: بداية جديدة، سواء وظيفة أو مدينة أو مشروع، تجي معاها نوبة قلق. السبب إنه البداية مليئة بالغموض، والعقل ما يحب الغموض لأنه ما يقدر يتوقع النتائج، يدخل في حالة تأهب ويذكرنا بكل الاحتمالات السيئة عشان يحمينا. هذا الخوف يتضاعف لما نطلب من نفسنا الكمال من أول يوم، ونحس إنه أي خطأ بسيط كارثة. لكن الحقيقة إنه كل إنجاز كبير في حياتنا يبدأ بخطوة أولى مليانة بالشك. لذلك لابد أننا نحول نظرتنا، بدل ما نركز على المخاطر نركز على الفرص والاحتمالات اللي تفتحها هذه البداية. نتقبل أن البدايات بطبيعتها غير مكتملة، وأننا بنتعلم ونتحسن في الطريق. خذ الخطوة الأولى وأنت متصالح مع نقصها. اتذكر، ما يصير عندك بداية مثالية، بس تقدر تكون عندك بداية شجاعة.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: مقولة حلوة وبتضحكنا جميعا، ليه شعب نسي نافع واحدة ونسيت أنا الأخرى؟ يا ترى إيش القصة وراء هذه الكلمة؟ واليوم حنعرفها في يا ما كان. طبعا في كتب العرب وفي القصص والنوادر وفي كل الكتب التي رويت، دائما عند العرب مضرب المثل في الكرم هو حاتم، ولكن مضرب المثل في الطمع دائما بنقول أطمع من أشعب. كان من أشهر طبعا الشخصيات الفكاهية في أخبار المدينة، كان إنسان كده دمه خفيف وفكاهي وجلسته بتونس وبتضحك، وإنسان جميل يعني خفيف ظل. تروي النادرة، يعني النادرة زي ما عرفنا سابقا أنه هي القصة القصيرة الطريفة، بيقولوا أنه قالوا الأشعب لو أنك بتحفظ الحديث كما تحفظ النوادر لكان خيرا لك. يعني قالوا له يا أشعب لو أنت بتحفظ لك حديث بتحفظه أكثر ما بتحفظ النوادر والقصص المضحكة يمكن هذا الأمر خير لك. فقال، تخيلوا إيش قال أشعب، قال أنا بحفظ. قالوا له طيب سمعنا، طلبوا منه يسمعهم. فقال، طبعا بدأ الحديث، بدأ يحدث، بدأ بسند ثم ذكر أن في الخبر خصلتين، فلما سئل عنهما إيش صار لأشعب ما تذكر. بس هل يا ترى أشعب يقول أنا نسيت؟ لا وطبعا وألف لا، ما راح أقول أنا نسيت، أنا أشعب. بس إيش يعني الطرافة في هذا الموضوع؟ الموضوع بطرافة إنه أشعب خلص نفسه من هذا المأزق إنه هو نسي بجملة ساخرة. تخيلوا دمه خفيف الرجل هذا، دمه خفيف. إيش قال؟ قال نسي نافع واحدة ونسيت أنا الأخرى. مو هو الحديث فيه خصلتين؟ مو مشكلة، نافع نسي واحدة وأنا نسيت الثانية. قسم النسيان في هذا الموضوع بينه وبين الراوي، والطريف ليس أنه نسي، يعني مش الطرافة أنه هو نسي، طبعا النسيان يعني من الطبيعة البشرية طبيعة، لكن الطريف أنه حول

0: تحول مأزقه إلى ضحكة تحفظها الكتب. يعني الكتب حفظت لنا الأبطال والملوك والفرسان، وأيضا حفظت لنا أصحاب القصص الحلوة والناس الظريفة الجميلة اللي يحولوا المأزق الذي يوضعون فيه إلى ضحكة خفيفة بتحفظها الكتب ويحفظها القلب. شكرا لكم، كنت معكم في يا مكان نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
1: يا مكان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
2: جنت
3: والقوافي ناغمت بيت القصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
4: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
5: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضاية، سلامي للعموم.
6: مع إطلالة موسم جديد
3: شاعر الراية
6: حيث يلتقي الشعر بأهله.
4: شاعر الراية،
6: هيئة الإذاعة والتلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها الخامسة. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
1: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
7: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
1: صحة ولياقة الآن على جدة اف ام.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم كل خير مستمعينا. نرحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة FM. أحييكم أنا محمد الزهراني وزميلي عبد الله الكايد، راح نتواصل إن شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. ممكن تبدأ الحكاية بلحظات من السرحان، هذا هو موضوع حلقتنا اليوم. تبدأ بسرحان وحركة متكررة لنفهمها، قد تأتي بصورة مفاجئة. طفل يسقط ويتشنج، أهل يقفون أمامه بين الخوف والحيرة، ما الذي يحدث وكيف نتصرف؟ حين نتحدث عن النوبات عند الأطفال تتداخل أسئلة كثيرة. هل كل تشنج يعني الصرع؟ وهل النوبة المصاحبة للحرارة أيضا تدعو إلى القلق؟ متى يكون التدخل العاجل ضروري؟ وبين الخوف من المرض والخوف من العلاج، ممكن تؤثر المعلومات الخاطئة أيضا في قرارات الأسرة وفي نظرتها أيضا إلى مستقبل طفلها. في حلقتنا اليوم من صحة ولياقة نناقش الصرع والتشنجات عند الأطفال، متى تكون خطيرة وكيف نتصرف. نتعرف على صور النوبات وطرق التشخيص والعلاج، ونتوقف أيضا عند الإسعافات الصحيحة والأخطاء اللي ينبغي أيضا تجنبها، ثم نتحدث عن المدرسة والرياضة وحياة الطفل. يسعدنا أن نستضيف حول هذا الموضوع الدكتورة أبرار أبار، استشاري أعصاب أطفال بمستشفى شرق جدة. أهلا وسهلا فيك دكتورة، وسعيد جدا بإطلالتك الأولى معنا في برنامج صحة ولياقة من جدة FM.
9: يا أهلا وسهلا أستاذ محمد، وأهلا وسهلا بجميع السادة المستمعين. بداية صباح الخير على الجميع، وأولا أحب أشكر إذاعة جدة وبرنامج صحة ولياقة صراحة تحديدا للاستضافة ولتسليط الضوء على مواضيع جدا مهمة لصحة المجتمع وخصوصا صحة الطفل اللي هو اليوم محور حديثنا.
8: يا سلام. طيب هذه أهم نقطة صراحة، وخاصة أنه هذه الفئة عزيزة علينا كثير، وخاصة المصابة بهذه التشنجات. خليني أول شيء أسألك دكتورة أبرار، أنت ليش اخترتي هذا الموضوع تحديدا، وش الرسالة الأساسية اللي تودين إيصالها من خلاله؟
9: تمام. شوف صراحة في أسباب كثير تخلينا نختار موضوع الصرع أو تشنجات الأطفال اليوم نتحدث فيه. أول سبب إحنا نقدر نقول إنه من 60-70% من الأطفال اللي يزوروا عيادات أعصاب الأطفال هم أطفال أصحاب صرع وتشنجات، فهي تعتبر من الأكثر شيوعاً كأمراض عصبية في الأطفال. ثانياً أنا أعتقد أنه رؤية الطفل أثناء النوبة مخيفة جداً للأهل، وهذا الشيء إحنا صراحة نتفهمه جداً بالذات لما تكون أول نوبة، فهذا الخوف والقلق

0: يعرف يتفهم لتصرف غير صحيح في نفس وقت النوبة. يعني أنا أحيانا أسأل الأم تكون ما هي فاكرة شكل النوبة، ما هي فاكرة الوقت، وطبعا هذا الشيء نعذرها تماما فيه. عشان كده تسليط الضوء للتصرف الصحيح أثناء النوبة مهم جدا صراحة. بالإضافة أنه يعني أعتقد ما زال في وصمة اجتماعية حول الصرع، يعني إلى الآن الأهالي يفكروا طب الأطفال اللي الطفل المصاب بالصرع عادي يروح المدرسة عادي يلعب عادي، فإحنا مرة جدا مهم إن إحنا نفهمهم ونوعيهم في هذا الموضوع.
1: طب خلينا بس نفسر الموضوع دكتورة، يعني إذا قلنا مثلا طفل يتعرض لنوبة إيش نقصد بذلك يعني تحديدا؟
0: أيوة طبعا نوبة التشنج، إحنا في النهاية التشنج هو عارض. إيش يعني عارض؟ يعني هناك في مسبب، ونوبة التشنج هي شيء مفاجئ، وهذا أكثر شيء يخلي الأهل في حالة قلق إنه ما لها بوادر أحيانا بالذات كأول مرة. فهو اضطراب مفاجئ ومؤقت في النشاط الكهربائي للدماغ، هذا الاضطراب يؤدي إلى التشنج. فهذا التشنج ممكن يكون بشكل عام إنه الجسم كله يكون في حالة تشنج، أو ممكن يكون جزئي، أو ممكن يكون سرحان، فيكون في أشكال مختلفة. فهي في النهاية اضطراب مفاجئ بسبب اختلال في نشاط الكهربائي للدماغ.
1: بس دكتورة في فرق بين التشنج والصرع ولا هم نفس الشيء؟
0: لا طبعا في فرق، وهذا سؤال جدا مهم، لأنه التشنج إحنا زي ما ذكرنا هي عارض لسبب معين، لكن الصرع هو تشخيص عصبي. فعشان أنا أقول إنه هذا الطفل مصاب بالصرع فأنا أحتاج نوبتين أو أكثر من غير سبب أو غير مستثارة. غير مستثارة يعني ما كان في أي سبب للنوبة هذه، فمعناته الدماغ في استعداد لتكرار النوبات في أي وقت. فالصرع تشخيص مختلف عن النوبات التشنج اللي يكون لها سبب معين، بالذات لما تكون أول مرة أو تشنج حراري مثلا. ففي فرق بين نوبة يعني التشنج وبين تشخيص الصرع.
1: يعني دكتورة أبرار أفهم من كلامك أنه التشخيص له شروط محددة، مو أي طفل يتعرض لنوبة واحدة مثلا يعتبر مصاب بالصرع؟
0: لا بالتأكيد. أوكي. فإحنا الصرع عشان نشخص الصرع نحتاج نوبتين أو أكثر من غير سبب، وتكون بين 24 ساعة، وبعدين طبعا مع التخطيط والتخصصات الأخرى فنشخص الصرع.
1: طيب هل الصرع بشكل عام يعتبر شائع عند الأطفال؟
0: طبعا أنا زي ما ذكرنا الصرع من أكثر الأمراض العصبية المزمنة شيوعا في الأطفال. يعني إحنا يعني عالميا تقريبا 50 مليون شخص يعيش مع الصرع. طبعا مع التشخيص والعلاج المناسب يمكن لنسبة كبيرة من المرضى السيطرة على النوبات والعيش بصورة طبيعية.
1: يظهر في بعض الأعمار المعينة يعني ولا ما له عمر محدد؟
0: لا طبعا الطفل هو ما له عمر، عفوا الصرع ما له وقت معين، من أثناء الولادة إلى آخر، ممكن يجي في أي وقت في العمر.
1: طب ليش في اعتقاد شائع بأنه الصرع يعتبر مرض نفسي أو أنه مرتبط بالمس أو ضعف الشخصية عند كثير من العامة الناس؟
0: صحيح، وهذه ترى أسئلة كثير شائعة في العيادة. أهالي كثير أحيانا يربطوا أحداث حدث معين بعدها حصل تشنج للطفل. طبعا إحنا لازم يفهموا معلومة إنه هذا كلام خالي من الصحة. الصرع حالة عصبية طبية تامة ناتجة عن اضطراب في النشاط الكهربائي للدماغ، هي لا هي مرض نفسي ولا هو مس. إحنا مع الرقية طبعا والتحسين، لكن هو مرض عصبي طبي وما هو مرض نفسي ولا يدل على ضعف الطفل أو أسرته.
1: طب إيش أكثر مفهوم خاطئ أنت يعني تواجهينه في العيادة بشكل مستمر ويؤدي دائما الى تاخير التشخيص او حتى تاخير العلاج عند المريض؟
0: طبعا في البدايه دائما يكون في شويه مقاومه من الاهالي انه هم ما يبغوا يقتنعوا انه هذا فعلا صرع، لا انه هذا عشان قبلها طب هو سوى كذا عشان في حدث حصل معين. فدائما في البدايه، وانا اتفهم هذا جدا، انه ارجع اقول لك ما زال في وصمه في المجتمع انه الطفل اللي عنده صرع كانه مستقبله انتهى، هو لا تماما مختلف، هذه المعلومه مغلوطه تماما.
1: طيب شكل النوبه دكتوره هي شكل واحد عباره عن تشنجات واغماء ولا يعني اعطينا الاشكال المختلفه اللي تظهر فيها النوبه مثلا؟
0: ممتاز، وهذا السؤال جدا مهم لانه في اهالي كثير طبعا احنا النوبات نقسمها نوعين، يا اما تكون ناتجه من بؤره معينه في الدماغ بالتالي تعطيك شكل تشنج جزئي وحاشرحه الان، او انها لا تكون نوبات معممه تشمل جانبي الدماغ اللي هي تعطينا التشنج الكامل اللي هو هذا اكثر شيوعا في خلفيه الاهالي. فعشان كده احيانا في اهالي يكون عند الطفل تشنج سرحان او يكون تشنج جزئي، فلما احنا نقول لهم انه هذا تشنج يقولوا لا بس هو ما تشنج تشنج الجسم الكامل. فما زال انه الاعتقاد فقط تشنج جسم كامل، بس هو لا، التشنج ممكن يكون فعلا كامل الجسم بس في اشكال اخرى زي ما ذكرنا، تكون جزئيه في احد اطراف الجسم، احيانا في العين فقط، احيانا في عضله الوجه، على فكره احيانا في سرحان، يكون في سرحان ويفصل شويه عن المحيط، احيانا نوبات سقوط متكرره من غير مبرر، فطبعا هي اشكالها مختلفه.
1: السرحان دكتوره يعني مثلا كيف يميز الاهل؟

0: بين السرحان المعتاد ونوبات مثلا الغياب اللي تكون عند الطفل؟
1: ايوه السرحان طبعا احنا في البدايه لازم زي ما انت ذكرت نفرق، هي في سرحان سلوكي وهذا جدا شائع في الطفل، وفي سرحان اللي هو التشنج او السرحان الصرع الغيابي اللي نسميه. السرحان الطبيعي اللي هو شائع جدا في الاطفال، تقريبا اغلب الاطفال هو شائع خصوصا مع التعب والملل، لكن عشان انا ابدا اقلك انه هذا سرحان ما هو سرحان سلوكي، هذا ممكن يكون تشنج، طبعا في اشياء معينه زي ايه، انه يكون في تحديق مفاجئ، يعني يكون الطفل في وسط المحادثة أحيانا ترى فكرة في الفصل، وأكثر هذه الأكثر أشياء تجي من المعلمين والمعلمات يلاحظوا إنه الطفل أثناء الدرس يفصل كثير فما يكون مسترسل مع الشرح ينسى، فالتحديق المفاجئ هذا في الوسط مع فصل يفصل شوية عن المحيط وأحيانا حتى ما يرد لا على الصوت ولا على اللمس، هذا هو اللي يحتاج فعلا فحص وتقييم من الطبيب.
0: اوكي طب يعني النوبه ممكن تظهر على هيئه حركات متكرره ايضا بالفم، او انه يعبث ملابسه، او انه يتوقف مفاجاه عن الكلام، هذه من ضمن الاعراض ايضا للنوبه؟
1: ايوه طبعا، لما هو يصير فيه السرحان هذا اللي خلينا نفكر انه هذا ممكن يكون شيء ما هو طبيعي، ما هو سلوك طبيعي، لانه يصير فيه توقف مفاجئ للطفل واحنا نسميها يعني باللغه العاميه مع الاهل يفصل فصلان، يفصل عن الام فكانه مغيب، فاهم؟ فما تحس انه في استجابه، ما في رده فعل.
0: هل صحيح انه في احيانا يجيهم ارتعاش في اطرافهم او حتى انحراف في العينين؟
1: هذا عاده يكون مصاحب التشنج الكامل، او احيانا يكون فقط يجيني الطفل فقط في انحناء للعين لجهه معينه، وهذه الاشياء كمان نشوفها في المناسبه في الاطفال الصغار اللي هم في اول سنه من العمر، احيانا يكون في توقف مفاجئ في الرضاعه، احيانا في انحراف العين لجهه معينه او تحرك العين، فهذا طبعا تعتبر نوع من انواع التشنجات. انا امانه دائما اقول للام هو يعني بالعاميه شيء غريب انت شعرتي به، فهو فعلا يكون شيء غريب، يعني يكون في كذا فصلان، في شيء حصل غريب ما هو متحكم به الطفل.
0: جميل، طيب خلينا نتوقف مع فاصل قصير ونرجع نكمل حوارنا في صحه ولياقه من جد.
1: تمام تفضل.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية
1: بنجومها العالميين وإثارتها اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله،
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
0: صحة ولياقة على جدة FM.
4: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM. وضيفتنا اليوم الدكتورة أبرار أبار، استشاري أعصاب أطفال بمستشفى شرق جدة، وحديثنا عن الصرع ونوبات الصرع عند الأطفال. واتساب البرنامج لأسئلتكم واستفساراتكم 800-244-28-28. طيب دكتورة أبرار، ما نتكلمنا قبل الفاصل عن الرضع تحديدا، إيش العلامات الدقيقة اللي ما ينتبه لها الأهل وخاصة عند الطفل الرضيع تحديدا؟
5: أيوة طبعا أستاذ محمد، أنا أحب أنوه إنه الأطفال في أول سنة، طبعا إحنا لما نتكلم عن الرضع اللي هي أول سنة من عمر الطفل، يحتاجوا تقييم عاجل لأنه إحنا ما نقدر نستهين في هذا العمر. طبعا النوع التشنجات اللي بيجي في هذا العمر الأكثر شيوعا اللي هو التشنجات الطفولية، اللي هي تكون عبارة عن فزات متكررة في انحناء الرأس أو الجسم كامل. وهذه الفزات المتكررة أحيانا تكون لها علاقة بالنوم، وأحيانا تكون مصاحبة ببكاء شديد لأنها مؤلمة. فهذه طبعا تحتاج تقييم عاجل. إحنا لما نقول أول سنة من عمر الطفل، فأكثر شيء شائع من 4 شهور إلى 12 شهر، أو أنه زي ما ذكرنا اللي هو التوقف المفاجئ عن الرضاعة، انحراف العينين لجهة معينة، فهذه تحتاج تقييم من طبيب مختص.
4: يعني النوبات هذه عند الرضع تظهر فقط أثناء النوم؟
5: لا، بس تكون لها علاقة بالنوم، بمعنى أنه حتى الأم دائما تقول أنه يعني قبل شوية صحي من النوم أو دوبه دخل في النوم، فعادة لها علاقة بالانتقال من مرحلة أنه النوم إلى الصحيان أو العكس.
4: أوكي، طب وإيش الحالات اللي تشبه الصرع، يعني مثل الإغماء أو حبس النفس عند الطفل، هذه كيف الفرق بينها يا دكتورة؟
5: ممتاز. طبعا حبس النفس عند الطفل هذا جدا شائع. أولا هي لها عمر معين، تقريبا من سنة ونص إلى سنتين، هذا أكثر عمر نشوف فيه هذه الحركات أو السلوكية. حبس النفس في الطفل دائما في تاريخ مرضي أو تاريخ في الأهل يقولوا يشجع هذا الموضوع، اللي هو إيش؟ دائما يكون يتبع حدث معين، يعني مثلا تكون الأم عاقبت الطفل بشكل معين، منعت عنه حاجة هو يبغاها، فبعدها كردة فعل يسوي البكاء وهذا وحبس النفس، فممكن يكون مشابه نوعا ما للتشنج. لكن مجرد ما إحنا ندخل في الأسئلة والفحص السريع للطفل والفحص العصبي يكون سليم، فنستنتج أنه هو مشاكل أو حركات سلوكية وليس التشنجات.
4: طيب لو جينا دكتور نتعمق في موضوع الأسباب والتشنجات بشكل عام، إيش أبرز الأسباب النوبات عند الأطفال؟ يعني مثلا هل يمكن أن تحدث بسبب مشكلة مؤقتة، يعني زي انخفاض مثلا خلينا نقول السكر الدم أو حتى اضطراب في الأملاح؟
5: أي طبعا أكيد. طبعا النوبة التشنج بالذات لما تكون أول مرة تحتاج إلى فحوصات، لأنه نكون ما نعرف إيش أسبابها، لأنه أسبابها كثير. فأولا قد يكون تشنج حراري، يعني هذا جاء فقط مع حرارة والتهاب، أو تكون لا تشنج بأسباب أخرى، سواء التهاب في الدماغ، سواء كان في إصابة في الرأس مع نزيف، أو زي ما ذكرت أو تفضلت حضرتك أنه يكون في هبوط في السكر، تغير في أملاح الدم، أو يكون في مثلا أحيانا أطفال يأخذوا أدوية الأهالي، يأخذوا كمية كبيرة من الدواء، ممكن يؤدي كمان إلى نوبة التشنج. طبعا في آخر شيء، آخر المطاف، ممكن يفكر في أعمال أشياء تشخيصات وراثية جينية أو أمراض استقلابية.
4: التشنجات الحرارية دكتورة هي في أي مرحلة عادة تظهر؟
5: التشنجات الحرارية أنا أمانة دائما أحب أفردها في مكان منفرد لحالها، لأنه بالذات إذا تكلمنا عن التشنجات الحرارية البسيطة، طبعا أكثر شيء شائع من عمر 6 شهور إلى عمر 5 سنوات. الطفل عادة يكون طفل سليم، سليم ذهنيا لغويا، تطور الحركة الحركي والعضلي طبيعي، فتكون هي تشنجات حرارية بسيطة. التشنجات الحرارية البسيطة تعتبر من أكثر التشنجات شيوعا، يعني لك أن تتخيل يعني كل 100 طفل ممكن 3 أو 4 أطفال مصابين بتشنج حراري. فهو من 6 شهور زي ما ذكرنا إلى 5 سنوات، وهو شيء جدا شائع، وفي دائما يكون الطفل سليم بس انه عنده تشنج حراري من اسمه له علاقه بالحراره.
4: طيب الصرع دكتور يعتبر وراثي ولا ما له علاقه بالوراثه؟
5: عفوا
4: هل الصرع يعتبر وراثي، مرض وراثي، ولا ليس له علاقه بالوراثه ابدا؟
5: طبعا الصرع احنا طبعا بعد ما نعمل الفحوصات ونتاكد انه ما يكون في سبب معين للتشنج نلجا الى الفحص الجيني، لانه اغلب التشخيصات الصرع فعلا يكون لها عامل جيني او عامل وراثي، بس هذا مو يعني مو بالشرط انه يكون الام والاب مصابين الان او احد الاخوه سيصابوا، لا، بس يكون في عامل جيني في الاسره تخليهم عرضه لهذا الداء اكثر من غيرهم.
4: طب الطفل اللي، خلينا بس نرجع للتشنجات الحراريه، لو الطفل تعرض لتشنج مع الحرارة، هذا يعني أنه مصاب بالصرع ولا سيصاب فيه مستقبلاً ولا ما له علاقة أيضاً؟
5: طبعاً إذا كان التشنج الحراري بسيط، إحنا نقول إيش نقصد بكلمة بسيط، إنه يكون أقل من 5 دقائق، يكون الجسم كامل، يجي مرة واحدة في اليوم، وزي ما ذكرنا يكون مصاحب بحرارة والطفل سليم، فهذا يعتبر تماماً إحنا نسميه حميد، يعني لا يسوي لا تلف في الدماغ ولا يأثر على مستقبل الطفل، وحتى نسبة الصرع في المستقبل زيه زي جميع المجتمع اللي هي من 1-2%.
4: أوكي.
5: هذا إحنا بنتكلم على التشنج الحراري البسيط.
4: ممتاز. طيب دكتورة، في عملية التشخيص للصرع، إذا جاك طفل مثلا بعد أول نوبة، وش الخطوات الأساسية اللي تبدأين فيها عشان تشخصينه بطريقة صحيحة؟
5: طيب، وهذا طبعا هو السيناريو الأقرب دائما، إنه الأهل يجوا بعد حدوث النوبة، تكون النوبة وقفت في الطريق، فأثناء ما نشوف الطفل أول شيء طبعا الإسعافات الأولية إذا احتاج، بعد كذا الفحص، نأخذ التاريخ

0: المرضي من الأم، يعني متى بدأت النوبة، إيش كان يسوي الطفل، هذا جدا مهم بالنسبة لنا، كم استغرقت مدة النوبة، كيف كان شكلها، بعدها الفحص العصبي للطفل، وبعد كده الفحوصات اللي هي منها تخطيط الدماغ، أشعة الأشعة للدماغ، في أشعة مقطعية ورنين مغناطيسي، وفي تحاليل معينة نسويها.
1: يساعدكم إنه الأهل يصورون النوبة بالجوال ولا ما لها علاقة؟
0: أمانة هذا عامل جدا مهم، يعني أنا لما تجيني الأم وهي صورت، يعني هذا الشيء مرة يسعدني لأنه تسهل علينا كثير. طبعا أنا كطبيب لما أشوف النوبة بعيني يفرق كثير عن وصف الأم، فهذا عامل جدا مهم. وأنا دائما أشجع الأمهات إنه أنا أتفهم من أول نوبة يكون في قلق وهلع، بس دائما أشجعها إنه في النوبة الثانية يكوني أكثر هدوء وحاولي إنك تصوري حتى لو ثواني.
1: يعني ما يعتبر تأخير في إسعاف الطفل أو يتعرض للخطر إذا الواحد قاعد يصور شوي وهو قاعد يتعرض للنوبة؟
0: لا يعني كم ثانية، لا إحنا دائما نقول لهم إحنا عندنا حد هذا طبيا وعلميا إلى 5 دقائق، فإلى 5 دقائق أنت في المنطقة الآمنة تقدر تصوري حتى لو ثواني، بس أهم شيء تكوني يكون الطفل في وضعية آمنة، إنه هو على الجنب سواء جانب اليمين أو اليسار.
1: طب الناس اللي ما يصورون، إيش التفاصيل اللي تحتاجينها أنت كطبيبة وتشوفين إنه لازم يصفونها الأهل عند بداية النوبة وحالة الطفل بعدها؟ يعني إيش التفاصيل اللي تحتاجينها أنت عشان تشخصين بشكل جيد؟
0: شوف أمانة إحنا دائما نقول الدماغ بصفة عامة والتشنج ما يكذب، فلما يجي التشنج دائما يكون الوصف يعني واضح، يعني الأم مثلا تقول لي إنه حصل إغماء، العين شخصت إلى مكان معين، فيهمنا شكل التشنج بالتفصيل، يعني حتى أنا أسألها بالتفصيل سؤال سؤال، العين فين راحت، الجسم كيف كان، إذا في الله يكرمكم لعاب يخرج من الفم، إغماء بعد النوبة، كم استغرقت النوبة، لأنه جدا مهم زي ما قلنا قبل 5 دقائق ولا بعد، وبعد النوبة إسهال، لأنه حتى أحيانا بعد النوبة في أشياء تلاحق يعني تصير بعد النوبة تعزز إنه هذه فعلا نوبة تشنج.
1: طب متى تحتاج يعني أو تحتاجين أنت كطبيبة إنك تدخلين الطفل تخطيط للنوم بشكل عام أو مراقبة مطولة بالفيديو وتخطيط كمان للدماغ؟ هذه مراحل متقدمة؟
0: أيوة، هذا صراحة مو كل الأطفال يحتاجوا تنويم عشان نعمل التخطيط اللي هو الطويل، أغلب الأطفال يسوي لهم التخطيط الروتيني اللي هو يستغرق تقريبا ساعة أو أقل شوية، لكن إنه إحنا أحتاج لطفل إن يدخلوا تنويم عشان تخطيط طويل المدى، فهذا عادة في الأطفال اللي هم تشنجاتهم ممكن يقول مستعصية على كذا علاج، أو إنه يكون في تشنجات والتخطيط الروتيني كان سليم، فبهذه الحالة نحتاج إنه إحنا نسوي التخطيط اللي هو الطويل.
1: طب تسوي الرنين مغناطيسي ولا ما يحتاج؟
0: الرنين المغناطيسي يعتمد على حالة الطفل، من طفل لطفل يفرق على حسب العمر الطفل، على حسب التشخيص، على حسب نوع الصرع، وكمان الطفل هذا هل هو سليم ذهنيا أو لا، فإذا الطفل ما هو سليم ذهنيا في تأخر في أي حاجة يحتاج، لكن في بعض الحالات زي مثلا ما ذكرنا التشنج الحراري البسيط ما يحتاج رنين مغناطيسي، فهو أمانة احنا دائما نقول من كل طفل لطفل يفرق، يعني ما هي قاعدة عامة على كل الأطفال.
1: طيب مين الطفل اللي تشوفين انه يحتاج مثلا تحاليل إضافية وحتى فحوصات جينية يعني بشكل موسع اكثر؟ يعني
0: طبعا احنا دائما احنا نقول للأهل في طريق احنا نمشي عليه بالخطوات، يعني الأشعة، التخطيط، التحاليل المبدئية، إذا ما لقينا فيه أي إجابة للسؤال إنه ليش هذا الطفل عنده صرع أو إنه التشخيص هذا في هذه الحالة، أو إذا كان في التاريخ الأسري والله في كذا طفل مصاب بنفس الشيء، فهذه الأشياء تدعم إنه إحنا نتجه إلى الفحص الجيني.
1: ممتاز، يأثر طبعا هذا في نتائج خطوة.

0: إذا كان الطفل مثلا عنده نوع تشنج مستقصي، ففي هذه الحالة نحتاج الفحص الجيني عشان نشوف، لأنه أحيانا الفحص الجيني يطلع لنا التشخيص ويطلع لنا إيش العلاج المناسب، فإحنا كده يعني نوفر
1: طريقة
0: على الأهل ونبدأ على العلاج المناسب على طول.
1: ممتاز. طيب نذكركم مستمعينا بواتساب البرنامج لأي سؤال واستفسار موجه للدكتور أبرار 800-244-28-28، راح أجاوب عليه إن شاء الله في الجزء الأخير من الحلقة، كل ما يتعلق بموضوع الصراع عند الأطفال. فاصل قصير وراجعين من جديد.
2: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
3: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
4: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
5: ولا شيء صار معك؟
2: هو شيء من كل هذه الأشياء.
3: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
2: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
4: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
5: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
3: كل يوم موضوع جديد
4: وتجارب وآراء
5: وزوايا مختلفة
2: وقضايا تهم الشباب.
3: استوديو 20 يوميا 8:00 مساء على جدة FM.
6: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
3: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1:00 ظهرا على جدة FM.
7: صحة ولياقة على جدة FM.
1: يا أهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة FM. ضيفتنا اليوم الدكتورة أبرار أبار، استشاري أعصاب أطفال بمستشفى شرق جدة، وحديثنا عن الصرع عند الأطفال. طيب الآن نتكلم عن جزئية مهمة جدا يا دكتورة، اللي هي الإسعافات الأولية، واللي تعتبر أيضا جزئية مهمة في حلقتنا اليوم. لو أصيب طفل بنوبة أمامنا الآن، وش الخطوات اللي ينبغي أن نتبعها بالترتيب عشان الأسر يكونوا فاهمين أيضا؟
0: هذا سؤال جدا مهم أمانة، لأنه هو أكثر الأسئلة شيوعا في العيادة، ومهم للأهالي زي ما أنت ذكرت عامة. طبعا أنا أول شيء دائما أطلب من الأهالي الهدوء بقدر الإمكان. نتفهم جدا أنه هو منظر يكون مقلق للأهل، بس مهما كان الهدوء يعني يؤدي للتصرف الصحيح. فأول شيء نهدأ، إذا كانوا شخصين يفضل أنه أحد يبدأ يحسب الوقت. نحط الطفل على وضعية آمنة اللي هي وضعية الجنب يمين أو يسار. إذا كان في مثلا ملابس ضيقة أو شيء، نحاول نفك الملابس من الطفل. أي شيء خطر حولنا الطفل نبعده، ونبقى جنب الطفل مع حسب الوقت وتصوير الفيديو إذا أمكن. طبعا إيش الأشياء اللي أنا يعني أنصح الأهل أنه رجاء لا تفعلوها؟ أولا لا تدخلوا أي شيء، ولا تحاولوا تدخلوا أي شيء في الفم، لأنه هذا الشيء جدا يعني غلط. معلومة أنه الطفل ممكن يبلع لسانه طبعا معلومة مغلوطة، أنت مجرد ما حطيت الطفل على جانب فهذا يمنع أنه أي شيء يرجع للحلق. فلا تحاولوا تدخلوا أي شيء في الفم. محاولة فتح الفم ممكن تصيب الطفل، بالعكس تؤدي لكسر الأسنان وحالة إصابة المسعف نفسه. أحيانا يجوني أهالي يد الأم تكون مثلا معضودة من الطفل، فهذا تصرف غير سليم أبدا. الشيء الثاني، لا يحاولوا أن هم يعملوا إنعاش قلبي للطفل أثناء النوبة. لا يحاولوا يدخلوا الطفل تحت الدش أو في موية أو شيء، غلط. التصرف الصحيح زي ما ذكرنا هدوء، تحط الطفل على جانب معين، ما تدخل شيء في الفم، وتحسب الوقت وتنتظر.
1: طيب لفتني موضوع حساب الوقت، يعني ايش الهدف من حساب مدة النوبة دكتورة؟
0: لأنه عندنا حتى علميا يفرق، النوبة لما تكون أقل من 5 دقائق فهي نوبة تشنج، لكن في حال بدأت تصير أكثر من 5 دقائق فهنا دخلنا في نوبة الصرع المستمر اللي هو يحتاج إلى تدخل طارئ. فدائما 5 دقائق هي الفاصل، فأقل من 5 دقائق الأهل يكونوا هادئين. مجرد ما تبدأ الوقت أكثر من 5 دقائق يفضل إن إحنا نكلم الإسعاف.
1: يعني إذا تجاوزت 5 دقائق عزوز نتصل بالإسعاف.
0: الأفضل.
1: عندنا وقت عشان عبال ما يوصل للإسعاف وعبال ما يشيلوا وعبال ما هذا يكون آمن الطفل في الفترة هذه؟
0: أمانة أيوة، أغلب الأطفال أصلاً بعد 5 دقائق تبدأ النوبة تخف بالتدريج. في أطفال فعلاً يجوا يكون مثلاً 10 دقائق ربع ساعة، بس هذا نادر حدوثه أمانة. الأغلب 5 دقائق 6 دقائق 7 دقائق تبدأ النوبة إن هي

0: تبدأ تنطفي بالتدريج إحنا نقول. فبعد 5 دقائق يقدروا يكلموا الإسعاف، الإسعاف دائما صراحة يوصل سريع، وأحيانا الأهل ترى هم يجوا، إذا كان في مستشفى مستوصف قريب منهم يجوا هم على طول.
1: طب ليش أحيانا أقرأ في وأنا أعدل الحلقة دكتورة أنه لا ينبغي تثبيت الطفل بالقوة أو محاولة إيقاف حركات التشنج؟ ليش التنبيه هذا موجود؟
0: لأن هم الأهالي أحياناً يعتقدوا إن هم لو مسكوا الطفل بقوة إنه ممكن يوقف، وهذا غير صحيح. إحنا دحين في عندنا اضطراب في النشاط الكهربائي، فالتشنج هذا موجود موجود. أنت ممكن كده تؤدي إلى مشاكل أخرى، إنه الطفل ممكن ترى يكسر عظمه، إنه الطفل ممكن يصير عنده إصابة، إنه ممكن يدخل في مشاكل أخرى غير موضوع التشنج. فإنت لا، ما تمسكوه ولا تحاول إنك تؤديه أو تعمله إصابات أخرى، خليه زي ما هو بس على جنب آمن.
1: طب إيش حقيقة الخوف من بلع اللسان دكتور؟ هذه تتكرر كثير عند الأسر اللي عندها أطفال.
0: معلومة مغلوطة صريحة، ما أعرف أنا مصدرها الأساسي، بس الأهل كثير دائما أنه أخاف يبلع لسانه، وما في شيء أنه يبلع لسانه. أنت مجرد ما أنت تحط الطفل على الجانب أنت منعت أي شيء أنه هو يرجع للحلق، فها عشان كده إحنا نسميها الوضعية الآمنة.
1: ممتاز. لكن هي شائع عند الخوف، هذا شائع عند الكثير من الأسر اللي عندها أطفال صراحة.
0: صحيح، عشان كده مرة جدا مهم ان احنا نتكلم في هذه النقطة، انه لا ارجوكم لا، يعني ما حيبلع لسانه، لا تدخلوا شيء في الفم، فقط حطوه على جانب امن وانتظروا بس، احسبوا الوقت.
1: طيب هل في خطورة لو نام الطفل بعد النوبة مباشرة؟
0: فعلا اهالي كثير يخافوا انه حتى في بعض الاهالي يقعدوا يصحوا الطفل عشان ما ينام، لانه عندهم قلق من موضوع النوم بعد النوبه. طبعا لازم يعرفوا انه النوم بعد النوبه هذا جدا متوقع، لانه الدماغ في حاله اجهاد وارهاق، فانه يصير يدخل الطفل في نعاس في خمول بعد النوبه هذا جدا متوقع، وما في منه شيء مقلق يعني. واحيانا في اشياء ثانيه، يعني احيانا الله يكرمك يكون في استفراغ بعد النوبه، احيانا يكون في خمول، في لخبطه شويه في الاستيعاب، هذا كله متوقع بعد النوبه. بل بالعكس لما الأم توصف لي هذا الشيء فهذا يخليني أعزز إنه اللي حصل فعلًا نوبة تشنج.
1: بس في بعض الأطفال اللي يصابون بالنعاس بعد النوبة يكون عندهم صعب الاستيقاظ، هذا يحصل ولا نادرًا يعني؟
0: إلا يحصل، يعني الأم تحاول تخليه يستيقظ بس ما يصحى معاه، لأنه هو الآن هو مو نوبة، هي مو نوم طبيعي فقط، لا هو إرهاق وإجهاد بعد نوبة التشنج.
1: يعني الأفضل يخلونه يكمل نوم صح؟
0: بالضبط. فانت تبي اعطيه وقته، بس تراقبي النفس، لون الطفل، ويكون في وضعيه امنه.
1: طيب ايش موضوع دواء الانقاذ المنزلي؟
0: اللي هو دواء اللي هو مضاد للتشنج، هي غالبا تكون فقنه شرجيه. طبعا احنا هذه ما نعطيها لكل طفل، يعتمد اذا كان الطفل هذا والله من التشنجات المستعصيه على ادويه كثير، او اذا كان الطفل هذا طبيعه نوبه التشنج عنده طويله، يعني هو من بدايه التشخيص نوبات التشنج حقه طويله اكثر من 5 دقائق. ففي هذه الحاله احنا يفضل نعطي الاهل، وهي حقنه شرجيه، فهي سهله الاستعمال بالنسبه للام في المنزل، ونعطيهم التعليمات متى يعطوها.
1: ممتاز. في لها تدريب معين يحتاج يستخدمون الأهل بطريقة معينة في
0: لا لا، لأنه الأمهات دائما يكونوا عارفين نفس الأدوية حقت الخافض الحرارة.
1: حلو. طب في نقطة مهمة نسيت أكلمك عليها، اللي هو موضوع حماية رأس الطفل وإبعاده عن مصادر الأذى فور النوبة، هذه مهمة أيضا يعرفوها الأهل.
0: أيوة، إحنا زي ما ذكرنا إنه إحنا بداية النوبة يفضل الطفل يحط على جانب ويبعد من حوالينه أي شيء خطير. لأنه هي طبعا التشنج حركات ما هي متحكم فيها لا من الطفل ولا من الأهل، فإحنا ما نعرف إيش ممكن يصيب الطفل، فأي شيء خطر حولنا الطفل نبعده.
1: بس نقدر عندنا وقت كافي قبل ما يطيح الطفل نعرف أنه مقدمات نوبة قادمة؟
0: معلش عفوا، أنت تقصد النوبات اللي هي السقوط المفاجئ؟
1: أيوة
0: أيوة. لا، هذه طبعا نوبات تشنج آخر نشوفها في الأطفال اللي عمارهم 2 سنين، إن هو فجأة زي ما أنت ذكرت يصير سقوط مفاجئ، وهذا زي ما ذكرنا سابقا نوع من أنواع أو شكل من أشكال التشنج. الأطفال اللي هذا النوع لما نوصل معهم لهذا التشنج عادة نلبسهم اللي هي حلمة الرأس، اللي هي الهلمت لحماية الرأس من السقوط المتكرر، إنه ما يدخل في إصابة وجرح متكرر.
1: ممتاز. طيب خلينا نجي الآن لموضوع العلاج والمتابعة. كطبيبة مختصة في هذا المجال دكتورة، أنت كيف تختارين العلاج المناسب؟
0: طبعا إحنا بعد الفحص السريري والفحص الطفل وبعد الفحوصات، إذا توصلنا أنه هذه فعلا نوبات تشنج وصرع، فعندنا العلاجات تبدأ أول شيء بالعلاج الدوائي. في عندنا خيارات كثير للعلاج الدوائي. كل طفل، أنا دائما أقول كل طفل وطفل مختلفين، ما نقدر نحدد دواء عام على كل الأطفال. يعني مثلا في أهالي أحيانا يكون في عندهم أحد في العيلة يستخدم علاج معين وصار له عارض

0: جانبي، فيكون يصير عندهم مقاومة تجاه هذا العلاج. أو العكس، أحيانا لا يسمعوا إنه هذا العلاج كان مفيد لأحد من أفراد العيلة فأعطينا نفس العلاج. فهي ما هي كده أبدا، هي على حسب عمر الطفل، على حسب نوع التشنج، على حسب التشخيص، بناء عليه نختار العلاج المناسب. وعندنا خيارات كثير لعلاجات مضادة للتشنج آمنة وتستخدم آلاف السنين وعليها آلاف الدراسات وآلاف الأطفال بيستخدموها. فبناء على تقييم الطفل نختار العلاج. هذا بالنسبة للعلاج الدوائي.
1: أوكي.
0: أحيانا لما يكون التشنج مستعصي أو ما في هذا العلاج الدوائي، أحيانا نتجه لعلاجات أخرى اللي هي مثلا الحمية الكيتونية، أحيانا نحتاج أجهزة لتحفيز الأعصاب، أحيانا ممكن حتى جراحة إذا مثلا عملنا أشعة ولقينا مثلا فعلا في بؤرة مسببة للنشاط الكهربائي هذا، ممكن نلجأ للجراحة. فهي تختلف.
1: الحمية الكيتونية فعالة على فكرة في الموضوع هذا في الصرع؟
0: أي طبعا، إحنا هذا نوع من أنواع العلاج الحمية الكيتونية، وبالذات في الأطفال اللي عندهم متلازمات معينة من الصرع وتكون أحيانا تشنجات مستعصية، فالحمية الكيتونية تكون جدا فعالة وهي يعني طريقة من طرق العلاج.
1: حلو.
0: بس مو لأي طفل طبعا يعني.
1: بس انت عادة تبدأين كل طفل للعلاج من أول نوبة، ولا القرار يختلف بحسب احتمال تكرارها مرة ثانية؟
0: لا طبعا، احنا دائما نقول من كل طفل لطفل يختلف. عادة أول نوبة في طفل سليم إذا كانت أقل من 5 دقائق نتغاضى عنها، لكن إذا حصلت أكثر من نوبتين وما كان في سبب واضح وعملنا الفحوصات وشخصنا الصرع، في هذه الحالة نبدأ. بس أرجع أقول لك إحنا كل طفل لطفل يختلف، عشان كده دائما الأهالي يرجعوا للطبيب المختص ويأخذوا رأي الطبيب المختص، يعني لا يأخذوا يعني رأي فلان وفلان، فاهم علي؟ دائما يرجعوا للطبيب المختص بحيث إنه يبدأ العلاج أو لا.
1: طب الأدوية هذه دكتورة، أدوية الصرع تحديدا، سبب الإدمان كما يشاع عنها ولا لا؟
0: طبعا هذه انا جدا سعيده اليوم احنا بنتكلم في كل الاشياء المغلوطه الشائعه في بين الاهالي. طبعا ادويه الصرع الاهالي كثير يخافوا منها، انه ممكن يدمن، ممكن تسوي مشاكل نفسيه، ممكن الى اخره. طبعا هذه اشياء كلها لا تمت للواقع بصله ابدا، ما هي صحيحه ابدا. وانا دائما اقول للاهل ترى الخوف الاكبر من التشنج، الخوف الاكبر ما هو من العلاج، العلاج عليه دراسات كثير وبيستخدم لالاف الاف الاطفال حول العالم كله. فهي جدا امنه، واحنا لما نبدا العلاج احنا ما بنسيب الاهالي، هي في متابعه منتظمه كل 3 شهور في العياده، نقيم العلاج، نقيم الاستجابه، العوارض الجانبيه، وفي حال حدوث اي عارض جانبي، هو اكيد في عوارض جانبيه كاي علاج لكنها امنه، وفي حال حدوثها عادي احنا نقدر نقلل الجرعه، نستبدل الدواء وخلاص ينتهي الموضوع هنا.
1: بس ايش الساده فكت يعني الاعراض الجانبيه اللي انت تشوفي انه الطبيب لازم يعلم بها بشكل سريع من قبل الاهل؟
0: اهم شيء وانا دائما اقول للاهالي اذا حصلت حساسيه مفرطه من العلاج، يعني في ادويه معينه من ادويه التشنج معروفه اصلا طبيا انها ممكن تؤدي الى حساسيه، ردات فعل حساسيه. فاحنا دائما اقول للام انه في حال حصل طفى، حكه، احمرار، لازم تتواصلي معي على طول.
1: طيب ايش يصير لو الاهل مثلا نسوا جرعه الدواء، او ان الطفل مثلا تقيأ الجرعه؟ ايش اللي يصير هنا؟ ايش الاحتياطات اللي لازم يسوونها؟
0: أي طبعا نسيان الدواء هذا جدا شائع بالذات في بداية مرحلة العلاج، فأنا دائما أنصح الأهالي يحطوا منبه. بعد كده تبدأ الأم خلاص تكتسب خبرة أكثر يعني. فحال نسيت الدواء يعني أنا دائما أقول يرجع لنوع التشنج والعلاج اللي هي بتاخده، يعتمد ويسأل الطبيب المختص. بس إحنا دائما نقول إذا تأخرت يعني وقت بسيط يعني أقصى ساعة ساعتين تقدر أنها تعطي الجرعة اللي راحت، لكن أكثر من كده أفضل أنها تسأل الطبيب المختص.
1: طيب
0: معلش عفوا، قلت لي اذا اتقيا، احنا دائما نقول للاهالي اذا اتقيا من نص ساعه لساعه بعد الدواء افضل انك تعيدي الجرعه.
1: جميل. طيب تواجهين احيانا مشاكل ايقاف الدواء فجاه وتغيير الجرعه بيوم مراجعتكم من قبل الاهل؟
0: صراحه يحصل في بعض الاهالي انه خلاص شفنا الولد طيب الحمد لله، هذه الجمله الشهيره،
1: هذا خطا كبير.
0: طبعا خطا كبير، انا دائما اقول لهم اللي بدا دواء التشنج طبيب الاعصاب، اللي يوقف دواء التشنج طبيب الاعصاب رجاءا، لانه احنا نعطيهم خطه كيف يوقفوا بالتدريج.
1: طب الطفل مع التقدم في العمر يعني واذا كبر شوي ممكن يتجاوز مرحله الصرع هذه ويتعافى؟
0: نعم كثير، احنا دائما نقول للاهالي احنا بنتكلم لا تنسى احنا بنتكلم على نوع الصرع في الطفل اللي هو سليم ذهنيا لغويا وتطور الحركه والعضلات سليمه بالنسبه له. فالاطفال اللي من هذا النوع اغلبهم يعني نسبه جدا كبيره يمكن السيطره على التشنجات تماما، وبعضها ينتهي مع العمر بعد مع فتره البلوغ، ولكن هذا يرجع يعتمد على نوع الصرع وسببه واستجابه الطفل نفسه للعلاج.

0: طيب في عجالة قبل ما نروح فاصل عندي سؤال دكتور وهو سؤال مهم، يعني في حالة أنه الخيارات المتاحة من الأدوية ما حققت المفعول وما سيطرنا على المرض، إيش الإجراءات اللي ممكن تسوونها؟
1: طيب احنا عادة لما نبدأ أدوية التشنج في عندنا زي ما ذكرنا خيارات كثيرة، فنبدأ بالأكثر يعني أمناً وعلى أساسها نبدأ نجرب 2-3-4. لما نشوف أنه فعلاً جربنا أدوية تشنجات كثير، وهذه تحصل يعني معانا بالذات في الأطفال المنومين في المستشفى، جربنا أدوية كثير ما في استجابة، في هذه الحالة نستخدم دواء الكورتيزون اللي هو دواء المناعة. طبعاً هذا برضو نوع من أنواع العلاجات اللي تستخدم للأطفال اللي عندهم صرع اللي منومين، أو حتى اللي ما هم منومين عندنا اللي يكون ما كان في استجابة واضحة لدواء المضاد للتشنج. أحياناً إذا ما وصلنا للتشخيص، يعني كان هذا لسه ما وصلنا لفحص الجيني أو فحص الوراثي، أحياناً نجرب تجارب محاولات إنه في نعطي بعض الفيتامينات اللي ممكن تساعد، إن هي طبعاً مو فيتامينات عادية من الصيدلية، لا فيتامينات معينة من طبيب الأمراض الاستقلابية اللي ممكن نشك فيها في حالة الطفل. فيعني هو صراحة طريق طويل نوعاً ما إلى أن نوصل لإنه استجابة للأدوية هذه كلها والتحكم بالتشنجات.
0: جميل جدا، إذا نتوقف مع فاصل قصير ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.
2: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير، ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح. ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: مستعد للحماس؟
3: أي كرة قدم؟
0: نتشوق للمتعة والإثارة؟
3: أي متعة؟
0: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا 6:00 على جدة FM.
4: صحة ولياقة على جدة FM.
0: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحة ولياقة من جزء من جدة FM، ووصلنا طبعا للجزء الاخير في حوارنا مع الدكتورة أبرار أبار استشاري اعصاب الاطفال بمستشفى شرق جدة. حديثنا عن الصرع عند الاطفال، ونتكلم الان على ايضا محور مهم جدا اللي هو حياة الطفل والمدرسة والرياضة والتغذية بشكل عام. دكتورة، هل يستطيع الطفل المصاب بالصرع الذهاب للمدرسة والمشاركة مع زملائه بشكل طبيعي؟
1: ايوه طبعا، الطفل اللي زي ما ذكرنا اللي هو عنده صرع بس المقابل عنده العقل سليم، التطورات اللغويه والحركيه سليمه، فهو يقدر يمارس حياته بشكل طبيعي جدا، يروح المدرسه، يمارس الرياضه. وبالعكس احنا دائما نحث الاهل انه هم يتعاملوا معاه كطفل طبيعي، ما يتعاملوا معاه انه هو لازم الانتباه منه.
0: طيب الطفل المصاب بالصرع دكتورة هو أقل ذكاء بالضرورة من البقية؟
1: لا، هذه معلومة جدا خاطئة. أيضا الطفل اللي هو مصاب بالصرع، نرجع نعيد، الطفل اللي هو سليم ذهنيا بالعكس ذكاؤه زي أقرانه، بالعكس أحيانا يكون ما شاء الله الأطفال ذا الصرع ذكاء زايد عن الباقي، فما له علاقة إنه هو كونه صرع، طالما إنه في متابعة للصرع مع الطبيب المختص ويأخذ العلاج ومتحكمين بالتشنجات، فما يأثر لا على الذكاء ولا على المستوى الذهني للطفل.
0: طيب في معلومات مهمة لازم تعرفها المدرسة عن الموضوع؟
1: أغلب الأحيان أمانة الأهالي يطلبوا مننا تقارير بحيث نوضح للأهل التشخيص والتوصية أثناء النوبة. أكثر شيء يهمني بالنسبة للمدرسة إنه يعرفوا حسن التصرف أثناء حدوث النوبة، هذا شيء مرة مهم بالنسبة لنا، إنه كيف يكونوا هادئين، كيف يتصرفوا مع الطفل، متى يحتاجوا يكلموا الإسعاف والأهل ومتى ما يحتاجوا، فهذه أهم النقاط.
0: طيب يستطيع ممارسة الرياضة، الأنشطة، السباحة، ما إلى ذلك؟

0: عنده. احنا دائما نشجع رياضة بالطفل، لكن في مثلا لعب الكورة والأشياء البسيطة ما عندنا مشكلة فيها. حتى السباحة دائما نقول لهم في حال كان في تحكم للتشنج أكثر من 6 شهور السباحة تكون مع مراقبة شديدة، يعني احنا زي ما نقول 1-to-1 يعني يكون واحد معاه في المسرح. غير كذا الرياضة الخطيرة الأشياء الثانية طبعا لا ما نفضل.
1: طيب في أشياء تحفز النوبات، يعني سمعنا أنه مثلاً الشاشات، الألعاب الإلكترونية، الأضواء اللي الوهاجة هذه تحفز النوبات عند الأطفال، هذا صحيح ولا ليس له أساس؟ سمعتني دكتورة؟
0: تحفز النوبات هذا السؤال؟
1: أي نعم، هل هي فعلاً تحفز النوبات؟
0: اللي
1: طب عيد السؤال يبدو أنه قطع الصوت. أتكلم عن الشاشات والألعاب الإلكترونية والأضواء اللي تكون فيها وهج، هذه فعلا تحفز النوبات كما يشاع ولا ليس لها أساس من الصحة؟ ما أعتقد أنها سمعتني دكتورة. سمعتني دكتورة؟
0: إيه تمام سمعتك تمام.
1: الآن الصوت كويس؟
0: إيه تمام.
1: طيب سمعت سؤالي؟ تفضلي.
0: سمعت السؤال. أنا أعتقد سؤالك مهم، إحنا نتكلم بصفة عامة إيش محفزات التشنج.
1: طيب أوكي.
0: محفزات التشنج عند الطفل تفرق طبعا. أغلى أكثر شيء إحنا نقوله للأهالي النوم النوم النوم النوم النوم بأهمية العلاج. يعني أنا حقيقة دائما أقول للأهل أهمية النوم بأهمية العلاج. شيء ثاني طبعا اذا حصل التهاب حراره او شيء هذا الشيء ممكن وارد جدا ان هم يعالجوا الالتهاب وخافض حراره. الشيء الثالث الضوء، سالتني عنه تحديدا. الضوء كضوء عادي ما في منه مشكله، لكن احنا نسميها الفلاشات القويه احيانا تكون محفزه لانواع معينه من التشنج مو كل التشنجات.
1: اوكي طيب ايش رايك ناخذ الأسئلة، لأنه الصراحة في تفاعل كثير من المستمعين حول هذا الموضوع. في سؤال من يحيى مغربي يقول هل الزعل أو الخصام يزيد من احتمالية حدوث الحالة عند الطفل؟
0: لا، إحنا ما نسميه الزعل أو التوتر، هذا ما هو شيء شائع في الطفل، لكن إحنا نسميه الإجهاد. إذا كان الطفل أصلاً مجهد بمعنى ما في نوم كويس، جودة النوم ما هي صحية، هذه الأشياء محفزة، لكن الزعل بحد ذاته لا ما هو محفز للنوبات التشنج.
1: طيب فيه مين الاسم بدون اسم صار، أبو تركي يقول السلام عليكم، عندي بنتي عمرها 12 سنة سكر وأمورها طيبة طبيعية أمورها وسكرها 90.
0: أستاذ محمد معلش الصوت مو مرة واضح.
1: يبدو أن الصوت فعلا مو واضح، خلينا نروح لفاصل قصير بسرعة ونعدل الصوت ونرجع لك من جديد دكتورة. يلا.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
4: صحة ولياقة على جدة اف ام.
1: طيب رجعنا للدكتورة أبار استشاري أعصاب الأطفال بمستشفى شرق جدة. سمعتني الآن إن شاء الله بوضوح دكتورة.
0: أيوة معلش كان الصوت جدا
1: يلا تعبناك شوي معانا اليوم. طيب
0: لا
1: السؤال للأخ اللي قبل شوي أعيده مرة ثانية يقول السلام عليكم، عندي بنت عمرها 12 سنة عندها سكر وأمورها طبيعية و90% الوقت الحاضر تعبت وصار عندها تطريش وترجيع بشكل كبير، إيش السبب؟ ما أدري إذا كان له علاقة بموضوعنا. تفضلي.
0: طبعا هو التطريش المتكرر بدون سبب يحتاج طبعا تقييم من طبيب السكر وطبيب الجهاز الهضمي وبعدين طبيب الأعصاب. أحيانا في حالات للتطريش المتكرر ممكن تكون تشنجات، ممكن تكون أشياء ثانية، بس لازم فحوصات قبلها، سواء فحوصات للوظائف الكبد، الجهاز اللي هو التصوير التلفزيوني للبطن، وأشياء كثير نعدي بيها عشان بعدين ممكن يفكر بتشنج. زائد أنه لازم نسأل الأهل بالتفصيل عن موضوع الاستفراغ، مو كل استفراغ تشنج، في علامات معينة مع الاستفراغ ممكن تشجع موضوع التشنج ولا أحيانا لا.
1: طيب أبو سحاب الحربي يقول السلام عليكم، هل يوجد للصرع الرمعي علاج جراحي وهل يوجد بخاخ يوقف النوبة بالسعودية؟
0: طبعا هو الصرع الرمعي يقصد الفزات المتكررة العضلية.
1: ما أعرف صراحة المصطلح.
0: طبعا إحنا أول شيء نرجع لعمر الطفل، هي كم عمر الطفل؟
1: ما ذكر.

0: ايش التشخيص اساسا؟ يعني هو اوكي صرع رمعي، بس ايش تشخيص الطفل؟ هل كان في اشعه رنين فيها شيء؟ هل في فحص جيني اتعمل؟ فهذا يعتمد. لكن هو سؤاله كان
1: يقول هل يوجد الصرع الرمعي علاج جراحي، وهل يوجد بخاخ يوقف النوبه؟
0: ايوه نرجع للاشعه التنين المغناطيسي، هل كان في اشعه تنين مغناطيسي في اي مشكله؟ هذا رقم واحد. رقم اثنين، احيانا تركيب الاجهزه اللي هي محفزه للاعصاب تفيد في التشنجات المستعصيه، مو بس كتشنج الرمعي فقط، لا بالتشنجات المستعصيه بصفه عامه اللي ما يكون لها استجابه للعلاج، ممكن نلجا الى الاجهزه العصبيه او الجراحه، يعتمد انه بعد تقييم استشاري جراحة مخ وأعصاب أطفال.
1: طيب أم جود تقول بنتي عمرها 7 سنوات، معلمتها تقول إنها أحيانا توقف عن الكتابة وتسرح ثواني وبعدين تكمل كأن ما صار شيء، في البيت نحسبها تتجاهلنا، وش العلامات اللي تخلينا نشك إن هذه نوبة وما هو تشتت انتباه؟
0: أمانة أغلب الأطفال اللي عندهم تشنجات غيابية اللي هي السرحان المفاجئ دائما ترى على فكرة يكون الملاحظة من المعلمة. ليش؟ لأنه يكون الطفل في الفصل المفروض منه تركيز للشرح، فدائما المعلمة هي اللي تلاحظ أنه يكون في سرحان فصلان، ما في استرسال في الشرح، فمفروض من الأم تلاحظ هل هذه السرحان اللي بيصير فعلا مفاجئ أي وقت أثناء الحديث أثناء الحوار، تكون البنت في وقتها يعني زي ما قلنا قبل كده أنه تكون شوية مغيبة عن المحيط، ما في استجابة للكلام ولا لللمس، ففي هذه الحالة تحتاج أنه تقييم من طبيب الأعصاب وتخطيط.
1: ممتاز. طيب أبو فهد يقول دكتورة ولدي حصلت له نوبتان لكن تخطيط الدماغ طلع طبيعي، هل نطمئن إلى نتيجة التخطيط أو ممكن نحتاج فحص ثاني؟
0: هذا سؤال جدا مهم، لأنه أغلب الأهالي يتعلقوا بالتخطيط تعلق شديد وهذا غلط. إحنا دائما نقول إنه التخطيط ممكن جدا إنه هو يكون طبيعي، فوجود تخطيط طبيعي لا ينفي إنه الطفل عنده صرع، لأنه إحنا التخطيط بنسويه في وقت محدد ويكون بين النوبات، فاحتمال يكون طبيعي. فدائما التقييم الأساس يرجع للفحص السريري للطفل نفسه، طالما في نوبات كانت واضحة وكان في تصوير فيديو واضح إنه هي نوبات تشنج، فالأفضل إنه إحنا نعالج التشنج بغض النظر. التخطيط هو عامل مهم أكيد، لكن كونه طبيعي ما ينفي وجود الصرع.
1: طيب أبو زياد يقول ولدي جرب أكثر من دواء وما زالت تجي نوبات، متى نحتاج مراجعة مركز متخصص؟ وهل في مستشفى شرق جدة بإمكاننا مراجعة الطبيب مباشرة؟ يقصد الدخول إليك مباشرة دكتورة؟
0: هو عاد صحيح، وفي طبعا مواعيد للعيادات أو في حالة التشنج إنه هو يجي للطوارئ، عشان إحنا نقول الطفل يحتاج، هو سؤاله إنه أكثر على من أكثر علاج صح؟
1: أي
0: طيب طبعا إحنا عشان نقول هذا الطفل عنده تشنج من النوع المستعصي لازم يكون جرب أكثر من علاجين، وهذول العلاجين كانوا مناسبين في الجرعات ومناسبين للتشخيص نفسه، وإذا ما زال التشنج وقتها يعني يعرف إنه هو تشنج مستعصي. في هذه الحالة نلجأ لفحوصات أكثر، من ضمنها اللي ذكرناه أول إنه ممكن يدخله تنويم، نعمل تخطيط فترة طويلة، يحتاج إلى رنين مغناطيسي، تحليل جينات وإلى آخره، ولا إنه إحنا نتجه لعلاجات أخرى من ضمنها اللي إحنا ذكرناها، يا إما علاجات مضادة للتشنج مختلفة أو المناعية أو نشوف على حسب تقييم الحالة.
1: ممتاز جدا. طيب تقريبا خلصنا احنا الأسئلة الدكتور، لا في سؤال جيت بختم وجاء السؤال الآن، يقول متى أقدر أقول إن الطفل خلاص تشافى من الصرع علياء؟
0: ممتاز. احنا دائما نقول انا ارجع وعيد واكرر، اذا الطفل سليم ذهنيا لغويا، الحركة العضلية وتطور العضلي والحركي سليم، وعنده فقط داء الصرع، فغالبا يتم ايقاف العلاج من اخر نوبة تشنج، مو من بداية العلاج، من اخر نوبة تشنج نكون كملنا سنتين، يعني سنتين أو أكثر من آخر نوبة تشنج، إذا ما حصل أي تشنج بعدها نقدر نبدأ نوقف العلاج تدريجي بشكل آمن.
1: ممتاز.
0: هو سؤالها متى نوقف العلاج؟ صحيح؟
1: متى أقدر أقول إن الطفل خلاص تشافى من الصرع، يعني شفي تماما؟
0: أيوة زي ما قلنا، إذن أول حاجة إحنا نوقف العلاج بعد سنتين من آخر تشنج، بعدها يعني خلاص يعتبر الطفل شفي.
1: يعطيك العافية دكتورة أبرار أبار استشاري أعصاب الأطفال، سعيد جدا بالحديث معك، يعطيك العافية.
0: أنا سعيد جدا اليوم بالحديث، وسعيدة جدا أن إحنا تكلمنا في مواضيع جدا مهمة، وأمانة هذه أكثر أسئلة شائعة في بين الأهالي، والأكثر شيء أنا أحب أن ينوه الأهالي عليه أنه الصرع حالة عصبية قابلة للعلاج وقابلة للسيطرة عليها، والطفل المصاب بالصرع بس يحتاج إحنا نفهمه وندعمه، مو إحنا نقيد حياته أو نخوفه.
1: بكل تأكيد سعيد جدا بالحديث معك، وإن شاء الله تكون حلقة مفيدة للجميع، نلتقيك دائما على خير دكتورة.
0: شكرا لكم، يعطيكم العافية.
1: إلى اللقاء. إذن وصلنا معكم مستمعينا نهاية مشوار حلقة اليوم في صحة ولياقة من جدة FM، تقبلوا تحيات زميلي عبدالله الكعيد وتحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم على خير، إلى اللقاء.
2: صحة ولياقة على جدة FM.

0: يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: This is my job and this is what I do. What I do.
1: بعد اقتصادي على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
2: عمرك سألت نفسك انت ليه بتشتري؟ الجميع بيشتري لانه الجميع بيشتري. طب لحظة، خلونا اليوم في البعد الاقتصادي نفهم اكثر. السعر بيرتفع فيشتري الناس، فيرتفع اكثر فيدخل ناس جدد. تسأل احدهم انت ليش اشتريت؟ بيقول لانه يرتفع. طيب، هنا قد نكون امام فقاعة اقتصادية. الفقاعة يا سادة تحدث عندما ترتفع أسعار أصل إلى مستويات يصعب تبريرها بعوامله الأساسية. حين تلعب أيضا المضاربة والتوقعات وسلوك القطيع دورا في ذلك. إيش يعني؟ المثير إنه ارتفاع السعر نفسه، تخيلوا، يصبح سبب للشراء. ليه كده؟ لكن ماذا يحدث عندما يتغير المزاج؟ شخص بيبيع والسعر ينخفض، ثم آخر يخاف، تتسارع الحركة بالعكس، ومن هنا نصل إلى الدورة الاقتصادية. الاقتصاد ما يتحرك يا جماعة في خط مستقيم دائما، توسع ثم تباطؤ، وقد يحدث ركود ثم تعافٍ، يعني يصير في تعافي في الاقتصاد. ولا توجد مرحلة تستمر إلى الأبد. لذلك عندما يقول لك أحد هذا الأصل سيرتفع دائما، يعني والله هذه السلعة راح ترتفع، اتذكر الاقتصاد يحب الدورات، يعني يصير في توسع بعدين تباطؤ بعدين ركود بعدين تعافي، يعني يتعافى الاقتصاد طبيعيا، الاقتصاد يحب الدورات. هذه المرة يعني واحد يجيك يقول لك المرة هذه مختلفة، هذه أخطر عبارة ترى في السوق، إنه واحد يجي يقول لك لا هذه المرة مختلفة. من هنا يدخل علم النفس. أحيانا يا جماعة إحنا ما بنشتري لأنه إحنا محتاجين السلعة، إحنا نشتري لأننا مثلا ما درسنا الأصل صح، فقط إحنا خايفين، لأنه علم النفس هنا بيدخل في هذا الجانب. شفنا الناس بتشتري رحنا قلنا إيش، يلا نشتري زيهم، خفنا إنه تفوتنا الفرصة، والله في تخفيضات، والله الناس ربحانين لما يشتروا، خلونا نسوي زيهم. هذا ما يجعل سلوك القطيع مهما في فهم بعض موجات السوق. لا تنسوا ترى في مبدأ في الاقتصاد اسمه الإشاعة والخرافة. أحياناً وطبعاً مع السوشيال ميديا زاد الموضوع ده، بتلاقي ناس تتكلم عن سلعة معينة بيرتفع سعرها، بيكون هم لهم منفعة من ذلك، فأنت بتروح وأنا بروح وكلنا بنروح عشان خايفين من هذه الإشاعات وهذا الكلام، ونحن لا شعورياً لما نزيد الطلب على سلعة معينة إحنا بنرفع سعرها، فإحنا بنكون سبب في، يعني أحياناً للأسف يعني أعتذر، إنه بيصير في شيء اسمه سلوك القطيع. وأحياناً في ناس تشتغل على هذا الأمر نفسياً وبتخليك أنت المستجيب. الدورة الاقتصادية بتذكرنا بشيء آخر، لا الرواج أبدي ولا التباطؤ أبدي. لذلك الشركة والأسرة الذكية ما تبني كل التزاماتها على أفضل شهر مر عليه.

0: تترك مساحة للمفاجأة وتسأل قبل مطاردة أي أصل، أي أصل يعني أي سلعة، هل أفهم لماذا أنا بشتري أم أنني فقط لا أريد أن يفوتني القطار؟ يعني أنا بشتري ليه يا جماعة؟ أنا بشتري ليه؟ لازم أسأل نفسي أنا بشتري ليه؟ عندي هدف، لازم يكون في هدف عشان الناس اشترت، ولا أنا اشتريت لأني أنا أبغى أشتري فعلا؟ اسأل نفسك، وفي فرق بين السؤالين. وهنا أكون وصلت إلى وداعكم في هذا البعد الاقتصادي، وأقول لكم شكرا لكم. أنا نهى الجديبي وسعاد طنطاوي، واتذكروا دائما وراء كل رقم قصة، وراء كل قرار اقتصادي بعد يستحق أن نفهم.
1: بعد اقتصادي على جدة FM مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.

0: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: جدة اف ام على هواك.

0: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إني أسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: يسمعون.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
2: جدة اف ام على هواك.
3: البحر ليس مجرد منظر جميل، بل نظام حياة متكامل. تلويثه بالنفايات يهدد الكائنات البحرية ويؤثر علينا جميعاً. فلنحافظ على شواطئنا نظيفة ولنكن أكثر وعياً بسلوكنا. البحر أمانة، فلنحسن حفظها.
4: يوه، وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
5: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر. بناخد ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد

0: 5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: عالم النكهات مع آلاء محمد على جدة FM.
5: صلصة الصويا، كيف بدأت قصتها؟ كثير من الناس لما يسمعوا عن صلصة الصويا يربطوها مباشرة بالمطبخ الياباني، خصوصاً مع السوشي والرامن وأطباق كثيرة صارت معروفة عالمياً من اليابان. لكن لو رجعنا لبداية القصة نكتشف إنه أصل صلصة الصويا يرجع لمكان ثاني وهو الصين. في الصين القديمة كان التخمير واحد من الطرق المهمة لحفظ الطعام وإعطائه نكهة أقوى، وكان في أنواع من الأغذية المخمرة تعرف باسم جيانغ، وكانت تصنع من مكونات مختلفة من بينها الحبوب وفول الصويا، وتخلط بالملح وتترك لفترات حتى تتخمر. ومع مرور الوقت بدأت المنتجات المعتمدة على فول الصويا تتطور بشكل أكبر، ومن عمليات التخمير هذه ظهر سائل مالح وغني بالنكهة، وهذا السائل كان من المراحل المبكرة اللي قادت إلى صلصة الصويا بالشكل اللي نعرفه اليوم. ومن الصين انتقلت تقنيات التخمير لمناطق ثانية في شرق آسيا ومنها اليابان، لكن اليابانيين طوروا الصلصة بطريقتهم الخاصة، وفي أنواع كثيرة أصبح القمح جزء مهم من التصنيع، وظهر عندهم الصوص المعروف باسم شويو. يعني صلصة الصويا اليابانية لها شخصيتها وطريقتها الخاصة، لكن بداية القصة نفسها كانت في الصين. وبعد ما عرفنا من فين بدأت الصويا، يبقى السؤال كيف يتحول فول الصويا والقمح والملح إلى هذا الصوص الداكن بطعمه المعقد؟ هنا يبدأ دور التخمير، وجزء أساسي من العملية اسمه كوجي. الكوجي عبارة عن خليط تنمو عليه أنواع محددة من العفن النافع. وفي صناعة الصويا اليابانية مثلاً يخلط فول الصويا المطهو مع القمح المحمص والمجروش، وبعدها تضاف الكائنات المسؤولة عن تكوين الكوجي، وهذا العفن ينتج إنزيمات تبدأ تفكك مكونات الخليط، والبروتينات تتحول بالتدريج إلى أحماض أمينية، والنشويات تتحول إلى سكريات أبسط، ومن هنا يبدأ تكون جزء كبير من النكهة. ومن أهم الأحماض الأمينية اللي تنتج خلال العملية هي الجلوتامات، وهي من أهم المواد المرتبطة بطعم الأمامي، وهو الطعم اللي يوصف عادة بأنه غني وعميق وقريب من الإحساس اللي نحسه من المرق أو الأطعمة المركزة بالنكهة. وعشان كده صلصة الصويا ما تضيف للأكل ملوحة وبس، ولكنها تعطيه كمان عمق أكبر في الطعم. وبعد مرحلة الكوجي يضاف الماء والملح ويتكون خليط اسمه مرومي، والمرومي ممكن يظل يتخمر وينضج لعدة أشهر، وخلال هذه الفترة تدخل الخمائر والبكتيريا في العمليات وتبدأ تتكون مركبات كثيرة مسؤولة عن الرائحة والطعم. وصلصة الصويا نفسها مو نوع واحد، في اليابان مثلاً في كوي كيوشي وهو النوع الداكن الأكثر انتشاراً، وفي اليوزو كوشي وهذا النوع لونه أفتح، ولكن اللون الفاتح ما يعني بالضرورة إنه أقل ملوحة. وفي كمان صوص تماري اللي يعتمد بدرجة أكبر على فول الصويا، وممكن يحتوي على كمية أقل من القمح أو ما يحتوي عليه حسب طريقة التصنيع. وفي فرق ثاني مهم بين صلصة الصويا التقليدية وبعض الأنواع التجارية السريعة. الطريقة التقليدية بتعتمد على التخمير الطبيعي لفترة طويلة نسبياً، لكن بتوجد طرق صناعية بتختصر الوقت بشكل كبير باستخدام التحلل الكيميائي للبروتين بدل انتظار التخمير الكامل. وعشان كده مو كل زجاجة صلصة صويا بتحمل نفس العمق في النكهة. وفي النهاية، صلصة الصويا اللي نشوفها كسائل بسيط في الزجاجة هي نتيجة سلسلة طويلة من التغيرات، فول الصويا والقمح والملح كمكونات منفصلة، وبعد أشهر من عمل العفن النافع والخمائر والبكتيريا يتحول الخليط إلى صوص بلون ورائحة وطعم مختلفين تماماً. ومن هنا نفهم إنه صلصة الصويا مو مجرد صوص مالح، لكنها واحدة من أهم النكهات اللي صنعها التخمير بمرور الوقت.

0: القوا في نغمة بيت قصيدة، والزمان اللي مضى للشعر عود من رياض الفكر نستلهم جديدة.
1: هلا بكل عاشق للشعر في موسم جديد من التحدي والإبداع.
2: جمهور الشعر وأهله من مطلع ضايا، سلامي للعموم.
3: مع إطلالة موسم جديد
0: شاعر الراية،
3: حيث يلتقي الشعر بأهله.
1: شاعر الراية،
3: هيئة التلفزيون تعلن عن انطلاق مسابقة شاعر الراية في نسختها. سجل الآن عبر تطبيق شاعر الراية.
4: ذاكرة الإيقاع.
5: فيها شيء من البحر، يمكن من البحارة اللي أخذوها معاهم في رحلاتهم، الصيادين اللي غنوا على صوتها وهم بعيدين عن الشاطئ. في مواني البحر الأحمر صارت جزء من الحياة اليومية، في البحر، في السهر، وفي الأغاني اللي بتحكي عن المكان وأهله. عشان كده صوتها اليوم بيجيب صورة كاملة، بحر، ميناء، وحكاية قديمة. صوت خرج من البحر، السمسمية.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
2: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استديو 20 يوميا 8:00 مساء على جدة FM.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة اف ام.
2: بالعكس،
3: ظهرك بدأ يعورك، أول نصيحة تجيك لا تتحرك، انسدح وريح ظهرك. وتحس إن هي منطقية، إذا الحركة توجع إذا عدم الحركة هو الحل. بس في كثير حالات ألم أسفل الظهر بالعكس، الراحة القصيرة ممكن تكون مناسبة حسب الحالة، لكن ملازمة السرير لفترة طويلة مو بالضرورة تسرع التحسن، وقلة الحركة لفترة طويلة ممكن تخلي الجسم أضعف وأكثر تيبساً. وهذا طبعاً مو معناه تقوم تتمرن بقوة وأنت متألم، ولا إنه كل ألم ظهر نعالجه بنفس الطريقة، لكن كقاعدة عامة ظهري يعورني إذا لازم أنسدح أيام، هذا الشيء أبداً مو ضروري. أحياناً الحركة المناسبة جزء من التعافي.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة FM.

0: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا. نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM. قصص رياضية.
2: في العاصمة الزائير عام 1974 أقيمت ليلة الصراع في الغابة بين محمد علي كلاي والملاكم المرعب غير المهزوم جورج فورمان. توقع الجميع سحق كلاي، لكنه اعتمد استراتيجية عبقرية تعتمد على امتصاص الضربات القاتلة والإسناد على الحبال لإنهاك خصمه طوال 7 جولات كاملة. وفي الجولة 8 عندما نفدت طاقة فورمان تماما، وجه كلاي سلسلة لكمات خاطفة أسقطت العملاق أرضا، ليحقق كلاي أعظم انتصار تكتيكي ونفسي في تاريخ الملاكمة.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3:00 مساء على جدة FM.
0: وش الفرق مع أسامة الغريبي على جدة FM.
3: كانت فكرة السفر أو العودة للوطن ترتبط بانتظار طويل وتفتيش يستهلك ما تبقى من طاقة المسافر بعد رحلة الطيران، التوقيع وختم الجوازات وتفريغ الحقائب. كانت خطوات تجعل نهاية الرحلة قطعة من التعب المضاعف. اليوم انقلبت تجربة العبور والتنقل إلى تجربة سلسة تشبه المرور الهادي. ما كان يستغرق ساعات في صالات المواني والمطارات أصبح يحدث في ثوان دون أن تشعر حتى بتوقف الرحلة. سعد موظف يسافر كثير بحكم عمله وحبه للاستكشاف. في السنوات السابقة كان موعد أختام الدخول أو الفحص الجمركي يمثل العائق الأكثر إرهاقاً له بعد ساعات الطيران الطويلة. بيتكدس المسافرين في ممرات ضيقة بانتظار مطابقة البيانات. قبل أسابيع وصل سعد إلى المطار بعد رحلة سفر طويلة وهو في قمة الإجهاد، وكان كل ما يتمناه الوصول لمنزله ورؤية أطفاله بأسرع وقت. بدلا من الوقوف في الصفوف التقليدية اتجه نحو البوابات الذكية، رمشت للتعرف على الوجه، مسح سريع للجواز وتفتيش آلي مرن للحقائب. غادر المطار خلال دقائق معدودة من هبوط الطائرة. يقول سعد الموضوع ما كان فقط أني خرجت من المطار بشكل سريع، الموضوع هو حفظ الطاقة بعد رحلة شاقة. ما عاد أصل لبيتي وأنا مجهد بالكامل، وأصبحت العودة للوطن تبدأ بالراحة من أول لحظة. حين نردد مصطلحات مثل المطارات الذكية أو أنظمة المنافذ الرقمية، قد نقرأها على أنها مجرد أجهزة استشعار وبرمجيات رقابية متطورة، لكن الحقيقة هذه التقنيات هي في أصلها العناية بتجربة الإنسان. هدفها الأكبر هو تجنيبك عناء الانتظار وتوفير الراحة والصحة في لحظات التعب. كل بوابة ذكية تفتح لك وكل إجراء جمركي يتم بسلاسة هي دقائق هدوء أضيفت ليومك وجهد وفرته لتقضيه مع أهلك فور الوصول. المرة القادمة اللي تعبر فيها المنافذ والتنقلات بسهولة فائقة، تذكر أن خلف هذه الثواني عمل دؤوب لربط قاعدة البيانات الأمنية والتقنية لتسهيل الحركة. تأمل كيف كانت رحلات السفر والتنقل تشكل عبء إضافي، وكيف أصبحت اليوم المشقة والانتظار تحولت إلى حركة مرنة تمكنك من الاستمتاع بالرحلة حتى لحظة الوصول. وهذا التطور التقني واللوجستي الضخم ما كان رفاهية مجردة، بل هو إعادة تشكيل لرحلة الإنسان لتصبح المنافذ والخدمات تتكيف مع راحتك ووقتك لا العكس.
0: وش الفرق مع أسامة الغريبي على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وادوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.

0: مهرجان استثنائي يجمع المناطيد المضيئة وجلسات رصد النجوم ومغامرات الفلك في نوفمبر القادم. معرض سعودي فود يشعلان شغف الطهي بعروض عالمية ومبتكرة تدمج المذاق السعودي الأصيل بالنكهات الإيطالية. حلبة كورنيش جدة تحتضن مسيرة توعوية نابضة بالحياة لرفع الوعي بصحة الدماغ ودعم مرضى الزهايمر. وختاماً، سماء الوطن تتزين بظاهرة قيران 19 لتعانق الثريا القمر، معلنة طلوع الوسم وبشائر الأمطار الشتوية.
1: في 60 ثانية.

البيئة أعزائي ليست مجرد مساحة تحيط بنا، بل هي تفاصيل حياتنا اليومية. فالهواء الذي نتنفسه من حولنا، والماء الذي نشربه، والتربة التي تنتج غذاءنا، والمدينة التي نعيش فيها. ومع تسارع التنمية والتوسع العمراني والصناعي، أصبحت المحافظة على البيئة علماً وتخصصاً ومهنة بحد ذاتها. وأصبح الأخصائي البيئي جزءاً مهماً من منظومة ترصد وتقيس وتحلل وتسهم في حماية الإنسان والموارد والطبيعة. ومن أهم الملفات البيئية التي تمسنا جميعاً جودة الهواء. فما الذي يجعل الهواء الذي نتنفسه جيداً أو ملوثاً؟ وكيف تقاس جودة الهواء؟ وماذا تخبرنا محطات الرصد عن الهواء من حولنا؟ ومن هو الأخصائي البيئي الذي يهتم بهذا الشأن؟

0: اليوم أعزائي مع تخصص علوم البيئة والطبيعة وجودة الهواء، فمن يعني هو الأخصائي البيئي ومن هو العالم البيئي؟ أهلا بكم مجددا، وتتابعونا طبعا عبر ترددات إذاعة جدة ومن خلال تطبيق سعودي راديو بلس ومن خلال تطبيق الأولى وكذلك من خلال حساب الإذاعة على منصة إكس صوتا وصورة. طبعا معكم من الإعداد والتقديم نهى الجديبي ومن الإخراج الزميلة مناهل دحمان.
1: تقرير وخبر.
0: مع تزايد التحديات البيئية لم تعد حماية البيئة مسؤولية جانبية، بل أصبحت جزءا أساسيا من صحة الإنسان وجودة حياته واستدامة الموارد. ومن هنا برزت علوم البيئة كتخصص يجمع بين المعرفة العلمية والعمل الميداني لفهم المشكلات البيئية ورصدها والمساهمة في معالجتها. التقرير التالي بصوت الزميلة دلال خياط للمزيد من التفاصيل.
2: علوم البيئة تخصص متعدد المجالات، يجمع بين الأحياء والكيمياء وعلوم الأرض والمياه والتربة والغلاف الجوي لدراسة البيئة وتأثير الأنشطة البشرية فيها. أما الأخصائي البيئي فهو من يوظف هذه المعرفة عملياً من خلال رصد جودة الهواء والمياه والتربة وتحليل البيانات وتقييم الأثر البيئي ومتابعة الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البيئية. وقد تطور التخصص عالمياً من التركيز على رصد التلوث ومعالجته إلى مجالات أوسع تشمل الاستدامة وتغير المناخ والتنوع الحيوي وإدارة النفايات والمخاطر البيئية والتقنيات الحديثة في الرصد والتحليل. وفي المملكة تعزز حضور هذا التخصص مع تطور التشريعات والمنظومة المؤسسية للقطاع البيئي وازدياد الحاجة إلى كوادر تجمع بين العلم والعمل الميداني والتقنية وفهم الأنظمة البيئية. واليوم

0: أصبح دور الأخصائي البيئي يبدأ من الرصد والقياس، ويمتد إلى تحليل البيانات وتقييم المخاطر والمساهمة في اتخاذ القرار لحماية الإنسان والبيئة وتحقيق تنمية أكثر استدامة.
1: في حلقتنا اليوم أعزائي المستمعين نقترب أكثر من علوم البيئة، نتعرف على هذا التخصص والمهارات التي يحتاجها الممارس البيئي، ونفتح ملف جودة الهواء من الجانب العلمي والتطبيقي. ويسعدني طبعا أن تكون ضيفتي الأستاذة بشاير عطية السمكري، متخصصة في العلوم البيئية والطبيعية وصاحبة الخبرة في جودة الهواء والالتزام البيئي.
2: لقاء الأسبوع.
1: إذن مستمعين الكرام، الآن نسمع طبعا عن كليات علوم البيئة، علوم البحار وتفرعاتها، وأخصائي بيئي، أخصائي جودة، أخصائي جودة هواء، أخصائي مرادم، أخصائي يعني نفايات، أخصائي، ولكن كلها الأصل واحد. ولذلك اليوم معنا طبعا الأستاذة بشاير السمكري، وهي متخصصة في علم الطبيعة والبيئة، وأيضا مارست العمل الفعلي في جودة الهواء وعدة تخصصات بيئية. نرحب بك أستاذة بشاير، وحابين في البداية نتعرف من هي الأستاذة العالمة والأخصائية البيئية، يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى تتناولي جميع التخصصات وتشتغلي فيها بإذن الله تعالى. من هي الأستاذة بشاير عطية سمكري المتخصصة في العلوم البيئية والطبيعية ولديها خبرة مهنية في جودة الهواء والالتزام البيئي وإدارة تشغيل المرادم؟ عرفينا بنفسك أكثر أستاذة بشاير.
3: أهلا أستاذة نهى، طبعا أنا سعيدة بوجودي معكم، ويشرفني طبعا أنه أكون على إذاعة جدة معك في برنامج استدامة، برنامجك الرائع. بشاير سمكري السمبل أتز.
1: نعم طبعا إحدى الخريجات المبتعثات طبعا.
3: أنا نتاج التعليم. أنا نتاج برنامج خادم الحرمين الشريفين،
1: ويحق لنا أن نفخر بهذا طبعاً البرنامج، ونرفع أسماء آيات الشكر والعرفان لي طبعا قادتنا ولاة أمرنا الذين أولوا التعليم أولوية أساسية في حياتنا.
3: أكيد. نعم. فأنا يعني باختصار أستاذة علوم بيئة وطبيعة، ماستر من كندا، تورنتو. نعم. من كندا يونيفرستي، سوري. أيوة. من كندا جامعة ترينت يونيفرستي، تخصصي علم حشرات. رجعت على 2018، دخلنا في موضوع كورونا. بعد كورونا الالتزام كان عنده مبادرة جودة الهواء، فكان أحد أدواري هي بناء الكادر الوطني كأخصائيين جودة هواء، ونقل الخبرة من اليونايتد نيشن. فتم تدريبنا
1: الأمم المتحدة.
3: نعم. فتم تدريبنا من خبراء في اليونايتد نيشن لصناعة أو تدشين مبادرة جودة الهواء، اللي هي حاليا أحد مبادرات جودة الحياة.
1: نعم.
3: ورؤية
1: يعني
3: 2030. رؤية 2030. بعد انتهاء يعني انتهاء وجودي في المبادرة، طبعا جودة الهواء مستمرة.
1: أكيد.
3: انتقلت إلى إدارة تشغيل المرادم. جميل. مع أمانة جدة. فأنا باحثة وأستاذة في نفس الوقت، وحاليا زي ما يقول مديرة التشغيل تطبيقيا.
1: وكلها في المجال البيئي. ما غير
3: يس. الحمد لله.
1: حتى العمل الحمد لله.
3: الحمد لله.
1: جميل جدا.
3: الحمد لله.
1: يعني طب تعرفينا عن علوم البيئة الآن، لما واحد بيقول مثلا في سيدات مثلا بتشاورني، يعني أصبحت ببرنامج استدامة وقبل استدامة، ما بين الاقتصاد والإعلام والبيئة، الحمد لله أني أعزف على هذه الأوتار بحب. فبيسألوني دائما، بتقول لي مثلا والله ابني بيدخل علوم بحار علوم بيئة، بقولها بالعكس المجال ده فنان جدا.
3: جميل جداً.
1: والمجال يعني حقيقة له مستقبل. احنا ما حنتكلم الآن عن مستقبل المجال لأنه في سؤال في الختام عنه، لكن حنعرف بعلوم البيئة ومن الذين لديهم الشغف لهذا العلم.
3: خلينا نسأل نفسنا إيش هي البيئة.
1: جميل.
3: لو سألنا إحنا إيش هي البيئة، البيئة كل ما يحيط بالكائن يؤثر فيه ويتأثر به. يعني كل شيء حولنا يعتبر بيئة.
1: نعم.
3: طب إحنا لما أنا مثلا أقولك تخصصي علوم بيئة وطبيعة، الطبيعة اللي هو كل حاجة ربي خلقها سبحان الله، اللي
1: نعم.
3: الأشجار، الأنهار، الهواء، التربة، كل هذه الأشياء هي تعتبر الطبيعة. طب البيئة أشمل. ليه؟ لأنه البيئة مثلاً المايكل قدامي، الورقة، الطاولة، الكاميرا، هذه كلها تعتبر بيئة. إحنا دحين داخل بيئة الاستوديو، فبرضو إحنا كأخصائيين بيئيين مثلاً نهتم بجودة الهواء داخل المباني، إحنا نقول، أو أنا متخصصة في جودة الهواء الخارجية اللي هي خارج المباني اللي تتم رصدها عن طريق المحطات، لكن في جودة هواء داخل المباني، داخل المنازل. فالبيئة عام وأشمل من الطبيعة، لأنه البيئة كل شيء الله سبحانه وتعالى خلقه وإحنا كمان صنعناه، فنتأثر به ويتأثر بينا. هذه هي البيئة.
1: نعم، حتى البيئة الداخلية لجسم الإنسان برضو
3: طبعا،
1: ودارسينها اللي هم المتخصصين في البيئة برضو
3: أكيد.
1: عند يدخلوا في بيئة الداخلية في الميكروبات وإلى ذلك
3: أكيد.
1: والبيئة الخارجية يعني التخصص عميق جدا.
3: البيئة زي ما قلت لك داخلة في كل ما يحيط بالإنسان.
1: نعم.
3: سبحان الله، حتى تيجي مثلا حقين العلوم الميكروبيولوجي والأشياء.
1: نعم.
3: يقول لك أنا قاعدة أعمل بيئة للخلايا، أعمل بيئة للفيروسات، أعمل بيئة للحيوانات، فهم فاهمين الفكرة. بس إحنا نتكلم يعني لكل المجتمع إنه إيش هي البيئة.
1: نعم.
3: كل ما يحط بنا.
1: نعم. وحتى لما نروح للطبيب مثلا كأمهات وعندنا أطفال، فبيقول الدكتور البيئة الخارجية لازم تكون متناسبة مع الأدوية علشان الطفل مثلا إنه ما تزيد عنده أزمة البرد والإنفلونزا.
3: مزبوط.
1: ولو تمحتوا الدواء ده يتحط في بيئة باردة أو بيئة تكون بدرجة حرارة الغرفة.
3: مزبوط.
1: ما هي كلمة من يعني ببساطة تقال، لكن هي في عمق إنه هذا الشيء يحتاج البيئة بالشكل هذا.
3: مزبوط.
1: طيب أبرز المجالات اللي ممكن يعني المهنية اللي بيتيحها التخصص، والآن ما شاء الله تبارك الله يعني في جامعة عبد العزيز علوم بيئة، في كل أعتقد في كل الجامعات عندنا هذا التخصص. وأتمنى إنه لو يحبوا طبعا يشاركونا اليوم في هذه الحلقة بالتحديد، إذا في مشاركات على رقم الواتساب والاتصال، يعني حابين نعلن عن الرقم، يعني شاركونا تجاربكم شباب تخصص البيئة. عندنا الأرقام 012-64-77-154، والرقم الثاني هو 012-64-95-154، وكمان 012-64-78-544. طبعا الرقم المجاني هو 800-244-28-28، الذاكرة ما خانتني فيه إن شاء الله يا رب، أكيد هو. والمستمعين ما شاء الله عليهم حافظينه أكثر مني. نرجع لك أستاذة بشاير، أبرز التخصصات المهنية والمجالات اللي ممكن بيتيحها التخصص علوم البيئة.
3: طيب.
1: والطبيعة عشان ما نظلم، ولكن أحيانا من جامعة الجامعة التسمية ممكن علوم بيئة، علوم طبيعة، علوم بيئة وطبيعة.
3: بالضبط. خليني أقول لك إنه أي أحد متخصص في العلوم أو الحاسبات أو البرمجة أو خلينا نقول لك الهندسة، كل هذه التخصصات تصب في البيئة، فيقدروا يشتغلوا في البيئة. يعني أنا عشان ممكن متخصصة جدا اللي هو علوم بيئة وطبيعة ودحين جودة هواء إدارة مرادم، فأنا متخصصة جدا بحكم الخبرة. لكن خلينا نقول مثلا خريج جديد بيدخل الجامعة، زي ما تفضلتي أنه بيستشيروا حضرتك أنه إيش رأيكم في التخصص، إيش رأيكم. إحنا بعد التوجه الحمد لله وبعد رؤية 2030 ممكن المجتمع يحس بالتطور وجودة الحياة اللي احنا عايشينها خلال السنين اللي فاتت.
1: أكيد.
3: فكل هذه الأشياء والتطور هذا نحتاج فيه أخصائي بيئي.
1: أكيد.
3: فكري فيها، لو تيجي مصنع يبغى يبني في منطقة معينة، منطقة إكس، يحتاج طبعا مهندس معماري، يحتاج مخطط، يحتاج ماسح جيولوجي، ويحتاج أخصائي بيئي.
1: نعم.
3: ليش يحتاج أخصائي بيئي؟ عشان التصاريح تطلع له من مركز الالتزام الوطني.
1: نعم.
3: من الأمانة، من الجهات يعني المعنية.
1: يعني تسمحي لي أصلاً لما يروح لمكتب الاستشارات الاقتصادية عشان يدي يعمل له جدوى دراسة جدوى اقتصادية، في بند عندنا اللي هو بند الدراسات البيئية.
3: بالضبط.
1: إذا لم يعني يجتاز المشروع الدراسات البيئية ما راح يوافقوا عليه.
3: هو
1: وطبعاً هو. حتى أحياناً ترى مستشفى، جامعة، مدرسة، مصنع، لابد كل شيء له اشتراطات بيئية وفنية، يعني في اشتراطات الفنية والأخصائية وفي الاشتراطات البيئية، لابد أنه يجتاز كل مرحلة. أحيانا يكون المشروع والله واو والبنفيت تبعه واو، أو أنه الدولة محتاجته في المكان الفلاني، ولكن لي
3: أسباب
1: أثر لأثر بيئي يتوقف المشروع أصلا قبل أن يولد.
3: هو
1: ليه؟
3: هذا.
1: لأنه أساس،
3: لأنه إحنا يعني التوجه أو الرؤية أنه إحنا نحافظ على البيئة ونطورها بشكل إيجابي عشان الأجيال الجاية.
1: أكيد.
3: يعني إحنا دحين مثلا عايشين في فترة احتباس حراري، ممكن تلاحظ إنه الحر صار حر بزيادة والبرد صار برد بزيادة.
1: نعم.
3: ليش؟ لأنه إحنا في فترة احتباس حراري. طب إحنا كيف نقلل الاحتباس الحراري؟ عن طريق الممارسات البيئية الإيجابية.
1: نعم.
3: طيب لما نيجي نبغى نبني في نفس الوقت ونبغى نصنع ونبغى نعمل، طيب هذه الأشياء تأثر على جودة الهواء، تأثر على طبقة الأوزون، تأثر على الغبار اللي هو البي ام والبي ام 10 والبي ام 2.5،
1: تأثر نفسياً على الأشخاص وصحتهم. مزبوط. يعني يضايق الإنسان.
3: فهذه الأشياء مين حيقول لكم عليها؟ الأخصائي.
1: نعم.
3: البيئي، أخصائي الجودة اللي أنتوا قلت عليه، أخصائي جودة، في أخصائي جودة بيئي.
1: نعم.
3: يعني هو تخصص
1: صحيح،
3: خلينا نقول مشترك أو تخصصات. نعم. المشتركة زي ما سبقت وقلت إنه دحين المهندسين، في مهندس بيئي، في.
1: نعم.
3: محلل بيانات بيئي، في إعلامي بيئي،
1: حتى في طبيب بيئي.
3: بالضبط. فأنت دحين تيجي تشوفي كل التخصصات بتصب في البيئة بسبب الرؤية، الحمد لله، بسبب توجه الحكومة. فإحنا دحين نحاول إنه نحافظ على البيئة للأجيال الجاية، هذه أحد أهم زي ما نقول أهدافنا.
1: نعم.
3: تيجي تفكري فيها مثلا، تبي تفتحي خلينا نقول أصغر مشروع صالون، أو مثلا بقالة أو سوبر ماركت، برضك تحتاجي أثر بيئي أو تصريح بيئي، لأنه عندك مكيفات، عندك حرارة، عندك أفران.
1: حتى ترتيب الأجهزة لابد يكون فيها مهندس وفيها.
3: مزبوط.
1: بيئي كمان.
3: مزبوط مزبوط. فأقول لك كل التخصصات صارت تصب في البيئة. فإذا إحنا دحين مثلا الجيل الجديد يبي يطلع ويدرس بيئة، طبعا أنا أحب أشوف
1: كمان.
3: أشوف البيئيين، المفتشين البيئيين، الراصدين البيئيين، كل هذه التخصصات تخصصات جديدة، مسمياتها ممكن جديدة لكن هي موجودة بس ما كانت بهذه الكثرة.
1: طيب إذا تسمحي لي نقول مثال. طيب. لما حضرتك ذكرت إنه في البقالة، في السوبر ماركت، إحنا كأفراد كيف نلتمسها؟ في سوبر ماركت لما تدخله وفي بقالة لما تدخلها، أنت ما تتأذى لا من الروائح ولا من درجة الحرارة، يعني ما تحس بحرارة يعني الأجهزة وانبعاثاتها، ولا بتحس بالبرودة المزعجة، ولا بتشم عفوا رائحة مثلا للحوم، الأطعمة، بالطريقة اللي مستفزة لك. ليش؟ لأنه المهندس اللي عمل تطبيق للمشروع أخذ في الاعتبار حتى الجزئية البيئية، وانت فهمتني.
3: بالزبط.
1: لانه حتى المولدات والكهرباء والاجهزه وانبعاثاتها والروائح والاضاءه كله
3: ياثر.
1: فهو الشخص اللي عمل المشروع واعطاه من قلبه عشان يطلع بالشكل الصحيح، انت تلمسته كفرد وحسيت بالراحه والاطمئنان.
3: انا اقول يعني الاخصائي البيئي او المهندس البيئي الشاطر اللي يبان اثره بدون ما يكون صارخ.
1: ايوه جميل.
3: فكرت
1: جميل.
3: في الموضوع.
1: نعم. إيه. يوظف التوظف الكامل للموضوع.
3: يعني انت تحسي بأريحية، ما انت فاهمة ايش السبب،
1: فهمين،
3: لكن البيئة كلها حولك مريحة.
1: نعم.
3: يعني انت ممكن حتى في بيتك اللي اوت حقت بيتك مثلا وتقولي يا ريت المغسلة ما هي هنا، يا ريتها هنا.
1: نعم.
3: يا ريت الفرن مو هنا، هنا. فتيجي تفكر فيها، لانه التصميم الفلو مو سلس للمكان. فانت كبي
1: يعني الفلو هنا المسارات والممرات. نعم.
3: الاخصائي البيئي
1: ما في فلوينج اصلا.
3: أيوة.
1: ما في انه مش سلس معانا واحنا ماشيين، بتحس انه في شيء غلط.
3: بالضبط. الاخصائي البيئي شغلته انه يدرس هذه الاشياء ويسوي عليها زي ما يقولوا التقارير او الدراسات عشان تساعد المختصين التانيين. فزي ما تفضلتي انت دحين عشان تحتاجي تبني مثلا مصنع، تحتاجي دراسة اقتصادية، وفي نفس الوقت في شرط اللي هو الدراسة البيئية.
1: نعم.
3: يجونا في الدراسة البيئية احنا نشوف اثر هذا المكان على التربة، على الهواء، على المياه الجوفية، على كل، على المنطقة. مثلا لو هذا مصنع يطلع ابخرة.
1: نعم.
3: دخان، يطلع انبعاثات، طب ما ينفع يكون جنب منطقة سكنية.
1: نعم.
3: ما ينفع يكون جنب منطقة حيوية.
1: وحتى هل هو حيصرف ويجيب الفلاتر اللي هي يعني الفلاتر الخاصة بالمصانع؟
3: حتى.
1: نعم. حتى ولو، لكن يدرس. نعم.
3: أيوة، لازم يكون عنده التصريح.
1: نعم.
3: والتصريح هذا ليه شروط، الشروط هذه لازم يستوفيها، والتصريح يجدد كل فترة. يعني.
1: نعم.
3: مو هو تصريح لمدى العمر، لا،
1: لا، عشان
3: لأنه البيئة تتغير،
1: وغير كده الالتزام البيئي.
3: بالضبط.
1: طيب حناخد سؤال في هذا المحور. الآن حضرتك يعني ذكرتي العلاقة بين الدراسة الأكاديمية والتطبيقات العملية في القطاع البيئي، صحيح؟
3: مزبوط.
1: في إضافة كده أو نروح فاصل؟ ناخد فاصل.
2: استدامة.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك. استدامة.
1: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام، متابعينا في كل مكان، طبعا صوتا وصورة عبر منصة إكس من خلال حساب الإذاعة أو من خلال تطبيق سعودي راديو بلس أو تطبيق الأولى، وكذلك من خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم، فأهلا ومرحبا بكم. وطبعا اليوم نتحدث في استدامة عن الأساس علوم البيئة، علوم البيئة وتخصص علم البيئة والطبيعة، وأيضا إلى جانب ذلك جودة الهواء، ومن هو الأخصائي والعالم البيئي، وما هي المجالات التي ممكن أن يكون يشغلها في الحياة ويكون منتجا ويكون طبعا صاحب رأي ومراقب فيها. ويسعدنا أن تكون معنا في هذه الحلقة الأستاذة بشائر عطية السمكري، إحدى خريجات الابتعاث من جامعة في إحدى الجامعات في كندا، وهي متخصصة في علم البيئة والطبيعة، تخصص دقيق علم حشرات، ومارست طبعا العمل المهني في جودة الهواء والالتزام البيئي وإدارة تشغيل المرادم. أهلا وسهلا بك مجددا أستاذة بشاير.
2: أهلا بك. سلام.
1: أستاذة بشاير، يعني كنا نتكلم في الفقرة الأولى والمحور الأول عن تعريف علم البيئة، طيب الآن حننتقل للمهارات. يعني ما شاء الله تبارك الله بيجي خريج ومعاه كل الدراسات والأساسيات العلمية، إيش هي المهارات الأساسية للمتخصص البيئي، يعني المهارات العلمية التقنية اللي بيحتاجها عالم البيئة والممارس البيئي؟
2: مظبوط. طيب خلينا احنا زي ما اتفقنا دحين انه هو تخرج من كلية البيئة، طبعا في كلية البيئة حيعلموه الأساس النظري وكمان العلمي، لأنه نعم. أكيد يعني ما حياخد الشهادة إلا هو مطبق علمياً في المعامل، في خلينا نقول الرحلات الميدانية، فكل هذه الأشياء تساعده على أخذ الخبرة.
1: نعم.
2: أول ما نخرج من الجامعة، أنا أسمي الجامعة Control Safe Environment، اللي هو إيه؟ بيئة آمنة متحكم بها من قبل الأساس والبروفيسورات.
1: نعم.
2: طيب أنت خرجت لبيئة العمل، بيئة العمل غير متحكم بها، بيئة العمل أنت نعم. دحين رحت اشتغلت في شركة، اشتغلت في مصنع، اشتغلت في أي مكان كان، اشتغلت كأخصائي بيئي، في عملك مثلا مطلوب منك عمل تقارير بيئية، أنت تحسب أنه هذا عمل مكتبي فقط أو 100% عمل مكتبي فقط؟
1: نعم.
2: لا، أنت كأخصائي بيئي حتعمل تقرير بيئي أو تقرير تقييم أثر بيئي.
1: نعم.
2: تحتاج تكون تعرف أول حاجة تتعامل أساسيات الكمبيوتر، أقلها تعرف للوورد والإكسل، وهذا أقدم شيء ممكن تعرفه. أنتوا دحين ما شاء الله تبارك الله إحنا في عصر الذكاء الصناعي.
1: نعم.
2: في الذكاء الاصطناعي مو بس شات جي بي تي، لا، أنت لا، المفروض تعرف
1: كثير.
2: كل البرامج اللي تساعدك على جمع بياناتك بطريقة صحيحة.

0: تصحيحها وتحليلها بدقة كمان. فأنت دحين مثلا تيجي تقول واحد خريج بيئة يجي يقول لي أنا والله أعرف إكسل وورد، ممتاز. طب تعرف إيش تسوي في الإكسل؟ بس تعبي لي جدول. طب لازم تعرف تعمل داشبورد، لازم تعرف تعمل لي تحلل بيانات، لازم جمع تعمل شارتس، تعرف تعمل كل الأشياء هذه عشان تطلع تقرير على المستوى المطلوب منك.
1: لأنه بناء عليها تبنى النتيجة والتحليل.
0: بالضبط. في نفس الوقت طب أنت البيانات هذه اللي أصلا حتحطها في البرنامج من فين جايبها؟ لازم تعرف كيف تجمع البيانات، كيف تجمع هذه العينات. مثلا أنت حتسوي دراسة لتربة، هتعرف كيف حتى لو مو أنت بنفسك حتنزل تجيب هذه العينات. المعمل اللي حيجيب لك إياها لازم تكون أنت عارف أن المعمل هذا على المواصفات، عنده شهادات جودة، عنده آيزو 14001.
1: يعني هو لازم يكون فاهم كل التفاصيل
0: طبعا عشان أنت كأخصائي بيئة أو أنت كأخصائية بيئية أنت دحين في مكتبك
1: وعارف الاشتراطات تبع الدولة.
0: بالضبط. أنت دحين في مكتبك جاتك العينات أو نتيجة العينات، طيب أنا جالسة أقيس تربة، إيش الوحدة اللي المفروض أستخدمها؟ طب أنا قاعد أقيس هذا العنصر في هذه التربة، إيش الوحدة أو إيش الكمية أو إيش خلينا نقول إحنا الرينج اللي هو
1: متاح ومسموح
0: المسموح فيه أو من أقل شيء لأعلى شيء. طيب أنت هتقولي أنا أنت حافظة هذا الكلام كله؟ أتمنى أتمنى طبعا لا، مستحيل إنسان.
1: بس أنا في دوكومنتري أو في زي الدكشنري انه ارجع له، في ديكشنري اقتصادي، في ديكشنري بيئي.
0: قد ما تشتغلي يعني انت الحين مثلا سالتيني عن جوده الهواء هقول لك ايوه مثلا الرينج الاخضر كذا، الرينج الاصفر كذا، الرينج الاحمر كذا. الحين هندخل لك موضوع الالوان والاشياء هذه عشان يسهل علينا. انت دحين طلبتيني مثلا انت حتبني مصنع، طلبتيني اسوي لك تقييم اثر بيئي، انا حروح ارسل مثلا الاخصائيين البيئيين الجونيور الاصغر يروحوا يجمعوا عينات عشان يحللوا البيانات هذه يودوها للمعمل، يجيني انا ارقام، تجيني صور. طب حتى المسح الجيولوجي هذه الصور لها طريقة،
1: حتى قلب البيئي كده، قلب الأم هنا قلب البيئي يحس انه اوكي ولا مش اوكي.
0: هذا يجيك مع الخبرة من كتر ما احنا نقول
1: يعني الممارسة.
0: الممارسة انت دحين في طريقة مثلا للرصد، في طريقة للتصوير معينة، انت ما تقدر تصوري بأي طريقة، لازم تصوري بطريقة معينة، زوايا معينة، إضاءات معينة. في أشياء تجمع في أوقات معينة من السنة، وفي أشياء تجمع في أوقات معينة من اليوم. بالضبط. فأنت لازم تكوني كبيئة، اللي يدرس بيئة سبحان الله يكون إنسان مرة دقيق، لأنه عارف أنه الدقيقة تفرق، الثانية عشقان. تفرق. أيوة. سبحان الله لو نيجي يعني أنا لما أجي أرجع بالزمن كده في ذاكرتي وأفتكر أقول هل لو أنا الله سبحانه وتعالى ما حطني في هذا التخصص هل كنت حتخصص هذا التخصص؟ صراحة لا. هقول لك ليه؟ لأنه ما كان معروف.
1: اليوم قدوة يا أستاذة
0: بشاير. الله يسعدك. لا بس لأنه ما كان معروف. أنا
1: أوكي. ما كان معروف. هو هذا في تساؤلات من الأمهات بتيجي بتقول كيف؟ ولا بالعكس يعني التخصص ده مستقبل وفنان.
0: أنا أفتكر أنا دائما أشكر مشرفتي اللي يوم ما قالت لي لا أتخصصي بيئة وأنا كنت في تخصص تاني في العلوم، بس في تخصص تاني.
1: في السعودية ولا في كندا؟
0: مشرفتي من السفارة، من الملحقية الكندية، من الملحقية السعودية في كندا.
1: طب نقول اسمها ونجيلها شكر.
0: الله يسعدها.
1: عشان هدول اليوم بيعملوا يعني
0: المشرفين
1: توجيه للأبناء يعني.
0: المشرفين في كل القطاع التعليمي أو خلينا نقول أساتذة أو الأساتذة والمدرسين والمعلمين هم أساس في التوجيه.
1: أكيد.
0: ويعني طبعا كل 5 اكتوبر يوم المعلم
1: لسه ما اخذتها مني، فاحنا نوجه لهم تحيه لانه 5 اكتوبر هو يوم المعلم. فاي بالزبط. معلم في حياتنا بنقول له من خلال هذه الحلقه شكرا. يعني انا كنوها الجديبي وصلتي ما وصلت ليه، شكرا لكل الطاقم اللي لامي اولا اللي هي المعلم الاول. أكيد. والدي رحمه الله عليه، ولكل من وجه فينا ودرس او غرس فينا العلم ومحبه العلم، والمدرسين المدرسات منذ الصغر والدكاتره والاستاذات والدكتورات وكل الناس اللي من أول سنة أولى حتى الفصول الدراسية في الجامعة في الماجستير في الدكتوراه. شكرا شكرا جزيلا لكم لأنه أنتوا علمتونا ووجهتونا وحببتونا في العلم أكثر، وكمان خففتوا علينا كثير يعني. صح. صراحة
0: أعقب عليك عشان أنا كمان يعني لازم أشكر صراحة والدتي الله يطول في عمرها.
1: آمين.
0: يعني هي حتى اغتربت معايا هي وأخوي الله يطول في عمرهم يا رب، اقتربوا معايا وعشان أوصل لهذه الدراسة. يعني أنا لازم أذكر هذا الشيء، أنا في أول سنة في جامعة الملك عبد العزيز علم أحياء حيوان الأستاذة طلبت مني أني أجيب معايا حشرة سبحان الله شوفوا الدائرة كيف تسير. طلبت مني إني أجيب حشوة وأنا عندي فوبيا كبيرة كانت من الحيوانات. شوف الزمن كيف
1: تخصصت فيه
0: وتخصصت فيه الحمد لله بعد الله سبحانه وتعالى بفضل تشجيع والدتي وأخوي وأبوي رحمة الله عليه وأخواني وأخواتي الحمد لله. يعني فعليا تيجي الوالدة صادت هي الحشرة وعطتني إياها قالت لي أهم شيء الواجب.
1: يا الله إيش الحشرة اللي كانت هي؟
0: دبابة وأنا تخصصت في الدبابة
1: سبحان الله. شوف الوالدة يعني
0: الوالدة الله يطول في عمرها
1: آمين يا رب
0: فتخيلي
1: جلة تحية
0: الله يسلمك
1: ومبشاير الله يديك الصحة والعافية يا رب
0: الله يسلمك
1: وإن شاء الله تكوني شايفتني صوت وصورة يا رب
0: يا رب. ففعليا يعني الدائرة اكتملت ولما جتني كندا وقلت لها يا ماما أنا متخصصة في علم الحشرات في حشرة الدبابة اللي حتاخد مكان النحلة في البيئة لأنه دحين في ما أقول لك مع الاحتباس فهي قالت لي ورانا
1: طبعا لأنه
0: وكانت برضو تشوفني وأنا أشتغل عليها وأعمل لها ايدنتيفاي اللي هو يعني أرقمها وأضبطها ومثلا أقول هذه الدبابة اسمها كذا كذا فصيلتها كذا نوعها كذا تحت المجهر. فكانت هي تقول لي ورانا لما أخذت الماجستير وجبت لها الشهادة قلت لها مبسوطة قالت مبسوطة الحمد لله الحمد لله. يا رب دائما تكون فخورة فيا يا رب.
1: نشكر ولاة أمرنا اللي فتحوا لنا هذا المجال يعني
0: الحمد لله
1: الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب وفر لنا هذه الفرص الجميلة وإن شاء الله بإذن الله تعالى تتاح هذه الفرص أكثر وأكثر كمان للأجيال القادمة وهي متاحة لهم ويهتموا بها ويرصدوها وفعلا إنه يأخذوا فرصهم في التعليم ويقدروا هذه الفرص.
0: أنا حابة بس أزيد على هذا الموضوع. الجيل الجديد أو خلينا نقول الطلاب وأبنائنا الصغار وأخواتنا الصغار وأخواننا لما تسمعوا كلية البيئة لا تحسبوا أنها كلية بسيطة أو سوري كلية تافهة. لا ما في كلية تافهة.
1: فيها اقتصاد وفيها إحصاء وفيها فيها شغل.
0: كل شيء أنت حتدخل كائن مكان المجال اللي أنت نويت عليه أو أنت نويتي عليه الله يوفقكم يفتح عليكم. ف يعني أنا مثلا من خبرتي مع أخواتي اللي أصغر مني مع خبرتي مع أبناء صديقاتي وبنات صديقاتي لما يجي يسألوني مثلا إيش رأيك إحنا نبي نخلص بس القدرات والتحصيلي وتعبانين من هذا الموضوع أقول لهم أهم شيء تدرسوا شيء تحبوه وتكونوا شغوفين فيه صح. فأنا قلت لكم مثلا أنا قبل يعني لما كنت صغيرة كنت عندي فوبيا من الحيوانات جميعا لدرجة يعني ما أخاف ولا شيء إلا الإنسان
1: لسه صغار بس طبعاً. منظمة الصحة العالمية طبعاً. قالت الشباب 65
0: الحمد لله إحنا يصير مرة صغار كده الحمد لله يعني لما كنت 18 سنة خلينا نجيبها بهذه
1: أيوة الطريقة يعني كنا لسه مراهقين يعني.
0: فكنت أخاف من كل شيء بعد الله سبحانه وتعالى وتوجيه والدتي وخلينا نقول يعني الصرامة اللي كانت في جيل أمهاتنا
1: نعم صحيح
0: اللي ما تخلينا
1: تحية
0: الحمد لله ما تخلينا نلف وندور عليهم
1: أيوة.
0: احنا دحين في شوية تربية حديثة انا حدخلك برضو لانه يؤثر في بيئتنا كمان
1: نعم.
0: احنا شوية في تربية حديثة اللي هو المجال اللي نتكلم
1: ونحاول ونناقش
0: انا مثلا احيانا عندي مبدأ مع اخواتي اللي اصغر مني انا عندي اخوات ما شاء الله في الجامعة وفي اللي يشتغلوا يعني احنا ما شاء الله جيل كامل
1: ما شاء الله.
0: فانا دائما اقول لهم مثلا اللي في الجامعة اقول لها خلاص انت حياتك في الجامعة
1: أيوة.
0: خلاص انت ايش تشتكي مثلا تقولي ارجع الساعه 5 اكسكيوز احنا بنرجع 11 الليل احيانا أيوة. من الدوامات عادي
1: طبيعي أيوة. عادي جدا
0: فتيجي مثلا اللي لسه دحين تختبر قدرات في الثانوي الله يسعدهم يا رب
1: يوفقهم يا رب جميعا
0: تقول لي انا ما ابغى ذاكر يعني ايش ما تبي تذاكري هذا الكلام ما في نقاش
1: انا أنا ليش وجهت الكلمه للجيل ده انتوا الان متاحه لكم الفرص بالضبط. كامله من قادتنا من أكبر يعني هرم في الدولة من الملك ربي يحفظه ولي عهده يعني ملك سلمان حفظه الله وطول الله في عمره بركتنا وقائدنا ولاة أمرنا ولي العهد اللي دائما يعني كفاية أنه انشأوا لنا رؤية رائعة واهتموا بالتعليم ويعني بشكل ما أبغى أقول مبالغ فيه ولكن بشكل جدا مثمر لأنه عارفين أن التعليم هو الأساس فالفرص متاحة أرجو أنكم تغتنموها وأبغاكم اليوم بعد هذه الحلقة تروحوا تفتحوا الرؤية وتشوفوا تفاصيلها وتفهموا إحنا الكلام اللي بنقوله لكم اليوم إيش هو يعني اهتموا بالتفاصيل واستفيدوا من الفرص الفرص عظيمة الفرص اليوم متاحة بشكل جميل جدا صح المنافسة كبيرة ولكن الفرص واعدة فاهتموا بيها وسواء كن اللي بيسمعون الآن أمهات أو آباء أو إخوة أو موجهين أو معلمين أو الأبناء نفسهم الآن الجيل واعي جدا وبيستثمر في نفسه وإنت مسؤول وقدها وإنت مسؤول عن قراراتك اتخذ القرار الصحيح وابحث إيش المجال اللي إنت حاب تكمل فيه وإن شاء الله بإذن الله الله تعالى انك تنجح في المجال. واليوم احنا يعني اخترنا مجال التخصص البيئي.
0: خليني
1: تفضلي.
0: انه المتخصص البيئي او اي تخصص، بس انا نرجع لموضوع البيئة، انت سبحان الله او انت اللي تتخصص بيئة حتدرس العلوم، حتدرس الرياضيات، حتدرس الهندسة، حتدرس التصوير، حتكون فنان. يعني انا اقول دائما خريجين العلوم وخريجين البيئة رسامين شاطرين، مصورين أكيد. شاطرين يعرفوا يحسبوا مرة مظبوط
1: في لاندسكيب صح؟
0: طبعاً. أيوة. طبعاً طبعاً. يعني خليني أقول لك حاجة مرة لطيفة، ويمكن الحين كل اللي يسمعونا يعني تعجبهم.
1: أيوة. فيها تصوير كمان
0: طبعاً. أيوة. طبعاً فعلاً. يعني إنهم مثلاً أنتوا جالسين قدام البحر هنا في الكورنيش في الواجهة، سبحان الله البيئي، الإنسان البيئي، أنت جالسة تشرب قهوة جنبي، إحنا أنا وأنت دحين مو في الاستوديو على البحر، أنت قاعدة تشرب قهوة جنبي وتطالع تقول الله الجو حلو اليوم أو حر أو رطوبة، أنا كبيئية
1: بتحلليها،
0: عيني في السماء أشوف
1: في الأفق
0: خط بني صغير، أقول لك والله البارتيكلز اليوم، خليني أفتح التويتر أشوف جودة الهواء اليوم، أو خليني أفتح الأبليكيشن تشوفي كم ساعة ويبغاني نلبس كمامات عشان إذا أنت عندك ربو بعيد الشر أو أنا عندي ربو.
1: تخيلي أنا لما أسافر مرة تم لأنه أنا شوية عندي في علم البيئة، فلما أسافر مرة أهتم باللي هو إنه أقرأ جودة الهواء في لأنه ما أعرف البلدان الثانية مهتمة زي السعودية ولا لا، إحنا هنا مطمئنين الحمد لله.
0: الله يديم علينا الأمن.
1: لكن في دول بتلاقي الهواء جودة الهواء سيء.
0: مظبوط.
1: فيعني أعمل حسابي لأنه أنا عندي ربو، فأنا أعمل حسابي، وحتى الإنسان العادي وهم بيكتبوا لك في الجوال يعني إنه اللي عنده ربو يعني الجسيمات حتكون ضارة أكثر، لكن يستحسن لبس الكمامة، يستحسن عدم
0: هذا موجود عندنا، لكن إحنا
1: يعني هو طبيعي
0: بعد إنك أبغى أذكر، بس يعني لازم هذا الفضل لازم أذكر الأهل الفضل صراحة.
1: تفضل.
0: عندي زميلتي الأستاذة ندى بن سلمان خبيرة في جودة الهواء ما شاء الله تبارك الله، وأنا تعلمت منها كثير، فكانت هي قبل
1: هذه أستاذة في جامعة عبد العزيز؟
0: لا أستاذة معايا في الالتزام الوطني كانت.
1: أوكي.
0: ودحين برضو في مجال البيئة ما زالت ما شاء الله تبارك
1: الله يوفق
0: خريجة غيره. صحة وسلامة من أستراليا،
1: نستضيفها نوجه لها تحية ونوجه لها دعوة للاستضافة
0: ضروري.
1: أستاذة ندى بن سلمان.
0: أستاذة ندى بن سلمان فقبل 3 سنين قالت لازم نحتفل بجودة الهواء، اسم اليوم اللي هو من أجل سماء زرقاء 7 سبتمبر، وسوينا كل هذا الفعالية وما زالت كل 7 سبتمبر الحمد لله الالتزام بيحتفل بهذه الفعالية. طيب ليش نحتفل بفعالية جودة الهواء؟ لتوعية المجتمع.
1: نعم.
0: أنا لما أقول لك 23 سبتمبر على طول اليوم الوطني كل شيء أخضر يصير. أيوة. 5 أكتوبر يوم المعلم كلنا حنجيب هدايا للمعلمين.
1: أكيد.
0: طب 7 سبتمبر أنتوا عارفين إحنا نتنفس من 10,000 إلى 11,000 لتر من الهواء في اليوم،
1: من 10,000
0: ل 11,000 لتر في اليوم، يعني انت تشربي ممكن لترين، اذا شربتي لترين مويه فانت بطله صح، انت بتاكلي 3 وجبات في اليوم، انت بتتعرضي مثلا للجوال، بتتعرضي للاشعه، ما تفكري انه اكبر شيء ياثر على صحتك هو الهواء.
1: اكيد.
0: تتنفسي صح. محيط بجلدك، محيط بجسمك، محيط بأثاثك،
1: وإذا ما تنفست كويس ما حقدر أتغذى كويس، ما جسمي ما حيستفيد ويولي الطاقة.
0: بالضبط.
1: فهو الأساس.
0: أنت لما تيجي تفكري فيها خلينا نحط مثل قريب لجميع المجتمع، إحنا دحين مثلا في جدة بعد فترة الهدد لاحظنا مثلا أنه والله الأطفال لا بعضهم تحسنت الحساسية عندهم، بعضهم لا ما تحسنت الحساسية عندهم، بعضهم جاهم حساسيات. يعني أنا مثلا برضو حاخذ نفسي مثل، أنا لما رجعت من كندا، كندا بلد غابة خضراء.
1: نعم.
0: الهواء سو كريسب لأنه نظيف جدا، وكنت أنا في جامعة ترينت، جامعة ترينت أصلا معزولة عن تورنتو، يعني منطقة خليني أنا أشبهها بالطائف، أشبهها بالطائف.
1: نعم.
0: ما هي مدينة كبيرة، عدد سكانها 100,000 واحنا هنا ملايين. فكان الهواء مره مره نظيف. اول ما رجعت جاتني حساسيه الربيع.
1: اوكي.
0: ايش حساسيه الربيع؟ اللي هي من لاقحات الازهار. قلت لهم احنا في صحراء، كيف يعني حساسيه ربيع؟ انا كنت اشتغل وسط الازهار عشان اجمع العينه، كيف يعني عشان جوده الهواء اختلفت علي. سبحان الله.
1: طيب. جسمك اخذ ونفسك اخذ. أيوة. على هواء مختلف.
0: انت بعد كم سبحان الله الانسان جسمه يتكيف مع البيئه، عشان كده احنا كبشر تلاقينا في الصحراء، في الثلوج، في الجبال، في كل مكان نعيش سبحان الله.
1: نعم.
0: فسبحان الله هدخل لك بشوية دقيق علميا.
1: احنا دخلنا الآن في المحور الثالث اللي هو جودة الهواء وأثرها طبعا على الإنسان والبيئة. تمام طيب.
0: سامحيني انه انا يعني
1: لا لا لا ابدا حلو اللي تسأل فلوينج كده ماشي الحديث.
0: خليني اقول لك مثلا الناس اللي عايشة في مناطق باردة كثافة دمهم اتقل من الناس اللي عايشة في مناطق حارة. زينا احنا مثلا اهل جدة عايشين في رطوبة وجو حار. طيب كثافة الدم مختلفة. يعني إيش كثافة الدم؟ مش السيولة، لا تفرق. يعني شوفي برضو أقول لك علميا
1: فيزيكس.
0: أيوة فيزيكس. دحين كثافة الدم مثلا أنت تقولي الزيت والعسل والموية كل واحد سيولته مختلفة وكثافته مختلفة. لكن خلينا نيجي الموية أو خلينا نقول لا الأمهات والناس هيفهموا أكتر العسل والزيت. في عسل تحسيه تقيل وعسل تحسيه شوية خفيف راني مور ينزل معاكي أسعار. هذه هي الكثافة سبحان الله. فكثافة جسم الإنسان في المناطق الحارة خفيفة الدم الإنسان عشان يقدر على الحر، التبخير يكون أسرع واستقبال المويه يكون أسرع. وهذا برضو مع الجو، أنت الجو فيه بخار الماء H2O معروف بخار الماء، فهذا سبحان الله يفرق. تيجي يعني برضو أرجع أحط لك أنا مثلا، أنا ما كنت عايشة في كندا 6 شهور سالب 45، وطبعا أوجه الشكر لكل زملائي وزميلاتي اللي كانوا عايشين معي في كندا 6 شهور سالب 45
1: تحت الصفر يا جماعة
0: تحت الصفر. فيعني أمس أنا كنت أتكلم مع زميلتي أستاذة عبير بخاري وجه لها تحية هي وأولادها وزوجها، فكانت تقول لي إحنا حرانين دحين، لا إحنا بردانين دحين ودرجة الحرارة 35. قلت الله يرحم الله يرحم
1: التكيف، قدرة التكيف. الإنسان أو قدرة أي. الكائن الحياة
0: سبحان الله نعم. سبحان الله يعني تفرق، يعني سبحان الله جسمك يفرق. يعني زي ما قلت لك زميلاتي اللي كانوا
1: هذه من رحمة الله إن إحنا نتكيف
0: الحمد لله الحمد لله. أنا أرجع مثلا أجي أقول للشباب أو المهندسين أو المفتشين اللي طول الوقت في الشمس نعم. الله يعطيهم العافية
1: يا رب.
0: يعني صراحة أنا أسميهم جنود البيئة
1: لأنه بدون النتائج صراحة النتائج الأساسية تعتمد عليكم
0: بالضبط. طول الوقت في الشمس طول الوقت في الليل يعني
1: في كل الأجواء
0: التفتيش حقيقة. البيئي 24 ساعة في السعودية
1: 24 ساعة في أي ساعة
0: في أي لحظة في أي دقيقة. مكان في أي دقيقة
1: انت نايم انت صح تلاقي مفتش بيئي يعني لمصلحتك في النهاية لمصلحة الفرد والمجتمع.
0: الحمد لله لما نقول الأمن والأمان يعني فعليا أستشعر هذه الكلمة إنه إحنا في أمن غذائي وأمن بيئي وأمن نفسي وأمن من كل جهة. الحمد لله
1: الحمد لله المفهوم لله. كبير للأمن والأمان المفهوم لله. في كل أمن وأمان وسلامة غذائية صحية مباني كل هذه الأمور. طيب لما نتكلم عن جودة الهواء وجودة الحياة
0: تمام، زي ما أنا سبقت وقلت إنه جودة الهواء يرتبط بشكل مباشر بجودة الحياة. كل ما تحسنت جودة الهواء تحسنت صحة الإنسان، تحسنت ممارساته الحياتية اليومية، تحسنت نفسيته. زي ما أرجع أقول لك إحنا جالسين دحين على البحر شايفين منظر جميل، بس لو حسيت لوهلة إنه مر من جنبك اللي هو أنا حقولها أنت ترجميها جنريتر الإلكتريستي جنريتر حقت الماشينز هذه اللي بالكهرباء تشتغل صوتها عالي مولدات الطاقة الكهربائية
1: مولدات الطاقة أيوة.
0: تمام أنت فجأة كده سمعتيها اشتغلت حتنزعجي. ليه؟ لأنها جابت لك حرارة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون نواتج حرق. أنت كمواطنة حتنزعجي إنه هذا وقتك اللي لقيتيه خرجتي من العمل تبي تشوفي البحر تقعدي تبي تروقي مع أطفالك مع أهلك مع نفسك مع كوب قهوتك انت تبتروقي فجأة جنريتر اشتغل. تعرف انه هذه الاشياء الالتزام محطي لها وقت انها ما تشتغل الا في هذه الاوقات المعينة. الناقلات مثلا التريلات هذه الكبيرة ما تتحرك الا في اوقات معينة كله لمصلحة المجتمع والمواطن. يعني احنا نحاول انه هذه الاشياء ما تشتغل الا في اوقات المواطنين نايمين المواطنين في اعمالهم المواطنين
1: اقل كثافة سكانية
0: بالضبط. فانت كل هذه الاشياء بتأثر على جودة الهواء بتأثر على جودة الحياة. أرجع أقول لك مثلا إحنا دحين المولات أو خلينا نقول مكانات الإيفنت السوبر دام البروميناد إحنا مدام في جدة نتكلم عن جدة
1: نعم.
0: وطبعا هذا ينطبق يعني. على المملكة كاملة
1: نعم.
0: خلينا أقول لك السوبر دام السوبر دام أنت شايفة قد إيه كبير بيحمل كل كم يوم إيفنت جديد. طبعا أنت تدخل السوبر دام بتشوفي هواء نظيف
1: وريحة حلوة
0: وريحة طيبة
1: وهو
0: تكييف احنا نقول هواء كريسب نظيف
1: نعم صحيح.
0: من وراء الكل هذه مولدات الطاقة الكهرباء الحرارة اللي بتنتج، ترى في مهندسين، في عمال واقفين هناك، في ناس بيتعرضوا لليفلات عالية من الضوضاء، ليفلات عالية من الحرارة، ليفلات عالية من التلوث. طيب المختص البيئي نرجع عليه مرة تانية، بما انه تخصص، انت دحين تخصصت بيئة ورسلك عملك لهذا الموقع، انت ما حتقول اوف انا ما اقدر. كيف ما تقدر؟
1: تقدر،
0: تقدر، كلنا قادرين.
1: انت صح، عندك المهارات الأساسية والمعرفة الكافية، طور نفسك مع شغلك. يعني أكيد في شهادات معينة هو حيضيفها.
0: كل ما أنت كنت متخصص بيئي، كل ما كنت متخصص صحة وسلامة وجودة. هذه شهادات عالمية، شهادة الآيزو معروفة، تشوفوها على الكرتون. نعم. على الآيزو. إحنا في البيئة عندنا آيزو 14001 منها أكثر من آيزو، فأنا أقول لهم آيزو 14000. برضو أوجه تحية لكل أخصائيين الجودة، كل من تعلمت منهم يعطيهم ألف عافية. يعني في أخصائيين يجوا يعلمونا، قلت لك إحنا كنت، أنا كنت أساس نقل الخبرة لبناء الكادر الوطني. فتقابلت مع كل الناس، مع كل التخصصات، ناس ما شاء الله تبارك الله بيسافروا المملكة كلها ويسافروا دوليا عشان يتعلموا وعشان يجيبوا لنا الأبديت، آخر حاجة وصل لها العلم عشان يجي يعلمونا إحنا كمواطنين كأخصائيين. فلما تيجي
1: من جهة لهم التحية
0: يعني، من جد جزاهم الله خير. فأنت لما تيجي تفكر فيها، أنا أخصائي بيئي، ما تقول لا ما أقدر أروح الموقع. أنت هتلبس السيفتي جير حقتك، هتلبس كل معدات السلامة حقتك. ما حتتأفف وتقول لا أنا ما أقدر ألبس كمامة، لأنه في أخصائيات بيئيات الله يسعدهم وفتشات بيئيات تيجي تقول لك طب أنا ما يحتاج ألبس كمامة. يا بنتي أنت أول واحدة تحتاجي كمامة،
1: أنت القدوة وأنت اللي تحتاجيها، لأنك أنت في المواجهة،
0: أنت الأساس، أنت الأساس. يعني أنا مثلا الله يسعدهم فريقي البنات كانوا دائما يسألوني أستاذ أنت ليش لابسة الفول جير وأنت رايح المكتب؟ أقول لهم لا أنا رايح وبعدها رايح الموقع
1: ميدان،
0: وأنتوا لازم تشوفوني بهذا الشكل،
1: بالشكل الصحيح.
0: لو ما شفتوني بهذا الامتثال. الشكل بالضبط، الامتثال البيئي، لو ما شفتوني بهذا الشكل حتقولوا لا عادي نقدر نسوي كذا.
1: نحترمك أكثر كذا،
0: الله يسعدك يا رب،
1: كذا احترام أكثر. هذا الإنسان مهني. طيب سؤال،
0: فضل.
1: الآن يعني آليات قياس جودة الهواء ودور طبعا محطات الرصد البيئي، وإيش جودة الهواء؟ جودة الهواء AQI.
0: أوكي طيب خلينا نتكلم على آليات الرصد. آليات الرصد هي عبارة عن محطات جودة الهواء التابعة للالتزام الوطني NCEC. عندنا شبكة من محطات جودة الهواء. طبعا أنا حتكلم بشكل عام كمواطنة، لأنهم عندهم مراكزهم الإعلامية اللي يتكلموا في هذا الموضوع، تقدروا تدخلوا على مواقعهم تشوفوا المحطات.
1: بس يعني نعرج على الأشياء اللي تكون وطنية. أيوة. ولها مسمى.
0: خليني أنا أقول لك مثلا،
1: أنا أعرف أنه في الحج عندنا الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة، عندها الاهتمام بجودة الهواء والرصد.
0: احنا عندنا فوق 250 محطة. أيوة. جودة هواء منتشرة على المملكة في كل المحافظات، القرى. نعم. الهجر. يعني أنا
1: شوفي اهتمام المملكة فترة الحج والعمرة، بيكون فيه
0: في الحج
1: اهتمام لمنطقة منى عرفات. هذه تخيلوا
0: الحج يعني موسم الحج.
1: أيوه. تخيلي هذه النقاط، يعني النقاط
0: احنا نسميها الهوت سبوت.
1: أي الهوت سبوت. أيوه. تمام.
0: المناطق الحرارية يعني.
1: أيوه. تخيلوا شوفوا كيف مملكتنا يعني تتحط كده، الواحد يفتح قلبه ويحطها فيها. أيوه. ويحطها فوق راسه.
0: الحمد لله،
1: الحمد لله رب العالمين. يعني وبيشتغلوا كوادر وإحنا مو حاسين بشيء.
0: بالضبط. أنا إيش قلت لك في بداية اللقاء؟
1: جنود وجيوش.
0: البيئي يعني أنا ممكن أقول لك أنت عشان ما شاء الله مطلعة، لكن مثلا أجي أعرف عن نفسي يقولوا إيش تشتغلي؟ أقول لهم أستاذة بيئة أو أخصائي بيئي.
1: أنا أقول لهم دائما هذا عالم بيئي.
0: فييجي يقولوا لي يعني إيش تدرسي في البيئة؟ تدرسي الشجرة؟ إيش تدرسي في البيئة؟ عرفتي؟
1: عشان كده في استدامة كان حق وواجب علينا نعرفكم بعلوم البيئة وقديش إنه مهم
0: صراحة. يعني برنامج
1: وشكرا لكل أم ولكل صديقة ولكل أخت جات بتقول لي، مثلا واحدة جات تقول لي أولادي يا نوها خلاص باقي بس جو، واحد علم بحار والثاني علم بيئة وزراعة. قلت لها ممتاز
0: ما شاء الله،
1: ما شاء الله تبارك الله، أنتوا ماشيين مع الرؤية، أنتوا ماشيين صح.
0: طبعا
1: بتقول هم اختيارهم. قلت لها فنانين،
0: أنا علوم البحار دائك
1: مبدعي.
0: يعني حقولها بس يعني لحد يحس أنه أنا مرة نارد في هذه الأمور. أنا علوم البحار بهواية، أعشق البحر خاصة البحر الأحمر كنز. فدحين مثلا يعني مش عارف، شوفي الشغف ما تقدر تتكلم،
1: ما تقدر
0: يعني شفت
1: كباتن. هو شيء بيسحب شيء،
0: البيئة متصلة، البيئة كل ما يحيط بنا. يعني أنا أقول لك مثلا بضرب المثال، أنا كنت في رحلة على الكروز خارج السعودية أيام ما كنت في المبادرة.
1: نعم.
0: أول ما رجعت السيو قال لي،
1: طبعا العين بترصد هنا،
0: السيو قال لي على طول، قال لي كيف انبعثت السفينة؟ قلت ينفع نعمل دراسة؟ هذا قبل ما تيجي،
1: يعني
0: قبل ما تيجي السفينة السعودية أرويا. نعم. قلت له ينفع نعمل دراسة؟ قال لي والله أنا عارف الرحلة اللي رحتيها مخك ما كان
1: ما
0: يعني كانت دويت.
1: العاشق
0: الحمد لله
1: محب، فهو عينه ترصد وبشغف، فهذا شيء جميل جدا. عشان كده بنقول أدرسه بحب، وإذا درست تخصص ربنا يسر لك الأمر فيه، فاعلم أن هنالك حكمة وفي يدك وعلى يدك، بتنقذ ناس وأرواح وبتشيد. يعني أشعر بالفخامة في نفسك، وإنه أنت بتغير حياة الآخرين.
0: أكيد.
1: وإنه صاحب رسالة دائما. صح. تأكد من هذه النقطة. طيب بس كيف بيعمل
0: الرصد
1: أيوة، والمؤشر
0: الـ AQI؟ خليني أقول لك مثلا إحنا نأخذها كرحلة. أنا أحب لما أشرح الأشياء أخليها ستيبس، خطوات.
1: تمام.
0: احنا دحين عندنا محطات رصد.
1: اوكي، في 3 دقائق حنخلص الفقرات دي كلها.
0: دقيقة.
1: عشان في فقرات اخي انت عارفاها كلها.
0: أبشر.
1: تمام.
0: محطه الرصد تسحب
1: كده شكلنا دكاتره الجامعه الان. طيب اوكي.
0: اي الله يسعدهم دكاتره الجامعه.
1: رائعين يعني يهتموا بالتفاصيل وبالوقت. اوكي،
0: ابدا اقول لك ان محطه الرصد بتسحب عينات من الهواء المحيط بها.
1: جميل.
0: طيب
1: عينات عشوائية طبعا.
0: عينات هي انت دحين. نعم. محطة الرصد زي، خلينا نتخيلها زي البوكس اللي قدامنا. في انبوب يدخل منه الهواء، بيدخل على شريط، الشريط هذا يتم تحليله.
1: جميل.
0: بتجيني انا في غرفة التحكم بالبيانات سابقا
1: قراءات
0: بيانات ارقام.
1: نعم.
0: ارقام لايه؟ ارقام لاهم 5 أو 6 مكونات. طبعا الهواء،
1: الجسيمات اللي في الهواء. نعم.
0: في اكثر من مكونات كثير.
1: نعم.
0: طيب بدون رقم، احنا نرصد 5-6 مكونات اللي موجوده في الاير كواليتي اندكس اللي هو الاي كيو اي.
1: تيجي بدون رقم،
0: تيجي بارقام.
1: بارقام. نعم.
0: طيب
1: مسمى ورقم. نعم.
0: دحين مثلا خلينا نقول O3 اللي هو الاوزون. الاوزون يجيني رقم. طيب الرقم هذا هو يجيني مثلا، احنا عاملين مثلا ضرب المثل انه يجي كل دقيقه، هو ما يجي كل دقيقه، يجي اكثر من كده. كل دقيقه يترصد، كل دقيقه يترصد في.
1: نعم.
0: المحطه اللي موجوده في اذاعه جده.
1: نعم.
0: مثلا الاوزون في كل دقيقه في اليوم خلال 24 ساعه كم رقم وصلنا؟ الاف. طيب انا هاخذ المتوسط حق هذا الرقم.
1: أوكي.
0: بعد ما هنا يجي الاحصائي ومحلل البيانات، هذا دور الاحصائي ومحلل البيانات.
1: انا قلت في البدايه، قلت يحتاج اقتصادي واحصائي.
0: طيب اخصائي البيئي.
1: نعم.
0: لازم يكون دارس احصاء وفاهم في الإحصاء. يعني أنت دحين الإحصائي أنت أعطيتيه البيانات، قلت له طلع لي متوسط هذه البيانات، تمام؟ طلع لك رقم، أنت عارف إنه الرقم هذا مو مزبوط، أو أنت عارف إنه الرقم هذا أوف، في شيء غلط.
1: في شيء غلط.
0: ممكن يكون تكرارات، ممكن يكون أصفار، ممكن يكون سوالب. نعم. ممكن ممكن ممكن ممكن. فهي منظومة
1: ممكن
0: مرة كبيرة.
1: أدخل البيانات بالطريقة الصح، ما استخدم المنوال، الوسط الحسابي، الأشياء دي ما استخدمها الحسابات الصحيحة.
0: فأنا إيش أقول لك، هي منظومة متكاملة.
1: متكاملة جدا.
0: يجي بعد ما نرصد عشان يطلع الـ AQI، يمر على غرفة تحكم بالبيانات بكل موظفينها. بعد من إحصائيين وأخصائيين مبرمجين كلهم، توصل لآخر لرأس الهرم.
1: نعم.
0: يتأكد من كل هذه المعلومات
1: أنها تكون صحيحة،
0: تترسل للرياض.
1: أكيد.
0: عشان يتأكد أحد منها كمان. لأنه ما تطلع معلومة إلا موثوقة 100%.
1: طيب دور الرقابة والالتزام البيئي في الحد من الملوثات.
0: طيب بالتصاريح، بالتفتيش، بالتوعية، بكل هذه القوانين والتشريعات اللي جت من جهة الالتزام، كلها في مصلحة المواطن.
1: نعم.
0: هم يعملوا هذه التصريحات والتصاريح أو الاشتراطات عشان يحافظوا على البيئة. بعد ما أنت كمواطن أو كتاجر أو كصاحب منشأة التزمت بها، أنت كده حافظت وحديت من التلوث. صح؟
1: أكيد.
0: في نفس الوقت هي كلها جهات معنية، زي ما أنت قلتي، الاقتصاد مع البيئة مع الأمانة مع الجامعة معنا، إحنا كلنا منظومة واحدة، شبكة واحدة بتصب في خير هذا المواطن، خير هذه البيئة، خير هذا الوطن
1: بإذن الله تعالى. حقيقة يعني في 30 ثانية ممكن نختم اللقاء عن تطور القطاع البيئي في المملكة والفرص المهنية المتاحة، ممكن. طيب. في أقل من دقيقة. يعني إيش النصيحة يعني اللي بتوجهها للطلاب والخريجين؟
0: أنا حوجه النصيحة بأنه زي ما انت قلتي افتحوا الرؤية شوفوا ايش مكتوب فيها،
1: شوفوا ال 12،
0: شوفوا احنا فين وصلنا. احنا بقينا 3 سنين على 2030 يا جماعة. احنا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل التزامنا بهذه الرؤية وحبنا لوطننا، احنا وصلنا وطورنا وبنينا مشاريع وانجزنا ووصلنا الحمد لله يعني
1: للقمة في كل القطاعات،
0: في كل القطاعات.

0: بعدين السعودية ما تمزح،
1: الحمد لله
0: السعودية ما تمزح في الأرقام ولا تمزح في أي قرار ولا بتمزح في أي شيء، يعني بتأخذ العلم بجودة، تتعامل باحترافية.
1: الخبراء الأجانب دائما يقولوا سعودي بي go big or go home، إذا ما أنتوا كبار قد السعودية لا تيجوا السعودية.
0: يا سلام. فعليا. وبكده يعني حنختم لقاءنا ونختم جولتنا وحديثنا اليوم في برنامج طبعا استدامة. طبعا عرفنا اليوم، يعني كان هدفنا من الحلقة نعرف بعلم البيئة وعلوم الطبيعة وقد إيش التخصصات فيها جدا رائعة ومهمة، وسلطنا الضوء أيضا على جودة الهواء، جودة الحياة، وأهمية طبعا جودة الهواء هي جودة الحياة، وأهمية رصد الملوثات وتحليل البيانات البيئية. كان عندنا يعني ختام اللي هو كانت جودة الحياة، احنا بنتكلم مع جودة الهواء عن مرتفعات عسير. طبعا نختم جولتنا، عفوا نختم حلقتنا اليوم من مرتفعات عسير بمشهد بانورامي. الغروب في عسير يشكل لوحة فنية جاذبة تتشكل بين السحاب وقمم الجبال، ودائما زي ما نقول إن الوجهة سعودية وتضاريسنا تحكي قصة وطن الجمال والتفرد. فطبعا مرتفعات عسير مع ساعات الغروب وجودة الهواء فيها ننصحكم طبعا بزيارتها. شكرا لكم، كنت معكم نهى الجديبي وضيفتي الرائعة المختصة في علم البيئة الأستاذة بشائر عطية سمكري. شكرا جزيلا لك، ودائما نقول لكم مع استدامة تحلو الحياة. شكرا لكم، كنت معكم نهى الجديبي، وطبعا شركة النجاح من الإخراج مناهل دحمان. في أمان الله، مع السلامة.
2: استدامة على جدة FM.

0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج تجوال. مع نهاية هذا الأسبوع نحييكم في جولة أثيرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. كما نرحب بمتابعتكم لنا مستمعينا عبر منصة إكس من خلال حساب إذاعة جدة المباشر @جدة_راديو وعبر تطبيق ساودي راديو بلس ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم. معكم من الإعداد كل من عبد العزيز حمد العضيلة ورولا بلحمر، من خلف المايك محدثتكم دلال محمد خياط، من الإخراج مناهل دحمان. نبدأ معكم جولتنا كالمعتاد باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث. نيابة عن خادم الحرمين الشريفين، ولي العهد يلقي الخطاب الملكي في الدورة التاسعة لمجلس الشورى. أمير منطقة مكة المكرمة، مضامين الخطاب الملكي تجسد عناية القيادة بكل ما من شأنه رفعة الوطن ورفاهية المواطن. مفتي عام المملكة، الخطاب الملكي أكد على النهج الراسخ للمملكة القائم على كتاب الله وسنة رسوله والتمسك بالتوحيد والعدل. تحت رعاية أمير الشرقية، وكيل الإمارة يدشن فعاليات الملتقى العلمي العالمي الثالث لعلاج الإدمان. محافظ الأحساء يدشن جمعية عناية بالمصاحف. الرياض، المنتدى السعودي للإعلام يستعرض الاحتياجات الإعلامية المبتكرة خلال ورشة من الفكرة إلى الأثر. منتدى الرياض الاقتصادي يناقش تعظيم العوائد الاقتصادية والاجتماعية من إكسبو 2030 وكأس العالم 2034. اليوم تشغيل مسار ومحطة توقف جديدة لحافلات المدينة المنورة.
1: تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا، وانت اكيد حتسأل طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة اف ام.
4: تجوال على جدة اف ام.
5: مستمعين الكرام، حين تجتمع شعوب وثقافات متعددة في رحاب مكة لا يكون اللقاء مكانيا فحسب، بل يتحول إلى فرصة للتعارف والتفاهم وبناء جسور التواصل الحضاري. ومن هذا المعنى ينطلق ملتقى جسور التواصل لبحث دور الحج والعمرة في تعزيز التواصل الإنساني والحضاري واستشراف آفاق أوسع للتقارب بين الثقافات والشعوب، وما يمكن أن يثمر عنه الملتقى من رؤى ومبادرات مستدامة. وللحديث أكثر عن الملتقى وأبرز أهدافه ومحاوره، يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف نائب الأمين العام لمركز

0: الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري الأستاذ إبراهيم بن زايد العاصمي. أهلا وسهلا بك، حياك الله أستاذ إبراهيم في برنامج تجوال على جدة اف ام.
1: حياك الله أستاذ دلال والمستمعين والمستمعات.
0: في البداية نود أن تحدثنا عن أبرز أهداف ملتقى جسور التواصل، وأيضا نود أن نعرف منك ما الذي يميزه في تناول موضوع الحج والعمرة من منظور التواصل الحضاري.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أتقدم بالشكر لقيادتنا الرشيدة حفظها الله على دعم مركز ملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري لترسيخ ونشر قيم التسامح والوسطية والاعتدال وأيضا قيم السلام سواء بين فئات المجتمع داخل المملكة وبين المجتمعات الإنسانية سواء خارجها. الحقيقة المركز هذا دوره ويعمل عليه منذ البداية، كما انتهز فرصة لشكر المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل على رعايته لهذا الملتقى وتقديم الدعم اللازم لنجاحه، والشكر أيضا لجامعة أم القرى كونهم شريك معنا في هذا الملتقى سواء رئيسا وأعضاء هيئة التدريس وطلبة، فالشكر لهم. بالنسبة لأهداف الملتقى، المركز لديه 52 مبادرة خاصة بعدما توجه المركز أصبح دوليا باعتبار أنه أصبح للتواصل الحضاري بين المملكة وبين العالم، فعملنا على خطة استراتيجية فيها 52 مبادرة. إحدى هذه المبادرات هي جسور التواصل، هي تندرج تحت عدد من البرامج. فالفكرة في أساسها هي لماذا مكة؟ مكة بالتحديد، مكة المكرمة حفظها الله هي قبلة المسلمين وأيضا يفيد إليها والمملكة العربية السعودية عدد كبير من الجنسيات المختلفة من المسلمين من شتى بقاع الأرض، وهي فرصة يعني لتلاقي هذه الثقافات وهذه الحضارات، وبالتالي أيضا نقل الصورة الحقيقية عن المملكة والجهود التي تبذلها سواء للحج والعمرة أو للجهود التي تبذلها في القيم الإنسانية ونشر قيم التسامح والاعتدال، وأيضا التوجهات الحضارية للمملكة العربية السعودية والتقدم اللي وصلت له ولله الحمد في جميع المجالات. فالفكرة أنه يفتح هذا اللقاء بحيث نلتقي بهذه الزوار المسجد الحرام وأيضا المعتمرين وأيضا الزميلات والزملاء من كافة أجهزة الدولة اللي تقدم لهم الخدمات ونقاش حول كيفية إيصال الصورة الحقيقية عن المملكة للخارج وأيضا الاستفادة من القيم والمهارات اللي يتمتع فيها أبناء وبنات المملكة في نقل هذه المهارات والقيم إلى زملائهم وزميلاتهم بحيث أنهم يجسدون الصورة الحقيقية عن الهوية الوطنية السعودية وكيف أن نفخر بهذه هذا الانتماء لهذا الكيان وأن لدينا من القيم الإسلامية والعربية السعودية التي نفخر فيها، وبالتالي نستطيع أن ننقل هذه القيم إلى أو وحتى الشخصية السعودية ننقلها إلى مستويات أعلى خارجيا، ومع الاستفادة بما تقدمه الحضارات الأخرى والثقافات الأخرى بحيث يكون فيه تلاقى على هذه الأفكار ويكون فيه نوع من الاستفادة ونقل الصورة الحقيقية عن المملكة والاستفادة من الحضارة اللي وصلت لها المجتمعات الأخرى. فهي ملتقى يجمع بين هذه الفئات وبالتالي يكون فيها استفادة للجميع، والمركز ينسق هذا الملتقى في مناطق عدة، ولكن أهمية مكة المكرمة حفظها الله هي زي ما ذكرت أنه فيها فعلا نموذج لملتقى ثقافي متنوع، نموذج للتنوع، ولديها أيضا الإمكانيات والقدرة سواء في منصات وضعتها الجهات المعنية في الحج والعمرة منصات إلكترونية أو حتى ملتقيات ومتاحف ومعارض كل هذه الجهود يفترض أن يسلط عليها الضوء بحيث أن يستطيع الزائر وحتى المقيم في المملكة وأيضا المواطنين أنهم فعلا يطلعون على هذه الإمكانات والقدرات اللي تقوم فيها الجهود الحكومية في مكة المكرمة.
0: طيب أستاذ إبراهيم، كيف يمكن أن يعني للحج والعمرة أن يعني يتحولوا من مجرد لقاء مكاني إلى جسر للتفاهم وللتعايش والتواصل الحضاري؟ وأيضا كيف تسهم منظومة خدمة ضيوف الرحمن والبرامج الثقافية والاجتماعية في تعزيز هذا المفهوم التواصل الإنساني والحضاري؟
1: بالحقيقة المركز لديه عدد من الشراكات مع عدد من الأجهزة الحكومية والهيئات المعنية، سواء زي ما ذكرت بالمتاحف أو بالآثار الإسلامية أو بالعديد من الفعاليات اللي ممكنها تقام، ونستفيد من هذه الملتقيات وهذه الوفود التي تفيد إلى المملكة العربية السعودية في الإضافة للعنصر الديني، وأنها تستفيد بزيارة سواء عمل العمرة أو الحج أو المدينة المنورة، أيضا تستفيد ثقافيا بمعرفة هذه التفاصيل عن المجتمع السعودي أكثر. فالمركز ينسق مع هذه الجهات بحيث يكون في زيارات، إضافة أنه في برامج عمل يقوم فيها من خلال أكاديمية، لدينا أكاديمية متخصصة تعمل على توعية وتدريب من يقوم بخدمة الزائر والمؤتمر، بحيث أن يكونون على قدر من التواصل الجيد ويكون عندهم فعلا إظهار الصورة الحقيقية والمعلومات التي يفترض أن يزود فيها الزائر والحاج. وأيضا الخبرات السلوكية ننقل من خلال مدربين معتمدين خبرات سلوكية، كيفية التعامل مع الظروف اللي يأتي فيها الحاج والمؤتمر، ويكون فيها فعلا نقل صورة حقيقية عن سواء موظف حكومي أو عسكري أو شخص متطوع أو في المجالات المختلفة، كلهم المركز يقدم هذه الدورات وبالتالي يستفيد منها في برامج عمل بإذن الله يكون لها دور كبير في تطوير خدمة ضيوف الرحمن
0: بإذن الله. طيب حدثنا عن الدور الذي يمكن أن تقوم به مكة والحج والعمرة مستقبلا في بناء جسور أوسع بين الثقافات والشعوب.
1: أكيد مكة المكرمة والمدينة المنورة بحكم موقعها الإسلامي الهام جدا، وأيضا موقع المملكة وموقع هذه المدينتين الجغرافي لها دور كبير في بناء جسور من التواصل بين هذه سواء اللي يعملون في مجال الحج والعمرة أو المواطنين المقيمين والمقيمين اللي في هذه المدن التي يعني يزورها أو قبلة المسلمين في كل أنحاء العالم، وليس فقط العالم الإسلامي. المملكة يأتيها من خارج العالم الإسلامي أعداد كبيرة، فبالتالي فرصة فعلا أنه يكون فيه توجيه لهذه الوفود و مدهم بالمعلومات اللازمة، وأيضا معرفتهم أكثر بالثقافة والقيم السعودية، لأنه الحمد لله لدينا كثير من القيم المغروسة في المجتمع السعودي، سواء في عاداتهم في تقاليدهم في حتى في الأكلات في اللبس في يعني الحمد لله يعني كثير من الجوانب اللي نفاخر فيها وتميز فيها المواطن السعودي بأنها أصيلة نابعة من أصالته ومن مجتمعه ومن تقاليده، وهي ضاربة في القدم، وبالتالي نستفيد من هذه في نقلها إلى الآخر، والعكس صحيح، نستفيد من الحضارات اللي توصل. فمكة والمدينة لها دور كبير في نشر جسور التواصل وغرس القيم والاعتدال في كل شيء في النواحي الإسلامية في التعاملات وأيضا التسامح. المملكة يعني لها إسهامات كبيرة في موضوع التسامح ونشر السلام في المنطقة العربية والإسلامية وفي العالم كلها، لها جهود كبيرة سواء في إنشاء مراكز متخصصة وممولة من المملكة لغرس هذه القيم، أو من خلال الدراسات والبحوث اللي تعملها المركز. مثلا لديه عدد من المؤشرات الاجتماعية بناء عليه يستطيع المطلع أن يرى كميا يعني بالكم وليس فقط بالكيف مستوى التسامح والقيم اللي تنشرها المملكة، كم عدد المستفيدين. كل هذه الجوانب بإذن الله يكون لها دور كبير مستقبلا في في في زيادة التفاعل وأيضا الاستفادة من الخدمات التي تقدمها المملكة في الحج والعمرة.
0: في الختام أستاذ إبراهيم، نود أن تحدثنا عن أبرز المخرجات والنتائج التي يتوقع أن يخرج بها الملتقى، وكيف يمكن تحويلها إلى مبادرات وممارسات مستدامة.
1: كثير من الملتقيات تخرج بعضها بتوصيات، أو في الغالب يكون في برامج عمل مع الجهة المعنية، مثلا مع الجامعة. نؤكد أنه كل ملتقى يكون بعده برامج عمل، بحيث زي ما ذكرت أنه هناك برامج تدريبية ننسق مع الجامعة بحيث أنه ننفذها للجهات المستفيدة، ومن يرغب من المتطوعين أنه يستفيد من هذه في مجال التواصل الحضاري وكيفية إيصال الصورة الفعلية والحقيقية عن المجتمع السعودي للخارج والاستفادة منهم أيضا. أيضا في برامج إعلامية أنه نشارك فيها، وملتقيات معارض، لدينا معارض تفاعلية ممكن نستفيد منها ويستفيد منها الجهات اللي تشارك في الملتقى. فهي برامج عمل مستمرة وليست مرتبطة بوقت، إنما هي على مدار السنة تقدم بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى. كل الشكر والتقدير لك نائب الأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للتواصل الحضاري الأستاذ إبراهيم بن زايد العاصمي. شكرا لك أستاذ إبراهيم لوجودك معنا في برنامج تجوال.
1: شكرا لكم،
0: مع السلامة. تجوال على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: نتشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا.
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
5: تجوال على جدة اف ام.
6: مستمعنا الكرام، الآن نستمع إلى الجولة الإخبارية مع زميلة هنية الدوسري التي توافينا بآخر وأهم الأحداث.
7: نحييكم مستمعنا الكرام في جولة إخبارية. أوضح صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن وما تضمنه من إدانة للهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي شنتها ميليشيا الحوثية الإرهابية ضد المملكة. صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية.
8: وترحب المملكة في هذا الإطار بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن وما تضمنه من إدانة للهجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة التي شنتها ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد المملكة والسفن التجارية. كما تدعو المملكة المجتمع الدولي لرفض وإدانة كل ما تقوم به ميليشيا الحوثي الإرهابية من عدوان واعتداءات إجرامية وسعيها لتهديد أمن الملاحة في البحر الأحمر ومضيق بم المندب.
7: وإلى مدينة سلطان بن عبد العزيز الخدمات الإنسانية. احتضنت العاصمة الرياض أعمال مؤتمر الوراثة الطبية وعلوم الجينيوم، وذلك برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلطان بن عبد العزيز الأمين العام لمؤسسة سلطان بن عبد العزيز الخيرية. ويأتي تنظيم المؤتمر ضمن إطار توجه المدينة لمواكبة واستشراف مستقبل القطاع الصحي. الرئيس التنفيذي لمدينة سلطان بن عبد العزيز الإنسانية الدكتور عبد الله بن زرعة.
9: النظام الصحي السعودي في المملكة يكاد يكون هو الأفضل على مستوى الشرق الأوسط، وبعد توفيق رب العالمين طبعا للجهود الجبارة اللي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ووزارة الصحة والقطاعات الصحية العاملة في المملكة. وبالتالي المدينة تسعى للتكامل مع كل القطاعات العاملة في الرعاية الصحية من خلال الأنشطة العلمية والبحثية وإقامة المؤتمرات التخصصية ليست المؤتمر. من ضمنها المؤتمر اللي احنا فيه اليوم، مؤتمر الأمراض الوراثية والجينات. وما يخفى على الجميع أن الآن الدراسات الجينية وتحديد الخارطة الجينية لكل البشر حتى على مستوى الأفراد ليس على مستوى المملكة العربية السعودية فقط يساهم بشكل كبير في الوصول إلى العلاجات الناجعة والمفيدة واللي ممكن أيضا تجنب المرضى استخدامات للأدوية غير المفيدة اللي يكون لها أثار جانبية، مثل ذلك الاستخدام مثلا بعض الأدوية في مجال علاج الأورام السرطانية.
7: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية شهدت سوريا افتتاح عدد من المدارس في ريف دمشق وحمص، وذلك ضمن مشروع إعادة تأهيل المدارس المتضررة وبهدف خلق بيئة ملائمة للتعليم ودعم التعافي. مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في سوريا الدكتور نايف الشمري.
10: اليوم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية افتتح مدرسة في منطقة القصير بمحافظة حمص هذا المشروع يعد خطوة مهمة في دعم قطاع التعليم، حيث يندرج تحت برنامج إعادة تأهيل المدارس المتضررة في سوريا الممول من المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. هذا البرنامج في مرحلته الحالية يستهدف 60 مدرسة ويستفيد منها أكثر من 50,000 طالب وطالبة. يتضمن البرنامج حزمة متكاملة من التدخلات الهادفة لتحسين البيئة التعليمية ورفع جاهزية المدارس.
7: إذن بهذا مستمعينا الكرام لكم قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم، دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: استمعتم فيما مضى إلى الجولة الإخبارية مع زميلة هنية الدوسري. من أخبارنا لهذا اليوم، نوه سماحة المفتي العام للمملكة العربية السعودية رئيس هيئة كبار العلماء والرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان بمضامين الخطاب الملكي الذي ألقاه نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله خلال افتتاح أعمال السنة الثالثة من الدورة التاسعة لمجلس الشورى. وقال: نشيد بالتأكيد على النهج الراسخ للمملكة القائم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن هذه الدولة المباركة في كل مراحلها متمسكة بالتوحيد والعدل، وهو نهج ولله الحمد قامت عليه هذه البلاد واستمرت متمسكة به، فمن الله تعالى علينا بالأمن والرخاء والتكاتف والتلاحم. وأضاف سماحته: إن ولاة أمرنا أيدهم الله يؤكدون دوما على ثوابت هذه الدولة المباركة ويذكرون بها حتى لا ينسى أو يتناسى أحد أن هذه البلاد منذ تأسيسها الأول منذ 300 سنة وهي على نهج واحد لا يتبدل ولا يتغير بإذن الله تعالى. داعينا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ووطننا وأوطان المسلمين.

نظم المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة أداء ورشة عمل بعنوان أساسيات الابتكار وتوليد الأفكار بمشاركة عدد من منسوبي مركز أداء والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني، وقدمها الدكتور ماجد العواد من مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، وذلك ضمن جهود المركز الرامية إلى تنمية القدرات وتعزيز تبادل المعرفة والخبرات بين الأجهزة العامة ودعم توظيف منهجيات الابتكار في تطوير بيئة العمل والأداء المؤسسي. وتناولت الورشة عدداً من المفاهيم والمنهجيات المرتبطة بالابتكار وتوليد الأفكار ومراحل مشاريع الابتكار، إلى جانب التعريف بمنهجية التفكير التصميمي ومراحلها ودورها في فهم التحديات وتحليلها والوصول إلى حلول أكثر ارتباط باحتياجات المستفيدين وقابلة للتطبيق. وتأتي هذه الورشة امتداداً لجهود مركز أداء في بناء وتنمية القدرات وتعزيز ثقافة الابتكار والتطوير المستمر وتبادل المعرفة والخبرات وتطوير المهارات والممارسات المهنية، بما يدعم توظيف الأدوات والمنهجيات الحديثة في تطوير الأداء المؤسسي وتحسين تجربة المستفيد والإسهام في رفع جودة وكفاءة العمل. سجلت أمانة منطقة تبوك نمواً في إصدار الرخص التجارية الجديدة خلال عام 2026، حيث ارتفع عدد الرخص الصادرة من 352 رخصة في يناير إلى 450 رخصة في سبتمبر بنسبة نمو تقارب 28%، فيما بلغ إجمالي الرخص التجارية الصادرة منذ بداية العام وحتى نهاية سبتمبر 3401 رخصة. ويعكس هذا النمو تنامي النشاط الاقتصادي والتجاري في منطقة تبوك واتساع قاعدة الأعمال والمنشآت، وما تشهده المنطقة من حراك تنموي يسهم في تعزيز جاذبيتها الاقتصادية والاستثمارية. ويرتبط توسع النشاط التجاري بتعزيز القوة الشرائية وحركة الإنفاق داخل المنطقة من خلال زيادة حجم وتنوع الأنشطة التجارية والخدمية واستقطاب الاستثمارات وتحفيز القطاع الخاص، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز مساهمته في الاقتصاد المحلي. وتواصل أمانة منطقة تبوك جهودها في تهيئة بيئة داعمة للأعمال وتسهيل إجراءات إصدار الرخص ورفع كفاءة الخدمات البلدية، بما يعزز تنافسية المنطقة واستدامة نموها الاقتصادي. مستمعينا الكرام، نختم معكم بأهم العناوين لهذا اليوم. الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان تستعرض الضمانات النظامية لحقوق كبار السن وتعزيز مشاركتهم المجتمعية. جدة رفع الحظر عن أراض في مخططات طيبة وجوهرة العروس، بما يتيح استكمال الإجراءات النظامية المرتبطة بها وفق الأنظمة المرتبطة بها. هيئة تطوير بوابة الدرعية شريك الإرث في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026. منتدى جامعة جدة للاستدامة البيئية يناقش التقنيات الحديثة والتحديات في المحميات الملكية. البن السعودي في منطقة جازان إرث زراعي تعززه الاستثمارات ونمو الإنتاج. خليجي 27 ختام دور المجموعات وتأهل السعودية وعمان والإمارات وقطر إلى نصف النهائي. فلكية جدة سماء أكتوبر تجمع تقابل زحل وزخات الشهب واقترانات القمر. أخيرا مع الأرصاد، توقعات هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي لجريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، مع تكون الضباب كذلك على الأجزاء الساحلية من الشرقية. وهطول أمطار رعدية خفيفة إلى متوسطة مصحوبة برياح نشطة على كل من الجوف، حائل، الحدود الشمالية، القصيم والشرقية.
بهذا مستمعينا نكون قد وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا اليومي تجوال. لكم منا أطيب الأماني وأوفى التحايا من فريق العمل الذي كان معكم لهذا اليوم. من الإعداد كل من عبد العزيز حمد العضلة ورولاب الأحمر، من خلف المايك محدثتكم دلال محمد خياط، من الإخراج مناهل دحمان. شكرا لكم مستمعينا، إجازة نهاية أسبوع سعيدة بإذن الله تعالى، مع السلامة. تجوال.

0: جدة اف ام على هواك. خلف الاشياء على جدة اف ام مع شاكر السيالي ومريم العمري.
1: كيف نعرف ان شخصا يتحدث قبل ان نرى وجهه؟ يكفي ان نسمع صوته. نميز شخصا من نبرة صوته، نعرف احيانا ان كان قريبا او بعيدا، وقد نسمع صوتا من خلف باب فنعرف من يقف وراءه. لكن كيف يتحول الهواء إلى صوت نسمعه؟ عندما يتحدث الإنسان تتحرك أجزاء داخل الحنجرة وتهتز الأحبال الصوتية مع مرور الهواء. هذه الاهتزازات تحرك الهواء من حولها فتنتقل على شكل موجات، وعندما تصل هذه الموجات إلى الأذن تبدأ رحلة أخرى. تتحرك طبلة الأذن وتنتقل الاهتزازات عبر أجزاء صغيرة داخل الأذن حتى تتحول إلى إشارات عصبية يفسرها الدماغ على أنها صوت. يعني الصوت الذي تسمعه ليس شيئاً موجوداً في الهواء كما هو، إنه نتيجة رحلة تبدأ باهتزاز وتنتهي في الدماغ. لكن لماذا تختلف أصوات الناس؟ لأن لكل إنسان خصائص مختلفة في جهازه الصوتي، حجم الحنجرة، شكل القنوات التي يمر فيها الصوت، وطريقة تحريك اللسان والفم، كل ذلك يؤثر في الصوت الذي نسمعه. ولهذا يستطيع الإنسان تمييز صوت شخص يعرفه حتى لو لم يراه. والغريب أن الصوت لا يحمل الكلمات فقط، نبرة الصوت وسرعته وارتفاعه يمكن أن تغير الطريقة التي نفهم بها الجملة نفسها. قد تقول لشخص تعال فتبدو دعوة، وقد تقولها بالطريقة نفسها تقريبا لكن بنبرة مختلفة فتبدو أمرا أو تحذيرا. ولهذا لا نستمع إلى الكلمات وحدها، نستمع إلى الطريقة التي قيلت بها. والصوت أيضا يكشف شيئا عن المكان. صوتك في غرفة فارغة لا يشبه صوتك في غرفة مليئة بالأثاث. وفي المكان الواسع قد تسمع صدى صوتك، لأن الموجات الصوتية تصل إلى الأسطح ثم تنعكس نحوك، وهذه الانعكاسات تساعدنا أحياناً على الإحساس بحجم المكان وطبيعته حتى قبل أن نراه. ولهذا يهتم المهندسون بالصوت عند تصميم المسارح والاستديوهات والمساجد والقاعات. فالمكان الجيد صوتياً ليس بالضرورة المكان الأجمل شكلاً، بل المكان الذي يصل فيه الصوت بوضوح إلى من يستمع. وفي الإذاعة تحديداً يصبح الصوت هو الصورة. المستمع لا يرى المذيع ولا يرى الاستوديو، لكنه يستطيع أن يشعر بالمسافة والقرب والهدوء والحماس من خلال الصوت وحده. وهنا تصبح النبرة جزءاً من المعنى، فقد تحمل الجملة نفسها إحساساً مختلفاً تماماً بمجرد أن يتغير صوت من يقولها. ولهذا حين تسمع صوتاً مألوفاً من خلف باب قد تعرف صاحبه قبل أن تراه، لأن الصوت لا ينقل الكلمات فقط بل يحمل شيئاً من صاحبه.
0: خلف الأشياء على جدة اف ام مع شاكر السيالي ومريم العمري.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.
0: السر بكبسة سر.
2: تمر عليك كلمات صغيرة جدا في تطبيق أو صورة وتبدأ تقرب في الجهاز من وجهك. إذا الجهاز يدعم نظام أندرويد، في ميزة التكبير ضمن تسهيلات الاستخدام. بعد ما تفعل الاختصار تقدر تكبر جزء معين من الشاشة وقت ما تحتاجه، وبعدين ترجع كل شيء طبيعي. في الأجهزة والإصدارات المدعومة تقدر كمان تتحكم بمنطقة التكبير وطريقة ظهورها، يعني مو لازم تغير حجم الخط في جهازك كله عشان كلمة واحدة ما قدرت تقراها. لما تحتاج التكبير كبر اللحظة نفسها بكبسة زر. We'll be right back.

0: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
1: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
2: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
3: ولا شيء صار معك؟
0: هو شيء من كل هذه الأشياء.
1: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
0: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان...
2: لحظة، هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
3: تبون العلم؟ يلا على استوديو 20،
1: كل يوم موضوع جديد
2: وتجارب وآراء
3: وزوايا مختلفة
0: وقضايا تهم الشباب.
1: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: 5 معايا رهيبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة أف أم.
1: خلاصة.
2: تشعر أن ساعات يومك تتسرب من بين أصابعك وأن قائمة المهام تكبر بلا هوادة؟ الجواب يختصره براين تريسي في كتابه العملي إدارة الوقت. المشكلة ليست في قلة الساعات بل في غياب الترتيب الذكي للأولويات. السر الجوهري في كتاب إدارة الوقت يكمن في تطبيق قاعدة الأهم قبل المهم والتخلص من المشتتات الصغيرة التي تستهلك طاقتك الذهنية. تذكر أن تنظم وقتك يعني أن تحمي حياتك من الفوضى، وهو الدرس الأساسي في كتاب إدارة الوقت. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
1: حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM. ليش نسوي كذا؟
1: ليش نكرر العادات السيئة؟ كلنا عندنا عادة واحدة على الأقل نعرف إنها غلط، ومع ذلك نكررها. السبب إنه الدماغ يبحث عن المكافأة السريعة. العادة السيئة غالباً تعطينا متعة أو راحة فورية، حتى لو نتائجها على المدى الطويل سيئة. ومع التكرار يتكون مسار عصبي في الدماغ يخلي العادة تصير تلقائية، نسويها من غير ما نفكر، خصوصاً وقت التوتر أو الملل. عشان كذا محاربتها بالقوة صعبة، لأننا نحارب آلية راسخة في أدمغتنا. الأفضل إننا ما نحاول نلغي العادة فجأة، بل نستبدلها بعادة بديلة تعطينا نفس الشعور بطريقة صحية. بدل ما نمسك الجوال وقت التوتر مثلاً، نمشي شوي أو نتنفس بعمق. نبدأ بخطوات صغيرة، لأن التغيير التدريجي يثبتها أكثر، ومع الوقت المسار الجديد يقوى والقديم يضعف، فتصير العادة الصحية هي التلقائية.
2: الدوري الأهم بالمنطقة.
3: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
2: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
4: حاول عدى، الله الله.
2: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: سعوديون على جدة أف أم مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
2: ليس كل إنجاز يقاس بحجمه، وليس كل أثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا أن يصنعوا الفرق، ومن بين هذه الأسماء تبرز الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، أول امرأة سعودية تتولى منصب سفيرة للمملكة، وحضوراً دبلوماسياً يمثل السعودية في واحدة من أهم عواصم العالم واشنطن. نشأت الأميرة ريما في بيئة ارتبطت بالدبلوماسية والعلاقات الدولية، فهي ابنة الأمير بندر بن سلطان الذي شغل منصب سفير المملكة لدى الولايات المتحدة لسنوات طويلة. لكن مسيرتها لم تعتمد على اسم العائلة فقط، فقد بنت تجربتها المهنية في مجالات متعددة، وبرز اهتمامها بقضايا المرأة والرياضة والمشاركات المجتمعية، وتولت عدداً من المناصب المرتبطة بتمكين المرأة وتطوير مشاركتها في المجال الرياضي، كما ترأست الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية. هذه التجارب منحتها معرفة واسعة بالمجتمع السعودي وبالتحولات التي كانت تشهدها المملكة، ومهدت لها الطريق نحو العمل الدبلوماسي. صدر الأمر الملكي بتعيين الأميرة ريما بنت بندر سفيرة للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وبهذا التعيين أصبحت أول امرأة سعودية تشغل منصب سفير، وقدمت أوراق اعتمادها في واشنطن في يوليو من العام نفسه لتبدأ مرحلة جديدة من مسيرتها، انتقلت فيها من العمل المجتمعي والرياضي إلى تمثيل المملكة رسمياً على الساحة الدبلوماسية. ومنذ ذلك الوقت أصبحت حاضرة في اللقاءات الرسمية والفعاليات الدولية، وممثلة للمملكة في العديد من المحافل التي تناقش العلاقات السعودية الأمريكية والقضايا الإقليمية والدولية.

الدبلوماسي لا يقتصر على اللقاءات الرسمية، فالسفير هو صوت بلاده وواجهة علاقاتها وجسر التواصل بينه وبين الدولة التي يمثلها. ومن واشنطن شاركت الأميرة ريما في لقاءات ومناسبات تناولت العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، كما حضرت اجتماعات رفيعة المستوى من بينها لقاءات مع مسؤولين أمريكيين، وشاركت ضمن وفد المملكة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

إن تجربة الأميرة ريما تحمل معنى يتجاوز حدود المناصب، إنها واحدة من الصور التي تعكس التحول الكبير في مشاركة المرأة السعودية في الحياة العامة وفي مواقع المسؤولية وصنع القرار، من الرياض إلى واشنطن، ومن العمل المجتمعي والرياضي إلى الدبلوماسية الدولية. تقدم تجربتها نموذجاً لمرحلة جديدة أصبحت فيها المرأة السعودية حاضرة في قطاعات ومواقع مختلفة داخل المملكة وخارجها، وهنا تكمن أهمية قصتها. فهي لا تتحدث فقط عن إنجاز امرأة، وإنما عن تحول تشهده المملكة، وعن جيل جديد من السعوديين والسعوديات الذين يحملون مسؤولية تمثيل وطنهم في مختلف أنحاء العالم.

0: في 60 ثانية.
1: في إنجاز عالمي كبير، المملكة تنتزع المركز الأول عالميا متصدرة 102 في المشاركة بأسبوع الفضاء العالمي. سماء العلا 2026

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش الآن على جدة اف ام.

0: السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم إلى النافذة الرياضية الأسبوعية من برنامج نقاش. وكما نقول دوما، هذه النافذة ليست للقراءة الفنية بل للقراءة الاستراتيجية لوضع الرياضة في المملكة بشكل عام، وأيضا وضع المنتخب. اليوم المنتخب يواصل حضوره القوي في بطولة خليجي 27 بعد أن انهى الدور الأول بالعلامة الكاملة، ليؤكد على طموحه في المنافسة للحصول على اللقب، ويعكس العمل الفني والإداري المبذول خلال الفترة الماضية. وبين قراءة الأداء داخل المستطيل الأخضر وتحليل الجوانب الاستراتيجية والعناصر البشرية التي يحتاجها المنتخب مستقبلا، نستضيف اليوم الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا، للحديث حول هذه الجوانب. لكن قبل أن نبدأ في النقاش، يقدم لكم التحية زميل محمد المرحبي في الإعداد، وهذه تحية لكم مني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلتي مناهل دحمان في الإخراج. نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن منتخبنا في خليج 27، قراءة حول الأداء الميداني والتفاعل الرياضي. نرحب بالدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب. دكتور عبد الرحمن، يا هلا وسهلا. في البداية، كيف ترى المنتخب إلى هذه المرحلة؟
1: طيب، الله يحييك. بسم الله الرحمن الرحيم. بس قبل البداية بشكل سريع، يعني هذه رسالة ترحيب بالخليج بأكمله في بلدهم السعودية في خليج 27. أنا أرى أن البطولة حققت جانب من أهداف الرياضة وأهداف البطولة، وهو تعزيز العلاقات بين أبناء هذه الدول، وهي علاقات تاريخية عريقة. وفي هذا المقام أحيي منتخب ويعتبر فارس من فرسان هذه البطولة، وهو منتخب اليمن. رغم الظروف الصعبة يقدم جهد جبار وحقق نتيجة في مباراته الأخيرة رائعة، لكن الذي يعرف ظروف الرياضة في اليمن يعرف أنهم قاموا بعمل جبار. بالنسبة لمنتخبنا السعودي، منتخب يؤدي بشكل جيد، وكما ذكرت خرج بالعلامة الكاملة، وخرج أيضا باشتباك نظيفة، ثلاث مباريات لم يستقبل هدف وسجل تقريبا 7 أهداف. فالأداء جيد والأداء مبشر بالخير، وحكاية عدم استقبال أهداف يدل على أن هناك يعني خط ظهر كويس، حراسة ودفاع. يعني مهما كان، يعني يمكن الفرق المقابلة إلى الآن ما في اختبار قوي، لكن عموما أرى أن المنتخب يؤدي أداء يعني الوسط الرياضي راضي عن هذا الأداء.
0: نعم، قبل تقريبا 13 سنة في 2014 قرأت لك تصريح تقول في نصا: الفوز في مباراة لا يعني صعود كرتنا. اليوم المنتخب حصل على العلامة الكاملة وكلين شيت وثلاثة انتصارات متوالية، هل ما زلت عند نفس هذا الرأي، ولا تشوف أنه الأداء المنتخب يعني تجاوز مرحلة أنه نقيمه بنتائج مباريات؟
1: لا، ما زال أنا عند رأيي، لأن

0: هذه الفكرة استراتيجية. مرحليا احنا راضين عن اداء المنتخب، حتى نرى انه ادى احسن مما كان في المونديال قبل اشهر، لكن العمل في المنتخب مشوار طويل ومشوار مستمر ولا يتوقف. نحن الان حققنا 9 نقاط، لكنها ما تزال هذه مباريات على المستوى الخليجي، ولا تزال المواجهات الاقوى قادمه. الرضا شوف الجمهور استاذ عزام لديه عاطفه، خلاص يفرح بالفوز وينسى الجانب الاستراتيجي، هذا طبيعي عند الجماهير والعشاق. لكن الذي يقرأ القراءة على المدى الحالي والقصير والمتوسط والبعيد لا، ما يرى أن الكرة صعدت، يرى أن هناك تحسن، يعني نقطة ضوء جيدة. يعني على المستوى الخليجي حتى على الآسيوي معروف أنا ورأيي وذكرتها من زمان في ذلك التاريخ، أنه نحن على مستوى الخليج وآسيا إذا عملنا عمل منظم نوعا ما نستطيع أن نكون حاضرين بشكل جيد. أما في صعود الكرة وأنه خلاص ما عاد ننقد ولا عاد ندعو إلى الأخطار الاستراتيجية وأن المتوقع أن المشكلات كلها انتهت، لا، فهذا غير صحيح. الأمل طويل والمشوار طويل.
1: نعم،
0: إنما نحتفل ونرضى بالواقع بما تحقق إلى الآن، شيء جيد ومرضي، ومع المنتخب إن شاء الله تعالى إلى التوفيق، إلى إن شاء الله إلى إحراز البطولة.
1: نعم، الكثير أرجع هذا التفوق السعودي إلى المدرب دونيس، ولا شك أنه له دور كبير، لكن البعض يرى أنه فيه جندي مجهول هو اللي كان له دور كبير في الانضباط و أيضا دعم المنتخب في النواحي النفسية، اللي هو الأستاذ فهد المفرج، اللي البعض يرى أنه عمل فارق مع المنتخب. تتفق مع هذا الطرح؟
0: يعني أتفق بنسبة بنسبة يعني كبيرة. الآن العمل الفني والإداري جيد في المنتخب. تكلمنا عن دونيس، لمسة الفنية واضحة حتى أحسن من المونديال. إذا تكلمنا عن العمل الإداري أتوقع أنه جيد، لأنه ما يظهر أنه اختفت كثير من المشاكل. صح حصل قرار انضباطي ما إحنا فاهمينه إلى الآن يتعلق بالكابتن مصعب الجوير، لكن ما ألقى بظلاله على أروقة المنتخب وعلى غرفة الملابس كما حصل سابقا مع مانشيني. طبعا كل من أدى أداء جيد يشكر يرفع له العقال، وما زلنا يعني أيضا أن ننتظر منهم الكثير والكثير وداعمين لهم. إنما إذا أنت تكلمنا عن دونيس بشكل خاص، إذا تسمح لي أنا أتكلم عن المدرب بشكل خاص، المدرب هذا الآن الأداء جيد و أثناء المباريات قراءة جيدة لا بأس، وكما ذكرت لسه الاختبارات القادمة الأقوى قادمة ونأمل التوفيق، لكن هذا ما يمنع أن ما زلنا عند رأينا في الخيار الاستراتيجي. لا دونيس ولا غير مدرب أجنبي هو خيار استراتيجي للمنتخب حتى لو حدد البطولة. معروف أن أي منتخب يبغى يكون منتخب قوي له حضور عالمي، بين قوسين محترم عالميا، لازم أن يكون المدرب وطني.
1: نعم.
0: وإحنا الاستراتيجي نبغى الوطني، لكن عندنا خطوة ما قبل أنه جهاز فني وطني، يعني هو الفريق العمل الفني الوطني. هذه الأدوار اللي تكلمنا عنها في الحلقات السابقة، الفريق العمل الوطني المنتقى بعناية، مستحيل دونيس يقدر يلم بها أو يؤديها حتى لو كتبت له على الورق وفهمها، ما يستطيع. إنما يشكر على ما قدم إلى الآن، وكذلك الجهاز الإداري يشكر على ما قدم إلى الآن.
1: نعم، طيب دكتور، واحدة من النقاط الإيجابية أنه رأس الحرب عندنا صار يسجل، يعني فراس سجل، عبد الله السالم سجل، عبد الله الحمدان سجل، كان هذا المركز دائما عقدة للمنتخب السعودي. في كثير من المهاجمين اللي مروا على المنتخب بعضهم كان صايم تماما عن التسجيل، اليوم كل الثلاثة هذولي سجلوا.
0: هو يعني شيء يحسب وشيء يبشر بالخير.

0: إنما على المنظور الاستراتيجي ما تزال يعني عندنا كرة القدم ليس موجود لديها المهاجم الموهوب بالفطرة، الحس المهاري العالي للمهاجم. إنما حصل يعني رغم أن هناك ضغوط خارجية على اللاعبين، لكن حصل نوع من الإصرار لديهم أنهم يعملون شيء. بالنسبة لعبد الله السالم، هذا أنا أتوقع هدفه الأول، هذا
1: الدولي أول هدف مع المنتخب.
0: تخيل، أنا أتوقع عمر عبد الله السالم 33 سنة، يفترض أن هذا الهدف سجل قبل 10 سنوات، لكن يعني ما وجد حظوظه مع المنتخب في فترات قادمة. ترى أنا ناديت عبد الله السالم قبل 3 سنوات أنه يضمن المنتخب، كان موجود ويلا الحمد لله وجد فرصته. لا بأس، عبد الله السالم عنده حس مهاري، لا يعني حس تهديفي، حس هجومي، لكن نقول أنه مهاجم صريح موهوب بشكل كبير بأمانة غير موجود.
1: طيب وش السر يا دكتور وراء التحسن الملحوظ للمنتخب خلال الفترة هذه؟
0: والله التحسن المنتخب يمكن لعدة عوامل، أنا أقدر أعزوها إلى أولا التشكيل العام جيد، مع أن عندنا عليه ملاحظات يعني ما راعى أمور معينة تخدم الاستراتيجية، لكنها لعله راعى أمور تخدم العمل الميداني اللي هو يشوفه حسب رؤية المدرب. فالتشكيل العام جيد، هذه واحدة. أيضا اختفاء بعض السلبيات، إذا تذكر ذكرنا سلبيات سابقا كانت تؤثر على المنتخب وتعسف بغرفة الملابس وبالأجواء المنتخب، مثل وجود شلالية داخل أروقة المنتخب والسماح لها، مثل نقطة مهمة نقطة القناعة، ترى هذه تؤثر على اللاعبين بشكل الذي عمل في مع الفرق على شتى الفرق، حتى فرق صغيره كبيره انديه كبيره منتخبات. اذا جميع اللاعبين مقتنعين بجميع اللاعبين، يعني الكل مقتنع بالكل، هذا على مستوى اللاعبين، تختفي كثير من السلبيات. فاذا لدى اللاعبين قناعه ببعضهم البعض، يكون عندك انت مرتاح كاداري وكجهاز فني واداري من بعض الاشياء المناغصه التي قد تربك العمل. طبعا هذا الشيء ترى خارج العمل الاداري وخارج العمل الفني، هذا يسمى محمولات. ايش يعني محمولات؟ يعني اللاعب جاي للمعسكر بفكر في ذهنه، انت عندك 26 لاعب، كل لاعب له عقليه، وكل لاعب جاي من نادي او اكثر من لاعب جايبين من نادي. لما انا انزل انضم الى تشكيل المنتخب فرحان اني انضميت، اوكي انا كلاعب، واعرف ان انا واحد وبعدي غيري 25 كلهم انا مقتنع انهم يستحقون المنتخب. هنا تختفي سلبيه ما تتخيلها، هذه يعني موجوده بشكل كبير. انا اعزوها لهذين السببين، وشو يعني العمل المنظم، واحنا نبغى العمل يستمر هكذا منظم. خلاص يعني وصلنا الى نقطه ما نرجع للوراء. ترى النجاح هو كذا، النجاح الرياضي حتى في العمل الاداري الرياضي والتنظيم والقوانين واللوائح، اذا وصلت الى مستوى النجاح وحققته، انت لازم تعرف تقرا هذا النجاح بشكل كامل وما تتنازل عنه الى ما قبل، ولا ترجع السلبيات.
1: نعم. طيب استاذنك يا دكتور واستاذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود اليكم في نقاش.
2: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
2: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
3: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
4: ولا شيء صار معك؟
1: هو شيء من كل هذه الأشياء.
2: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
1: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
3: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
4: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
2: كل يوم موضوع جديد
3: وتجارب وآراء
4: وزوايا مختلفة
1: وقضايا تهم الشباب.
0: استوديو 20 يومياً 8:00 مساءً على جدة FM.

0: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
2: نقاش على جدة FM.
3: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن منتخبنا الوطني في خليج 27، قراءة حول الأداء الميداني والتفاعل الجماهيري. ضيفنا هو الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب. دكتور، في كثير من الجوانب اللي يمكن نقول عنها إيجابية في ما مر إلى الآن مع المنتخب، ومن ضمنها الجماهير سواء اللي يحضرون الملعب أو اللي يتابعون خلف الشاشات. فيه شعور لدينا جميعا إنه المنتخب ما شفناه بهذا الأداء الفني والمتعة الكروية من سنوات طويلة. فكيف تشوف نظرة الجمهور ودورهم اللي يلعبونه في رفع معنويات المنتخب ودعمه خلال المرحلة المقبلة؟
4: والله شوف، الجمهور هو الجمهور في الملعب الحاضر المباراة، هو الجمهور على مستوى الوطن، المشجعين والمساندين. وحاليا ظهرت فضاء أو مدرج جديد وهو وسائل التواصل الاجتماعي، يعتبر مدرج يمكن مهم نفس أهمية المدرج المحيط بالمستطيل الأخضر. يعني أنا أذكر بنجاحاتنا السابقة وأول بطولات، كان الجمهور على يعني مستوى من الوعي ومن الدعم ومن يعني الحب للاعبين والقناعة باللاعبين. الآن متشكلة هذه، لكن طبعا ما هي المستوى الذي العالي من هذا، تحتاج وقت، لكن مرحلة ممتازة في نعم. هذا في هذه الثلاث نتائج. والمشكلة بس أننا يعني من كثرة الإخفاقات نبغى شيء يرضينا الجمهور، محتاج لشيء يريح يعني
3: يعيدهم للمدرجات
4: بالضبط ويغذي شغفهم. هذه النتائج على الأقل أنا أشوف مستوى جيد، تكتيك جيد، لا كل لاعب يؤدي، ما في لاعب متخاذل، ما فيها شيء كان سابقا موجود، وهو تشويش لدى اللاعبين لأسباب ذكرناها سابقا تسبب أنه لاعب داخل أروقة المنتخب وبينهم بعض أنا أسميها شلالية وقد حصلت، يعني هذا يمكن مصطلح بلدي لكن مناسب كذا. الآن لا، في قناعة عامة، فأصبح الجمهور داعم. ومن أجمل يعني الأشياء اللي شفناها من الجمهور اللي تسلب واللي عزز، واللي طبعا فيه نسبة ما تزال تحاول تنقد أو تنتقد، في فرق بين تنقد وتنتقد، ممكن إذا وجدنا فرصة نتكلم عنها. لا بد من وجودهم للأسف، يعني وللأسف أن إعلاميين أحيانا حتى الكبار ما زالوا في دائرة الانتقاد، ولكن إحنا خلونا نتقدم علشان نقدر نحقق إنجازات وطنية. أنا عجبني الإعلام المخضرم الفريان، الإعلامي حاضر الملعب ويحاول يلتقي بكل اللاعبين ويدعم كل اللاعبين رغم إنه معروف إنه يشجع فريق معين، لكن يقابل الكل.
3: نعم، وهذه الروح، كل الألوان تضيع
4: أو
3: نعم.
4: هذا أحدث لمسة. وهو إعلامي جمهور دائم حاضر في المدرج.
3: نعم. طيب، تتذكر دكتور ويتذكر المستمعون الكرام أنه كان في قائمة مقترحة منك أنت ومجموعة من المتابعين للشأن الرياضي في المملكة، يمكن معظم الأسماء اللي طرحتوها هم الآن موجودين في معسكر المنتخب المشارك في خليجي 27. خليني أسألك عن اسمين اللي هم حسان تنبكتي. في كثير من الجدل حول مشاركته لعدم جاهزيته البدنية، وليس للجانب الفني طبعا. كابتن حسان واحد من أفضل

0: مميز
1: مدافعين.
0: تكتيكيا.
1: نعم. والكابتن همام الهمامي فما كان في القائمة الموجودة عندك المقترحة، وشفنا له مستويات جيدة مع المنتخب. وش تعليقك على هذين الاسمين، وأيضا استراتيجية اختيار الأجهز وليس اللي يحمل لون معين كما كان بين قوسين للأسف السابق؟
0: نعم، زي ما ذكرنا المنتخب هو الأفضل الأجهز ولها خوارزمية في ذهن الجهاز الفني تعطيك اختيارات. فإحنا تكلمنا عن الكابتن حسان وذكرناه بالاسم، أننا لم نورده في القائمة لعدم جاهزيته، لأنه خرج من المونديال وكانوا يقولون يلعب في المونديال وهو تعبان وتعرض للإصابة ثم أجرى عملية، ما جاء في مرحلة تأهيل، كيف أضمه للمنتخب؟ أنا هذه لا إلى الآن غير مقتنع بها نهائيا. ذكرناها قبل البطولة ثم جاء يعني وجد الشيخ نسمه في القائمة، ثم لعب المباراة الثانية على ما أذكر. المباراة الثانية كان فيها شوية مواجهة بدنية، لكن نفرق بين حالتين. خرج الكابتن كادش مصاب، أوكي خرج مصاب بعد التحام عنيف جدا مع لاعب من الفريق المقابل، هذه تعتبر إصابة داخل الملعب، كان هو بكامل جاهزيته والإصابة تعرض لها بشكل مفاجئ وقوية، شفناها وخرج من الملعب مصاب. كذلك خرج الكابتن قبل نواف العديدي مصاب في السودان مع لاعب، لكن الكابتن حسان كمل المباراة وخرج تعبان، خرج مصاب بدون احتكاك، هذا يعزى ويعود إلى نفس الإصابة أو التأثر بسبب الإصابة. نفس حكاية الكابتن عبد الإله المالكي الذي كان موجود مع التشكيلة وهو متعرض للإصابة وما تأهل تأهيل كامل، وصل مرة ثانية ثم عاد المنتخب بعد العلاج بدون تأهيل مرة ثانية، ثم حصلت حالة بسيطة اللي هي هدف بولندا ليس منه أي تكتير أبداً، ولكن جهد البدني المتأثر بالإصابة خلاه يمر تمريرة قصيرة دفعنا ثمنها. هو اللي يسأل عنها كيف انضم أصلاً المنتخب. فلذلك أنا عندي الكابتن حسان نفس الحالة مشابهة تماماً، لماذا ينضم؟ خلاص المفروض ما ينضم، عندنا مدافعين آخرين جيدين ويؤدون وعدد كبير من المدافعين. وبالنسبة ترى كلمة سريعة عن حسان، يقولون بدنيا ضعيف، لا ما هو ضعيف بدنيا أبدا، بالعكس تكوين بدني حسان مميز، وقد تعرض لإصابة عنيفة في مرحلة سابقة استدام من الخلف وممكن كسر في فقرات الرقبة وخرج منها بعد العلاج ورجع بنفس المستوى، فلا بدنيا ممتاز، لكن عنده جزء معين من الجسم في عرضة للإصابة، وهذا ترى شغل يفترض أن يعمل عليه، كيف انا احمي اللاعب مبكرا من الاصابه قبل ان يتعرض للاصابه. فانا يعني رايي انه ما كان ينضم. بالنسبه للكابتن همام الهمامي ايضا هو ناديت بحال مختلف، ناديت بانضمامه للمنتخب قبل حوالي 3 سنوات قبل خليجي 26، هو عبد الله السالم وجهاد واخرين كذا 3 أو 4 غيرهم لا اذكر اسمائهم. هذه المره ما وضعت اسمه في التشكيل للقائمه 26 الذي ذكرناه، رغم أن الصديقين اللي ذكرت لك شاركوا معي أبو ريان وأبو موسى ذكروا، لكن أنا كان عندي أولوية وهي الأولوية البدنية. همام ممتاز تكتيكيا وفكر جيد، ويعني تحس أنه أساسيات الكرة عنده أحسن من غيره، لكن الناحية البدنية يحتاج فيها إلى بناء القياسات، بناء رفع القوة العضلية، رفع كذا كذا كذا إلى آخره. في 3 سنوات من بعد ما ناديت به إلى الآن ما أشوف فيه تحسن كبير بدني لديه، لذلك أنا ما حطيته في التشكيلة، رغم أنه عامل أنه عارف أنه عنده تكتيك جيد ومهارات كافية، لكن يحتاج تطوير بدني. أنا أقول من هنا للمسؤولين عن النادي الذي يلعب فيه همام وهو القادسية، صح؟
1: نعم.
0: سلموني همام الهمام فترة بسيطة،
1: همام أتوقع أنه في الشباب
0: ينتقل. نعم الظاهر التنقلات هذه الفترة الأخيرة لسه ما حفظناها الصيفية، فيحتاج شوية يعني كذا خارج التدريبات عمل تطوير بنائي بدني نوعي. سلموني اللاعب هذا وأنا خلال الموسم أحوله لكم إلى لاعب مختلف، إلى وحش داخل الملعب، بالإضافة إلى إمكانياته الفنية.
1: نعم
0: كبار اللعيبة كذا

0: نعم. يبنون بناء بدني لأجل وجود استعداد تكتيكي ومهاري وفني عندهم.
1: هذا دكتور ينقلنا إلى موضوع اللي هو الجهاز الطبي في المنتخب. في علامات استفهام كبيرة على الجهاز الطبي، يعني مثلا نتذكر اختيارات اللاعبين لكأس العالم، تم استبعاد زكريا هوساوي وصالح أبو الشامات بداعي أنهم عندهم مشاكل في موضوع اللياقة. اليوم نشوف بالذات صالح دينمو في خليجي 27، يعني صنع أهداف ولاعب مؤثر، وزكريا يؤدي أداء أيضا جيد.
2: نقول سلامات لكابتن زكريا.
1: نعم سلامات. و يتم اختيار حسان تنبكتي رغم أنه ما هو جاهز. في علامات استفهام من البعض يطرحها على مدى فاعلية الجهاز الطبي في المنتخب. أولا كما ذكرت اللي هو عمل استباقي تجنيب اللاعبين الإصابات قبل أن يصابوا، والأمر الآخر عملية الاستشفاء والعلاج والتقييم.
2: طيب شوف السعادة عزام، الجهاز الطبي في المنتخب يفترض أن يكون متكامل مع الأجهزة الطبية في الأندية، وهذا الذي ذكرناه إذا لو تذكر زنامة العمل يبدأ العمل معهم ويكون متصل. فإذا هناك عدم اتصال أو فقدان التناغم بين الجهاز في المنتخب والجهاز في النادي، لأن الجهاز الطبي المنتخب ترى مؤقت في العمل لكن عليه معول دقيق جدا، والجهاز إذا ما في تكامل بينهم وخط اتصال مستمر تحدث بعض الفروقات. الآن المدرب اختار اللاعب، لكن أنا إيش رأي الجهاز الطبي في النادي وفي المنتخب مع بعض يعطون الجهاز الفني الرؤية. لو حصلت هذه كان حسان ما يشترك في البطولة دي ونستفيد منه في البطولة اللي بعدها، أبد ما في مشكلة. يمكن قرار زكريا وصالح أبو الشامات في كأس العالم يمكن كان صحيح بعدم إشراكه مما جعله جاهز الآن، فلازم تتناغم وتتكامل كل الأدوار. هذا هو العمل الاستراتيجي الذي نريده، لكن أحيانا يعني مثلا المدرب اختار خلص الجهاز الطبي ما أخذ رأي الجهاز الطبي للجهازين في تقرير واحد في وجهة نظر واحدة وبالتالي لو نجحت لهذا هذا ترى بعد استراتيجي، لو نجحت لهذا حققت الأجهز الأفضل.
1: طيب تكلمنا يا دكتور عن البصمة الفنية، وتكلمنا عن اللاعب المعياري في حلقات سابقة. اليوم نقدر نقول إنه المنتخب صار عنده هوية ولا بصمة ولا لسه في طور التكوين بعد؟
2: ممكن بدأت الهوية تتشكل، بدأت تتشكل، أما البصمة لا تحتاج عمل طويل، عمل سنوات. البصمة يعني منتخب إسبانيا مثلا، التيكي تاكا برشلونة، منتخب البرازيل عندما يأخذ كأس العالم. فلا لسه بدري على البصمة الكروية، لكن بدأت تتشكل الهوية من وهذا اللي أقول لك عليه. ما نتنادل لو حتى لو جاء جهاز فني آخر، لو ما أخذنا البطولة، لو أخذنا البطولة ما حقق من مستوى إنجاز يقاس، بس يبغى ناس تجي تعرف العوامل 1 2 3 4 وكيف نعمل سكيل في كل عنصر حتى العناصر البسيطة ونتنازل عنها، لما نبقى على مستواها أو أعلى أو نحسن. هذا التحسين المستمر يتم في عالم الجودة. فأما البصمة لا لسه مشوارها طويل، البصمة لها عمل حتى تحدد البصمة. الهوية بدأت تتشكل الهوية.
1: ما هي الهوية؟ فريق هجومي،
2: فريق له وزنه، فريق يهابه الفرق الأخرى، فريق يعمل بتكتيك سليم، خطة اللعب ما هي خطة واحدة، لكن أكون أنا عندي هوية. إذا لعبت دفاع أكون قوي في الدفاع، إذا لعبت هجوم متقدم، إذا لعبت أنا ما نبغى ندخل في العوامل الفنية، المهم عندي identity للفريق، فريق شخصية داخل الملعب يعرف أنه لا يمكن مثلا يقهر بسهولة حتى لو خسر المباراة، بس ما هتكون يعني خسارة بنتيجة ثقيلة ولا سهلة للمقابل فاز علينا بسهولة. فأنا عندي الآن شخصية بدأت تتشكل شخصية، لنقول خلينا ما نكون يعني احنا متفائلين بس ما نكون عاطفيين مرة، بدأت تتشكل خليجية، خلينا ننميها حبة حبة.

0: طيب كبطولة الخليج هل هي مقياس للمنتخبات؟
1: آسيويا نعم، خليجيا وآسيويا نعم. إذا أنت قوي في غرب القارة يعني تقدر تقول أنك لك حضور شرق وغرب على هذا المستوى، لكن أعلى لا، لأنها أصلا تبقى بطولة ودية وتبقى آسيا لوحدها مهم، يعني آسيا عموما ما تقارع أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا، لا بد أن نعترف بهذا. والذي ممكن يقارع الغرب يوم من الأيام هو السعودية، الذي ممكن يقارع ترى اليابان ما قصروا حتى فازوا على يعني في مباراة حققوا نتائج جيدة، أقل شيء إذا خرجوا من الدور الثاني بس بعمل استراتيجي طويل. إحنا لو عملنا شوية استراتيجي سنحقق أعلى منهم بكثير. إحنا لو عملنا العمل الاستراتيجي الذي ندعو له هنصل إلى نقترب من مستوى المغرب، ومستوى مصر الذي حصلت عليه الآن إذا استمر.
0: نعم.
1: منتخب الأفريقي يعني في أفريقيا الآن ترى وصل إلى حتى بدأ يشكل بصمة في مباراة الأرجنتين.
0: نعم.
1: هذه لو تذكر مباراة الأرجنتين مصر عملت بصمة.
0: نعم.
1: تحتفظ بهذه البصمة وتستمر ولا ما يعني تحصل لها ظروف الله أعلم.
0: وهذا دائما اللي نتكلم عنه، إنه المنتخبات تحتاج إلى عمل استراتيجي وليس طفرات في فترات معينه. طيب
1: أيوة نعم. المغرب ما زالت لعبت مونديالات صح ما وصلت للدور الاربعه، لكن ما زالت المغرب جيده، ما زالت في
0: نعم. طيب انا استاذنك يا دكتور واستاذ المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود اليكم في نقاش.
2: نقاش على جده اف ام.
3: جده اف ام على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك اللهم، محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا، وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: يوم الجمعة.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
4: الدوري الأهم بالمنطقة.
5: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
4: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
6: حاول عدى، الله الله.
4: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساءً على شاشة SBC

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: نقاش للحديث بقية، وحديثنا اليوم عن المنتخب في خليج 27، قراءة حول الأداء الميداني والتفاعل الجماهيري. ضيفنا هو الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية، مستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا. يا أهلا وسهلا دكتور عبد الرحمن. في ضوء يعني حديثنا عن الجوانب الاستراتيجية، تابعت مثلا الثلاث مباريات حتى الآن للمنتخب في خليج 27 اللي خرج فيها بالعلامة الكاملة. لو أردنا أنه نستعرض هذه الثلاث مباريات بشكل سريع، وكيف يمكن أن نستفيد منها في النواحي الاستراتيجية في بناء منتخب قادر على المنافسة وحصد الألقاب مستقبلا؟
3: تمام، أبشر وإن شاء الله. طبعا دون التدخل في النواحي الفنية، هو لعب ثلاث مباريات أمام الكويت ثم عمان ثم العراق. يعني فلو جينا بالمباراة الأولى بشكل سريع، يعني سنلاحظ في مباراة الكويت أن اللاعبين الكويتيين فاهمين كورة أحسن من لاعبتنا بصراحة. ولو يعني أحد يرغب يعني يتحدى من كلامي يرجع لفيديو المباراة. كمجموعة عندهم جمل تكتيكية أحسن ووعي أداة للتمركز. هذا الجانب يعني هو شيء مشترك، هذا الجانب من خصائص اللاعب وقدراته الفردية، ولكنه ترجمة لها بشكل جماعي. يعني ما نبغى ندخل في المساحة الفنية، لكن يعني أخذ هذه الفكرة إلى الاستراتيجية في العمل، تفسيرها أنا أعزوه إلى أمرين. واحد، التدريب عندنا ما في تعليم بالقدر الكافي. ثانيا، حافز ودافعية اللاعب أن يتعلم يعني تكتيكيا ويطور يعني التطوير الذاتي للاعب، وهذا أنا ما أحمل فيه اللاعب. عندنا إحنا الدوري فيه ماخذ منحة من التنافسية ما تساعد في بناء اللاعب بتفرغ جيد حتى يعني تتحسن مستوياته التكتيكية. هذا بالمقارنة مع منتخب الكويت. عندنا يعني في المباراة هذه ذكرت همام، فنياته ممتازة لكن بدنياته غير كافية. عندنا اللاعب عبد الله العمري، هو اللاعب المعيار اللي ذكرناه، وهو الوحيد في المنتخب الذي ببدنيات كاملة. يعني ما يحتاج، هذا لاعب معياري. لعيبة الكويت مظهرهم البدني أحسن، لكن عموما احنا أحسن منهم لأن دورينا أقوى وما يعني عندنا عوامل كثيرة تجعلنا نفوز عليهم، لكن هم جيدين برضو كالفكر الكويتي كذا في كرة القدم من زمان. يعني DNA عندهم. أوضاع المباراة هذه احتاجت إلى مهارات فنية ظهر فيها صالح كما ذكرت ومندش، لكن عندنا احنا كان العليوة والغنام عندهم حس مهاري أعلى، ولذلك استراتيجيا أنت تحتاج المهارات العالية حتى أنك تبني. طيب المباراة اللي بعدها بسرعة، عمان حصل فيها تغيير في التكتيك لدى المدرب وغير عناصريا وعدل تعديل ملحوظ في التشكيل، وأيضا نجح حيث أنه كان فيه يعني إصرار الوصول على المرمى بما تفضل ومحاولة إحراز الأهداف مما أعطانا نوع من الثقة. هذه البعد الاستراتيجي أعطانا ثقة فعلا واستمرت الثقة حتى المباراة اللي بعدها. أيضا المباراة الثانية خرجنا بشباك نظيفة من البداية، دخول بقوة، هذه الأشياء اللي تعطينا أبعاد تنفعنا بعدين. يعني لما نقراها استراتيجية بدأت فيها تتشكل شخصية الفريق بغض النظر عن أسماء اللعيبة، لأنه أنا كان فيه تغيير كبير في يمكن غير 5 أسماء المباراة اللي بعدها. أما مباراة العراق بدأ هنا يمكن مرحلة الاستقرار، ولكن ستلاحظ فيها مباراة العراق لو ترجع تجد فارق القياسات البدنية لصالح من صالح العراق.
2: نعم
3: أكيد هذا أحد جوانب الكفاءة البدنية. الكفاءة البدنية فيها واحد منها القياسات ثم اللياقة ثم القوة، يعني عدة عناصر تضيف الكفاءة البدنية، لكن القياسات واحد من أهمها في

0: احسن لاعب عند اللاعب المحترف الدولي. في هذه المباراه عبد الله السالم سجل زي ما ذكرت، واحنا كنا نتمنى انه ينضم للمنتخب من 14 سنه، لكن يعني على الاقل حضر يعني. بعض ادوا اللاعبين، معظمهم ادوا اداء جيد، الجرينتا كانت جيده، التجانس ظهر بشكل اوضح. عندي بس مثال محمد القحطاني، ومحمد القحطاني لاعب ايضا مهاري جيد، لكن بدنياته تحتاج الى بناء، كان من بدري يحتاج الى بناء. نزل وادى في مباراه بجرينتا عاليه، حصل له اصطدام واحد عادي عابر توقف بسبب هذا الاصطدام.
1: زكريا قصدك؟
0: ها؟
1: زكريا؟
0: لا لا لا، خلك زكريا، اصطدام عنيف جدا، إصابة هذه، وأنقذ كرة خطيرة. لا، محمد القحطاني اصطدام عادي في نص الملعب، احتكاك بلاعب عادي بالبدن، اصطدام بالجزء العلوي من الجسم، لكن بدنيات اللاعب هو يحتاج إلى رفع البدنيات بس. وأيضا أقول لناديه أعطوني هو وهمام وأنا أرفع بدنياتهم في موسم واحد. نجوم كبار يا أستاذ عزام بنوا لأن عندهم زي هذا الاستعداد المهاري. إحنا عندنا كثير كذا، مثل خالد قهوجي، مهارات مخزون جميل جدا من المهارات، لكن قياسات البدنية كانت تحتاج إلى رفع، تبغى شغل طبي. أيضا محمد إيش اسمه، محمد القحطاني، أيضا همام الهمامي، زي كذا وغيرهم كثير. إحنا لو نذكر أمثلة على تاريخ كرة القدم سنجد كثير مشابهة. نواف تنياط، مرحوم المرحوم سعيد زاهر، إذا تذكر سعيد زاهر، هذا كان
1: فهد الغشيان،
0: فهد الغشيان، وغيرهم، عبد العزيز الرزقان وغيرهم. لا يعني ما نبغى ننسى أحد، لكن في لعيبة عندهم استعداد مهاري عالي يحتاجون تنمية بدنية، ما عملت الرياضة السعودية على هذه الجزئية. فإحنا هذه قراءتنا للمباريات استراتيجية.
1: يمكن الجميل في المباراة الأخيرة مع العراق أنه رغم أنه إحنا داخلين ضامنين التأهل، إلا أنه الجرينتا والحرص على النتيجة والعلامة الكاملة، يعني ما كنا نشوف هذه الهوية سابقا.
0: الايدنتيتي نعم، الايدنتيتي، هذه الهوية الفريق بدأت تتشكل شخصية، ونبغاها خلاص تستمر ما توقف. لا سوى تغير المدرب، تغير الجهاز الإداري، تغير اللاعبين، الثقافة
1: هذه من يضمنها؟
0: يضمنها اتحاد كرة القدم، الاتحاد اللي هو المسؤول عن المنتخب بأعضائه، بمن يشكل لجان مشرفة، بمن يختار، ما عليه، حتى لو تغيرت الأسماء، العمل استراتيجي، لو تغيرت الأسماء في كل الأجهزة الفنية، كل الأجهزة الإدارية، تغير لاعبين، جاء لاعبين، ذهب لاعبون، العقلية واحدة، الثقافة واحدة، الإصرار واحد، الشخصية واحدة، الهوية واحدة، هذه مسؤولية الاتحاد كرة القدم.
1: طيب سؤالي الأخير لك أستاذ دكتور عبد الرحمن، ما هي حظوظ منتخبنا قياسا على ما شاهدته في هذه البطولة؟
0: والله حظوظ منتخبنا إن شاء الله طيبة، وتعلو بالإصرار والعزيمة والإرادة والشجاعة، هذه المحفزات الأربعة، الإصرار والعزيمة والإرادة والشجاعة. طبعا على المستوى الفني والتكتيكي لا بد منه، لكن هذه العوامل اللي تحقق البطولات الدولية، ما تتحقق بدون هذه الأربعة النقاط. المنتخبنا أمام مبارتين حاسمتين، وترى لسنا متفوقين كثيرا على منتخبي قطر والإمارات، احنا لازم نكون واقعيين، نقرأ القراءة الصحيحة، إنما قادرين على الفوز في مبارتين. أعتبر حظوظنا أعلى، ولكن ما هو يعني فارق، يعني يمكن بنسبة ما تزيد عن 10% أمام قطر، احنا أعلى منهم، ولا تزيد عن 5% أمام الإمارات. ترى الإمارات يعني نضع عليها قصتها قصة مع التجنيس، موضوع آخر، لكن خلاص الآن أمام المنتخب هو الإمارات، وظروفهم يمكن تناسبهم الذي تحدثنا عنه، أما ظروفنا كقارة المملكة العربية السعودية ما يناسبنا ما نستنسخ تجربة الإمارات. لكنه عموما منتخب قوي، عناصر ممتازة، وأنا تابعتهم كذا أكثر من لاعب مميزين بشكل كبير، لكنهم ما زالوا إلى الآن لم يتجانسوا التجانس الكامل. أما القراءة العناصرية الفنية إلى الآن لصالح منتخب الإمارات، إذا منتخبنا إن شاء الله تأهل، ثم إذا هم تأهلوا للنهائي يعني إذا وصل المنتخب للنهائي. لكن في المقابل إحنا نصالحنا جوانب أخرى، وأهمها الأربع عوامل اللي ذكرتها: الإصرار، العزيمة، الإرادة، الشجاعة.
1: هذا إذا تجاوز عمان، عمان يعني الحظ ماشي معهم ما شاء الله، يعني المفارقة اللي صارت مع المنتخب العراقي
0: صحيح. لا خلاص أتوقع الحظ انتهت الآن، الأمور الفنية ويعني عموما أي مباراة ترى ما تقدر تقول 100% مقابل صفر، لكن في نسبة لأي واحد، لكن الأقرب للوصول للنهائي الإمارات، والأقرب للوصول في جانبنا السعودية أمام قطر، مع أن قطر يعني منتخب يعني أنا أقول إحنا أعلى من نسبة. المباراة الحاسمة الاختبار الحقيقي في المباراتين هذه، والاختبار إذا عدينا الأولى الاختبار الحقيقي في المباراة النهائية، ونقول فالنا التوفيق وإحنا مع الجهاز الفني والإداري ومع منتخبنا، وإن شاء الله نرفع الكأس وتكون بطولة يعني قدمنا فيها ضيافة واستضافة سعودية على أعلى المستويات، وحققت أهدافها الاستراتيجية في العلاقات بين دول الخليج وشعوبها، وحددت أهدافها إن شاء الله لنا الاستراتيجية الفنية لمنتخبنا.
1: نعم بإذن الله. أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتور عبد الرحمن الصايغ، أستاذ السياسات التربوية ومستشار المركز الوطني لأبحاث الشباب سابقا، شكرا جزيلا لك.
0: يا مرحبا، شكرا لكم، الله يسلمك.
1: الشكر لكم أنتم أيضا مستمعي الكرام لمتابعة حلقة اليوم من برنامج نقاش، هذه تحية لكم من زميلي محمد المرحبي في الإعداد، ومني أنا عزام الخديدي في التقديم، ومن زميلتي مناهل دحمان في الإخراج. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة من نقاش، نقاش للحديث بقية، في أمان الله.
2: نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
3: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
2: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
3: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك

أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في الزحمة الآن على جدة اف ام.
2: مسيتوا بالخير أصدقائي ومستمعينا وأحبتنا في كل مكان، يا أهلا ومرحبا فيكم وين ما تكون زحمتكم، حياكم الله وحيا الله معاكم الخميس الونيس، هذا اليوم الألماس اللي بننتظره كلنا بفارغ الصبر، وأخيرا جاء الخميس اللي بيهون عننا صراحة مكدة أسبوع كامل من الأحد إلى الأربعاء. فيا أهلا ومرحبا فيكم مع مشوار ختام هذا الأسبوع من برنامج في الزحمة، معي أنا مينا العبدالله من خلف المايك والإعداد، مسيناكم مسونا وعلى جدة أف أم دائما انتظرونا.

استمتعوا معي أصدقائي هذه الساعة من خلال ساعتنا الأولى اللي راح تكون عبارة عن سناك. وسناكنا اليوم سناكنا اليوم في صوصات، سناكنا اليوم في فوائد كثيرة، سناكنا اليوم ما بيعتبر قبل المين كورس لازم في البداية، سناكنا اليوم الكل بيحبه صراحة، وسناكنا اليوم الحلو والظريف فيه إن السناكة يعني فيها شغلتين ترى. السناكة ممكن تكون ممكن تكون هي قبل الأكل، قبل المين كورس، قبل ما ندش على البوفيه، ولازم نحط مع الأكل، ممكن نحط غدا، ممكن نحط عشاء، انتوا يلا بدو خمنوا. وسناكتنا اليوم سووا منها بعد بارت ثاني اللي هو من الفواكه، صار في الفواكه، ما راح ما اقدر اقول تبدا بحرف السين، يلا تبدا بحرف وتنحط، وفيها منها سبايسي، وفي منها لا العادي، وفي بعضهم يحطون عليها شوية مكسرات. يا ترى شين سناكتي اليوم؟ شين المقارنة بين وشو؟ سناكتي اليوم شين الشغلات الحلوة؟ لا لا لا، مو دسمة أبدا، مو دسمة، هي مو دسمة. تبي سناكة، هي ممكن تشبع صراحة، وينصحون فيها في الدايت، يعني لما يكون في دايت يقولون كثروا منها، بس لا تحطون عليها صوصات، لأن صوصات كثير بتخليها حل فيها الكالوريز مرة عالية، السعرات الحرارية مرة عالية. ولكن قبل الأكل بناكلها، مع المشبوس بناكلها، بنحطها، لازم نحط يلا أكثر من كده. وصراحة مرة صارت سهلة، فشاركوني أصدقائي إذا خمنتوا وشو سناكتنا، عن وشو اليوم، على الواتساب، واتساب إذاعة جدة FM على 800-244-2888. بالنسبة لساعتنا الثانية لكل أصدقائي المبدعين والرائعين صراحة، أصدقائي اللي بيمتلكون الحناجر الذهبية، اللي بيمتلكون العضلات في أوتارهم الصوتية، سواء كان بالغناء، سواء كان بالشعر، بإلقاء الشعر وكتابته نظمه بمختلف مجالاته، أيضا الفويس أوبر، والمراسلين والمعدين، يلا مراسلين ومعدين هم نفسهم، وأيضا اللي حابين يجربون تجربة أنهم يكونون طبعا مذيعين، رح نعمل لكم بايلوت صغير، رح نشوف شلون إمكانياتكم، بالإضافة إلى الدوبلاج وأيضا تقليد الأصوات من خلال أرقام إذاعة جدة FM التالية. رح تكونون على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أصدقاء أنكم ترفقونها بمفتاح خطها في جدة على 012. ماكو شيء صعب عليك يا هشام، صح، بس اللي عقبها احنا راح تكون بحرية، يعني راح تكون أنواع كثير مختلفة، بس الكلمة الأولى صح، هذا هو، هذه هي سناكتنا لليوم، عافية عليك.

جدة اف ام على هواك. حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. ثمانية منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

ويلكم إبريوان، حياكم الله أصدقائي، أهلا مرحبا فيكم. وصراحة الوحيد اللي جاوب صح هشام، الموضوع مو صعب مرة، قلت لكم قبل الأكل، قبل الأكل ممكن ناكلها، بتنحط مع المشابيس، عموما مع الأكل بتنحط فيه سبايسي فيه الغير السبايسي. فهشام الوحيد اللي جاوبها صح، يعني رحت على الدقوس، ممكن إيه ممكن دقوس ممكن، عموما باي ذا واي تعتبر نوع من أنواع. أول شيء خلينا نروح لسناكة اليوم عشان نعرف وش هي. سناكة اليوم أصدقائي رح نتكلم فيها عن أنواع السلطات وأهميتها في حياتنا. احنا بنعرف أصدقائي أن السلطات هي بتعتبر أحد أهم الوجبات اللي بتتميز بتنوع مكوناتها وأيضا قدرتها على تقديم مجموعة واسعة من العناصر الغذائية في وجبة واحدة. اليوم رح نستعرض أهمية السلطات وفوائدها الصحية، واللي حاب طبعا يضيف من الوصفات من أنواع مخترعين ومحترفين أنواع السلطات. احنا بنعرف أيضا في كثير من المطاعم لا الكونسبت الخاص فيها بيكون فقط سلطة فقط، يعني ما في أي منيو في المنيو غير السلطات. السلطات هي بتعتبر أصدقائي مصدر غني جدا بالفيتامينز المعادن، واللي بتعزز من صحة الجسم بطريقة شاملة، لأنها بتحتوي أولا على معادن أو فيتامينز متعددة، منها فيتامين A اللي بيعزز الرؤية وصحة الجلد، فيتامين C اللي بيعزز الجهاز المناعي بيساعد في الشفاء من الإصابات. أيضا في معادن أساسية دائما بنلاقيها في السلطة مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم، واللي بتدعم الصحة العامة للعظام وأيضا العضلات. أيضا السلطة، طبق السلطة مهم إنه ينحط، مهم أطفالنا إنه يتعودون عليه، لأن فيه طبعا ألياف، بيكون غني بالألياف اللي بتعزز من وظيفة الجهاز الهضمي أصدقائي، واللي بتقلل من مخاطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السكري وأمراض القلب. طبعا هذه أهمية طبق السلطة اللي لازم يكون موجود على صراحة طاولة الطعام، لازم يكون بالذات احنا دائما بنعتمد عموما باي ذا واي احنا بنعتمده بالغداء، لكن ممكن ان يكون ايضا وجبه في المساء. والدايت كثير الدايت بيروحون على السلطات، لكن لها فوائد ايضا لا صحيه لا تعد ولا تحصى، لان اولا بتعزز الهضم. من فوائد طبق السلطه انه بيعزز الهضم لانه بيحتوي زي ما قلت لكم على الالياف اللي بتساعد في تحسين حركه الامعاء. ايضا طبق السلطه في من فوائده انه وقاية من الأمراض، ليش؟ بفضل مضادات الأكسدة اللي موجودة في الفواكه والخضروات، واللي بتعمل السلطات فيها على مكافحة التأكسد الضار في الجسم. أنا قلت لكم السلطات عموما في منها طبعا بالفواكه، سلطة فواكه، وفي سلطة اللي بالخضار، واثنينهم حلوين صراحة، واثنينهم حلوين، اثنين فيهم غنية بالفوائد بالفيتامينز، هذه حلوة وهذه حلوة، بس أتوقع الأطفال أكثر رح يحبون سلطة الفواكه. ايضا الفواكه احنا بنعرف بتقلل الوزن الزائد، دائما اللي بيدخلون الجيم بيحاولون الكوتش انهم طبعا انهم يعتمدون على السلطات بكثره، بس لا تسووا مثلي انا. مره كذا جت الكوتش قالت لي ها شلون الامس الويكند كان يوم احد الويكند كيف كان اكلك؟ قلت لها لا تخافين، انا صح انعزلت بس انا معتمده بشكل اساسي على السلطات قبل ادش على الاكل، ما كنت اكل ثقيل واجد بس سلطات. طلعت نظرتني قالت لي ايه بس اكيد السلطات كان عليها صوص صح؟ قلت لها ايه اوه ولذيذ. قالت خلاص ما كانك سويتي شيء. فديروا بالكم من الصوص اللي بيبغون ينزلون وزنهم، الصوص اللي موجود على السلطات هذا بيخرب لكم فوائد من فوائد السلطات. طبعا تقليل الوزن الزائد لانها بتحتوي على مكونات طبيعيه ومنخفضة السعرات الحرارية، لأنها بتعد السلطات وجبة مثالية للي بيسعون لإنقاص الوزن. أيضا بتحسن صحة القلب لأنها بتحتوي على مكونات غذائية بتقلل من مستويات الكوليسترول الضار في الدم، واللي بيساهم أصدقائي في الوقاية من أمراض القلب. وأيضا بتحسن صحة الجلد، مهم يا جماعة، حر ورطوبة مهم. خذوا معاكم صحن صغير ممكن وانتم رايحين الدوام أو انتم رادين. الفواكه والخضروات

في السلطة بتحتوي على مضادات أكسدة اللي بتقوي صحة الجلد وبتحميه من التلف الناتج عن الحر والحرارة. أيضا بتقوي جهازنا المناعي زي ما قلت لكم، لأن فيها فيتامين سي والزنك واللي بتعزز وظيفة جهازنا المناعي وبتساعد على مقاومة الأمراض. ايضا طبق السلطه بيعزز من صحه العظام لانه بيحتوي على الكالسيوم والمغنيسيوم فسفور، كلها بتقوي بتساعد على تقويه بناء العظام. اللي عنده مشاشه عظام ومشاكل في العظام عليكم بطبق السلطه. وايضا من فوائدها بتحسن وظائف الدماغ، العالم اللي بتنسى مثلي. مكونات السلطه مثل الاحماض الدهنيه الاساسيه بتساهم في تعزيز حقيقي وظائف الدماغ وايضا الذاكره. لها فوائد كثير حقيقي السلطه، يعني سلطات تعزز أيضا الطاقة، ولو رحنا لها ما رح نخلص. عندنا أطباق كثير، إحنا كدول عربية بنشتهر بالسلطات مثل التبولة، من أشهر تعتبر السلطات الموجودة سلطة لبنانية لكنها مرة مشهورة بالبقدونس المفروم، طماط، نعناع، بصل، برغل، بغيت أقول برجر البرغل. وأيضا عندنا الفتوش، السلطة الشامية اللي بتضم الخضروات الطازجة، قطع الخبز الصغير المحمص مقلي، وفيها سماق وفيها دبس الرمان. وعندنا السلطة الخضراء اللي بيحبونها الجماعة، أنا كثير بحب السلطة الخضراء كثير، هي والتبولة حقيقي بهذا بشكل يومي، وتعتبر لازم تكون وجبة رئيسية. وعندنا سلطة الجرجير، الله الله على سلطة الجرجير، منو منكم يحب سلطة الجرجير مثلي؟ أيضا عندنا سلطات عالمية يعني مثل السيزر سلط، أنا بالنسبة لي هذه نمبر ون، السيزر سلط وسلطة أمبيتوني كنت أقولها لك تحت الهواء. في عندنا السيزر سلطة اللي هي سلطة طبق غربي شهير، لكن بتكون من خس الروماني وقطع الخبز، وفيها جبنة البارميزان، وفيها قطع الدجاج، في ناس يحطونه في ناس يعني يشيلونه. أحب السلطة كثير الجريك سلط، الجريك سلط رائعة رائعة، هذه من السلطات اللي اعتمدوها، جميلة، خيار وطماط وفلفل أخضر وزيتون أسود وجبنة فيتا. أنا من الناس اللي أحب كثير السلطة اليونانية، ولازم أتذكركم وبين سلطة السلطة اللي أحبها. عندنا سلطة الكولد سلو، هذه من الناس اللي كثير يحبونها، سلطة أمريكية فيها الملفوف المبشور والجزر مع صوص المايونيز، عرفتوها دائما هذه تيجي مع ساعات بيحطونها مع البرجر والأشياء هذه، بس في كثير ناس يحبونها فيها شوي خل. وعندنا كثير من السلطات عموما، في عندنا أنتوا يلا طبوا تخيل الكينوا، في عندنا سلطات الكينوا، في ناس كثير يحبون الكينوا، أنا مش من محبين الكينوا صراحة، لكن قلوا لي أنتوا شنو طبق السلطة اللي تحبونه وشنو تحبون تسوونه، وعطوني أشهر طبق سلطة، وهل تأكلونها تعتمدونها، تحبون تأكلونها قبل الوجبة ولا تحبون تأكلونها عقب الوجبة؟ يلا ابدوا شاركوني أصدقائي من خلال واتساب إذاعة جدة أفهم على 8002442828، ويلا بينا.

0: جدة اف ام على هواك. حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وادوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: الزحمة على جدة اف ام.
3: حياكم الله أصدقائي، أهلا ومرحبا بجروب السلطات. وين اللي يحب الصحون السلط؟ وينكم يا جماعة؟

قاعدين تحطون صور الزحمة، ما أبي صور الزحمة اليوم. اليوم ما أبي صور الزحمة، الزحمة أستاذة أمينة، الكل قاعد يصور الزحمة اللي هو فيها ويدزها لي. أبي اليوم أطباق السلطات، شنو تحبون؟ أنا أحب البوراتا، توني تذكرتها، قال بس طلعت فاصل تذكرتها على طول. سلطة البوراتا اللي ما جربها يا جماعة جربها، روعة، طبق رائع جدا. قولوا لي انتم شنو اطباق السلطات اللي تحبونها، يلا ابدوا شاركوا على 800-244-2888. ولدشينا هذا العالم عالم سلطات، حدث ولا حرج، اطباق عندكم طب وتخير. عندنا سلطة الزعتر غير التبولة، والسيزر سلاد والفتوش، وسلطة الجرجير، والسلطة اليونانية، في عندنا سلطة الزعتر، تخيلوا في سلطة زعتر الأخضر وسلطة الزيتون. أتوقع أنا سلطة الزعتر والزيتون هذه حجربها، وآي ثينك إني راح أكون من عشاقها. عندنا في سلطة الفاصوليا والذرة، هذه أحبها، تعرفينها مناهل، أنا أحبها بس ما أكثر منها صراحة. في عندنا سلطة البطاطا الكريمية، هذه من أنواع السلطات الرائعة اللي ما جربها لازم يجربها. وعندنا سلطة الفول بالطحينة، ما أدري ما أعرف. في سلطة الخضرة بالتين وجبنة الحلوم، هذه أنا جربتها بس ما جزت لي كثير. وفي سلطة الذرة المشوية، طبعا ماكو واحد فينا ما يحب الذرة، كلنا نحب الذرة. وفي سلطة الفراولة بالريحان، ما جربتها صراحة، بشوفها بس ما جربتها. وفي عندنا سلطة الشمندر، واي ثينك ان الشمندر كثير مننا راح يحب الشمندر. في سلطة الأفوكادو بالبرتقال، في الكينوا، مين فيكم يحب الكينوا صراحة؟ انا ما حبيتها. في سلطة الخيار، في سلطة الكوسة اليونانية، أنا ما حبيت سلطة الكوسة اليونانية. السبانخ والرمان، بحر بحر من السلطات. قولوا لي أنتوا شنو أنواع السلطات اللي تحبونها؟ يلا خلينا نبدأ مع بعض، يلا وروني سلطاتكم وتأكلونها قبل حتى السلطة الحارة. تحبون السلطة الحارة تكون بالسبايسي بالفلفل، ولا السلطة تكون عادية؟ الدقوس، عندنا الدقوس كثير يحبون الدقوس، لا يعني أنا الدقوس أحبه مثلا مع السليق صراحة. قولوا لي أنتوا شلون تحبون السلطات. خالد خرجاوي، هلا يا خالد منور، السلام عليكم، مساء الطيبة والسعادة، حياك الله وشكرا على الكومنت الحلو. مهندسة، الله عجبتني أنا كلمة مهندسة، صدق والله عاد لبقت لي والله، ممكن ايش رايك؟ ليش لا؟ والله واي نوت اونلاين ناخذ الهندسه. شكرا لك، عموما خميسكم فلا ما نمله، ويومك سعيد امينه، وهاتوا السناكه لاهل الخرج، والخرج خرجك لو طال هرجك. ونعم خالد ما اعطيتني السلطات، تحب السلطات يا خالد ولا لا؟ حسن الهلالي ويلكم، شكلكم ما تاكلون سلطات. حسن ما تاكل سلطه؟ هلالي انت ما تاكل سلطه؟ هو ماكو سلطه زرقاء بس في سلطة خضراء، هو ما تحبها؟ مساء المسرات، واحد ينتظر مباراة منتخبنا ضد عمان بفارغ الصبر، والفوز حليفنا إن شاء الله. إحنا فزنا عليهم 3-0، إن شاء الله المرة دي 5-0. أعطوني توقعاتكم بما أن ما رح نكون موجودة لا بكرة ولا عقبة، توقعاتكم للمباراة، أعطوني توقعاتكم يا جماعة مباراة المنتخب، رح نفوز عليهم بنتيجة أكبر ولا لا؟ هشام من جزان، حياك الله، عايزين سناكة دسمة. اهي سناكة دسمة، هي حتى سلطات ترى ساعات تكون دسمة، ولاني والله ميت من الجوع. سلطة خضراء، يحب السلطة الخضراء، يعني السلطة العادية مو اللي فيها اي تفاصيل، ما فيها اي دلع، ما فيها اي صوصات، ما فيها الشغلات العجيبة. ما تاكلون السلطات الغريبة لما تسافرون برا، ما تاكلون مثلا سلطات؟ انا احب اجرب صراحة. طيب ايضا السلطة الخضراء شكلها والله هي اللي حتفوز معانا، لان حتى مازن الغانمي يقول امينة السلطة الخضراء، يقول انا احب السلطة الخضراء، يعني السلطة الكلاسيكية اللي كلنا ناكلها. يا هلا والله امينة ومناهل وحوش الزحمة مازن الغانمي، واتوقع نتيجة مباراة السعودية وقطر 3، راح نقابل قطر ولا عمان؟ لخبطوني، قطر ولا عمان؟ احنا راح نلعب يوم السبت مع منو؟ قطر ولا عمان؟ اعطوني التوقعات، يلا 3-1 لمنتخبنا ان شاء الله، يا رب يا رب فالق قبلنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مساء الورد مينا وخميسك فلا، مساء الخير لكل مستمعين اذاعه جده اف ام. ابو إلاف، حياك الله يا ابو إلاف، يقول انا احب زلطه الجر

الفجير والجزر والخيار والرمان. أوه والله أنت فانتستيكا فانتستيكا، حلو. أحب أنا الرمان مع السلطة، حتى أنا أحب الجزر، الجرجير أحب الجرجير مع الجبن، أحب الجرجير مع سلطة الجرجير أو زلطة الجرجير، الجرجير زي ما بتقول، أحبها مع الجبن. بس إذا بتحطها ميكس، هو هذه السلطة حقته مالته، الجرجير والجزر والخيار ويضيف عليها الرمان. الله حلوة، ممكن الرمان طالما فيها رمان معناتها في السمبتيك. يلا اسعفونا عطونا شنو عندنا بعد. أبو رجاء ويلكم يا أبو رجاء، مساء الود. سادة مينة حياك الله. على طار السلطة والخضار، سناكة جميلة صراحة، أحب كثير الأكل الشامي لأنه لا يخلو من السلطات، صح، حتى في الشاورما، في الشاورما أحب الشاورما اللي فيها سلطة. صح، عفي عليك أبو رجاء، الشاورما الشامية بيحطوا لكم فيها سلطة خضار، هذه حلوة. بحكم شكرا لك، هذا بعدين، هذه نناقشها في التيك توك. اوكي، ويلكم ويلكم يزيد، يا هلا ومرحبا يزيد. مساء الزحمه استاذ امينه، شو الزحمه شو الزين، بس اعطوني اطباق سلطاتكم. سلطه الجرجير والله في كثير، انا توقعت النساء هم اللي يحبون بس سلطه الجرجير، لكن ايضا يزيد يقول امينه سلطه الجرجير روعه ان شاء الله. ثلاثه للمملكه، هذا ثاني واحد يقول ثلاثه للمملكه، يا رب ان شاء الله ثلاثه للسعوديه. بس قولوا لي مع قطر ولا عمان، أتوقع 4-1 لصالح منتخبنا. هذا حسن الهلالي جاء، حياك الله يا حسن، وينك يا حسن. يقول 4-1 لصالح منتخبنا. أحب سلطة الفواكه مع شوية من عصير المانجو. شوف تو مناهل قاعدة تقول لي، تقول أمون ترى شو اسمه سلطة المانجا، شنو سلطة المانجا؟ أنا ما ذقتها صراحة. بس شوفي هو يقول سلطة فواكه، أحب سلطة الفواكه أعشقها، بالذات لما تكون باردة معها عصير مانجو. ما أدري ما جربت. تقول إيه مناهل، تقول أمور روعة روعة، بس عصير مانجا والله بجربها، والله بجربها. يمي يمي يمي يمي، حل يمي يمي. أوكي، سلطة الخيار مع الزبادي. لحظة نطر. حسن من الرياض، حسن أنت بتفوز ترى بالمركز الأول. سلطة الخيار بالخيار بالزبادي، هذه أحلى سلطة مع السليق، والله مع كل الأكلات. حسن من الرياض، من جد سلطة الخيار مع الزبادي. أنا حتى ساعات في الليل أكون جوعانة ما بأكل علشان لا أزيد وزن أو أكون محافظة على وزني، خيارة وحطها يا مع، إذا ماكو زبادي قلاص لبن وخلاص واكتفي بكذا. لكن سلطة الزبادي مع الزبادي مع الخيار، هذه تفوز، هذه المحببة. باي ذا واي أنا بشوفهم في المطاعم اللبنانية لما يسوونها، حطوا عليها نعناع، حطوا عليها شوي نعناع، حطوا فلفل أسود، يا سلام يامي يامي. السعودية وقطر، الله السعودية وقطر ثلاثة، حسن يقول ثلاثة، والله مع سلطة الزبادي وبالخيار يا حسن. أيوه إن شاء الله فالق قبلنا. طيب، أوه السلطة اليونانية رائعة يا خالد، روعة روعة روعة روعة روعة، إحنا طحنا فيها صراحة في ميكانوس، هي والبوراتا روعة، ألذ يعني مكان، شف يعني بلد زرتها يسوونها صراحة. أحب هذه السلطة أمينة، وأكلها مع الخبز فعلا لذيذة. وبالنسبة لمباراة الأخضر والعنابي، 2-0 للأخضر السعودي، يلا بنشوف مين الأحد إن شاء الله نتيجته راح تضرب، نتيجته راح تضرب. خالد قال 2 للأخضر، 2-0 للأخضر، يا رب فالق قبلنا يا رب. بس صراحة قلوا لي العنابي شلون، يعني أنا ما شفت مبارياتهم، فريق منتخب قوي ولا لا؟ غششوني، ما أدري، أنا ما شفتهم صراحة. منتخب قوي؟ السلام عليكم، أنا أحب السلطة الحارة الخضراء وسلطة الكم. الفوز إن شاء الله لمنتخبنا الأخضر. أبو عمار من جدة، يا رب يا رب يا أبو عمار يا رب. بس سلطة الحارة المقدوس إيه أنا أحبها، مو المقدوس، شو اسمه، أحبها السلطة الحارة، بس لما تكون مطحونة مع البقدونس وتكون سبايسي مع الكمة. شنو تقصد الفقع؟ ما أدري، أو هذه أول مرة أسمع فيها.
السلطه الخضراء قوي قوي قوي قوي، واحب واكره المطاعم اللي تنزل المقبلات ونجلس فتره طويله من نص ساعه الى ساعه قبل ما ينزلون الاطباق الرئيسيه. الطريقه اللي دي تخليني مبدئيا اشك ان جوده الاكلهم مش تمام، وانتظرنا يضيع منا حاسه التذوق. يعني كانهم زي ما انت حاط الصوره قاطينك في بحر، قاطينك في فم القرش. بس شوف انت لما تاكل السلطه، لما تطلب يجيبوا لك اول شيء طبق السلطه، يا هشام اذا اكلته حلو اعرف ان اطباقهم حلوه، اعرف انك انت داش مطعم فنان اذا كنت بتجربه لاول مره. اذا السلطه مو ضابطينها قول على طلبك السلام. وهشام يقول الاخضر 3-1 للعنابي، توي شفتها حالا بالكنترول يا رب. يقول أمينة 3-1، يا رب يا رب. توقع أمينة للأخضر السعودي أمام قطر 3-1 للأخضر السعودي. هادي سيف من اليمن، ولا كلكم متوقعين 3، كلكم اللي متوقعين 2 هم وخالد واحد ثاني. طيب منشوف، اتذكر مباراة الأخضر مع العنابي مع قطر خليجي 15 كانت الأهداف عبد الله الجمعان وصالح المحمدي وطلال المشعل، يومها كان الساد الملك فهد. اوكي نوال من سيهات، ويلكم يا نوال منوره. زحم حي الله زحمة درب التبانه. تقول مساء الخير والسعاده، احب السلطه الخضراء. كلكم السلطه الخضراء، كلكم رايحين على السلطه الخضراء يا جماعه، كلكم تحبون السلطه الخضراء، السلطه الكلاسيكيه العاديه. تقول السعودية وقطر، والله يسر أمينة من منتخب قطر قوي ونويها على الأخضر، لكن إن شاء الله عيالنا بيبيضونها ويكونون في تركيز كامل ويسجلون من البداية، لأن العنابي في دور المجموعات ما يلعب زين لكن في الإقصائيات يلعب صح. أبي خوفتيني نوال، بس قلتي ما كان يلعب عدل في الإقصائيات، تقول يلعب صح. ترى العنابي فاز علينا وأخذ البطولة عام 2000، أوف تقول أخذ البطولة عام 2014 من جد؟ تصدقين أنا خايفة بعد. تقول أخذ علينا البطولة في عام 2014، ياه لا لا لا. طيب مسيتي بكل الحب أموني، توقعاتي فوز السعودية من دون تحديد النتيجة ويفرحنا كلنا بالتأهل. بسمة الإذاعة يا رب يا بسوم يا رب، معناها حتى أنا متخوفة، أنا ما أدري كذا حاشني خوف. هلا مليون أمون، إن شاء الله منتخبنا يا رب. أحب السلطة مع الكبسة. سليمان دبيان، أصلا ما تنفع الكبسة، بدون السلطات ما تنفع، لازم السلطة مع الكبسة، شلون تاكلونها بدون؟ نوال تقول أمينة كانت بعد بالرياض، يعني كانت عندنا، كانت تقول بالعاصمة الرياض وأخذوا مننا البطولة في عام 2014. خلينا بطبق السلطة أجلي نوال. موتشو غراسياس، موتشو غراسياس، والله أنكم سلطات لذيذة ومقرمشة بأحلى صوصات، بدبس الرمان، بدبس العنب، السلطات يونانية، سلطات تبولي، فتوش، شنو ما كانت نوع السلطة، والله سلطة الخضر الكلاسيك اللي أنتوا تحبونها. أبدعتوا. شكرا لكم، شكرا لكل اللي شاركوني سناكة اليوم. راح أطلع فاصل، لكن لا تنسون أصدقائي عقب الفاصل راح يكون عندنا صح صوتك، وهذه الساعة اللي منكم وفيكم، واللي راح تكون أنتم صراحة راح تعطونها وهجها وجمالها. فاللي حابين فاللي يمتلكون عضلاتي أوتارهم الصوتية، اللي بيمتلكون الحناجر الذهبية بالغناء، بكتابة الشعر، بإلقاء الشعر، الخواطر، المقالات، الفويس أوفر، عندنا الفويس أوفر كل أنواعه، عندنا طبعا الغناء بمختلف لهجات العالم. اللي حابين يكونون يجربون تجربة المراسلين، أو حابين تجربون أنكم تكونون مذيعين، حياكم الله. أيضا الدبلاج وتقليد الأصوات من خلال أرقام إذاعة جدة FM التالية. يلا نبي نبدأ الويكند بأصواتكم على 6-4-7-7-1-5-4، أيضا على 6-4-9-5-1-5-4، بالإضافة إلى 6-4-7-8-5-4-4 كلمة مشاركة من خلال واتساب إذاعة جدة FM، وحيلا بلجنة الحكم على 8-0-0-2-4-4-2-8-2-8.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: لغات العالم بمختلف اللهجات، باللغة الإنجليزية، العربية، اللهجة اللبنانية، اللهجة المصرية، السورية، وين ما كانت صراحة، الخليجية أيضا، عندكم الإيطاليين اللغة الإيطالية، أيضا لكل الشعراء بمختلف أنواع الشعر، مختلف بحوره. يا هلا ومرحبا فيكم، أتمنى أن نسمع زخم حروفكم وكتابة أنا ملكم الذهبية من خلال أثير إذاعة جدة أفهم. أيضا الإلقاء، الإلقاء بمختلف أنواع، سواء الإلقاء الخواطر، المقالات، إلقاء الشعر، أيضا أيضا عندنا الفويس أوفر، وعندنا المراسلين، حياكم الله اللي حابين يجربون تجربة أنهم يكونوا مراسلين، بالإضافة إلى طبعا اللي حابين يكونون مذيعين. عندك هذه الموهبة وتتمنى أنك تكون مذيع، ابدأ يلا اتصل علينا ورح نعمل لك بايلوت خفيف وظريف ونشوف شلون قد إيش إمكانياتك، بالإضافة إلى الدبلاج وتقليد الأصوات. يا هلا ويا مرحبا فيكم بهذه الساعة من خلال أرقام إذاعة جدة أف أم التالية على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أنكم أصدقائي ترفقونها بمفتاح خطوات الجدة على 012، والكم أيضا من خلال واتساب إذاعة جدة أف أم. أرحب لجنة الحكم وأرحب بكل اللي زي الآن، زي سلطان وزي عمار وزي فاتن، كلهم كلمة مشاركة، وناطرين أكيد أيضا أماني من خلال واتساب إذاعة جدة أف أم على 8-00-244-2828. وأول ما نبدأ طبعا، ومازن الغانم أكيد أيضا أنت يا مازن، وأول ما نبدأ طبعا مشوار صح صوتك، راح نفتتح الساعة مع الزحمة في أسبوع ومع خالد خرجاوي. يلا يا خالد، بونسوار مستر خالد.
1: مساء الخير لك يا منو عبد الله، مساء الخير لمراهل دحمان، مساء الخير لمستمع برنامج في الزحمة.
0: يا هلا ومرحبا
1: الحكم،
0: يا هلا ومرحبا في الزحمة في أسبوع بادين، بدوا ما شاء الله بدوا من الحين يا خالد.
1: أكيد.
0: يلا خالد يلا نروح الزحمة في أسبوع،
1: يلا نبدأ إن شاء
2: الزحمة على جدة اف ام.
1: اهلا وسهلا بكم في موجز الزحمة في اسبوع، واليكم البدايات. بسم الله الرحمن الرحيم. برئاسة ولي عهد مجلس الوزراء يؤكد حماية حرية الملاحة ورفض تسييس الممرات البحرية. وولي العهد من امام مجلس الشورى، دولتنا تكمل 300 عام في يوم التأسيس القادم، ونهج التوحيد والعدل لن نحيد عنه. ومصدر مسؤول للطيران المدني، هبوط اضطراري لطائرة فلاي دبي في مطار تبوك وإصابة طاقمها. ونائب أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى اليوم العالمي لكبار السن 2026 ميلادي. وأمير الرياض يدشن الحملة الوطنية للكشف المبكر عن سرطان الثدي. والنقل تطلق خدمة حافلة تربط مطار الملك فهد بالجبيل والخفجي. والأمن السبراني تحذر من التهديدات الرقمية وتدعو إلى تفعيل أدوات الحماية. الأمم المتحدة تعين ديمة اليحيى ممثلة عربية في فريق حرية العبور للدول النامية. انتهى الموجز، في رعاية الله.
0: الله الله الله الله الله الله عليك يا أروع مراسل، الله عليك وعلى الزحمة في أسبوع وعلى هذه التنقلات، مواضيع يعني عناوين حقيقي مهمة جدا، وتنقلات خفيفة وسريعة، بيرفكت، سوبر بيرفكت، سوبر بيرفكت صراحة، أميزنج يا خالد. أنا كثير كثير كثير سعيدة فيك، سعيدة أنك شاركتنا اليوم. شكرا لك يا خالد، شكرا على هالدقائق وعلى وعلى المجهود اللي بتبذله حقيقي في برنامج في الزحمة. شكرا يا خالد، يومك جميل، يومك جميل
1: إن شاء الله، موفقين إن شاء الله.
0: يا شكرا لك. اهلا يا دكتور، اكيد راح تكون معانا يا دكتور، دكتور عبد الرحمن عبد المجيد. يلا نروح لي سمر. سمر بونسوار سونيريتا سمر، شلونك؟
3: يا هلا ومرحبا.
0: يا هلا سمر، ايش اخبارك يا سمر؟
3: بخير حبيبتي.
0: من وين تكلمينا؟ تمام تمام،
3: مكه.
0: يا هلا، حيا الله اهل مكه الكرام، عشان كذا اقول الصوت حلو.

0: هلا يا ميكي صديق حبيبتي.
1: يا هلا سمر، قولي لي شنو عندنا اليوم، شنو بتسمعينا؟
0: والله شوفي انا عندي نص حابه اسمعكم اياه.
1: نص فويس اوفر يعني او القاء؟ القاء
0: القاء.
1: اوكي
0: القاء القاء.
1: طب الإلقاء الإلقاء الشعر أنت ولا مقالات؟ وين؟
0: لا نص، نص نثري.
1: نص نثري أوكي حلو،
0: من يحمل شيء من الرمزية وال والتشبيهات البلاغية يعني.
1: حلو نروح معاكي، يلا ايش رايك ننطلق؟ ننطلق أيه. سمر
0: الصوت واضح؟
1: اي صوتك واضح وصوتك جميل وما شاء الله تبارك الرحمن، عشان كذا بقول لك اهل مكه الكرام دائما ما شاء الله اصواتهم كذا متميزين باصواتكم انتم اهل مكه.
0: الصوت عندك، الصوت عندك يقطع، انا بالنسبه لي الصوت
1: صوتك بيرفكتو بيرفكتو. سمر انطلقي يا سمر.
0: ايوه
1: يلا يلا 1 2 3
0: إن الجدار يبقى جدارا حتى نحوله إلى أذن تنصت إلينا ذات يوم. الجدار الأخير، ماذا إن أخبرتك أنك صديقي بلغة أخرى غير لغة الماضي والأنصات، بلغة الموسيقى حين تنصاب من بين الكلمات، بلغة متناهية الأسرار تسرف في الصمت حتى يصير الصمت كلاما، وبلغة القصيدة حين تحملني في نهر يركض نحو الحياة. كنت أحدثك بلغة المدن الجوعى، لغة تتشكل على شفتين كحديث أول، كشخص لا يتدمر، وكذلك الدم القلق الحروم كان يجري في عروقي في زمن الفجيعة والجنون. كنت أحدثك لأنك الصامد الأخير في حرف الضروس، ولأنك وحدك كنت تحمي ظلي كي لا يسقط جسدي حين يميل الليل على آخر النهار. كنت الطفلة التي عرفتك دون ألوان، عرفتك طوبا رطب الملمس بارد الإحساس، كجدار لم أسأل يوما من بناه، لكنني كنت أعرف أن ظهري يتكئ عليه حين تضيق الجهاز. لم تكن هزيمتي حين كنت بجواري، كانت هزيمتي حين تركتني ورحلت، رحلت وتركتني أكثر دون حضنك، دون تلك اليد التي كانت تمنع عن روحي سقوطها الأول. وكان علي أن أجتاز المخاض الطويل، ذلك المخاض الذي لم أخرج منه تماما، فعاد الدم الهمجي إلى الشرايين يجري بلا هوادة، يفور في داخلي كثورة بركان نسي طريق الخمود. لم يبصر عيني وهي تقلب تراب أزمنة الخمود، لم يسمع شفتي حين ارتجفت في ساعة السهول، لم يشهد النبض وهو يولد في داخلي كعشب الأرض في وجع الفصول، لم يترك لي ما أقول ولا ما أريد، خرج من الماضي الذي سكنوه إلى ماض جديد، وتركوني معلقة بين زمنين كروح لم تجد بعد جسدها الأخير. رأيت الغسق يتداخل مع شفق الخيبات، ورأيت هزائم الصوت تتكدس في حناجر، كل شيء أنكروه حتى أنكرتني الألوان والحقول ورائحة الزهور، وصرت كفراشة عمياء تحترس التآكل والزوال، تطوف حول الضوء ولا تعرف أن الضوء الذي تبحث عنه يسكن في داخلها. وأظل أسأل ويسألني كل شيء ما عداهم، هل ما زالت الجبال ترقص في سرها؟ هل الظلال هي الظلال نفسها على امتدادات الطريق؟ هل الخيال الشقي ذاك الطفل الذي لم يكبر هو خاتمة الخيالات؟ وهل البكاء هو ذات البكاء في زمن البكاء؟ وهل التراب هو حقيقتنا الأخيرة حين نعود في زمن لا رجوع؟ هناك ثمة من يرفع غيمة مثقوبة هذا المساء، كأن السماء نفسها تحاول أن تتذكر من أين ينزل المطر. وأنا ما زلت تلك التي تتكئ على الجدار، لا لتختبئ خلف دموعها، بل لتتعلم كيف يقف الإنسان حين لا يبقى له إلا ظله. وما زلت أجدك الجدار الأخير لا لصوتي وحده، بل لجسدي، لروحي، ولذلك الجزء الخفي الذي كلما تهدم العالم أعادني إليه. وربما لم تكن أنت جدارا في طريقي، بل الطريق نفسه. وربما لم ترحل ولكنك تركتني لأجد من يسندني، ولأكتشف أن في داخلي جدارا لم أره من قبل. وحين مالت الجهات ولم يبق من العالم إلا أنت، استندت روحي إليك، فسمعت في صمتك صوتي، وعرفت أخيرا أنك لم تكن الجدار الأخير، إنما كتلة من حجارة تعلمت كيف أقف عليها ثم أمضي دون أن أنظر إلى الوراء.
1: الله يا سمر، الله يا سمر، على هذا الإلقاء، على هذا الصوت الجميل. أبدعتي حقيقي سمر، أبدعتي. أبدعتي والتفاعل ما شاء الله تبارك الرحمن. هذه نوال من المنطقة الشرقية، ما شاء الله تبارك الرحمن، إلقاء جميل. سمر مبدعة. شوفي إحنا عندنا لجنة تحكم على على الواتساب. هذا اللي تلقي أمينة سلطان بن محمد من الرياض، اللي تلقي حلوة صراحة، بصراحة رائعة. صوتها جميل. أيضا من عندنا اللي قاعدين يكتبون أصدقائي، مازل الغانمي، ما شاء الله يا سمر على الإلقاء أكثر من رائع، وصوت رخيم ورائع وجميل وحقيقي، تمكن صراحة مبدعة. سمر، خالد هلال أيضا من كل أنحاء المملكة، خالد هلال من جدة، موتش غراسياس، صراحة أبدحتي وأتمنى أنك تكونين صديقة لنا، صديقة للبرنامج.
0: يا رب، والله هذه أول مشاركة لي معكم، وأنا اللي ممتنة جدا جدا لإتاحة الفرصة لنا إنه إحنا نشارك وصوتنا يسمع. يعني ما تعرفي قد إيش كثر سعادتي والله بهذا اللقاء يعني، وهذه المشاركة. الله يسعدك،
1: حياك الله ويسعدك إن شاء الله. وشكرا لك يا سمر، وبرفكت صراحة، amazing حقيقي. شكرا لك يا سمر، يومك جميل، have a nice weekend، باي باي، مع السلامة. طيب الروح الفاتن، الله الله، يا سلام يا سلام فاتن، شلونك؟ بونسوار سنيريتا فاتن.
2: هلا أمينة، أخبارك؟
1: شو أخبارك يا فاتن؟ كيف أمورك؟
2: زينة الحمد لله.
1: ها يا فاتن، أنا اليوم، شوفي فاتن، اليوم أنا مبسوطة، أنا مرة مبسوطة، حيل مبسوطة فاتن. أبيك كده تغني لنا أغنية نصير دبل، تغني لنا أغنية نصير دبل صراحة. يلا شوفي من الحين، رائد، أبدعت سمر. هذه سمر قبل، الحين فاتن، أنا على بالي. يلا يلا يا فاتن، سمعينا.

قلبي على صوتك وضحكاتك أسفر عليك.

تنهكني درب الليالي تعب من دون خطواتك والناس اللي بدونك ما تحركني مدري متى يهتدي ليل نجماتك

وضحكاتك أسهر عليها إلى

الله يا فاتن، الله الله الله، فاتن ابدعتي ابدعتي، ايش هالجمال يا فاتن. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الرحمن. اي ثينك انها مشاعل كاتبه امينه فاتن، صوتها فاتن يعني من جد يا فاتن، صوتك فاتن، ابدعتي حبيبتي. شكرا لك يا فاتن، ممنونه لك ممنونه لك. فاصل اصدقائي ورح نرجع نتواصل.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: كل عيوبك أنا قبلك.
1: يا هلا ويا مرحبا فيكم أصدقائي من جديد، حياكم الله بصحصاتك. هذه الساعة اللي دائما بنروح فيها مع أصواتكم ومشاركاتكم، حقيقي كل أصدقائي اللي بيمتلكون العذلات في أوتارهم الصوتية، أصحاب الحناجر الذهبية بالغناء بالشعر بالفويس أوفر، المراسلين الدوبلاج تقليد الأصوات، اللي حابين يجربون تجربة أنهم يكونون أيضا مذيعين، يا هلا ويا مرحبا فيكم من خلال الأرقام إذاعة جدة FM التالية على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. سمعوني أصواتكم وأيضا مشاركاتكم، بالإضافة إلى كلمة مشاركة من خلال واتساب إذاعة جدة FM على 800-244-2828. نرجع لأصواتكم الجميلة وناخذ صوت معايا اللي قالت
2: عليكم.
1: عليكم السلام مرام،
2: اهلا وسهلا.
1: يا هلا ومرحبا مروم، شلونك؟
2: حياك الله بخير. الله
1: يحييك ويبقيك. ايش اخبارك مروم؟ ها مستعده حق الويكند؟
2: اكيد
1: والله.
2: اغنيه الحين
1: والله. اوه بتغنين بعد؟
2: اكيد.
1: الله الله الله. انا قاعده
2: سمر، انا بعد سمر ما شاء الله ما اقدر القي، وبعد فات ما اقدر اغني بعد.
1: اوكي
2: بس اني تجرأت وبغني.
1: طيب يلا يلا غني، اطربينا كلنا اذانا سامعة. جاهزة؟ يلا نسمع مرة.
2: يا جاهزة ما لي خلق ازعل. لا لا بغني اغنية الف ليلة وليلة لأم كلثوم.
1: الله يلا ما عجبتك خميس وما لي خلق ازعل.
2: لا
1: انزين بتدخل في العميق، تبي بالعميق. انزين
2: بداية
1: يلا. تسخين يعني.
2: تكفى لا تضحكين يا عمون. ها
1: لا ما بضحك، بحب
2: يا حبيبي. لحظة

0: وانت وانا يا حبيبي انا يا حياتي انا كلنا كلنا في الحب سوا.
1: الله والله مار
0: لحظة بكمل اكمل امون في هذه والهواء منه الهواء انا ما يهمني الهواء.
1: انزين
0: اسمعي
1: ها قول
0: اسمعي اسمعي البارت اسمعي البارت.

0: شكرا جزيلا مرام، شكرا جزيلا يا مرام. بس والله ممكن يجي منك بس شويه ايوه تدريب وما تدريب
1: بس مو الحين. انا راح صوت من الدوام.
0: اي اوكي اسمعي، سمع الاصوات اللي الحين اللي بتجي بتغني انزين سمعيها. شكرا يا مرام، هبرنس فيك حبيبتي، شكرا لك. انزين نروح لسلطان، صديقنا سلطان. ويلكم يا سلطان، شلونك؟
2: ساهر مع الليل الطروب.
0: أيوة.
2: الكون في عطرك يذوب.
0: الله. كلكم اليوم تقلبون أغاني يعني.
2: قلت اسمع لي بغني وغنيت.
0: لا ولا شكلك قلت اسمعنا مرام حتى أنا بغني.
2: طبعا
0: أتوقع عندكم اليوم ألف صراحة.
2: أي يا رب لك الحمد لك الأجواء بدأت
0: تتحسن. أوكي يلا سلطان،
2: فقرتنا هي اللي السعادة بكم.
0: الله يسعدك، ننطلق معك سلطان.
2: طبعا عطر الكون من الديوان صح صوتك. طبعا انا قصائدي لها لون مختلف عن بعض القصائد، كل واحد له طريقه
0: وهذا الصح، ان كل واحد يكون له خطه الخاص فيه يا سلطان.
2: طبعا في عتاب وفي شرات وفي كل شيء، لكن نبدا هنا عطر الكون.
0: يلا.
2: ساهر مع الليل الطروب، والكون في عطرك يذوب، اغلى عطور الياسمين تخجل اذا هب الهبوب. ساهر مع الليل الطروب، والكون في عطرك يذوب، أغلى عطور الياسمين تخجل إذا هب الهبوب. ريحة بخورك في المكان مسك ومخلوط بغلا، أنت وفى هذا الزمان، والكون في حسنك حلا. سحر العطور الأوروبية يذوب في رشة شذاك، شرقية أو غربية كل البشر تطلب رضاك. أنت كفاية العمر والراحة في لفتة غلاك، نورك مثل نور القمر، والكون متبعثر وراك.
0: الله يا سلام عليك، يا سلام يا سلام يا سلام يا سلطان. لا صح صوتك، صح صوتك مليار
2: صح بدنك، لكن للأسف الشديد الإلقاء يعني يبغى له بعض التطوير
0: شوي. مو مشكلة، مع مع الأيام الواحد يصير أفضل وأحسن ويتطور حتى لو كان يعني مبتدأ. بس شكرا لك يا سلطان، يومك لكن جميل إن شاء الله.
2: قالوا هلأس كثير يا أستاذة، قالوا أنت قصيدك حلو بس الإلقاء يخرب الشيء.
0: مو مشكلة، المهم أن الحروف والكلمات تكون رائعة، هذه وتجذب المستمع. هذا أهم حاجة. سلطان have a nice weekend. Thank you. شكرا لك، يوم جميل إن شاء الله. شكرا يا سلطان. نروح العمار، خلينا نشوف. اسمع يا مرام عمار، حياك الله يا عمار.
3: أنا حياك والله
0: يا هلا ومرحبا، شو اخبارك يا عمار؟ كيف الويكند جاهز؟
3: والله اخبارك انت؟ الحمد لله.
0: ان شاء الله.
3: ترى مرام صوتها حلو، سمعتها قبل كذا تشارك بغنى خليجي، مره حلو صوتها
0: والله يعني.
3: اي والله
0: بس راحت على ام كلثوم،
3: بس كانت مع روان. اي راحت فاهمه مره صحبه.
0: اوكي
3: تغني خليجي احسن.
0: مروم سمعتي عمار شنو قال؟ معناته الاسبوع الجاي نبي نسمع شغله خليجيه كذا. هي بدت مع رابح ما ادري ايش فيها، بدت مع ابو صقر.
3: لا رح. لا لو غنت لعبادي ولا خالد الرحمن ترى صوتها مره حلو
0: اليوم. يلا الاسبوع الجاي ان شاء الله. شنو بتسمعنا عمار؟
3: عبد المجيد.
0: عبد المجيد الله. يلا نسمع معاك ابو عبد الله.
4: في ثواني وفي دقاي
0: الله،
4: في شهر ولا سنة القلوب هي اللي تحكم، ما هو انت او انا، في ثواني وفي دقايق

0: الله يا عمار.
1: والولاد حبك وحبي انا عشقك يا روح قلبي، والولاد حبك وحبي

0: الله
1: كل شي وقته حلو. سلام.
0: الله الله يا عمار، الله أبدعت أبدعت يا عمار، شكرا لك شكرا لك على
1: الله
0: هالجمال.
1: الله
0: Have a nice weekend يا عمار، شكرا.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.
2: أهلا ومرحبا فيكم جميع من جديد أصدقائي بكل اللي بيشاركونا باللينك الأخير من صحصاتك والروح مع أبو عبير. مساك الله بالخير يا أبو عبير، شلونك؟
3: مساك الله بالنور أمينة، كيف الحال؟
2: أنا حالي طيب طالما أسمح المشاركات الجميلة والرائعة صراحة اللي تسعد المستمعين.
3: الله يحفظك
2: ويحفظك. هاي أبو عبير، شعر؟
3: لا والله أنا خارج الإطار، بعطيكم حاجة يمكن جديدة أول ما تمر عليكم.
2: والله يا سلام، بالعكس إحنا بندور على الجديد. شنو اللي بتعطينا يا؟
3: تعلن الخطوط السعودية عن إقلاع رحلتها رقم 1646 والمتجهة بمشيئة الله إذا إذاعة جدة MBC. على السادة المتجهين على متن هذه الرحلة ندعو لكم والتوجه إلى البوابة الرئيسية وذلك للصعود الطائرة مع الكابتن أمين العبد الله. طن
2: طن كمان هذا أنت فويس أوفر يعني إلقاء حب. بس شوف صوتك ممكن يجي منه. يلا قاعدين يحطوا لي طيارات. شوف ها أول وحدة أمان.
3: ترى أمين أنا مسوي كذا، هذا اللفل يعني مو بالتب يعني بس.
2: أيوة تقدر الحين

0: أعطينا الشغلة كده تضبطها أكثر.
1: والله يا أمينة
0: طيب
1: أشوفك
0: أوكي
1: ترى
0: نشوف.
1: أمس، ترى أمس يمكن يوم قلت إني تحفظت، يعني فعلا تحفظت أمس علي.
0: إيه أنا عارفة، أنا أعرفكم الصوت، يعني بخبرتي بالأصوات بعرف من اللي بيتحفظ من اللي بيكون لا
1: والله
0: قال
1: ما شاء الله
0: رايه.
1: عليك،
0: طيب أبو عبير موتش جراسيس يا أبو عبير، شكرا لك، ممنونة.
1: شكرا.
0: بس المرة الجاية ناطرتك بشغلة، صوتك يجي منه بس شوية تدريب، شوية إن النص
1: لا لا
0: ناخذ.
1: انا عندي ما يحتاج تدريب يا امينه، بس
0: والله
1: يعني والله العظيم ما يحتاج، بس ان شاء الله في الحلقات ما اعطيك الصوت الفخم يعني اللي محتاج.
0: خلاص أوكي، ناطرينك إن شاء الله،
1: شكرا
0: ناطرينك
1: امينه،
0: إن شاء الله،
1: شكرا شكرا.
0: مشكور، شكرا لك. طيب دكتور عبد المجيد، اتصلت عليك، اتصلنا عليك يا دكتور، معلش مرة ثانية، انزل نتصل عليك مرة ثانية. طيب آخذ قبل ما يذهب اتصال معي. اللي حابين يشاركوني، اللي تاركين ارقامهم احنا حنتصل مره، حاطي يعني نعطي فرصه مرتين لان الارقام مره كثيره. شوفوا زي كذا انا كان امدا اخذنا مشاركه. يلا ناخذ همام. همام بونسوار مسيو همام، شلونك؟
2: رأينا الاخبار الحمد
0: يا
2: لله خير.
0: اخباري تمام تمام، انت كيفك يا همام؟ شو اخبارك؟ عامل ايه؟
2: الحمد لله زي الفل.
0: تمام ان شاء الله، دائما زي الفل واحلى من الفل كمان.
2: الله يكرمك.
0: يلا ويكرمك ان شاء الله. يلا نبدا يا همام معاك نسمع عاد. همام من الاصوات الجميله صراحه اللي بتشارك في برنامج في الزحمه وبتثري من جمال صوته. ننطلق معاك يا همام.
2: الله يبارك فيك.
0: يسعدك ان شاء الله. يلا.

0: الله عليك، الله عليك يا همام، ما شاء الله تبارك الرحمن، حنجرة جميلة ورائعة. تسلم، شكرا لك، ممنونة لك على هذا الاتصال الجميل يا همام. Have a nice weekend. طيب اللي دزتنا، اللي دازة اليوم الغدا سليق نجدي شغليدي، بالعافية على قلبكم حبيبتي. وش السليق اللي ياخذ العقل؟ ما شاء الله تبارك الرحمن. طيب الروح، الروح وين هذا؟ الروح اتصال؟ خالد، خالد شلونك يا خالد؟
1: يا هلا وسهلا استاذة أمينة،
0: يا هلا مرحبا. حالي طيب طالما اسمع اصواتكم ما شاء الله تبارك الرحمن. من وين تكلمني يا خالد؟
1: من جدة.
0: من جدة، اهل الرخا والشدة. هاي يا خالد شنو بتسمعنا؟
1: قصيدة من كلماتي، يا ما ترجيتك.
0: يلا تفضل يا خالد انطلق.
1: يا ما ترجيتك، كلمات خالد محمد. يا ما ترجيتك ودموعي تنادي لا تفارقني، تعال وداب قلب جرحت وهملت، ذبحت الولا في لحظة عنادك وانت ظالمني، وحب مات في قلب حبيبي كيف عدمته، نسيت غلاي وبعدك تمنيت الموت ياخدني، وترحل الروح محرومة أعطيتها لك ولا صمتها، جفاك سهرني ليالي ودموع الحب تكويني، قسيت وقلبك القاسي أنا للود علمته، أحبك والجروح اللي من عنادك تعذبني، أمانة أمانة لا تخليني، أنا ما أقوى ما أقوى تودعني، كفانا جروحي يا قلبي طلبتك لا تزعلني، أنا ما أقدر على الفراق، ارحم قلب جننت.

0: انت ضم حيل لا تكسي العالم تاني اسرقني ولحظات حبنا تاخذنا وهذا الحب هو انت.
1: يا سلام يا ويلها يا ويلها يا خالد
0: بندريه
1: هي لا مبسوطين لو تشوف المستمعين يلا اماني قاعده تصفق لك وتضحك وارحمنا جننتنا يا خالد. هذه مشاعل المشاكسه هذه مو كاتبه اسمها بس مشاعل انا متاكده. اذا في ودي اشارك طيب يا جماعه ردوا على الاتصالات مره واحده. شكرا لك عموما يا خالد يومك جميل يومك جميل. مشاعل انت اللي كاتبه ابي اغني دقين عليك ما تردين ولا مرام؟ لا هذه مرام مرام. طيب ناخذ ميلا. بونسوار ميلا.
2: الو مرحبا.
1: يا هلا ومرحبا بالسهل الممتنع حياك الله يا ميلا.
2: يا اهلا وسهلا.
1: يا هلا منوره. يلا يا ميلا نروح معاكي.
2: اوكي. يقول الله مجفين عن النوم محروم
1: يلا
2: وقلب رجف بين الضلوع النحايف حاولت انام ولا تهيلي النوم النوم والهاجوس ما هم ولايف ما تستريح العين والبال مهموم ولا يستقر الحال والقلب خايف غديت مثل اللي بالعدام محكوم ومات لكنه من العمر عايش.
1: الله الله يا ميلة الله الله أبدعتي حقيقي دائما والله تبهريني باختياراتك.
2: الله
1: عندك ذائقة مميزة
2: لأن اليوم في مناسبة فحاولت أرد قدر ما أستطيع ما رديت بالأول بس بالأخير حاولت.
1: حياكي أنتي أنتي هذا الفقرة هذه ما تحلى إلا بمشاركتك أنتي وفي ناس أنا بحرص إنه لازم يكونون معانا حقيقي بنحرص إنه لازم تكونون معانا لأنكم رائعين وبتعملون إضافة كبيرة حقيقي للبرنامج. شكرا لك يا ميلة يومك جميل حبيبتي يومك هاف نايس ويكند. طيب نروح للساحل الشرقي يا جماعة نروح النوال من سهاد. حيا الله نوال شخبار الساحل الشرقي؟
3: كثير ولا رطوبة شوي؟
1: اي والله ما اعتقد اكثر من رطوبة
3: لا والله شوي الجو معدل الحين رطب
1: والله رطب. يلا ان شاء الله خلاص احنا دشينا اليوم 1 اكتوبر اليوم
3: 1 اكتوبر انا اخاف من الايام اللي طافت ان شاء الله
1: ان شاء الله باذن الله. يلا يا نوال ننطلق معاكي.
3: عندي قصيدة بس مو انا كاتبتها حق الشاعر الكبير عبد اللطيف البناي.
1: الله الله الله الله انا من الناس اللي احبه كثير
3: حيل صراحة شاعر ممتاز.
1: يلا
3: عنوان القصيدة وين أنت شخبارك. وين أنت شخبارك يا مغرب عن ديارك
1: الله.
3: أنا كل يوم أكحل ناظري بدارك. وين أنت شخبارك يا مغرب عن ديارك. أنا كل يوم أكحل ناظري بدارك. أتمشي تحت هالسور أناظر بيتك المهجور. وينك وينك يا فنر هالبيت وينك بعدك انطفى العالم وما بقى بالشوارع نور. حبيبي أذكرك بالخير وأشوفك روضي الأخضر وشمك ريحة النوير دبل هالورد بعد ما فارق الساقي من يروي. تعال ارجع تعال ارجع إذا بعمري بقى باقي بشوفك فيه. انتهى العام وابتدى العام الجديد وانت ناسينا أكيد. انتهى العام وابتدى العام الجديد وانت ناسينا أكيد. الله الله ما جنة في هالدنيا ورق ولا بريد وانت بعيد. الله ما شلنا في هالدنيا ورق ولا بريد وانت بعيد. سلامتكم.
1: الله عليك الله عليك يا نون. الله على اختيارك. عبد اللطيف البناي من الشعراء الله يرحمه من الشعراء اللي حتى غناه لأبو نورة.
3: موجود موجود يا
1: أجل أنا غلط في واحد ثاني في شاعر ثاني توفى الله يرحمه
3: فايق عبد الجليل
1: بالضبط فايق عبد الجليل. فشكرا لك شكرا على الاختيار الراقي صراحة والاختيار الجميل.
3: ترى هذه الكلمات يعني تناسب يعني حق الأب حق يعني اللي فاقد أبوه اللي فاقد أمه اللي فاقد أخ صحيح. يعني كلمات شوفيها يعني والدليل حس حرك صوتك هنا
1: والله روعة لكن تشرب ماي عموما شكرا لك يا نوال يومك جميل ان شاء الله.
3: سعيد حبيبي
1: يا هلا ومرحبا فيك. طيب تذكرت وينك من سمى أبها أخوك محمد الدخيل من أهل الجبال. يا هلا بأهل الجبال، شكلك رايح أبها قاعد تتمشى. يلا نروح لي اتصال. أبا مقلوبة بدون ما شغل إيدي. أبو ناصر، أبو ناصر أنت اللي داز، شكلك طباخ يا أبو ناصر، ما شاء الله تبارك الرحمن، عنا عليك باردة صراحة، شل الطبخ الزين. طيب جميل. أماني، أماني رقمك مشغول أماني. يلا يا جماعة اللي بقى معانا نبغى أماني وجميل. جميل، جمال، بونسوار مسيو جمال، شلونك؟
4: بونسوار،
1: يا هلا،
4: السلام عليكم، كيف حالك؟
1: حالي طيب تمام التمام، انت شخبارك؟
4: جمال ابو سراج،
1: والله حياك الله يا جمال، شخبارك؟ من جدة؟
4: الحمد لله، في جدة، اي من جدة. انا تذكرت من الاشياء القديمة الحين قاعد في الخط وتذكرت شيء، مشاركة بسيطة.
1: اوكي.
4: عند الإشارة تكون الساعة 5:50
1: بس؟
4: بس
1: الساعة 5:48 بس، هذا اللي تبي تشارك فيه جمال؟ ليش حقا تبي تشارك في هذه الشغلة؟ ليه تبي تشارك في هالشغلة دي؟
4: والله تذكرتها في الخط، لأن كل واحد
1: تذكرتها، قلت خليني أقولها على الهواء يعني
4: للمواهب، قلت خليني أطلع بصوتي.
1: وحد قال لك أنت فويس أوفر؟
4: لا، أنا زمان كنت أشارك ترى في يعني في المجال الفني وكذا. صوتي ما يجمل نهائيا، مع إني كنت مقدم إذاعة وهذا ما يجي معي.
1: أوكي، هتغني؟
4: لا مالي في الغناء.
1: مالك في الغناء، أنزل
4: أضيع اللحن
1: بعد. لا جل خلينا عند الساعة تكون، عند الإشارة تكون الساعة، بما أنك واقف عند الإشارة يا جمال.
4: الحمد لله.
1: شكرا لك ودربك حضر إن شاء الله يا رب، دربك حضر وإحنا أسعد. شكرا لك، هاف نايس ويكند يا جمال. نختم مع الصوت الجميل، مع الصوت العذب، مع الصوت الرائع اللي دائما أنا صراحة أحب أفتتح الويكند من خلال حنجرتها، أماني العليان. حياك الله يا أماني، منورة.
5: مساء الخيرات أمور،
1: مساء الجمال والسعادة. يلا رقم تمام التمام، سوبر بيرفكتو
5: إن شاء الله يا رب دوم.
1: امتعينا يا أماني طبعاً. يلا
5: يلا حبيبتي يلا أمور. طبعا آفة كل علاقة سواء عاطفية أو اجتماعية البعد، الأبياتي راح أقولها تمثل هالموضوع. على الله يا البعيد اللي مشى هالقلب مشواره،
1: الله
5: على الله ننتقي يمكن تحن وتذكر عيونك. على الله يا البعيد اللي مشى هالقلب مشواره، على الله نلتقي يمكن تحن وتذكر عيونك. انا لولا الوفا ما جيت درب الشوق وقداره، وتركت اللي يبي قربي عشان اكون مسجونك. واذا قصرت، اذا قصرت تخيرني بعادك كيف بختاره، وانا حتى زوايا البيت تسال عنك وشلونك. تصور تصور كل ما صديت أحس الخطوة محتارة، ينادين الفراق وليه توقف خطوتي دونك. يمر الليل في بعدك، يمر الليل في بعدك ويسأل وش هي أخبارة، وأقول بخير ما زلنا حبايب وانكر طعونك. عسى نور الفجر يطوي، عسى نور الفجر يطوي ظلام الليل وسراره، وشوفك في المدى تضوي حياتي وعمر مضمونك. كثر ما زاد هجرانك يزيد العاشق عذاره، احس انك تبي ترجع ولكن ظرفك يخونك. تعال تعال القلب من بعدك ليالي ما حد زاره، انا من وين بلقاها دخيل الله علىها.
1: الله صح صوتك مليار، صح صوتك مليار، أبدعتي يا أماني، أبدعتي حقيقي. هالمنطوق الجميل، هالإحساس، هالرقي، هالإبداع حقيقي في إلقاء القصيدة. شكرا لك، ممنونة لك، شكرا لك يا فنان سويكند.

فوسفوريرا فوسفوريرا سوبر نار نيرو. أبدعت صراحة في الساعة الأولى وفي الساعة الثانية، كنت أكثر من مبدعين. ممنونة لكم بحجم السماء، ممنونة لهذه المشاركات الجميلة وهذا الإبداع اللي دائما بتنثرونا بمشوار زحمتكم وزحمتنا وزحمة برنامج في الزحمة. كل الشكر لكل اللي شاركونا حلقة اليوم من خلال الاتصالات الواتساب على منصة إكس. شكرا للرائعة حقيقي وجندي المجهول في البرنامج مناهل الدحمان. اليوم ابدعتي مناهل، اليوم مناهل اليوم تدرس صار

أبدعت بصراحة. شكرا أيضا أمينة العبدالله من خلف المايك والإعداد. نطروني بمشيئة الله تعالى بداية الأسبوع المقبل يوم الأحد، وإحنا نغني لمنتخبنا السعودي ونقول الله الله يا منتخبنا. Have a nice weekend. فمن الله، وأشوفكم يوم الأحد.

الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: تيكي تاكا الان على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعينا في حلقة جديدة من تيكي تاكا على جدة اف ام. السبت القادم مباريات دور نصف النهائي من خليج 27، وفيه أخضرنا يلاقي المنتخب العنابي المنتخب القطري، ومنتخب عمان أيضا يلتقي منتخب الإمارات، مباراتان في دور نصف النهائي. ما في شك أنه هاتان المباراتان تتغير فيها الكثير، يتغير فيها تفاصيل مسألة فرص مهدرة، تبديلات مؤثرة، لحظة خلنا نقول لحظة يتجلى فيها لاعب، لحظة يفقد فيها لاعب تركيزه، كل هالأمور كل هالتفاصيل أو التفصيلات الصغيرة ترسم الطريق وتؤثر في الطريق الذي سيقود هذه المنتخبات إلى النهائي خليجي 27. الأخضر سيواجه منتخب قطر بعد ما أنهى دور المجموعات بالعلامة الكاملة على مستوى الأهداف، على مستوى نظافة الشباك، أداء الحقيقة ما بقول متميز جدا لكنه مطمئن على الأقل في المشهد الأخير أمام المنتخب العراقي من خلال التغييرات أو التبديلات اللي اضطر في جزء منها لها دونيس مدرب منتخبنا، وأيضا الرجل الحقيقة بقرار فني كان في لاعبين أو في خيارات لاعبين آخرين. الملف الطبي يتكلم عن عندنا عناصر في منتخبنا الحقيقة لا زالت تتلقى علاجا، إصابة اللي تعرض لها زكريا هساوي في المواجهة الأخيرة لمنتخبنا، قبله أيضا حسان تنبكتي. نعمل إن شاء الله أن يكونوا في أتم الجاهزية لمساندة وأيضا مساندة زملائهم في مباراتي الدور نصف النهائي والنهائي إن شاء الله. المنتخب الإماراتي أنهى مواجهاته في بالأمس أمام المنتخب القطري الذي رافقه أيضا إلى الدور نصف النهائي بالتعادل بهدف لمثله. ما في شك أنه عين دونيس كان على هذه المواجهة، لأنه سيشاهد خلال مباراة الأمس أو شاهد خلال مباراة الأمس ماذا يفعل زلال

0: غادر هذه النسخة برصيد نقطي صفري، وأيضا على مستوى التسجيل أو على مستوى تلقي شباكه هذا الكم من الأهداف، 10 أهداف في خلال 3 مواجهات. كل هذا كوم حقيقة. وأيضا على الجانب الآخر، الوسائل الإعلامية كانت تتابع ما يحدث هناك في البرتغال مع كريستيانو رونالدو، أو بين كريستيانو رونالدو ومدرب منتخب البرتغال خيسوس. لا يعنينا يمكن ما يحدث بينهما في المنتخب البرتغالي، لكن يعنينا ويعني كثيرا جماهير نادي النصر، قائد فريقهم وهو يتعرض لهذا النوع من الضغط النفسي، ماذا سيكون أثره على نادي النصر أو حين عودة قائد فريق النصر لمشاركة فريقه؟ هل ستلقي بظلالها على مزاج كريستيانو رونالدو؟ هل ستكون ذات أثر إيجابي لإثبات أمور كثيرة يتمنى الجمهور النصراوي أنها تظهر، ويستطيع كريستيانو أن يظهرها ويرسل بها رسالة إلى جيسوس هناك في دكة بدلاء أو على الدكة الفنية في منتخب البرتغال؟ هذا الأمر الذي يشغل بال جماهير النصر. نعود لكم بعد الفاصل مستمعينا للحديث في تيكي تاكا.
1: جدة FM على هواك.

0: يا رب. سبحان ولك الحمد، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. اللهم إنا نسألك بأن لك الملك، أنت الله المنان بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم. اللهم اجعلنا من أحسن من توجه إليه، ومن أخلص من قام إليه، ومن أتقى من نصب جسده لك، ومن أقرب من تقرب إليك. اللهم إليك الرغباء والعمل، وعسى أن يكون عند ربنا عملا خالصا متقبلا مأجورا. وسبحان ربي المحمود بأطيب الكلمات، الموصوف بأحسن الصفات، المنزه عن كل الكائنات.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

الله أكبر الله أكبر

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف.

0: بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: حياكم الله معنا مستمعينا في حلقة الليلة من تيكي تاكا، لكم التحية مني أنا عبد الله الحارثي رفقة الزملاء من الإعداد هذا الدغريري من الإخراج محمد الزهراني. مباشرة للعناوين: السعودية وقطر خيارات أوسع واختبار أدق في نصف نهائي خليجي 27. هوساوي والتنبكتي يواصلان العلاج، تجهيز البدائل يدخل صلب التحضير. الإمارات وعمان مواجهة تفاصيل يتقدمها تأثير الرواحي. اليمن تودع بخماسية والبحرين بلا نقاط، ما الذي يجب أن يتغير؟ رونالدو يغادر معسكر البرتغال والنصر يترقب الأثر المحتمل للقضية. حياكم الله مستمعينا، ارحب في اللحظه بضيفينا في الحلقه. ابدا بالترحيب بالزميل العزيز هيثم بامقوس الناقد الرياضي. حياك الله ابو كادي، يا هلا.
3: اهلا وسهلا ابو احمد، مساء الخير عليك وعلى الجميع الكرام، وسعيد بالتواجد معكم اليوم.
2: حياك الله، نرحب ايضا بالعزيز على الطرف الاخر محمد البركاتي الناقد الرياضي. حياك الله ابو علي، مساء الخير.
4: مساء النور ابو احمد، مساء عليك على كل من يستمع الى اذاعه جده وايضا الزميل هيثم، وان شاء الله باذن الله نقدم ساعه تنال من استحسان ورضا المستمع الكريم
2: باذن الله. هيثم، رباعي نصف نهائي خليجي 27، خليج الديار العربية، الأخضر السعودي، العناب القطري، المنتخب العماني ومنتخب الإمارات. نصف نهائي الحقيقة يمكن في تفاصيل الوصول أشياء كثيرة، لكن كيف تقييمك للرباعي الواصل للدور نصف النهائي بشكل عام؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بلا شك أبو أحمد، الرباعي الواصل حقيقة يستحق الوصول إلى النصف النهائي، وإن كان يعني المنتخب العماني في اللحظات الأخيرة وبإثارة يعني حقيقة كانت يعني جذبت الأنظار حتى العالمية على البطولة بشكل عام وعلى أحداثها في الجولة الأخيرة من خلال القرعة، فريقين يتساووا في كل شيء حتى البطاقات الصفراء. حقيقة هذا كان له أثر إيجابي من حيث المتابعة، يعني بكل أمانة كانت المتابعة في الفترة الماضية مقتصرة على الخليج، على السعودية بشكل عام محليا، لكن اليوم حتى أثرها أصبح الحدث يعني الجميع أصبح يتابعه حتى وسائل الإعلام العالمية. في الأخير أنا أعتقد أنه الأربع المنتخبات حقيقة استحقت الوصول، منتظرين إثارة في نصف النهائي، ما نقدر نرجح كفة على كفة. أنا وجهة نظري أنه الجميع يملك الحظوظ في الوصول إلى المباراة النهائية.
2: الحقيقة إحنا جزء من الإثارة أيضا كان في مباريات الأمس، مباريات ختام المجموعة الثانية، على اعتبار أنه إحنا إلى حتى إطلاق صافرة نهاية مواجهة المنتخب الإماراتي والمنتخب القطري محمد، كان في حالة ترقب، يعني دونيس كان موجود يراقب من سيكون الواصل إلى مواجهته، على اعتبار أنه حتى أطلق صافرة الحكم أطلق صافرة تعرفنا من سيواجه منتخبنا.
4: طبعا أبو أحمد، يمكن أمس كانت المباراة متكافئة بدرجة كبيرة، الفريقان أو منتخبين دخلوا اللقاء وهم بأريحية تامة. المتأهل المنتخب الإماراتي يطمح أن يكون في المركز الأول، في جنب مواجهة المنتخب السعودي تعرف المباراة صعبة جدا على ملعب وجماهير حتكون مليئة في حال اللعب في نصف النهائي. أيضا المنتخب القطري يحاول نوعا ما أنه يدخل في هذه المباراة يخطف هدف، فعلا خطف هدف لكن ما قدر يحافظ عليه، لأنه بكل أمانة يعني المنتخب الإماراتي عنده قوة هجومية ما استغلها ولا استثمرها في الشوط الأول بسبب التغييرات وأيضا التدوير اللاعبين. ولكن أعتقد أنه جلس في هذه البطولة بالتحديد، احنا اكيد انتقدناه كثير في بداية حضوره مع المنتخب، ولكن في كأس الخليج اظهرنا رؤية مختلفة، اظهرنا انطباع جدا رائع بكيفية اختيار العناصر في كل مباراة، تدرج، وهذا ما كنا نبحث عنه في كل مباراة، يعطينا انه المنتخب في تطور ملحوظ بعد مباراة الكويت والاداء اللي ما كان في رضا مقنع تماما، ولكن الفوز مثل هذه المباراة يعطي اريحيه
2: للدوري. على مستوى

0: يعني تعامل المدربين. أنا يعني خاصة في مباراة قطر والإمارات أمس محمد، لاحظت فرق بين يعني حرص المدربين، سواء كان دونيس، غراهام على مستوى المنتخب العراقي اللي غادر بالقرعة، على مستوى لوبيتيغي مدرب قطر وزلاتكو مدرب الإمارات، تعامل مع مباراة إما تثبت مركزك مركز منتخبك وإما تغادر إلى مركز آخر. في يعني أعطيت الأفضلية فيها لمن ولمت من؟ طبعا هو غراهام ظهر الملام الأول والأخير.
1: أبو أحمد، أنا أستشف من سؤالك أنه أنت تبحث عن الإجابة.
0: أه.
1: من هو المدرب الأكثر إقناعا في الدخول في آخر مباراة؟
0: صحيح صحيح، بشكل آخر
1: هو الأكثر إقناعا موجة نظري، واللي تفوق عليهم كلهم هو المدرب دونيس، لأنه عرف في هذه اللحظة بالتحديد أنه أنا شخصية الفريق في هذه البطولة يجب أن تستمر، يجب أن يكون فيه وضوح تام في شخصية المنتخب، وأيضا ظهور كثير من اللاعبين وبروزهم في هذه البطولة. بشوف لك يعني اللي صار في مباراة المنتخب السعودي والمنتخب العراقي. غراهام أرنولد دخل بطريقة أنا ممكن ما ألوم المدرب، لأنه هو في عنده إصابات قبل المباراة، كان عنده سبع إصابات معلنة واضحة، ما قدر يدخل بكامل تركيزه بكامل الأدوات والأسلحة اللي موجودة عنده عشان يقدر ينتصر. ولكن المشكلة
0: وضف عليها مسألة البطاقات يعني.
1: نعم، ولكن أبو أحمد في مشكلة كبيرة وكانت واضحة المنتخب العراقي بالتحديد، أنا ألوم هنا غراهام هذه البلد، لأنه دخل المباراة يبحث عن التعادل، ما بحث عن الفوز زي ما حصل مع دونيس اللي قدر ينتصر عليه خصوصا في الشوط الثاني، وكيف قدر في بين الشوطين يعطي انقلاب كبير في الأداء وأيضا في النتيجة، عكس ما نروح هنا مباراة المنتخب الإماراتي والمنتخب القطري. البداية كان في تخوف كبير من منتخب قطر، وكان في تراجع في المساحات، قدر لوبيتيغي أنه يعطي الأدوار اللي هو كان يبحث عنها اللاعبين، بحيث أنه يخرج من مناطقه بهجمات مباشرة، وفعلا قدر يسجل. لكن المشكلة الكبيرة ما قدر يحافظ، ليش؟ لأن خط الدفاع في آخر ثواني الشوط الأول ما قدر يتماسك، والتركيز قل في هذه اللحظات، وقدر أنه يتعادل المنتخب الإماراتي. الشوط الثاني كان في هدوء من الطرفين، المنتخب الإماراتي كان في مناطقه، وأيضا المنتخب
0: القطري
1: في أيضا في مناطقه، بالتحديد أنه الجميع عارف أنه اليوم لو دخلت بقوة راح أخسر أدوات أنا أحتاجها فيه وأمثل حاجة فيها في نصف النهائي. الأمر صار واضح ومعلن، هي المواجهة الأكثر أهمية الآن المنتخب السعودي بحكم الأرض وبحكم الجمهور وبحكم الإقناع مع المنتخب القطري، اللي يجب على الجميع أن يعلم أن هذه المواجهة راح تكون مواجهة صعبة، ومواجهة أعتقد إنها راح تكون أبرز المواجهات لهذا البطولة.
0: طيب إحنا بنروح للأجزاء شوية تفصيلية في أطراف نصف النهائي، ونبدأ من منتخبنا هيثم. منتخبنا اللي أسعد جماهير على مستوى النتائج، وإن كان يعني ما في رضا تام إلى حد البذخ نقول في ما قدم الثلاث مواجهات، لكن في رضا تام، في فرق بين منتخبنا في هذا الظهور في هالبطولة عما سبقها في استحقاقات. أنهى دور المجموعات العلامة الكاملة، شباك نظيفة، مستوى تقريبا مثل ما قلت تقريبا هو ثابت، لكنه ليس بالسيء بطبيعة الحال. إيش الجانب هيثم اللي أثبت منتخبنا فيه قوته حتى الآن، وأي جانب اللي قد تحجب النتائج الجيدة حتى ما نذهب ضحية لا سمح الله ضحية نتائج دور المجموعات في خليج 27؟
2: والله شوف أبو أحمد، الشيء المميز مع المنتخب في البطولة بشكل عام إنه المستوى كان تصاعدي، ويمكن خدمتنا يعني القرعة حقيقة في ترتيب المباريات بشكل عام، إنه المباريات كانت بالتدرج، يعني المنتخب الكويتي وبعد ذلك المنتخب العماني ثم المنتخب العراقي، يعني حقيقة كنا أخذنا المباريات بالتدرج، والجميل إنه كان المستوى يتحسن رغم غياب بعض العناصر للإصابات المفاجئة، استبعاد بعض العناصر إلى آخره، ولكن الشيء المطمئن أنه المنتخب كفنيا كان بيقنعنا مباراة بعد أخرى. يعني لو أنت تلاحظ ثلاث المباريات كل مباراة المنتخب أقنعنا فنيا، أتكلم من الجانب الفني، بعد نهاية

0: المجموعات طمأن الجماهير طمأن الجميع انه ان شاء الله تعالى المنتخب احنا نضعه من ضمن المرشحين لتحقيق اللقب. اليوم انت تحقق 9 نقاط شباكك لا تهتز في 3 مباريات رغم انه الاسماء تغيرت، حسان، جهاد ذكري، عبد الاله، حسن كادش، يعني دخلت علينا اصابات مفاجئه في خط الدفاع، ومع ذلك المنظومه اللي رسمها المنظومه التكتيكيه الفنيه اللي رسمها اخ دونيس بكل امانه اثبتت فعاليتها في 3 المباريات. اليوم انت ايضا تواجه خصم مثل ما ذكرت لك بالتدرج، اليوم خصم اصعب من 3 المباريات الماضيه، كان مع المنتخب القطري، منتخب بهذه الأسماء الموجودة في المنتخب القطري هو بطل آسيا، المنتخب هذا استطاع أنه يتأهل لكأس عالم، يعني أنت تواجه اليوم منتخب صعب، يمكن وهي واحدة من الاختبارات الحقيقية اليوم لدونيس أمام المنتخب القطري. إذا إن شاء الله تعالى استطعنا أن نتجاوزها ونصل للمباراة النهائية، عندي ثقة كبيرة إن شاء الله تعالى أنه إحنا راح نحقق اللقب سواء واجهنا المنتخب الإماراتي أو المنتخب العماني. وبالتالي إن شاء الله تعالى يعني مواجهة قطر الصعبة أنا من وجهة نظري أراها، إذا استطعنا أنه إحنا نتجاوزها اللاعبين، الجهاز الفني، الإدارة، الجماهير بكل أمانة حيكون عندهم حافز كبير لتحقيق البطولة، وهذا شيء إن شاء الله تعالى اللي نتمنى أنه يتحقق بعد غياب لسنوات طويلة عن تحقيق البطولات بالنسبة للمنتخب.
1: برجع للمواجهة الأخيرة اللي الحقيقة لقيت أو تصرف دونيس اضطرارا أو اختيارا، مسألة توسيع الخيارات محمد، أقصد على مستوى التشكيل، خاصة أنه يعني تقريبا أقول أنه كل العناصر اللي اختارها دونيس في قائمته شاركت في المباريات الثلاث، من اللي قدموا من اللاعبين على مستوى المباراة الأخيرة، خلنا نقول المنتخب أمام مواجهة منتخب العراق، من يستحق على إثر الاستمرار أساسيا برأيك في دور نصف النهائي أمام قطر تحديدا، واللي أداءه يرجح رغم أنه استعماله بديلا يعني، لكنه يرجح كفة أنه يبقى نظير ما قدمه، ولا هالمسألة ما لها علاقة مع دونيس؟
2: يعني أبو أحمد، في عديد العناصر اللي شاركت خلال المباراتين الأخيرة تستحق بصفة أساسية، يعني يمكن زكريا وساوب أمانة يعني أحزننا إصابة اللي حصلت في المباراة الأخيرة، ولكن كان دوره فعال ودوره أكثر من رائع في المباراة الأخيرة قبل الإصابة في الشوط الأول في الشوط الثاني. أيضا سلطان مندش وما يقدم من أداء متطور خلال الفترة الأخيرة، نتمنى إن شاء الله أن يستمر، والله يكفيه شر الإصابات، يعني كل أمانة لاعب جالس يبرز نفسه بشكل كبير، همام الهمامية يستحق أن يكون موجود. أيضا الشيء الأجمل حتى في الظهير الأيمن يجب استمرار محمد بالشمات وإعطاه كافة الأدوار عكس ما يكون جناح يكون فيه تقيل بالأدوار. ناصر الدوسري المباراة الأخيرة يعني برز لنا بشكل كبير وعاد الوسط إلى ما كان عليه، حتى عبد الله الخيبري اللي قاعد يلوم عبد الله الخيبري في فترات سابقة، لا عبد الله الخيبري مباراة العراق قدم نفسه بشكل أكثر من رائع. بكل أمانة دونيس أخرج لنا كل ما لدى اللاعبين السعوديين في هذه البطولة، وإن كان في بعض القصور ولكن القصور دائما هو حاصل في كرة القدم، المستوى لا يكون دائما في حال الكمال، ولكن على الأقل تقدير أغلب العناصر الموجودة اليوم في المنتخب السعودي أبرزها دونيس. جهاد ذكري في مباراة العراق عندما كان المنتخب يحتاجه أوجد نفسه، قدم نفسه بشكل يليق بانضمامه للمنتخب. الأسماء بكل أمانة أبو أحمد بدون قصور في كثير من يعني جميع اللاعبين، لكن الأمانة المنتخب مطمئن جدا، ولكن يجب ألا نركن على المستويات وما قدموا في دور المجموعات. الجمهور راح يهدم كل ما كان فيه من إشادات في حال أي تعثر أو أي إخفاق في هذه البطولة، الجميع متشوق ممتن لما قدمته، ولكن يريد البطولة، يريد العودة للبطولات، وهذا ما نبحث عنه جميعا سواء إعلام سواء جماهير وحتى متابعين ومراقبين من خارج المملكة العربية السعودية يرون أن المنتخب السعودي يحتاج هذه البطولة، خصوصا أنه يلعب على ملعب بين جمهوره. واتمنى ابو احمد يمكن احنا كمنبر اعلامي دائما انه نشيد، وحتى لما ننتقد يكون نقدنا شوي يعني بناء وهادف، ما يكون النقد من اجل نروح للميول. ابو احمد انت عارف الميول في الفتره الاخيره زاد الوضع بشكل كبير، هذا نادي المفضل عندي، انا انتقد لاعب عشان يلعب في نادي فلان، لكن اتمنى ان يكون نقدنا دائما من اجل انه

0: يكون الأفضل موجود في المنتخب
1: السعودي. لا الحقيقة المستويات اللي قدمها منتخبنا في المباراة الثلاث ولعله اللي عالق في الذهن هو آخر ظهور المنتخبنا أمام المنتخب العراقي تحديدا، رغم التغييرات الحقيقة العديدة اللي أجراها دونيس، في حالة من الرضا هيثم على تعامل دونيس في خياراته، مسألة القائمة، غنى القائمة بالموجود، نجح الرجل مع مجموعة اللاعبين القائمة اللي اختارها، عمق القائمة، هذا الحقيقة أصبحنا في حالة من الاطمئنان حتى مرورا بهالبطولة وإن شاء الله اللي نحصل على لقبها وصولا إلى كأس آسيا اللي شاغل بالنا جميعا. تعامل دونيس مع عمق القائمة صحيح.
2: نعم لا شك، يعني احنا هذا هدفنا بكل امانه ابو احمد، انه احنا نوصل لكاس اسيا واحنا مطمئنين على مستويات المنتخب، يعني نبغى فعلا ندخل اسيا واحنا احد المرشحين باذن الله تعالى، خصوصا انه البطوله احنا نستضيفها. لا تنسى انك انت حتواجه منتخبات ذات ليفل عالي، تتكلم عن اليابان، كوريا، استراليا، يعني منتخبات بكل صراحه اعلى مستوى من منتخبات الخليجية بشكل كامل. فإحنا لابد أنه إحنا فعلا من الآن يعني نرسم استراتيجية لتحقيق بطولة آسيا بالإضافة إلى البطولة الخليجية. أنا أعتقد أن البطولة الخليجية إن شاء الله تعالى إذا استطعنا تحقيقها راح تعطينا دافع كبير، دافع للاعبين يكون عندهم ثقة أكبر أنهم إن شاء الله تعالى مثل ما حققنا كأس الخليج قادرين على تحقيق آسيا بعد غياب لسنوات عديدة عن تحقيق البطولات. إنك أنت في سنة واحدة تجمع بطولتين لا شك أنه هذا الشيء راح يكون له أثر إيجابي على الكرة السعودية بشكل عام. وبالتالي إن شاء الله تعالى دونيس يرسم الاستراتيجية المناسبة اللي من خلالها أولا نحقق الهدف القصير الأمدي اللي هو البطولة الخليجية، ثم بعد ذلك التحضيرات لآسيا وتحقيق البطولة الآسيوية، لأنه إن شاء الله تعالى استضافة هذه البطولتين المفترض أنها تعطي اللاعبين أولا دافع كبير لتحقيق البطولة، وهذا الشيء ما راح يكون بالساهل. أنت تواجه منتخبات صعبة حتى على مستوى البطولة الخليجية، مواجهتنا القادمة حقيقة حتكون مواجهة صعبة أمام منتخب القطر، وإذا تجاوزناها وصلنا النهائي أيضا لن تكون مواجهة سهلة بكل صراحة. فبالتالي لابد اللاعبين إنهم يتعاملوا مع هذه الظروف، يتعاملوا مع هذه الضغوط، يتعاملوا مع هذه المباريات الكبيرة اليوم بعد غياب سنوات طويلة، وإن شاء الله هذا الجيل يفرحنا، يعني إن شاء الله تعالى يكون هذا الجيل يفرحنا بتحقيق البطولات بعد يعني إخفاق في سنوات ماضية.
1: طيب سمعت محمد قبل شوي أن رجاء واللي أنا أشارك فيه أيضا، وأكيد أنك معنا، مسألة إبعاد الميول عن عن عن مسألة مشاركة أو التركيز على مشاركة اسم على حساب اسم حتى وإن كان، لأن الحقيقة المجموعة كاملة الحقيقة تؤدي أو تقدم مستويات جيدة في غالب الأوقات، لكن التساؤل أنه ليش مراقبة، يعني هذا التساؤل، ليش مراقبة النقاد والجماهير هيثم لإمكانية مشاركة العناصر الأساسية؟ احنا تساؤلاتنا عن مثلا متابعة حالة حسان، متابعة حالة زكريا، نظير أكيد قيمتهم الفنية واللي قدموه، لكن ليش هالمراقبة برأيك؟ هل هي فعلا بالكامل لأجل خلنا نقول للميول اللي احنا ما احنا مع هالموضوع، ولا كيف تفسر درجة الحرص على عودة العنصر الأساسي؟ هل هو يعطي اطمئنان أكثر؟
0: طبيعي أبو أحمد، يعني الأسماء اللي ذكرناها وذكرتها هي تعتبر من الركائز الأساسية في المنتخب، وما قدموه من جهود ومن أداء ومن إبداع خلال الفترة الأخيرة ما هو إلا دليل أنه فعلا يستحقون أن يكونون تحت دائرة الاهتمام. أنا لما أبحث عن حسان تنبكي هو أبرز الأسماء في خط الدفاع في العشر سنوات الأخيرة، يعني لما نشوف زكريا هوساوي أحد أبرز وأهم الأسماء اللي برزت كاسم شاب وقدر يفرض نفسه في تشكيلة المنتخب على حجي وما يقوم فيه من دور بعد اختياره من كأس العالم حتى وجوده في المباراة الأولى مع منتخب الكويت ومنتخب مباراة المنتخب العماني هو دليل أنه فعلا هناك خامة جدا رائعة فيها في وسط الملعب لهذا اللاعب. فأعتقد أنه كلنا نتمنى أن تكون جاهزية كاملة لهؤلاء اللاعبين، والحرص دائما أنه يكون العدد في مباراة المنتخب القطري كامل، ويكون المنتخب يدخل وما عنده أي إشكالية في مسألة النقص أو إصابة أو أي إيقاف، فالمدرب حتى هو يرتاح في إعداد الفريق في آخر حصتين تدريبية، حتى الجماهير تطمن وتعطي

0: دافع معنوي كبير حتى في التشجيع والتحفيز. فأنا أشوف دائما أنه وجود اللاعبين بشكل كامل هو يعطي أريحية للجميع، جهاز إداري، جهاز فني، وحتى جماهير
1: الأمور.
0: وهذا ينعكس داخل أرضية الملعب لما يكون فيه خوف، يكون فيه تشتت من ناحية غياب أو إصابة لاعب، صدقني راح تنعكس بشكل كبير في تخوف. حتى إحنا نقول لا ما في تخوف، لا في تخوف. أحيانا يبرز لاعب من خلال إصابة زميل له، وهذه فرصة دائما تأتي لأي لاعب يتمناها، يكون دكة البلاء يصاب لاعب ويبحث أن يبرز بشكل كبير في كثير من المواقف. وكأس الخليج عودتنا أحمد أن تخفض لنا أسماء نذكرها ولو بعد حين في هذه البطولة من مستوى ومن نجومية. نتمنى إن شاء الله تكون الجاهزية للاعبين حسان وزكريا وأيضا على، وإما كان يعني وإن كانت الجاهزية غير متاحة في هذه المباراة، نتمنى في القادم يكونوا قريبين والخير والبركة في الموجودين. وأعتقد إنه دونيس يا أبو أحمد أرجع وأكرر صنع لنا منتخب جدا مثالي خلال 3 جولات الماضية. هذا ما يعطي ارتياح إنه فعلا إذا وجد المدرب المناسب ووجد الأدوات المناسبة راح يعطي كل الأفكار، يعطي كل الصلاحيات للاعبين يبرزوا كل ما لديهم. كثير من المدربين يجون كأسماء وكنجوم عالميين، ولكن لما يوصل على أرض الواقع تجي البطولات والتحقيقات المهمة لا نرى تلك الأداء أو تلك القناعات اللي كنا نبحثها معهم في فترة سابقة. أنا أتمنى يكون دونيس هو فعلا فرس الرهان خلال هذه الفترة. زي ما ذكرت أنت مش فقط كأس آسيا، إحنا اليوم كأس الخليج نأخذها بتتبع وتوالي وكأن لنصل إلى كأس آسيا، وبإذن الله نكون محققين للقبين كأس الخليج وكأس آسيا.
1: مشهد من مشاهد وملامح العمل اللي أجراه دونيس كانت معاناة منتخبنا هيثم في كثير من لقاءاته، مسألة مسجلين الأهداف والهجوم تحديدا. وبنطلق أنا مواجهة العراق اللي لعب فيها بمهاجمين، وإن كان حمدان متأخر عبد الله حمدان، لكن أثمرت إنه عبد الله سالم سجل، عبد الله حمدان سجل، مصادر التهديد أو التسجيل متعددة. وين تشوف أول شيء أنت، هل ترى فعلا أنه في تطور على ناحية هجوم منتخبنا في صناعة الفرص في استثمارها، ولا هي لحظة ليست حل تام أو ليست أقرب إلى حلول لمشكلة، هي لحظة مباراة فقط أو مباراتين؟
2: شوف أبو أحمد، الشيء الجميل حقيقة أنه 3 المهاجمين عندنا في البطولة سجلوا، تتكلم عن فراس، تتكلم عن حمدان، تتكلم عن عبد الله السالم.
1: صحيح،
2: وهذا الشيء راح يعطي 3 المهاجمين ثقة في المباراة القادمة، إنه أي لاعب إحنا نحتاجه في خط المقدمة قادر على التسجيل. يعني يمكن عبد الله الحمدان تعرض لضغط كبير بعد مواجهة عمان، لكن الشيء الجميل إنه استطاع إنه يسجل في مواجهة العراق. هذا الشيء يعني راح يزيل قليل من الضغوطات على اللاعب، وبالتالي اليوم أنت عندك 3 مهاجمين جاهزين وقت ما تحتاجهم، ترسم الرسم التكتيكي المناسب لكل لاعب، سواء شاركت فراس، شاركت سالم، أشركت الحمدان، ما في واحد فيهم اليوم تحت الضغط في المواجهة النهائية أو نصف النهائي أمام قطر، وهذا شيء جميل. يعني أنت ممكن المباراة القادمة كان دونيس مثلا يبغى يعتمد على الحمدان، لا، الحمدان تعرض للضغوطات الفترة الماضية يقوم يتراجع عن الفكرة، لكن اليوم لا، اليوم بعد ما سجل الحمدان أنا أعتقد زالت كثير من الضغوطات، حتى ردة الفعل الجماهيرية أصبحت أقل، وبالتالي اليوم انت ترسم النهج التكتيكي امام المنتخب القطري ان شاء الله تعالى الثقه موجوده في اي مهاجم راح يكون متواجد، فراس، الحمدان، عبد الله السالم، وبالتالي احنا فقط ننتظر طريقه دونيس، هل حيلعب بثنين روز حربه امام المنتخب القطري او راح يلعب بواحد. انا وجهه نظري الافضل بكل صراحه، انت تحتاج المباراه، انت لابد انك انت تلعب براسي حربه مثل ما انت مثلا لعبت فيها امام المنتخب العراقي، ما تغير التكتيك، ما تغير النهج التكتيكي بالنسبه للمنتخب. انا اعتقد اننا وفقنا بكل امانه في مباراه العراق من ناحيه النهج التكتيكي بغض النظر عن النتيجه، انك انت امام منتخب قوي في المجموعه استطعت انك انت تكسب بهدفين، اتمنى انه يستمر على ذلك. ما اتمنى حقيقه دونيس انه يخبص بالطريقه الفنيه او يرجع لمساله 5-4-1 او 4-5-1 ويعتمد فقط على راس حربه واحد بمسانده الجناحين. لا، اتمنى حقيقه انه يظل ويستمر على نفس النهج التكتيكي بتواجد فراس والحمدان او فراس والسالم.
1: طيب هذا حمد السرحاني، وببقى معك هيثم، يقول كل شيء جميل في منتخبنا، يعني ما في ولا عيب. وهذا يطرح سؤال يعني عشان لا يفهم حديثنا انه والله اشاده بالمنتخب فقط لاجل الاشاده، هيثم يعني فيما قدمه منتخبنا حتى الان، ونرجع للنقطه اللي قلناها حتى يعني ما نصور المشهد بانه تمام الكمال بالنسبه لمنتخبنا، ما في نقاط سجلتها محل انتقاد على ما قدمه منتخبنا، على قرار لدونس خلال هالمواجهات قد أقول بين قوسين قد تخشى على المنتخب منه أو من هالأمور في مواجهة المنتخب القطري في نصف النهائي؟
2: أول شيء ردي على
1: حمد السرحاني،
2: ما في عمل كامل 100%، لكن اليوم إحنا بنركز على الجوانب الإيجابية في المنتخب من خلال 3 مباريات. في جوانب يعني نحتاج أن نقف عليها، نعم في جوانب، يعني مثلا خليني أتكلم لك مثلا واحدة من النقاط اللي مؤرقة بكل صراحة هي مسألة اللمسة الأخيرة. يمكن إحنا وفقنا مثلا في مباراة العراق، لكن كانت عندنا مشاكل في مباراة عمان، عندنا مشاكل مثلا في مباراة الكويت، ما استطعنا أن ننتصر أمام الكويت إلا بهدف وحيد فقط، وكان بغلطة من يعني من مدافع المنتخب الكويتي. عندنا يعني خوف حقيقة في بعض المواجهات إنه اللمسة الأخيرة، الاستعجال من المهاجمين يكون عندنا فيها مشاكل. يعني مثلا مثل مباراة العراق، خلينا أتكلم لك عن الجزء الأخير من مباراة العراق، إحنا متقدمين 2-0، كنا نستطيع أن نسجل الثالث والرابع، تشعر أن اللاعبين في آخر 10 دقائق مستعجلين أمام المرمى، وهذه مشكلة حقيقة لابد يركز عليها دونيس بشكل أكبر. مسألة الإنهاء، إحنا منظمين أمورنا في الجوانب الدفاعية، في خط الوسط لا بأس بشكل كبير جدا، جالسين نتحكم في الكرة، جالسين نستحوذ بشكل مميز في 3 المباريات، لكن عندنا مشكلة في اللمسة الأخيرة. أتمنى حقيقة أنه هذا الأمر راح نتلافاه أمام المنتخب القطري، ما هو منتخب سهل المنتخب القطري يا أبو أحمد، منتخب فقط من خلال 3 مباريات سجل فيه هدف وحيد اللي هو الهدف اللي بالأمس من المنتخب الإماراتي. يعني أنت حتواجه منتخب دفاعيا جيد قوي دفاعيا، وبالتالي أنت لابد عليك أنك أنت تستثمر الفرص اللي تتاح لك، ولا تتوقع كمية الفرص حتكون كبيرة. مثلا منتخب القطري منتخب قوي على مستوى الدفاع، لابد أنك أنت إذا وصلت للمرمى قادر أن تستطيع أنك تحاول تنهي هذه الهجمات بنجاح. مسألة أنك أنت تصل للمرمى ما تسجل، تخفق في التسجيل، تتسرع في اتخاذ القرار بالنسبة للمهاجمين، هذا حقيقة ممكن تسبب لنا مشاكل أمام المنتخب القطري.
1: طيب هيثم يرى أنه مسألة اللمسة الأخيرة بالنسبة لك، محمد وش هو الأمر اللي ترى بأنه منتخبنا لم يختبر فيه بما يكفي يعني للحكم على قدرة منتخبنا التامة الوصول للنهائي وحيازة اللقب؟
0: أبو أحمد يكون صادقين في هذه الجزئية،
1: أكيد ما عندنا إلا الصدق.
0: لا أبو أحمد، المشكلة الكبيرة اللي
1: عشان السرحان يحسبنا يعني يقول هذول يعني ريشون بالمنتخب إذا جاز التوصيف الشعبي.
0: أبو أحمد شوف، الانتصارات دائما تجلب الطمأنينة لأي شخص، ودائما الفوز يتلوه فوز. يعني أنا اليوم أنتصر وأجي في مرحلة مهمة أروح أنتقد وأروح أدور السلبيات، يعني أبحث عن السلبيات وهي أصلا تكاد تكون معدومة. يجب أن يكون عندنا تفاؤل في القادم، يعني كل المنتخبات في أرجاء العالم يتمنون المرحلة اللي الآن وصل لها المنتخب هي من الهدوء، وأيضا الإعداد الجيد جدا خلال هذه الفترة وما يقدمه المنتخب والمدرب.
1: هذا وليد الحربي يثني على كلام السرحاني يقول لو تأخر منتخبنا أنا عندي مخاوف، لو تأخر بهدف يعني أقصد.
0: طبعا أبو أحمد، مباراة الكويت إحنا تأخرنا كثير في المباراة وعدم التسجيل، حتى وصلنا إلى آخر ربع ساعة في الشوط الثاني والمباراة، لكن بالهدوء وبالإعداد الجيد المنتخب يخطف الفوز بالنهاية. الهدف أعطانا 3 نقاط، أعطانا دفعة معنوية مباراة عمان، وقدرنا ننتصر في مباراة عمان. المشكلة الكبيرة يا أبو أحمد إنه المنتخب السعودي هي اللي أكثر ما يعني يخوف كثير من المتابعين، هي إنه المنتخب ما عاش تحت الضغط هذا، والضغط كيف يجي من ناحية إنه يدخل المباراة بشد جماهيري وتكون جماهير ممتلئة، ونعرف اليوم السبت راح يكون في زحف جماهيري كبير، وأعتقد إنه فعلا المباراة اللي حتكون الأكثر تواجد جماهيري، خصوصا إن تقام بالساعة 6:55 دقيقة، وهذا وقت
1: على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضي.
0: نعم،

0: ما يحتاجون دعوة الجمهور الأخضر الحقيقة، لازم يحبون الملعب لازم.
1: أبو أحمد في أتكلم في جزئية قبل بداية البطولة عشان لا أحد يجي يقول والله أنتوا جالسين تعطوا المنتخب أكثر من حجمه، وأنتوا جالسين ترفعون درجات كبيرة وهو أصلاً لا يستحق هذه الدرجات. بداية المهمة في كأس الخليج كلنا رحنا وقلنا فهد المفرج هو سبب
0: مشكلة الجوع.
1: يعني أنا مثل هذا التفكير، أنا أعرف أنه دائماً دافع الميول لأي, لأي, لأي منتمي لأي نادي، لكن اليوم بعد الهدوء البعض يرى أنه ما حصل في البداية هي مرحلة من التعصب اللي وصلنا له، مرحلة يعني كل أمانة صارت مرحلة مقيتة يعني يجب أن نتجاوزها. في النهاية إحنا ننتمي للمنتخب السعودي وهذا البلد المعطاء، يعني لا يجب أن يكون عندنا أولوية هي المنتخب السعودي. بعدها ميول لاحقين أبو أحمد، لاحقين عندنا موسم كامل نتكلم فيه عن الأندية والمنول، لكن الآن الفترة هذه ندعم بهذا الدرج، ندعم مصاب الجوع، ندعم دونت، ندعم الجهاز الفني والإداري وكافة منسوبي الاتحاد السعودي في هذه الفترة اللي يقومون بجهد كبير، ولا يلام المرء بعد اجتهاد سنوات طويلة وإحنا نعاني حتى في ظل الإخفاقات. أم سدني يعني هي معلومة وصراحة صدمت يعني بالأمانة، آخر نهائي وصل للمنتخب السعودي يمكن أو حقق اللقب هو 96 أمام المنتخب الإماراتي أعتقد،
0: وآخر نهائي 2003 نفس البطولة، البطولة الخليجية 2003
1: كنهائي. لكن المشكلة الكبيرة أبو أحمد أنه ما حنا اليوم جالسين نحقق ألقاب وإنجازات، هذا الشيء اللي صراحة يحز بالخاطر، أنه المنتخب السعودي بكل الدعم وكل الإمكانيات بعيد تماما عن العودة لبطولة كأس الخليج وأيضا لكأس أمم آسيا اللي احنا فعلا نتمناها ونتطلع نحققها للهيئة.
0: أكيد أكيد من باب الأهمية أكمل حديث محمد حتى يعود لنا بعد الفاصل. جزء مهم هو عودة منتخبنا لمنصات التتويج بعد هذا الغياب الحقيقة الطويل، ومن المحاولات العديدة في الاستحقاقات اللي مر فيها منتخبنا وكان في نهائيها، وما في شك أنه النهائي أو البطولة الآسيوية التي ستستضيفها المملكة مطلع العام القادم هذا أمر مهم جدا جدا جدا. روح فاصل قصير من بعد نعود لكم في تيكي تاكا، يبقوا معنا فضلاً.

جدة اف ام على هواك. حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: حياكم الله مرة أخرى في تيكي تاكا على جدة فم. عود للترحيب بكم وبضيفينا في الحلقة، الزميل العزيز محمد البركات الناقد الرياضي، والزميل العزيز أيضا هيثم بنقوس الناقد الرياضي. على السريع أنا بروح لباقي الأطراف المتأهلة إلى هذه المواجهة وبأخذها في عناوين سريعة. المنتخب العماني هيثم في حالة من التحية الحقيقة لما قدمه، أكيد مؤكد أنه الجماهير العمانية أكثر السعداء بهالعبور والإصرار، وإن كان حضر في نصف النهائي المنتخب العماني بعد القرعة بعد تساويه على كل المستويات مع المنتخب العراقي، لكن المهم أنه أسألك عن ما يستحق في هذه المجموعة في المنتخب العماني من إشادة في الوصول إلى نصف النهائي.
1: شوف أبو أحمد، يعني

0: حقيقة المنتخب العماني يعني استطاع أنه يقدم بطولة جيدة، بطولة مميزة، تأخروا بهدف أمام المنتخب الكويتي وبعدين يرجع يسجل 3 أهداف. حقيقة هذا الشيء يحسب للمنتخب العماني القتالية والإصرار حتى موعد القرعة. يعني بصراحة فريق كان يقاتل إلى اللحظات الأخيرة، استطاع أنه ينتصر. كان يتوقع العمانيين نفسهم كلاعبين أنهم خرجوا من البطولة، فجأة جيهم أخبار أنهم لا تأهلوا، وبعدين أخبار أخرى أنه لا في قرعة. يعني حقيقة مروا ب
1: ولا نتائج حتى على مستوى المجموعات متباينة، يعني تعادل خسارة فوز.
0: نعم، يعني حقيقة أن اللاعبين المنتخب العماني دخلوا في سيناريوهات مختلفة مع اليوم الأخير في المجموعات، فالمفترض هذا الأمر يعطيهم دافع كبير خلال المباراة نصف النهائي أمام المنتخب الإماراتي، أنه فعلا فريق استحق الوصول لنصف النهائي. وأنا عندي توقع أن المنتخب العماني لن يكون حقيقة سهل أمام المنتخب الإماراتي، بالعكس هيكون منافس شرس، منافس قوي. مثل ما ذكرت لك في بداية الحلقة، مثل هذه المباريات، مباريات الكؤوس، طبيعي أنه إحنا يعني نضع الكفة متساوية بين المنتخبين في مسألة التأهل 50-50. ما تدري عن ظروف المباراة، تفاصيل المباراة، أحيانا بعض المباريات بأخطاء بسيطة يعني يكسب فيها منتخب ويستفيد منها منتخب آخر. وبالتالي أنا أعتقد أنه حتى مواجهة الإمارات وعمان، رغم أنه البعض يتحدث أن الإمارات كمنتخب قوي ويملك أسماء ولاعبين مميزين، لكن مثل هذه المواجهات، مواجهات الكؤوس، حقيقة 50-50 بكل أمانة.
1: محمد، ما قدم المنتخب الإماراتي أحد أو الطرف الذي سيواجه المنتخب العماني، ما قدم في آخر مباريات التي خرج فيها بالتعادل أمام المنتخب القطري، هل فيها يعني ما يغري المنتخب العماني بأن ممكن يضيف فصل على إصراره ويتجاوز ويصل للنهاية، ولا الأمور بالنسبة للمنتخب الإماراتي مع زلاتكو غامضة على المنتخب العماني؟
2: طبعا المنتخب الإماراتي مع زلاتكو مختلف تماما من ناحية الأداء ومن ناحية الأداء المجموعة، ولكن التعادل اللي حصل أمس يمكن يعطي نوع من التفاؤل لدى المنتخب العماني والمدرب طارق السكتاوي أنه في بعض العيوب اللي ممكن يقدر يستقل المنتخب العماني. الشيء الأجمل في مباراة الكؤوس أنه تدخل الحالة النفسية بشكل كبير جدا، رغم أنه صحيح نعتمد دائما على أنه في فوارق فنية، في أرقام قبل المباراة كانت أكثر للمنتخب الإماراتي على المنتخب العماني، ولكن مباراة الكؤوس تعتمد بدرجة كبيرة أبو أحمد، وأنت عارف بمداد تاريخ البطولات اللي تكون بخروج المغلوب تعتمد بشكل كبير على الإعداد النفسي والذهني. البدني هو يتلازم في أنه يكون مقرون بالحالة النفسية، إذا كان الحالة البدنية ممتازة جدا مع الحالة النفسية راح يقدمون كل شيء، ولكن إذا كان في نوع من التضارب بين الحالة النفسية والحالة البدنية راح تكون هنا نقطة الاختلاف، واللي ممكن يقدر يستفيد من المنتخب العماني، لأن نعرف المنتخب العماني على امتداد بطولة الخليج يلعب على الروح والحماس، وهذا الميزة اللي كثير من المنتخبات الخليجية في الفترة الأخيرة يفتقدونها باستثناء منتخب أو منتخبين، والمنتخب العماني هو أحد أبرز هذه المنتخبات اللي قدر يستفيد من ناحية الروح المعنوية والدخول بالحالة الفنية والنفسية. حصلت وحضرت، ويمكن أبو كادي يتذكر كأس الخليج الماضي في الكويت عندما كان منقوص بلاعب في الشوط الأول ومتأخر المنتخب العماني، لكن الروح والعزيمة في الشوط الثاني قدر ينهي المباراة ويطلب الطاولة على المنتخب السعودي ويكون في النهائي، وكاد أن يكون بطل كأس الخليج في الكويت 26. لكن الإمارات مع زلاتكو بكل أمانة مختلف، قدر يعطينا نوع أنه منتخب إماراتي قادم على الساحة في هذه الفترة، وتعويض الإخفاق اللي حصل في كأس أو تصفيات كأس العالم الأخيرة.
1: أذكر مستمعينا بأنه هذه المباريات، مباريات نصف نهائي كأس الخليج، كأس الخليج 27، ستكون يوم السبت، مباراة منتخبنا عند 56 دقيقة أمام المنتخب القطري على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ومواجهة منتخبي الإمارات وعمان عند 9:30 على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل. باخذ توقعات أمنيات، أنا متأكد أن أمنيات هيثم محمد هي المنتخب السعودي، ما في شك وأنا معهم وكلنا، لكن باخذ توقعات طرفي نهائي خليج 27. محمد،
2: المنتخب السعودي ب3 أهداف.
1: لا عطني النهائي، من المنتخب

0: المنتخب السعودي ومن؟
1: أعتقد المنتخب السعودي والمنتخب الإماراتي هم الأقرب.
0: المنتخب السعودي والمنتخب الإماراتي. هيثم.
2: أضف مع محمد يعني أيضا المنتخب السعودي والمنتخب الإماراتي هم تقريبا حقيقة الأفضل كفنيا في المجموعة وفي البطولة حتى لا.
0: طيب كل التوفيق لمنتخبنا في مواجهة المنتخب القطري وأيضا إن شاء الله العبور إلى نهائي خليجي 27. بنروح لموضوعنا الأخير. تابعت الجماهير الحقيقة أصداء ما حدث بين رونالدو قائد منتخب البرتغال وقائد نادي النصر مع مدرب المنتخب البرتغالي الذي نعرفه هو الذي كان الموسم الماضي مدربا لنادي النصر جيسوس. الخلافات أو الموقف خلنا نقول ما ودنا نقول خلافات لأنه ممكن يجي أحد يقول والله ترى مو بخلاف هو يعني ربما اتفاق ربما هي أن يكون لكن تابعت الجماهير عبر وسائل التواصل عبر وسائل الإعلام أيضا ما حدث خصوصا تحديدا اللحظة التي غادر فيها كريستيانو رونالدو معسكر منتخب بلاده خارجا منه يعني لن يكون متاحا الظهور في مباراة منتخب البرتغال القادمة. باخذ تعليق هيثم على ما حدث خصوصا وانه فيما يعنينا نحن هنا في دوري روشن ما في شك لاعب مثل كريستيانو رونالدو احد اعظم لاعبي كرة القدم، لكن التساؤلات كثيرا عند مدرج نادي النصر عن تأثير ما حدث على مزاج اللاعب على نفسية اللاعب حين العودة لمباريات فريق النصر.
2: والله شوف أبو أحمد، أولاً الحدث كان مفاجئ بكل أمانة، يعني خصوصاً ما بين خصوص وما بين رونالدو، يعني لو مدرب آخر ما كان الموضوع حقيقةً بيكون مفاجئ، خصوصاً إنه المدرب الآخر مثلاً ما تعامل مع رونالدو في فترة طويلة في نادي أو حتى مع
0: تقيسها على علاقتهم مع نادي النصر.
2: نعم يعني لما تيجي اليوم تتكلم عن خيسوس وعن رونالدو، خيسوس يعرف رونالدو جيدا ويعرف العطاءات اللي يستطيع من خلالها انه يقدمها رونالدو، كم دقيقه يستطيع انه يشارك، هل فعلا راح يشكل اضافه على المستوى الفني للمنتخب البرتغالي او لا. انا اعتقد انه الحدث كان مفاجئ وردت فعل رونالدو ايضا مفاجئه في مساله مغادره المعسكر المنتخب بدون النقاش مثلا مع خيسوس والمفاهمه مع رئيس الاتحاد البرتغالي. لا شك انه هذا الامر راح يكون حتى سلبي على اللاعب خلال الفتره القادمه رغم كريستيانو احد اساطير كره القدم ولا في شك في ذلك، لكن اليوم ردت الفعل بكل امانه يعني ما كانت انا وجهه نظري ما كانت
0: تتوقع انه الاثر سلبي.
2: نعم انا اتوقع انه الاثر سلبي، ما كان المفترض حتى على رونالدو انه يغادر المنتخب البرتغالي، كان عليه انه يبقى الى ما بعد مباراه الدنمارك ثم بعد ذلك يعني مغادره بشكل طبيعي والعوده بشكل طبيعي الى نادي النصر.
0: طيب الاثر اللي تتوقع محمد نتيجه هالقضيه على اللاعب، اتحدث عن كريستيانو رونالدو اللاعب العظيم ضمن صفوف النصر، ما يهمنا موضوع في في في منتخب بلاده،
1: بتكون أزمة يعني بكل أمانة يعني هتلقي بظلال يا أبو أحمد على الأداء النصراوي، خصوصا أنه أصلا النصر بداية هذا الموسم مش مقنع،
0: يعني بينعكس هالأمر على على على ما يقدمه كريستيانو مع النصر، هو أقرب إلى أن يكون كذا ولا ممكن يكون حالة عكسية، يعني رجل عنده فرصة لدحض قناعات ولا أفكار جيسوس من خلال النصر إيجابيا. نتكلم
1: شوف أبو أحمد نكون واقعيين يعني كريستيانو وصل إلى إلى إلى إلى سن يعني ما يقدر يعطي أكثر من يقدم، يعني كلنا نعرف إمكانيات هذا اللاعب الأسطوري واللاعب الكبير جدا، ولكن حتى اليوم المنتخب البرتغالي وأنا كان أي حديث أيضا عندما كنت موجود في مباراة البرتغال وأوزبكستان لاعب خلاص يعني ما يقدر يعطي أكثر مما أعطاه، ولو كان في لاعب مهاجم في الأدوار الإقصائية في كأس العالم كان قدر أن يصل للبرتغالي إلى مرحلة أعلى مما كانت عليه في المونديال الأخير، لكن كريستيانو حتى مع قدومه النصر ما راح يعطي ولا راح يعطي الإضافة الكبيرة والمتوقع أن يعطيها.
0: طيب معقول هالأمر الانقلابة في رأي خيسوس خلال أقل من 5 شهور؟ الرجل كان قبل أقل من 5 شهور مدرب نادي النصر وكان تحت إدارته اللاعب وكان عنده قناعات مختلفة.
1: أبو أحمد هنا في النصر ممكن أنك تجامع لاعب بجمهور نادي، بس تتكلم عن بلد كامل كلهم الآن بدوا يسلطون الضوء على كريستيانو رونالدو أنه لاعب مش قادر أنه يواكب المرحلة الحالية بأسماء ممكن أن تستفيد منها وتخرج لنا لاعب افضل من يعني ما حيكون بامكانيات

0: رونالدو في في في في عصره، ولكن على اقل تقدير ينقل لنا المنتخب البرتغالي الى مرحله اعلى من المرحله اللي هو موجود فيها.
1: عموما احنا بنتابع مع الجماهير ومع النقاد ماذا سيكون اثر هالموقف على الموقف اللي بين خيسوس وبين كريستيانو رونالدو عندما يعود للظهور مع نادي النصر في دوري روشن. انا شاكر المقدر العزيزين محمد البركاتي الناقد الرياضي، شكرا ابو علي، شكرا ايضا للزميل العزيز هيثم بامقوس الناقد الرياضي، شكرا أبو كادي، شكرا لكم مستمعين على كرم وطيب المتابعة، نلقاكم على خير، إلى اللقاء، بالتوفيق لمنتخبنا. تيكي تاكا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: في إنجاز عالمي كبير، المملكة تنتزع المركز الأول عالمياً، متصدرة 102 في المشاركة بأسبوع الفضاء العالمي. سماء العلا 2026 تتألق بمهرجان استثنائي يجمع المناطيد المضيئة وجلسات رصد النجوم ومغامرات الفلك في نوفمبر القادم. معرض سعودي فود يشعلان شغف الطهي بعروض عالمية ومبتكرة تدمج المذاق السعودي الأصيل بالنكهات الإيطالية. حلبة كورنيش جدة تحتضن مسيرة توعوية نابضة بالحياة لرفع الوعي بصحة الدماغ ودعم مرضى الزهايمر. وختاماً، سماء الوطن تتزين بظاهرة قيران 19 لتعانق الثريا القمر، معلنة طلوع الوسم وبشائر الأمطار الشتوية.
0: في 60 ثانية.
2: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
0: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة اف ام. ببساطة مع آلاء محمد على جدة اف ام.
3: ليش نحس ان الطابور الثاني دائما يمشي اسرع؟ تخيل انك تكون في السوبر ماركت وتوصل عند الكاشيرات، تاخذ نظره سريعه على الطوابير، تلاقي طابور طويل وتاني فيه عربات كثيره وواحد شكله سريع، وهنا تختار طابورك وتوقف فيه، وبعد شويه تلاحظ ان الطابور اللي جنبك بدا يتحرك، واحد خلص وبعده الثاني وانت لسه في نفس مكانك، فتبدا تفكر كان المفروض أوقف هناك. وأحياناً تقرر فعلاً تغير الطابور، وبمجرد ما تنتقل من مكانك الطابور اللي كنت واقف فيه يبدأ يتحرك. طيب ليش نحس دايماً إن الطابور الثاني أسرع؟ هل فعلاً حظنا سيء لهذه الدرجة؟ ببساطة، جزء من الموضوع له علاقة بعلم كامل اسمه كيوينج ثيوري أو نظرية الطوابير، وهو فرع من الرياضيات يدرس الانتظار وكم شخص يوصل وكم تستغرق خدمتهم وكيف تتكون الطوابير وتتحرك. تخيل مثلاً إنه عندك 3 طوابير وكلها تقريباً متشابهة في السرعة، أنت في واحد منهم. يعني حتى لو افترضنا إنه فرصة 3 متساوية، فرصة إنه طابورك يكون الأسرع هي تقريباً 1 من 3. وبمعنى ثاني، في احتمال أكبر إنه واحد من الطابورين الثانيين يكونوا أسرع منك، فأحياناً إحساسك إنه في طابور ثاني بيتحرك أسرع يكون صحيح فعلاً. لكن المشكلة الأكبر إنه سرعة الطابور ما تعتمد بس على عدد الأشخاص اللي قدامك، ممكن يكون قدامك شخصين بس، لكن واحد منهم عنده مشكلة في الدفع أو منتج بدون سعر أو يحتاج موظف ثاني يساعده. وفي المقابل، طابور فيه 4 أشخاص ممكن يمشي بسرعة لأنه

أخطر خطوة، وهي تغيير الطابور. تشوف اللي جنبك تحرك مرتين فتقول خلاص حروح هناك، لكن المشكلة إنك بتتخذ القرار بناءً على الشيء اللي حصل قبل شوية، وما عندك أي ضمان إن الطابور الثاني راح يستمر بنفس السرعة، يمكن بعد ما تنتقله يوقف هو. وفي دراسة على سلوك الناس أثناء الانتظار، لقى الباحثون فيها إنه الأشخاص اللي غيروا الطابور انتهوا في المتوسط بانتظار أطول بحوالي 10% من لو إنهم بقيوا في مكانهم، واللي غيروا الطابور مرتين كانت النتيجة معاهم أسوأ بكثير. يعني محاولة الهروب من الطابور البطيء ممكن تخليك تنتظر أكثر. وعشان كده في أماكن تستخدم حل مختلف تماماً، واللي هو طابور واحد للجميع، وبعدين أول شخص يوصل للدور يروح لأول كاونتر فاضي، زي اللي نشوفه في بعض البنوك والمطارات. والميزة هنا إنك ما تحتاج تراهن على أي موظف راح يخلص أسرع، ولو تعطلت معاملة شخص عند كاونتر معين بقية الناس يقدروا يكملوا مع الكاونترات الثانية. والشيء المثير إنه انتظارنا ما يعتمد على الوقت الحقيقي بس، إحساسنا بالانتظار يتأثر بالمقارنة. لما تشوف شخص وصل بعدك وخلص قبلك، الدقايق نفسها تبدأ تحسها أطول، لأنك بدأت تحس إنك اخترت غلط. وفي النهاية الطابور الثاني ما عنده قدرة سحرية إنه يتحرك أسرع بمجرد ما تختار طابورك، لكن بين عشوائية الوقت اللي يحتاجه كل شخص واحتمالات إنه واحد من الطوابير الثانية يكون فعلاً أسرع، وتركيزاً على اللحظات اللي الآخرين يتقدموا فيها علينا، يتكون عندنا هذا الإحساس المستمر أكيد اخترت الطابور الغلط. وببساطة أحياناً المشكلة مو إنه طابورنا دايماً الأبطأ، المشكلة إننا نشوف كل مرة الطابور الثاني أسرع وننسى المرات اللي نحن تقدمنا فيها.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: ريشة.
2: في هذه اللوحة لم يرسم دي لاكروا الحرية كفكرة، بل جسدها في هيئة امرأة تحمل العلم وتقود الناس، لذلك أصبحت اللوحة رمزاً للنضال والشجاعة في أنحاء العالم.
3: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
2: قصة اختراع.
3: أتخيل نفسك لو إنك في وسط البحر وما في حوالينك لا طريق ولا لوحات ولا حتى جبل تستدل بي، كيف حتعرف الاتجاه؟ هنا تيجي واحدة من أذكى الأفكار القديمة، أداة غيرت طريقة الإنسان في السفر والاستكشاف، ألا وهي البوصلة. بدأ استخدام المغناطيسية في الملاحة في الصين قبل قرون طويلة من انتشار البوصلة في أوروبا. في بداياتها ما كانت بشكل الصغير المعروف اليوم، لكنها مرت بمراحل وتجارب كثيرة حتى أصبحت وسيلة أساسية للملاحة. الفكرة عبقرية وبسيطة في نفس الوقت، إبرة بمغنطة تتحرك وتتجه تقريباً مع المجال المغناطيسي للأرض وتدل على اتجاه الشمال المغناطيسي تقريباً، وهذا الشمال اللي تشير ليه البوصلة ما هو بالضرورة نفس موقع القطب الشمالي الجغرافي تماماً. وتوضح مؤسسة سميث سونيان إنستيتوشن إنه البوصلة من التقنيات اللي لعبت دور مهم في تطور الملاحة والاستكشاف، والجميل إنه البوصلة ما تحتاج لا بطارية ولا إنترنت ولا شبكة اتصال، مجرد إبرة صغيرة مرتبطة بقانون فيزيائي ضخم. ومع انتشار البوصلة وتطورها اتغيرت مفهوم الملاحة البحرية، وصاروا البحارة يقطعوا مسافات أطول بثقة أكبر. يعني اختراع صغير جداً ساعد الإنسان يدخل أماكن ما كان يعرف يوصل لها. وكانت هذه قصة اختراعنا اليوم، البوصلة اللي قالت للإنسان طريقك من هنا.
4: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
5: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. بالعكس
1: ظهرك بدأ يعورك، أول نصيحة جيك لا تتحرك، انسدح وريح ظهرك. وتحس إن هي منطقية، إذا الحركة توجع إذا عدم الحركة هو الحل. بس في كثير حالات ألم أسفل الظهر بالعكس، الراحة القصيرة ممكن تكون مناسبة حسب الحالة، لكن ملازمة السرير لفترة طويلة مو بالضرورة تسرع التحسن، وقلة الحركة لفترة طويلة ممكن تخلي الجسم أضعف وأكثر تيبساً. وهذا طبعاً مو معناه تقوم تتمرن بقوة وأنت متألم، ولا أنه كل ألم ظهر نعالجه بنفس الطريقة، لكن كقاعدة عامة ظهري يعورني إذا لازم أنسدح أيام، هذا الشيء أبداً مو ضروري. أحياناً الحركة المناسبة جزء من التعافي.

0: إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة. نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
2: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
3: بلاكيت مع مصطفى بخش على جدة FM.
4: كيف يتخذ قرار عمل أجزاء جديدة للأعمال الفنية؟ الموضوع غالباً يبدأ لما تنتشر مشاهد من الأعمال الفنية ويتعلق الجمهور بشخصياته، وقبل ما ينتهي عرضه تبدأ المطالبات بجزء جديد، وهنا يجد صناع العمل أنفسهم أمام قرار صعب. هل فعلاً بقيت قصة تستحق أن تروى، أو أنه نجاح الجزء الأول فرصة تجارية ما يبغوا يخسروها؟ لأنه الجزء الثاني ما يبدأ دائماً من فكرة جديدة، أحياناً يبدأ فقط من رقم كبير في شباك التذاكر. لكن قرار الجزء الثاني ما يتخذ بالطريقة نفسها في كل الأعمال. في أفلام ومسلسلات تبنى من البداية على إنها قصة طويلة موزعة على عدة أجزاء، يعني صناع العمل عارفين من البداية وين تبدأ الحكاية وإلى أي نقطة راح تصل وإيش وظيفة كل جزء فيها، زي مثلاً سلسلة هاري بوتر. وجود سلسلة روايات كاملة أعطى صناع الأفلام مسار واضح للأجزاء القادمة، وكل فيلم كان يمثل مرحلة جديدة من رحلة الشخصيات، يعني الحكاية من البداية ما كانت مصممة عشان تنتهي في فيلم واحد. وفي المسلسلات في أعمال تكتب وهي تملك خطة تمتد لعدة مواسم، الموسم الأول يعرفنا على العالم والشخصيات، والمواسم التالية تتوسع في الصراع وتكمل الرحلة. هنا الجزء الجديد مو مجرد ردة فعل على النجاح، هو جزء موجود أصلاً داخل الخطة. وفي المقابل في أعمال تصنع كفيلم واحد أو موسم واحد وما يكون استمرارها محسوب، لكن بعد العرض ترتفع المشاهدات وتنجح الشخصيات ويبدأ الجمهور يطالب بعودتها، وقتها يبدأ التفكير في جزء جديد، زي مثلاً فيلم أولاد رزق. بعد نجاح الفيلم الأول وتعلق الجمهور بالشخصيات رجع العمل بجزء ثاني وجزء ثالث، وبعدها استمر النجاح. لكن كل جزء احتاج إلى مواجهة جديدة مع الاحتفاظ بالشخصيات والعلاقات اللي عرفها الجمهور. وفي المسلسلات مثلا لعبة الحبار كان مثال واضح، بعد الموسم الأول ما كان استمرار العمل موضوع سهل أو محسوم بالنسبة لصناع العمل، لكن النجاح العالمي الكبير غير حجم المشروع وعاد المسلسل بمواسم جديدة. وهنا تكون المهمة أصعب، لأن المؤلف ما يكمل خطة جاهزة، هو مطالب بصناعة قصة جديدة لعمل كان ممكن ينتهي عند الجزء الأول. طيب كيف يتخذ القرار؟ أول شيء ينظر له المنتج هو الأرقام، كم شخص شاهد العمل، كم حقق في شباك التذاكر، هل استمر الناس يتكلموا عنه بعد انتهاء العرض، وهل تعلقوا بالقصة نفسها أو بالشخصيات. وفي المنصات تدخل مؤشرات ثانية، كم شخص كمل جميع الحلقات مثلا، وإيش الشخصيات اللي حققت التفاعل الأكبر. لكن الأرقام وحدها ما تكفي، لأنه العمل ممكن يحقق نجاح ضخم جدا من غير ما تكون عنده قصة ثانية. وبعدها يجي اختبار الفكرة، إيش الشيء الجديد اللي راح يصير؟ هل الشخصيات عندها رحلة مختلفة؟ هل في صراع جديد؟ ولو حذفنا اسم العمل المشهور من المشروع، هل تظل القصة جيدة؟ إذا كانت الإجابة لا، فغالباً الجزء الجديد يعتمد على نجاح الاسم أكثر من قوة الفكرة. وفي عامل آخر مهم، هل الفريق الأساسي متوفر؟ يمكن المؤلف عنده قصة ممتازة، لكن أحد الأبطال ما يبغى يرجع ويكمل هذه القصة، أو يكون المخرج مرتبط بعمل آخر، أو تمر سنوات وتتغير ظروف الشخصيات والممثلين. وتغير ممثل ارتبط به الجمهور داخل شخصية معينة يعتبر مخاطرة جدا، لأن المشاهد ما يتعلق باسم الشخصية فقط، لكن بصوت الممثل وحركته وطريقته في الكلام. وبعدها تيجي الميزانية، نجاح الجزء الأول يرفع التوقعات، الجمهور ما يبغى نسخة مطابقة، يبغى عمل أكبر وأقوى، وهذا يعني مواقع أكثر وأجور أعلى وتسويق أضخم. ومع ذلك يظل الجزء الثاني أكثر أمان للمنتج من فكرة جديدة تماما، الاسم معروف والشخصيات معروفة وفي جمهور جاهز ينتظر الفكرة. عشان كده بعض الأجزاء تصنع

0: تصنع لأنه القصة تستحق فعلا، وبعضها يصنع لأنه استثمار أقل مخاطرة. طيب إيش الطريقة الصح؟ هل الأفضل التخطيط لجميع الأجزاء من البداية أو انتظار نجاح العمل وبعدها اتخاذ القرار؟ الطريقتين ممكن تنجح. التخطيط من البداية بيعطي القصة ترابط أكبر، لكن يحمل مخاطر التخطيط للأجزاء ممكن الجمهور ما يطلبها. أما الانتظار إلى بعد النجاح فبيقلل المخاطر المالية، لكن ممكن يدفع صناع العمل إلى اختراع قصة فقط للاستفادة من الاسم. ونجاح الجزء الثاني بيبدأ من سؤال مهم: إيش الجديد اللي راح نضيفه؟ لأنه نجاح الجزء الأول ما يعني تلقائيا أنه يحتاج جزء ثاني. الجزء الجديد يستحق التنفيذ لما يجتمع سببين: الجمهور يبغى يشوفه، والقصة عندها شيء جديد تقوله.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير: الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: لحظة وعي على جدة FM مع رولا بالأحمر وأسامة الغريبي.
5: هناك كلمات قصيرة نقولها في ثواني، لكنها قد تبقى في ذاكرة إنسان طويلة. ومن أبسط هذه الكلمات: شكرا. كلمة لا تحتاج إلى وقت ولا إلى جهد ولا إلى مناسبة، لكنها تقول لمن أمامنا: رأيت ما فعلت وقدرت ما قدمت. ومع ذلك قد نمر على أشياء كثيرة جميلة في حياتنا وكأنها أمر معتاد، حتى ننسى أن خلفها أشخاصا يبذلون وقتا وجهدا ومشاعر لا نراها دائما. متى كانت آخر مرة قلت فيها لشخص شكرا وأنت تقصدها فعلا؟ هل اعتدنا على بعض الأشياء الجميلة في حياتنا حتى أصبحنا نراها حقا مكتسبا؟ لماذا نلاحظ الخطأ بسرعة بينما قد لا نلاحظ عشرات الأشياء الجيدة التي يقوم بها الآخرون من أجلنا؟ في البيت قد تقوم الأم بأشياء كثيرة كل يوم دون أن ينتبه أحد، وقد يعمل الأب ساعات طويلة ويعتبر ما يفعله واجبا لا يحتاج إلى كلمة، وقد يساعدنا زميل في العمل فنعتبر الأمر عاديا، وقد يقدم لنا شخصا خدمة صغيرة فنأخذها ونكمل يومنا دون أن نتوقف. لكن هل كلمة شكرا بسيطة فعلا؟ أم أنها قادرة على أن تجعل الإنسان يشعر بأن جهده لم يذهب دون تقدير؟ التقدير لا يحتاج دائما إلى هدية ولا يحتاج إلى مناسبة. أحيانا يكفي أن تقول لشخص: أقدر ما فعلته من أجلي، أو شكرا لأنك كنت موجودا. وقد نعتقد أن الأشخاص الذين نحبهم يعرفون أننا نقدرهم، لكن الإنسان يحتاج أحياناً إلى أن يسمع ما يشعر به الآخرون اتجاهه. ليس لأننا نشك في محبتهم، بل لأن الكلمات الجميلة عندما تأتي في وقتها يكون لها أثر مختلف. والشكر لا يكون فقط عندما يقدم لنا شخص خدمة كبيرة، يمكن أن نشكر الموظف الذي يؤدي عمله بإخلاص، ونشكر من يحافظ على المكان الذي نستخدمه، ونشكر شخصا أعطانا من وقته، ونشكر حتى من حاول أن يساعد وإن لم يستطع أن يحل المشكلة كاملة.

0: دعونا نجرب اليوم 4 خطوات بسيطة. ابحث عن شخص يستحق منك كلمة شكر وقلها له. لا تنتظر مناسبة حتى تعبر عن تقديرك. إذا قدم لك شخص خدمة لا تعتبرها أمرا مفروغا منه، وحاول أن تلاحظ الجهود الصغيرة التي يبذلها من حولك. قد تكون كلمة شكر منك عابرة، لكنها قد تعني لشخص آخر الكثير. وربما كان شخص قريبا منك يحتاج منذ فترة إلى أن يسمع منك أنك تقدر ما يفعله. التقدير لا يكلفنا الكثير، لكن غيابه قد يجعل الجميل يبدو عاديا. فلا تبخل بكلمة جميلة يمكن أن ترفع معنويات إنسان. قل شكرا وقلها بصدق. كان معكم لحظة وعي، إلى لقاء قريب في لحظة وعي جديدة.
1: لحظة وعي على جدة FM مع رولا بالأحمر وأسامة الغريبي.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: جدة FM على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسمت، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك، ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
2: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
3: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
2: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
1: طيب وش الصح؟
4: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
5: الدوري الأهم بالمنطقة.
6: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
5: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
7: حاول عدى، الله الله.
5: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك. قصص رياضية.
1: في العاصمة الزائير عام 1974 أقيمت ليلة الصراع في الغابة بين محمد علي كلاي والملاكم المرعب غير المهزوم جورج فورمان. توقع الجميع سحق كلاي، لكنه اعتمد استراتيجية عبقرية تعتمد على امتصاص الضربات القاتلة والإسناد على الحبال لإنهاك خصمه طوال 7 جولات كاملة. وفي الجولة الثامنة عندما نفدت طاقة فورمان تماما، وجه كلاي سلسلة لكمات خاطفة أسقطت العملاق أرضا، ليحقق كلاي أعظم انتصار تكتيكي ونفسي في تاريخ الملاكمة.

الفن له عشاقه والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما، نختصر لك تفاصيل الفن في ساعة. بانوراما معايا انا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام. السر بكبسة سر.
1: تمر عليك كلمات صغيرة جدا في تطبيق أو صورة وتبدأ تقرب في الجهاز من وجهك. إذا الجهاز يدعم نظام أندرويد، في ميزة التكبير ضمن تسهيلات الاستخدام. بعد ما تفعل الاختصار تقدر تكبر جزء معين من الشاشة وقت ما تحتاجه، وبعدين ترجع كل شيء طبيعي. في الأجهزة والإصدارات المدعومة تقدر كمان تتحكم بمنطقة التكبير وطريقة ظهورها، يعني مو لازم تغير حجم الخط في جهازك كله عشان كلمة واحدة ما قدرت تقراها. لما تحتاج التكبير كبر اللحظة نفسها بكبسة زر.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة FM.

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. ثمانية منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: خلاصة.
1: تشعر أن ساعات يومك تتسرب من بين أصابعك وأن قائمة المهام تكبر بلا هوادة؟ الجواب يختصره براين تريسي في كتابه العملي إدارة الوقت. المشكلة ليست في قلة الساعات، بل في غياب الترتيب الذكي للأولويات. السر الجوهري في كتاب إدارة الوقت يكمن في تطبيق قاعدة الأهم قبل المهم والتخلص من المشتتات الصغيرة التي تستهلك طاقتك الذهنية. تذكر أن تنظم وقتك يعني أن تحمي حياتك من الفوضى، وهو الدرس الأساسي في كتاب إدارة الوقت. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك. استوديو 20 الآن على جدة اف ام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا مستمعي جدة اف ام أينما كنتم تسمعون. انطلاقة جديدة من برنامج استوديو 20 على جدة اف ام، هذا البرنامج الذي يأتيكم يوميا على مدى ساعتين من الساعة 8 وحتى 10 مساء. معكم من أمام المايك أنا أسامة الغريبي، ومن الإخراج فهد وافي. اليوم عندنا الكثير من الزوايا المختلفة، طبعا زي ما عودناكم عندنا فقرة بالأغلبية لنأخذ فيها آراءكم ومشاركاتكم في هذا الموضوع، وكمان عندنا أثر غير متوقع هذه الفقرة اللي نلتقي فيها فيكم في كل حلقة، وكمان فقرة من الصفر إلى يدك وبوكس أوفيس، هذه الفقرة أيضا اليومية اللي حتكون معانا، وكمان عندنا باقة كثيرة من الزوايا المختلفة اللي راح تكون معانا في حلقة اليوم. شاركونا دائما على أرقام التواصل على 012-647-7154 أو على 012-649-5154 اللي حاب يشاركنا عن طريق الواتساب على 800-244-28-28. طبعا اليوم للتصحيح معنا من الإخراج محمد وافي، أنا والله ألفت في اسمك يا محمد، بس اسمح لي أنا في الأسماء والله ما أذكر دائما أنسى. حنروح لأول فاصل مع محمد وبعدها راجعين نبدأ مشوارنا معكم، لا تغيروا الموجة على جدة FM.

حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. حياكم الله من جديد، أكيد بدأنا مشوارنا معكم في استوديو 20 على جدة اف ام. للي حاب انه يشاهدنا صوتا وصورة من خلال تطبيق راديو السعودية ساودي راديو بلس، او من خلال حساب اذاعة جدة على منصة اكس @جدة _ راديو. طيب خلونا اقول لكم فقرتنا اليوم بالأغلبية. اليوم عندنا خيارين يتعلق بالسفر، يا بالسيارة يا بالطيارة. عندك سفرية مدتها 8 ساعات خط بالسيارة، مشوار طويل ويستهلك يوم كامل وطاقة كبيرة وتكلفتها بسيطة جدا، بنزين فقط. بالمقابل توجد رحلة طيران مدتها ساعة واحدة لكن سعر التذكرة يقتطع جزء ملموس من ميزانيتك. هنا عندك خيارين، الخيار الأول إنك تسافر بالسيارة، تتحمل تعب الخط والمشقة وطول الطريق لتوفير قيمة التذكرة. أما الخيار الثاني وهو السفر بالطيارة، تدفع سعر التذكرة وتضحي بالمال مقابل أنك تشتري راحتك وتكسب يومك بالكامل. فعندنا هذه الخيارين، إذا كانت عندك سفرية مدتها 8 ساعات راح تروح مع الخيار الأول اللي هو السفر بالسيارة وتتحمل تعب الخط، ولا الخيار الثاني أنك تسافر بالطيارة وتشتري راحتك. شاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. اللي حاب يشاركنا أيضا من خلال الواتساب على 800-244-28-28، وكمان ما نستغني عن تعليقاتكم في حساب إذاعة جدة على منصة إكس @جدة _ راديو. الحين حنروح لفاصل قصير مع محمد وبعدها راجعين مع مشاركاتكم وآرائكم في فقرتنا لليوم، فقرة بالأغلبية.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.
4: جدة أف أم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة أف أم، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة أف أم على هواك.

جدة اف ام على هواك. حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في استوديو 20 على جدة اف ام. في فقرة تستاهل الطيب حنروح للعلا وتحديدا الى مهرجان سماء العلا، حيث أعلنت لحظات العلا عن عودة هذا المهرجان، مهرجان سماء العلا، خلال الفترة من 16 إلى 15 نوفمبر 2026 بيقدم على مدى 10 أيام مجموعة استثنائية من التجارب اللي تدعو الزوار إلى اكتشاف طبيعة العلا وسمائها الفريدة من منظور جديد. يجمع المهرجان بين التحليق بالمناطيد فوق تضاريس العلا التاريخية عند شروق الشمس والأمسيات الساحرة تحت سماء مرصعة بالنجوم، في تجربة تحتفي بجمال العلا من الأرض إلى السماء. يقام المهرجان احتفاء بجمال الطبيعة وروح المغامرة وعوالم الفلك المدهشة، حيث يحول واحة العلا إلى وجهة متكاملة للتجارب المبتكرة، بيجمع بين مغامرات التحليق والبرامج الثقافية والترفيهية. خلال ساعات النهار بإمكان الزوار الاستمتاع برحلات المناطيد الهوائية عند شروق الشمس، ومشاهدة أيضا تضاريس العلا من الجو، فيما تتضمن الأمسيات عروض المناطيد المضيئة وتجارب رصد النجوم وأفلام السينما تحت ضوء القمر، تجارب الاستجمام أيضا. هذا كله مزيج يجمع بين الطبيعة والثقافة والترفيه الغامر. يتزامن المهرجان مع غياب ضوء القمر تقريبا عن السماء ليلا خلال الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر، مع استهلال دورة قمرية جديدة يوم 9 نوفمبر، مما يوفر ظروف مثالية لرصد الأجرام السماوية الخافتة. بإمكان الزوار مشاهدة ما يصل إلى 20 شهاب في الساعة وسط أجواء يسودها الحد الأدنى من تأثير ضوء القمر، خلال تجربة تأمل الشهب في سماء جبل عكمة. من أبرز تجارب برنامج هذا العام أيضا سكاي رايز العلا، اللي بتتيح للضيوف الانضمام إلى رحلة مشتركة بالمناطيد الهوائية عند شروق الشمس للتحليق فوق تضاريس العلا. وتقام بين هذه التجربة تقام بين 6 و7 صباحا يوميا طوال فترة المهرجان، عقب حضور الضيوف في ساعات الصباح الباكر والمشاركة في الجلسة التعريفية ثم الصعود إلى المنطاد.

0: الدوري الأهم بالمنطقة.
1: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
0: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
2: حاول عدى، الله الله.
0: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في استديو 20 على جدة اف ام. طبعا فقرة بالأغلبية اليوم قلنا عندك سفرية مدتها 8 ساعات بالسيارة خط. طبعا هذه مدة السفرية مشوار طويل ويستهلك يوم كامل وطاقة كبيرة، لكن تكلفتها بسيطة جدا، يعني بنزين فقط. بالمقابل توجد رحلة طيران مدتها ساعة واحدة، لكن سعر التذكرة يقتطع جزء ملموس من ميزانيتك. عندك الآن خيارين، الخيار الأول السفر بالسيارة، تتحمل تعب الخط والمشقة وطول الطريق لتوفير قيمة التذكرة. لكن في خيار ثاني اللي هو السفر بالطيارة، بتدفع سعر التذكرة لكن تضحي بالمال مقابل انك تشتري راحتكم وتكسب يومك بالكامل. هذا موضوعنا اليوم، شاركوني على 012-647-7154 او على 012-649-5154. طيب معانا افراح. الو، يا مساء الخير.
2: الو،
1: هلا افراح معنا؟
2: لا اوصاف.
1: اوصاف، يا هلا ويا مرحبا اوصاف. كيف حالك؟ ايش اخبارك؟
2: السلام عليكم ورحمه الله.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: مساء الخير، مساء الخير للمخرج، كيف تعاملي معك؟
1: مساء الانوار، حياك الله. كيف الويكند معك يا وصاف؟ بدأتي ولا لسه؟
2: كل شيء تمام الحمد لله.
1: الحمد لله، الله يديمها إن شاء الله يا رب. يعني اليوم عندنا يا وصاف بالأغلبية الخيارين، تتحملي تعب الخط وطول الطريق وتوفري قيمة التذكرة، ولا تسافري بالطيارة وتشتري راحتك؟
2: لا والله، أنا من البداية أنا لما سمعت السؤال قلت لا والله
1: طيارة وتشتري راحتك.
2: نضحي إيه؟ شيء من المال في سبيل راحتي وصحتي واشتغل وقتي من بدايته. أنا البري، أنا جربت الخط البري وصعب، صعب صعب مرة،
1: خصوصا إذا يعني مشوار مدة 8 ساعات
2: من الرياض، من الرياض للطائف، من الرياض لمكة، يعني بري، يعني
1: خصوصا طريق الرياض الطائف ما شاء الله، يعني خط مستقيم كذا ممل صراحة.
2: والله بعيد بعيد مرة، ناخذ ساعات. لكن
1: وجربت بالطيارة؟ طيب
2: والأفضل بالطائرة أكيد، حتى لو تأخذ جزء من الميزانية ما يهم، مني أرتاح.
1: تشتري راحتك، ضحين بالفلوس ما عندك مشكلة.
2: أكيد عندي سبيل الصحة والراحة، نضحي بالفلوس وأذكر روحتي.
1: جميل،
2: وأستغل من بداية اليوم.
1: أيوة يعني أنت حتى وقت، يعني توفرين وقت صراحة.
2: أكيد وقت وراحة وصحة، وما عليش الفلوس، ما عليش تبي تجي تروح، لكن الصحة شوية والتعب في هذاك الخط. ما شاء الله، يعني في بعضهم ترى يفضل الخط البري، السفر البري يفضل عشان يمشي يتفرج ويروح ويجي، لكن صعب شوية والله، صعب. أنا جربت هناك، لكن لا ألاقي الصحة الراحة صح في مشوار الطائف.
1: جميل، أنا والله أتوقع إنه أكثر الخيارات راح تروح للطيارة، أتوقع، لأنه كمان في على الواتساب في ناس بيقولوا كمان حنروح للخيار الثاني، خيار الطائرة.
2: أكيد لأن مجربة هالخط البري، مجربة الخط الجوي، أكيد الراحة النفسية والراحة البدنية في الرحلة الجو أحسن.
1: الله يعطيك العافية،
2: يعني يستفيد من يومه، يستفيد من راحته، والفلوس ما عليك.
1: أكيد. شكرا يا وصاف، الله يعطيك العافية، شكرا لاتصالك.
2: شكرا.
1: يا هلا ومرحبا مازن.
3: هلا بحبيبي،
1: كيف حالك؟ ايش اخبارك؟
3: طاب حالك حبيبي، انت كيفك؟
1: والله بخير الحمد لله. بخير الله يسلم، كيف حالك انت؟ كيف الويكند معاك؟
3: والله الحمد لله. حال العالم
1: الله يديمها ان شاء الله يا رب. ها يا مازن، انا والله انا متوقع انت حتروح مع اي خيار.
3: الثاني
1: اكيد بالطياره. ليش
3: أسامة؟ أول شيء أني أنا أروح 8 ساعات سيارة صعبة، بنزين وكذا توقف عندك، تبى تضيع وتبغى في طلبات أنت تبى تجيبها وتكمل طريق، لا صعبة، صعبة كثير. لكن تكون بالطيارة مريح، جالس لحظة مدتها ساعة، يا سلام
1: يا سلام. يعني تشتري راحتك.
3: ايوه حتى لو كانت هي يا أسامة بالطيارة ساعة أو ساعتين ما تفرق.
1: أوكي حلو. هو تقريبا 8 ساعات ممكن تكون رحلة الطيارة ساعة ونص إلى ساعتين. أيوة. إلا تقريبا إيه.
3: يعني مثلا في رحلة تكون مثلا 4 ساعات تكون عندك في الطيارة ساعتين، والعكس صحيح.
1: لا 4 ساعات سيارة.
3: لا لا يعني في مدن تروح لها 4 ساعات بالسيارة وتكون ساعة بالطيارة يعني.
1: لا وكمان أقل من ساعة إذا كانت 4 ساعات بالسيارة حتكون أقل من ساعة كمان بالطيارة.
3: أيوة.
1: طيب الله يعطيك العافية. شكرا يا مازن.
3: يعطيك حبيبي تحية لك وتحية للحاضر الغائب الدكتورة لولو العبد الله.
1: الله يعطيك العافية. شكرا لاتصالك يا مازن. طيب معنا أفراح.
4: هلا والله. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كيفك أستاذ أسامة؟
1: بخير الحمد لله. كيف حالك أنت؟
4: الحمد لله الله يسلمك يا رب.
1: ها يا أفراح.
4: والله لا والله هروح، أكيد رح أروح الطيارة وأشتري راحتي.
1: تشتري راحتك ضحين بالفلوس؟
4: أضحي فيها.
1: بس في ناس يقول لك والله أسافر بالسيارة أوفر قيمة التذكرة، أوفر فلوس. أوكي. وفي نفس الوقت يعني السفر بالسيارة جميل وممتع يعني، وانت بالسيارة فيه مناظر، فيه توقف تريح، يعني ما هو ذاك التعب بالنسبة لهم. أنا أعرف ناس ما شاء الله تبارك الله عنده ما عنده مشكلة يعني 10 12 ساعة 14 ساعة بالسيارة والله ما عنده مشكلة.
4: أيوة. لا أنا أقول لك والله أفضل تكون طيارة. مو مشكلة فلوس، هي حتيجي إن شاء الله.
1: يعني انت تشتري راحتك والفلوس ان شاء الله معوضه. طيب الله يعطيك العافيه. شكرا يا افراح.
4: يعافيك.
1: شكرا لاتصالك. يومك سعيد ان شاء الله. طبعا عندنا 3 اتصالات كلها راحت مع الخيار الثاني اللي هو السفر بالطياره، يعني الاغلب بيشتري راحته مقابل المال. خليني اذكركم بموضوعنا في الأغلبية. عندك سفرية مدتها 8 ساعات خط بالسيارة، مشوار طويل ويستهلك يوم كامل وطاقة كبيرة وتكلفتها لكن تكلفتها بسيطة جدا، بنزين فقط. بالمقابل توجد رحلة طيران مدتها ساعة واحدة لكن سعر التذكرة بيقتطع جزء ملموس من ميزانيتك. تروح مع الخيار الأول اللي هو بالسفر بالسيارة وتتحمل تعب الخط والمشقة وطول الطريق، بتوفر قيمة التذكرة. ولا مع الخيار الثاني اللي هو الطائرة لكن تدفع سعر التذكرة وتضحي بالفلوس مقابل انك تشتري راحتك وتكسب يومك الكامل. شاركوني على 012-647-7154 او على 012-649-5154 اللي حاب يشاركنا عن طريق الواتساب على 800-244-28-28. يسألوني حبيبك وين مالك هذا الحاير شجاوبا، ويقولون نساك نساك، لا تصدق طاواهم.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

0: ثمانية خمسة معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

جدة اف ام على هواك. حياكم الله من جديد، وإحنا متواصلين معكم في استديو 20 على جدة اف ام. وصلنا لفقرة أثر غير متوقع. عنوان أثر غير متوقع اليوم: كيف تحولت أشرطة التسجيل من تهديد للموسيقى إلى محرك لنجاحها. في أواسط القرن العشرين، ومع ظهور أجهزة التسجيل وأشرطة الكاسيت وتطور الأسطوانات في ذلك الوقت، سادت حالة من القلق الشديد في أوساط الموسيقيين والمطربين. إيش كان القلق هذا أو التخوف؟ كان ينطلق من فرضية منطقية في ظاهرها: كان بمقدور الجمهور الاستماع إلى الأغاني بجودة عالية في منازلهم وبأقل تكلفة. فالسؤال اللي جاء في ذهن الموسيقيين والمطربين: إيش اللي يدفع الناس هذولي إنهم يشتروا تذاكر الحفلات الحية وتحمل مشاق السفر لحضورها؟ واعتقد الكثيرين في ذلك الوقت إنه هذه التقنية الجديدة راح تكون المسمار الأول في نعش الحفلات الموسيقية والمصدر الرئيسي لدخل الفنانين. غير إن الواقع أثبت عكس ذلك تماماً. في التاريخ الاقتصادي للترفيه استعرض أحد أبرز أمثلة الآثار غير المتوقعة. عملت التسجيلات الصوتية كأداة تسويقية مجانية وعابرة للحدود، حيث خفضت ما يعرف بحاجز الاكتشاف، وسمحت للموسيقى بالوصول إلى أقاليم ومدن بعيدة لم يكن بمقدور الفنانين زيارتها أو إقامة حفلات فيها. وبدل من أن تكون الأشرطة بديل عن الحفلات الحية، أصبحت أداة تشعل رغبة الجمهور وتغذي شغفهم بتجربة الصوت الحي والتفاعل المباشر مع الفنان على المسرح. طيب، إيش اللي صار؟ هذا الأثر غير المتوقع أدى إلى إحداث إعادة هيكلة شاملة للنموذج الاقتصادي لصناعة الموسيقى. تحولت التسجيلات من منتج نهائي يعتمد عليه وحده كدخل أساسي، إلى أداة ترويجية لبناء قاعدة جماهيرية ضخمة. أما الحفلات والجولات الغنائية أصبحت هي المصدر الأكبر والأكثر ربحية لدخل الموسيقيين حول العالم. طبعا هذا النمط ما توقف عند حدود صناعة الموسيقى، امتد ليتكرر أيضا في العديد من القطاعات التكنولوجية والحديثة، زي مثلا لما ظهرت منصات البث المباشر للألعاب الإلكترونية. المطورين خافوا من أنه مشاهدة الآخرين يلعبون ستغني الجمهور عن شراء الألعاب، لكن النتيجة كانت تحقيق مبيعات قياسية للألعاب الأكثر بثا. وكمان في دراسات حديثة أظهرت أن الانتشار الواسع للكتب الصوتية والإلكترونية لم يقضي أبدا على الطباعة التقليدية، بل أنه أدى إلى زيادة معدلات قراءة الكتب وشراء النسخ الورقية والمطبوعة. فتجربة أشرطة التسجيل أثبتت أن التقنيات الجديدة نادرا ما تلغي الحاجة إلى التجارب البشرية الحية والمباشرة، بل غالبا ما تعمل كعامل تحفيزي يضاعف من قيمة تلك التجارب. الفهم العميق للسلوك البشري يظهر دائما أن التسهيل والانتشار لا يخلقان الاستغناء، بل يخلقان الشغف والطلب المرتفع على الأصل. طيب، خلوني أذكركم مرة أخرى بفقرة بالأغلبية. طبعا هذا أثر غير متوقع، اليوم كنا بنتكلم عن أشرطة التسجيل، وكان عنوانها كيف تحولت أشرطة التسجيل من تهديد للموسيقى إلى محرك لنجاحها. خليني أرجع معكم بالأغلبية. كان موضوعنا أنه عندك سفرية مدتها 8 ساعات خط بالسيارة، ومشوار طويل ويستهلك يوم كامل وطاقة كبيرة، لكن الميزة أنه تكلفتها بسيطة جدا، بنزين فقط. لكن في المقابل في رحلة طيران مدتها ساعة أو ساعة ونص تقريبا، لكن سعر التذكرة بيقتطع جزء ملموس من ميزانيتك. عندنا خيارين: الخيار الأول أنك تسافر بالسيارة وتتحمل تعب الخط والمشقة وطول الطريق عشان توفر قيمة التذكرة، وكمان الخيار الثاني سفر بالطيارة تدفع سعر التذكرة وتضحي بالمال مقابل شراء راحتك وتكسب يومك بالكامل. شاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-7154
5154.

0: يا هلا ويا مرحبا فيكم من جديد، متواصلين معكم في استديو 20 على جدة اف ام. خلينا اذكركم بالاغلبية، عندك سفرية مدتها 8 ساعات خط بالسيارة، مشوار طويل ويستهلك يوم كامل وطاقة كبيرة وتكلفتها بسيطة جدا، بنزين فقط بالمقابل. في رحلة طيران مدتها ساعة واحدة فقط، لكن سعر التذكرة يقتطع جزء ملموس من ميزانيتك، وعندك خيارين. الخيار الاول سفر بالسيارة، تتحمل تعب الخط والمشقة وطول الطريق لتوفير قيمة التذكرة، وكمان عندنا الخيار الثاني اللي هي تدفع سعر التذكرة وتضحي بالمال مقابل شراء راحتك البدنية وكسب يومك بالكامل. شاركوني على 012-647-7154 أو على 012-649-5154. طيب معانا اتصال. ألو مرحبا.
1: مساء الخير يا أخو سامة.
0: مساء الأنوار، حياك الله.
1: محمود منشي معك، برضو أبو سامر برضو.
0: يا هلا ويا مرحبا، حيا الله يا محمود.
1: كيف الحال؟
0: طيب. كيف حالك؟ إيش أخبارك؟
1: يعني أبو خير، أنا حقيقة أخو سامي، أنت ما شاء الله في البرامج الرياضية متألق، في البرامج الثقافية أنا أشوف إذا ما سمعتك في الأسبوع أكثر من 3 مرات، أنا من مرات قليل.
0: الله يسلمك،
1: يعني لك حضور كبير وبأسلوبك وبانتقائك للكلمات الطيبة وأريحيتك يا أخي الكريم.
0: الله يسلمك، تسلم يا محمود، هذا من ذوقك وطيب أصلك ورقيك، الله يعطيك العافية.
1: ما عليك زود، الله
0: شكرا طبعا. لك اليوم محمود، ايوه عندنا اليوم السفريه، ها تاخذ بال نعم. انت شكلك جربت الاثنين، شكلك جربت بالسياره وبالطياره.
1: والله شوف، الواحد اذا كان ظروفه تسمح الماديه وكذا يشتري راحته يكبر راسه ويشتري التذكره وبسم الله توكلنا، لكن اذا كان الجو زين يعني في ايام الشتاء في ديسمبر جانوري فبروري يعني السيارة برضو تستمتع بالأمطار وتشوف الربيع قدامك يمين ويسار، ولو يكون معك زملاء يعني يرافقوك هذا أمر حسن، لكن في الأخير التذكرة أنا عندي شغف وعندي ميول للموسيقى والحفلات، عندي مثلا فنان معين ما أقول اسمه أنا أتابعه أو فنانة أو كذا إلى آخره، فأشتري راحتي وأخذ التذكرة وأسافر ساعة ساعة ونص أنا قد وصلت. لكن السيارة قلت لك إذا كان جو طيب وربيع وشيء وامطار وخير من الله فأروح بالسيارة، طالما معايا زملاء أخذ اثنين، واحد على الأقل في الطريق يعني نحاكي بعض ونقتل الوقت أو نضيع الوقت بالكلام الطيب.
0: يعني أنت على حسب مثلا كيف الأجواء، حتسافر لوحدك، حتسافر ومعاك احد من اصدقائك، حتسافر مع العائله، يعني كل هذه الاشياء تفرق معاك يعني. وبعدها تقرر اذا انت اذا انت حتسافر بالسياره او تسافر بالطياره.
1: بالضبط، الاجواء هي تحكمك يا اخوي يا سامي. اذا كان الجو في الشتاء في ديسمبر
0: بس اذا كان الجو حلو انت بالنسبه لك 8 ساعات 10 ساعات ما بتفرق.
1: والله شوف، اذا عندك صديق يعز عليك وفي بينكم حميميه شايف والله نقطع يعني الوقت على ما قالوا بالحكي والسواليف، ولكن انا اقول 8 ساعات كثير على الواحد اذا كان هو عنده الشغف وعنده الميول ووضع المادي يسمح. والله اشتري راحتي تذكره حتى مركب اولى، اركب سياحيه واوصل للمكان اللي ابغاه ونقوك واروح الحفله احضرها والى اخره. اما اني كون اروح بالسياره في انا قلت لك في اوقات الشتاء واوقات الطيبه يفضل اروح بالسياره، اخذ معي اثنين واحد ونحاكي بعض في الطريق ونضيع الوقت بالسواليف ونقوك.
0: الله يعطيك العافيه، شكرا يا محمود، شكرا لاتصالك.
1: شكرا،
0: الله يعطيك العافيه وليلتك سعيده.
1: شكرا على البرنامج الجميل، ما شاء الله في كل برنامج لك حضور باهر.
0: الله يعطيك العافيه، شكرا على اطرائك يا محمود، شكرا لك.
1: حبك الله،
0: حبك الله يسلمك. طيب معانا عزيزه، يا هلا ومرحبا.
2: يا اهلين، مساء الخير.
0: مساء الانوار، حياك الله، كيف حالك؟
2: يا والله تمام الحمد لله، كيف حالك انت؟
0: والله بخير الحمد لله يا رب لك الحمد. كيف الويكند معاك؟
2: والله الحمد لله عشير مع المطر والحمد لله.
0: ما شاء الله تبارك الله، وين المطر هذا؟ خلينا نيجي
2: بالمدينة.
0: وين؟
2: المدينة.
0: بالمدينة، يا حي الله للمدينة، حياك الله يا عزيزة. انت يا عزيزة يعني لك فترة ما سمعنا صوتك عندنا في البرنامج.
2: والله يعني على حسب الظروف.
0: يلا اعطيني رأيك في فقرة بالأغلبية اليوم.
2: والله على حسب، إذا كانت تمشي في السيارة أما إذا كان عمل لا والله طيارة أفضل. إذا كانت تمشي لا.
0: طيب ما تشترين راحتك بالطيارة حتى لو كانت تمشي؟
2: لا والله
0: أمدا كانت عمل لا
2: بالسيارة متعة.
0: شايفين السيارة متعة. أنا أحسك رايحة مع موضوع مع الخيار الأول السيارة.
2: أيوة.
0: الله يعطيك العافية. شكرا يا عزيزة. شكرا لاتصالك. عزيزة أول واحدة تروح مع الخيار الأول اللي هو خيار السيارة. طيب معانا من محمد صالح. يا هلا يا محمد.
3: أهلا السلام عليكم.
0: عليكم السلام حياك الله.
3: محمد الحلبي مسمي.
0: يا هلا والله.
3: إعلامي وسام أكيد جميع المستمعين إذاعة جدة ومن يسمع محمد الحلبي.
0: حياك الله يا محمد كيف حالك؟
3: الله يبقيك ويسلمك وجميع المستمعين إن شاء الله.
0: كيف الويكند معاك؟
3: والله ما يحتاج الحمد لله إن شاء الله على أحسن ما يكون.
0: إن شاء الله يا رب. ها يا محمد أعطينا رأيك.
3: بالنسبة للسؤال بس أنا ما سمعت عشان تابعت آخر ما متصل بس ما لحقت يعني.
0: السؤال يقول طال عمرك أنت مسافر سفرية مدتها 8 ساعات أو عندك سفرية مدتها 8 ساعات خط بالسيارة مشوار طويل ويستهلك يومك يوم كامل وطاقة كبيرة وتكلفتها بسيطة جدا بنزين فقط. في المقابل في رحلة طيران مدتها ساعة واحدة لكن سعر التذكرة بيقتطع جزء من الميزانية. تروح مع الخيار الأول تسافر بالسيارة تتحمل الخط والمشقة بس توفر قيمة التذكرة، ولا الخيار الثاني تروح بالطيارة وتشتري راحتك؟
3: بالنسبة لي إذا كان يعني مثلا الرحلة بالطيارة على مثلا حساب العمل فما عندي مشكلة، إذا كان بيني وبين العمل فما في مشكلة، إذا كان على حسابي الخاص فممكن إني أوفر على السيارة، بس إذا كان يعني بال يعني طبعا في فرق، إذا كان على حساب العمل فبعتبر إنه مثلا يكون على الطيارة، إذا كان على حسابي الخاص لا بروح بالسيارة، يعني 7 إلى 8 ساعات أعتقد إنه يعني المدة ما هي طويلة مرة.
0: أنت بالنسبة لك السيارة ما بتفرق.
3: نعم بس الخيار الأول يعني أنا أقول في الطيارة إذا كان يعني مثلا على رأس العمل وحاجة زي كذا فما عندي مشكلة.
0: لا لا ما ما ما له دخل العمل يا محمد، أنا أتكلم أنت عندك سفرية.
3: لا بالنسبة لي أنا أفضل الخيار الثاني اللي هو أكيد ساعة واحدة أفضل من 8 ساعات.
0: طيب شكرا يا محمد.
3: العفو.
0: يعطيك العافية. شكرا لك. طيب احنا متواصلين معكم في استديو 20، حنروح لفاصل مع محمد وبعدها راجعين مكملين معاكم.

الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهراً على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في استديو 20 على جدة اف ام. وصلنا الى فقرة بوكس اوفيس. اليوم في بوكس أوفيس راح نتكلم عن الساعات والأجهزة الذكية. طبعا هذه الفقرة اللي نستعرض فيها لغة الأرقام وأحدث الترندات في عالم التقنية وكمان في اللياقة البدنية وغيرها من المجالات المختلفة. لكن اليوم بنتكلم عن الساعات والأجهزة الذكية. اليوم اليد أو المعصم ما عاد صارت مكان لساعة تقرأ منها الوقت، بل صارت كمان غرفة التحكم الأولى بصحة ونشاط الشباب حول العالم. في شباك التذاكر التقني، القيمة السوقية لهذه الصناعة بلغت 68.6 مليار دولار مع تسجيل أكثر من 512 مليون جهاز تم شحنها عالميا خلال سنة واحدة، في ظل إقبال غير مسبوق على الساعات والسوارات الذكية. واليوم تتصدر كمان الخواتم الذكية ترند الصاعد كمنافس جديد، يحقق نسبة نمو سنوي تصل إلى 28% كبديل خفيف وأنيق وأقل تشتيت للبصر. لكن التحول الحقيقي والأضخم مو بس في حساب خطوات الجري أو حرق السعرات، بل في تغيير فلسفة أسلوب الحياة اليومي للشباب بشكل كامل. يعني مثلا متابعة التعافي والنوم، البيانات تقول أن 65% من الجيل الرقم الجديد من 14 إلى 29 سنة يلبسون هذه الأجهزة وقت النوم عشان يتابعون جودة تعافيهم ودورات النوم العميق. أيضا الصحة النفسية وإدارة التوتر، 48% من شباب هذا الجيل يعتمدون بشكل أساسي على قراءات تباين ضربات القلب عشان يديرون مستويات التوتر والإجهاد النفسي والتنفس الموجه. وكمان الاستقلال والحرية، هذا الموضوع في اتجاه لافت. يعني 40% من المستهلكين الشباب يتجهون لشراء الفئات المزودة بشريحة اتصال مستقلة عشان يتركون جوالاتهم على جنب ويمارسون الرياضة ويسمعون ميوزك بحرية كاملة وبدون أي تشتيت. فيدك اليوم ما عاد تنبهك بس عشان تتحرك، بل صارت كمان تقول لك متى ترتاح ومتى تنام. طيب، احنا متواصلين معكم في استديو 20، لكن خلينا اذكركم بفقرة بالأغلبية اليوم عند

عندنا أو عندك أنت سفرية مدتها 8 ساعات خط بالسيارة، مشوار طويل ويستهلك يوم كامل وكمان طاقة كبيرة وتكلفتها بسيطة جدا، بنزين فقط. بالمقابل عندك رحلة طيران مدتها ساعة واحدة لكن سعر التذكرة بيقتطع جزء ملموس من ميزانيتك. فعندك أنت خيارين، الخيار الأول أنك تسافر بالسيارة وتتحمل تعب الخط والمشقة وطول الطريق لكن توفر قيمة التذكرة، وكمان الخيار الثاني أنك تسافر بالطيارة تدفع سعر التذكرة وتضحي بفلوسك لكن تشتري راحتك وتكسب يومك بالكامل. انت مع الخيار الاول او الخيار الثاني؟ شاركوني على 012-647-7154 او على 012-649-5154. اللي حاب يشاركنا على الواتساب عندنا والله كثير من الرسائل على الواتساب، وكمان اللي حاب يشاركنا على 800-244-28-28. ايضا نرحب بارائكم على حساب اذاعة جدة جدة_ على منصة إكس. فاصل ونواصل.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في استديو 20 على جدة اف ام. عندك سفرية مدتها 8 ساعات خط بالسيارة، مشوار طويل ويستهلك يوم كامل وطاقة كبيرة، لكن تكلفتها بسيطة، بنزين فقط. في المقابل عندك رحلة طيران مدتها ساعة واحدة فقط، لكن سعر التذكرة بيقتطع جزء ملموس من ميزانيك. تروح مع الخيار الأول السفر بالسيارة وتتحمل تعب الخط والمشقة وتوفر قيمة التذكرة، ولا مع الخيار الثاني تسافر بالطيارة وتدفع سعر التذكرة وتضحي بفلوسك مقابل أنك تشتري راحتك وتكسب يومك بالكامل. طيب، معنا اتصال جديد. ألو، مرحبا.
1: ألو، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
1: معك أرجوان.
0: يا هلا ويا مرحبا أرجوان، كيف حالك؟
1: الحمد لله بخير.
0: من وين تكلمينا؟
1: من خميس مشهر.
0: يا هلا ومرحبا، حيا الله للخميس، حياك الله. كيف الأجواء عندكم؟ كيف الأمطار؟
1: والله الأجواء بدأت والله تبرد عندها.
0: بدأت تبرد؟
1: إيه.
0: الله يديمها إن شاء الله يا رب. ها يا أرجوان، اليوم بنتكلم عن السفر. عندك سفرية مدتها 8 ساعات خط بالسيارة، تتحملين تعب الخط ومشقة الطريق وتوفرين قيمة التذكرة، ولا تسافرين بالطيارة وتضحين بفلوسك لكن تشترين راحتك وتكسبين يومك بالكامل؟
1: والله أنا أشوف إذا معي مجموعة أفضل السفر بالسيارة، بس إذا أنا لحالي الطيارة لازم.
0: يعني هو على حسب اللي معك.
1: إيه.
0: طيب إذا كانت الأجواء جميلة الحين وباردة زي في خميس مشيط، بيفرق معاك الخط بالسيارة؟
1: هي أكيد يفرق، لأني كذا بروح أساس كمية مشا. إيه، أنا يمكن مع السيارة أكثر شيء.
0: يعني إذا كانوا معاك جروب لا في السيارة.
1: إيه.
0: لكن لوحدك لا، هتروحين مع الخيار الثاني. طيب إيه؟ أنا أبغى خيار واحد الحين. أنت تميلين ليش؟ تروحين ليش؟
1: للسيارة. إيه.
0: حلو، جميل، الله يعطيك العافية، شكرا يا أرجوان.
1: على شكرا
0: لاتصالك. يلا، كانت أول ثلاث خيارات مع الطيارة، دحين السفر بالسيارة يمكن أخذ الـ الـ الـ الخيارات الأكثر. لكن خلينا نشوف هذا الاتصال. ألو مرحبا.
2: ألو مرحبا، السلام عليكم.
0: حياك الله يا ميلة، كيف حالك؟
2: تمام الحمد لله، كيفك أستاذ؟
0: والله بخير الحمد لله، كيف حالك أنت وكيف الويكند معك؟
2: الحمد لله ماشي الحال.
0: الحمد لله. ها يا ميلة،
2: بالنسبة لموضوعكم أنا أفضل السيارة. بيكون أحسن، أفضل الطريق الطويل، يعني أفضل هذا الشيء. أسمى لأبو نورة أو خالد عبد الرحمن أو أي فنان أحب صوته. والطريق طويل،
0: بس تتحملين التعب، تتحملين الخط إذا كان 8 ساعات، يعني ترى الوقت طويل.
2: هو بالعكس، مو بس تعب، يعني يكون في متعة في الطريق، يكون في شيء نوقف، يعني مثلا نغير شيء في مكان بعدين نكمل الطريق عادي. أما بالنسبة للطيارة ما أفضلها أبدا إلا للضرورة، في موعد زيارة طيارة.
0: يعني إذا كان الأمر ضروري مثلا رايحة لزيارة أو مقابلة عمل أو أيا كان، لا تفضلين أنه بالطيارة عشان تكسبين الوقت.
2: أما إذا بنغير جو أنا أفضل السيارة.
0: لا صراحة، يعني
2: أحس أجواء الطريق يعني حلوة مرة، حلوة أنه مدينة كاملة أو أنه انتقل من مدينة إلى مدينة بالسيارة. يعني ممكن حتى أنه نشوف أشياء غريبة أو أشياء أول مرة بنتعرف عليها.
0: بس برضو الجو يفرق يا ميلة، يعني تكون أحيانا في فترة الصيف الأجواء حارة جدا.
2: هو صح، بالصيف الأجواء حارة لكن في مكيفات يعني.
0: والله في الخط المكيف ما يسوي شيء، اسأليني.
2: بالعكس والله، يعني إذا كان المكيف جو يعني كويس.
0: هو لازم مكيف وتكون السيارة مضللة بالكامل عشان يادوب.
2: عشان يكون ويكون الأفراد قليلين، بالعكس السيارة بتكون حلوة.
0: والله شوفي، أنا لو جيتي مثلا لرأيي، أنا رأيي أروح بالطيارة. أنا أحب أشتري راحتي. أيوة، حتى كمان يعني حتى أوفر وقت، يعني في توفير وقت.
2: المشكلة أحيانا حتى الطيارة يكون يعني أنزعج أتنرفز فيها، يعني أحيانا الناس اللي تكون بالطيارة اللي يكون مجلس وفي الخلف، يعني حرفيا شيء نرفز للأمانة.
0: شوف يعني على حسب يعني للركاب اللي معك، أحيانا ما تكون الطيارة يعني فل،
2: وحاليا فترتاحين. وحاليا كمان بالشتاء، يعني أتكلم عن مدينة تبوك، تكون الأجواء مرة باردة، فيكون أجواءها مرة
0: لا
2: حلوة.
0: لا لا بالأجواء الباردة الأمور طيبة إن شاء الله.
2: أي
0: وبس. شكرا يا ميلا، يعطيك العافية. شكرا لاتصالك. طيب معنا خالد، هلا مرحبا.
3: ألو السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، حيا الله خالد.
3: جزاك الله بخير أخوي.
0: جزاك الله بالرضا والعافية. من وين تكلمنا خالد؟
3: بخير من المدينة منورة.
0: يا حيا الله للمدينة.
3: الله يبقيك.
0: الله يسلمك. ها يا خالد، مسكت خط بالسيارة قبل كذا؟
3: أكيد. أنا تبع الشاعر الكبير الشراري لما يقول يا زين ما مشى الأرض لو هي مسافات وفي كل شعيب مجهزين قهواتنا.
0: إيه صح لسانه.
3: هذه طبعا
0: أنا خلاص عرفت جوك، أنا عرفت جوك يا أبو يا خالد.
3: لا لا شوف وأنا أخوك الأجواء تساعد أنك تمسك خط من أكتوبر وطالع إلى فبراير.
0: إيه صحيح.
3: أو أيوة لكن في أجواء الصيف لا والله أفضل الطائرة.
0: اي على حسب الجو، على حسب الاجواء. اي
3: اي على حسب الاجواء، بعدين هي ترى ترجع حسب طبيعه الشخص وظروفه. يعني بعضهم شفاهم الله يعني حالاتهم البدنيه ما تساعد يمشك خطه وغيره، وحسب برضه ظروفك هل هو شغل هل هو موعد او غيره. هذه لا تفضل الطائرات لانك تبغى المسافة تقل وما يكون عليك تعب وجهد.
0: بس أحسك أنت يا خالد من اللي يمسكون خط وبالهم وسيع ما شاء الله، يجنب ويتقهوى ويريح يعني ما همه مثلا ساعات الطريق. يعني الطريق اللي 8 ساعات عندك تأخذه في 12 ساعة ما عندك مشكلة.
3: والله شوف عندي مبدأ استمتع بالرحلة.
0: إيه.
3: يعني أنت أصنع جوك
0: حتى لو وحدك يا خالد.
3: والله حتى لو وحدي يعني احاول اني اتكيف مع الظرف اللي انا فيه.
0: يا سلام
3: يعني
0: عليك.
3: احاول تخلق لك شيء
0: تخلق لك
3: يعني
0: اجواء.
3: يا سلام عليك. هذه هي. والان اكلمك اصلا ماسك خط
0: ما شاء الله.
3: ايوه الحمد لله الامور طيبه زي ما قلت لك ترجع لظروف الشخص.
0: صحيح.
3: طبعا الماده الاساس اكيد اللي عنده استطاعه ماديه حتى لو يستمتع باجواء الخط وهذا لا بيشتري راحته.
0: صح، في كثير ما عنده مشكلة في الفلوس، أهم شيء يشتري راحته. أنا والله أنا قريب من هذا الرأي، إني خلاص أشتري راحتي وأشتري وقتي في نفس الوقت.
3: صحيح، بس أنا زي ما قلت لك الظروف تحكم، بعضه يكون مثلا عائلة كبيرة صعب إنه يروح الطائرة.
0: صح
3: تكلفتها. فهي تحكمك المادة وتحكمك برضه الظرف اللي أنت رايح عشان
0: الظروف بشكل عام. ظروفك أنت
3: الظروف بشكل عام هي والغرض من السفرية إذا كانت عمل و مواعيد او غيره. لا والله اني باخذ طائره.
0: إيه فعلا احيانا تكون في ظروف مستعجله.
3: إيه. لكن الاجواء طيبه مثلا زي امطار ديسمبر تمشى يا رجال وشوف الشعبان هذه تقهوى وقدر الضغط خليه تكتس.
0: اوف والله جوك عليه. إيه. يا خالد
3: لا هذا الحمد لله هذه اللي انا ماشي عليه يعني في نمط حياتي.
0: أيوة.

0: احاول استمتع قد ما اقدر اكيف نفسي على الظروف اللي انا فيها.
1: الله يعطيك العافية وتوصل بالسلامة إن شاء الله يا خالد.
0: الله يسلمك.
1: شكرا لاتصالك ويومك سعيد يا رب.
0: يا
1: حبيبي. طيب احنا متواصلين معكم، هنروح فاصل مع محمد وبعدها راجعين مكملين معاكم في استوديو 20 على جدة FM.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: حياكم الله من جديد، متواصلين معكم في استديو 20 على جدة اف ام. طبعا كنا معكم في فقرة بالأغلبية. عندك سفرية مدتها 8 ساعات خط بالسيارة ومشوار طويل ويستهلك يوم كامل وطاقة كبيرة وتكلفتها بسيطة جدا، بنزين فقط. بالمقابل توجد رحلة طيران مدتها ساعة واحدة فقط، لكن سعر التذكرة بيقتطع جزء ملموس من ميزانيتك. وعندنا خيارين، الخيار الأول تسافر بالسيارة وتتحمل تعب الخط والمشقة وطول الطريق وتوفر قيمة التذكرة، والخيار الثاني سفر بالطائرة تدفع سعر التذكرة لكن تضحي بفلوسك مقابل إنك تشتري راحتك وتكسب يومك بالكامل. طيب معانا زياد، يا هلا ومرحبا.
2: هلا بيك اخوي، السلام عليكم
1: ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، كيف حالك يا زياد؟
2: والله الحمد لله طيب وخير. كيف
1: حالك؟ الله يسلمك. بخير الله يسلمك.
2: انا اول مشاركه هذه لي، والله بنستمتع فيك.
1: يا هلا ومرحبا، تشرفنا وتنورنا في اي وقت يا زياد. بس قل لي من وين؟
2: انا من الجوف.
1: ونعم والله، حي الله للشمال.
2: حياك
1: الله. كيف الأجواء عندكم؟
2: والله الحمد لله الحين خلاص
1: ما بدأ يزين الجو؟
2: لا زال الجو الحمد لله.
1: الله يديمها إن شاء الله يا رب.
2: هذا جو السفريات.
1: إيه صحيح. إيه والله شكلك من اللي يسافرون بالسيارة، واضح.
2: إيه والله كثير، أنا دوامي دائما سافر خط.
1: ما شاء الله
2: تبارك الله.
1: طيب لو عندك هذه سفرية مدتها 8 ساعات ومشوارها طويل وبيستهلك يعني يوم كامل، بس تكلفتها انت زي ما تعرف البنزين بس، لكن عندك رحلة طيران مدتها ساعة يا زياد، لكن سعر التذكرة بياخذ جزء من ميزانيتك، انت تروح معي خيار؟
2: والله شوف، على حسب الشغل اللي رايح له. انا اذا شغله بسرعة طيارة اكيد.
1: ايه
2: لكن اذا الشغلة بتطول يعني تاخذ يوم يومين اكيد سيارة.
1: انت ترتاح فيش؟
2: والله انا عادي، انا بالنسبة لي سيارة والله.
1: انت دائما تسافر بالسيارة، ما عندك مشكلة؟
2: اي والله ما عندي مشكلة.
1: طيب حتى لو كنت لوحدك يعني؟
2: يعني اخذي عادي، اكثر رحلاتي انا لوحدي ما في مشكلة. باخذ عزبة جمعي واخذ
1: يا سلام يا سلام. انت شكلك قبل زي خالد قبل شويه برضو، كان يقول معايا عزبتي وقهوتي وقدر الضغط، وما شاء الله تبارك الله مستانس ومستمتع
2: من احلى ما يكون. بالعكس استمتع كذا، واخذ معي خوي واحد اثنين اذا في متوفر يعني.
1: طيب اذا كانت الاجواء حاره شويه يعني زي في فصل الصيف مثلا؟
2: عادي اجلها للعصر.
1: ما عندك مشكله.
2: بحرك قبلها بيوم يعني كذا.
1: يا سلام. كم أقصى مسافة قطعتها بالسيارة يا زياد؟
2: والله 8 ساعات
1: تقريبا. 8 ساعات من الجوف الرياض
2: ومن الجوف للطايف.
1: ما شاء الله. شدة واحدة
2: أكيد، بس في المحطات أجلس يعني أريح يعني أبو نص ساعة كذا.
1: حلو الله يعطيك العافية. يعني أنا أقدر أقول إنك مع الخيار الأول، السفر بالسيارة.
2: إيه أكيد طبعا.
1: يا سلام. طيب شكرا يا زياد، الله يعطيك العافية. شكرا لاتصالك، إن شاء الله ما يكون آخر اتصال إن شاء الله يا رب.
2: إن شاء الله. الله
1: يعطيك العافية، يومك سعيد.
2: على البرنامج
1: يعني. الله يسلمك يبارك فيك، شكرا لك. هلا يا عمار.
3: هلا حياك، يسعد لي مساك.
1: كيف حالك؟ إيش أخبارك؟
3: والله
1: مبسوط
3: الحمد لله.
1: منتخبنا ان شاء الله البطوله لنا باذن الله.
3: لا منتخبنا احنا اللي فاز 5
1: ونعم. والله بدعته صراحه. والله بدعته.
3: اول مره نفرح.
1: ها
3: اول مره نفرح كذا.
1: لا ان شاء الله فرحكم دائم يا رب.
3: امين.
1: ان شاء الله كمان في كاس اسيا يكون التوفيق ان شاء الله. يا رب
3: ان شاء الله منتخبنا ومنتخبكم ونادينا ان شاء الله
1: بمشيئه الله. ها يا عمار، والله اشوف انا حاسس انك راعي خطوط.
3: ايوه سياره. انا بديك بالمختصر كذا.
1: انا ابغى المختصر.
3: الطياره هي اللي تحكمك، تقول لك تعال الساعه كذا وبدري كذا. يبغى لك احد يوديك المطار عشان ما تسيب السياره، وتقعد تنتظر ولما يجي البوردك مدري ايش وبعدين توصل. لكن السياره في اي وقت تبغى، والفلاش تكون معك فلاشه حلوه كذا
4: ايه،
3: والطريق معك رائع. يا سلام،
4: يعني انت مالك بحوسه المطارات؟
3: انا لما كنت انتداب كانوا يطلعوني اروح ابيع التذكره وارجع اركب وارجع اطلع
4: شارجي. يا ساتر من جد. وعادي عندك 18 ساعات ما تفرق معاك؟
3: ايش 18؟ انا اديك مره كنا اربعه
4: ايه،
3: ثلاثه راح انتداب الدمام وانا الرياض
4: ايه،
3: اقنعته يبيع التذاكر حقهم وديتهم لين الدمام ورجعت الرياض مره واحده.
4: ما شاء الله،
3: يعني من الدمام للرياض 21 ساعه
4: شده واحده.
3: شدة واحدة
4: واحلى
3: رحلة
4: الآن
3: تذكرون
4: عيال. بالله من جد ما شاء الله تبارك. والله شوف 21 ساعة، والله أنا 8 ساعات ما الصراحة ما أتحملها.
3: لا لا أنت لو
4: إلا إلا إلا إذا كان معايا، إلا كان معايا أخوي حقين طريق وحقين سفر ليش لا، أما لوحدك والله ملل وتعب. لا لا لا يا عمار.
3: أكيد أنا وديتهم الدمام. بعدين فطرت
4: من
3: الدمام
4: على الرياض. طب عمار أنت ليش وديتهم الدمام؟
3: ها؟
4: ليش وديتهم الدمام؟ كان وقفت الرياض وخليتهم هم يكملوا.
3: يا ابويا خلاص انا قلت له يا ابويا اوديك وبديك انت هات الفلوس بس بيع التذاكر.
4: ايه اعطيتهم كلمه ها من وانت بجده.
3: ها؟
4: اعطيتهم كلمه من البدايه.
3: ايه لا بس والله اني استانست يا شيخ، انت عارف اني قاعد خلاص اطوف الدمام.
4: ايه
3: من كثر الضحك في الطريق والوناسه والاغاني وذا. لسه في شد ارجع الرياض، مع الدمام الرياض قريبه.
4: ايه قريب. طيب في الرجعه؟
3: ها؟
4: في الرجعة؟
3: لا هو كان انتداب، انتداب في الرجعة هم تأخروا علي. أنا قعدت استهلين هم قعدوا عن 6 شهور مدري كم.
4: ما شاء الله، أنا حسبكم يعني انتداب 3-4 أيام و...
3: لا لا والله كانت 10 أيام قعدوا لي في 2 شهرين.
4: ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله عليك والله يا عمار.
3: أنا أقول لك السواقة بالذات، قلت أقول لك لو في حتى لو ما في خويان عندك أغاني حلوة في الطريق، الجو في الليل وروعة كذا، والله مرة مرة طرب.
4: الله يعطيك العافية، شكرا يا عمار.
3: الله يعافيك.
4: يلا إن شاء الله موفق إن شاء الله في رحلتك القادمة.
3: يا رب يا.
4: يومك سعيد، شكرا لك، مع السلامة. طيب معانا محمد صالح، يا هلا ومرحبا.
5: يا هلا وسهلا.
4: كيف حالك يا محمد؟
5: الحمد لله.
4: من وين تكلمنا يا محمد؟
5: من جدة.
4: يا هلا ومرحبا، حيا الله الجدة.
5: الله يحييك.
4: يا محمد والله برضو أنت شكلك راعي خطوط.
5: لا شوف اذا كان الرحله سياحيه
4: ايه؟
5: السياره افضل.
4: طيب
5: ايوه لكن اذا كان رحله عمل، واحد رايح رحله عمل طياره لانه تتعبك وهذا المفروض ترتاح. لكن
4: انت انت, سياحية انت انت انت عموما ترتاح بايش، طياره ولا سياره؟
5: لا لا لا شوف انا رحت بطياره مصر عام 97 ورحت بسياره عام 89.
4: رحت مصر سياره؟
5: ايوه.
4: والله بعيد يا محمد.
5: لا ساعتين. ايوه كيف اخذت فيها 3 أسابيع؟
4: لا لا اقصد سياره لمصر.
5: لا لا طبيعة. ايوه سياره لمصر ما تنفع برا المملكه.
4: ما تنفع ايوه.
5: ايوه لكن جوه المملكه رحنا الباحه في عيد 1409.
4: اي
5: والله اخذنا 6 ساعات وعنده حلوه، يعني رحله حلوه اخذنا 5 ايام.
4: اي مع الجروب.
5: ايوه مع العائله، مع اهلي.
4: مع العائله جميل.
5: ايوه ايوه ايوه.
4: طيب انت انت
5: رحله عمل لا طياره افضل لك عشان ما تنهك وهذا.
4: انت تميل ليش كذا؟
5: لا
4: انت تميل ليش؟
5: السياحه السياره افضل.
4: اذا كان الموضوع تمشي وسياحه سياره.
5: ايوه ايوه سياره.
4: متى اخر مره سافرت بالسياره يا محمد؟
5: هي عام 1409 رحنا للباحه في العيد.
4: من قديم.
5: ايوه قديم. وسافرت في مصر عام 1418.
4: انت سافرت مصر بسياره ولا بطياره؟
5: لا لا طياره. ما تنفع.
4: إيه ما تنفع، مسافه طويله جدا. بس في ناس والله يروح بسياره ما عندهم مشكله.
5: لا والله مسافه طويله يروح من هنا لضيبه من ضيبه
4: من ضيبه من برا.
5: يعني ايوه سياره ما تنفع برا المملكه.
4: الله يعطيك العافيه، شكرا يا محمد.
5: العفو،
4: شكرا لاتصالك ويومك سعيد ان شاء الله يا رب.
5: امين امين.
4: طيب احنا متواصلين معكم في استوديو 20، حنروح لفاصل مع محمد وبعدها راجعين مكملين معكم.

0: جدة اف ام على هواك. حياكم الله من جديد، متواصلين في آخر جزئية من حلقتنا اليوم من برنامج استوديو 20. نرجع كمان لفقرة بالأغلبية. معانا عيسى. يا هلا ومرحبا يا عيسى من حفر الباطن.
1: نعم هلا مرحبا. أهلين هلا مرحبا.
0: كيف حالك؟ إيش أخبارك؟
1: طيب الحمد لله.
0: الله يسلمك ويبارك فيك. كيفك يا عيسى وكيف الأجواء عندكم؟
1: والله الأجواء لها سوى ضبطت الآن، الحين ضبطت معنا
0: ما شاء الله تبارك الله. أيوة.
1: درجة حرارة 34-33 الحمد لله.
0: ما ليه كم كانت في الصيف؟
1: والله الصيف توصل 52-51.
0: يا ساتر.
1: بس بدون رطوبة. أيه. مو زيكم رطوبة
0: أنتم. أيه إحنا والله الرطوبة. والله أحيانا يعني 30-32 لكن الرطوبة تحس درجة الحرارة فوق 40.
1: لا لا الرطوبة ما نعرف لا عندكم الشرقية بس. أيه.
0: طيب وفي الشتاء حفر الباطن باردة؟
1: الشتاء الجو حلو مرة.
0: في عز الشتاء.
1: نوصل درجة 3-4.
0: يا سلام. يعني. يا سلام. نعم. والله 3-4 ترى أنا باردة بالنسبة لي.
1: احنا إذا حسينا بالبرودة مرة إحنا الدمام.
0: أي قريب. أي. يعني الدمام تعتبر دافية بالنسبة لكم.
1: دافية. والكويت بعد
0: تطلع كويت دفن. أيوه ما شاء الله كمان أنتم عشان كمان الصحراء بيكون البرد شوية قارس.
1: أكيد نعم أكيد.
0: حيا الله عيسى. أول مرة تكلمنا ها؟
1: نعم أول مرة شفت موضوعكم شيء قلت خليني أعطيكم بس أنا ضد كل يشارك. شفت لي تقريبا تابعكم قلت خليني بشارك. أنا ضد كلهم.
0: عندك رأي مختلف؟
1: مختلف نهائي.
0: أعطينا إياه.
1: أنا المسافات الطويلة أنا ما أقدر أروح. إحنا تقريبا الرياض عندنا 500. إيه. الدمام 500. الكويت 200.
0: حلو.
1: إذا رحنا عمرة للجدة نطلع على الكويت.
0: إيه.
1: ومن الكويت على شو اسمها جدة ننزل على جدة المترو ومترو على طول نعتبر.
0: إيه أنت بالنسبة للطيارة يعني؟
1: أنا مع الطيارة المسافات.
0: لا لا أقصد تروح يعني من حفر الباطن للكويت بعدين تأخذ طيارة.
1: إيه هذا مسافة طويلة بعيدة. إيه جدة إيه. 1200.
0: إيه إيه طبعا المسافة إيه طويلة.
1: هذا عشان إيه هذه. هذه طريقتي أنا وأغلبية اللي عندنا زي كذا. فبعض الأغلبية العزبية يسوون عقدهم دعسة واحدة على مكة.
0: أيوة. بعضهم ما شاء الله عندهم سعة بال ما عنده مشكلة في الطريق ما شاء الله تبارك الله.
1: أكيد. أيه.
0: طيب أنت لو كانت المسافة مثلا من حفر الباطن للدمام مثلا يعني مش ذيك المسافة الطويلة للرياض مثلا ما عندك مشكلة أنك تسافرها سيارة؟
1: أكيد. أيه. أنا مرة سويتها مرة أني قلت ما لي خلق أروح سيارة. حجزت على القيصومة الرياض دمام.
0: القيصوم الرياض اوه طيران.
1: طيران.
0: والله انت مره مشتري راحتك يا عيسى ما شاء الله.
1: ما اشوف اللي مرتاح اني خط من العائله صعبه لكن عزاب انا مع العزبيه عادي مسكوا خط ما عندك
0: كذا.
1: العائله صعبه شوي انك المسافات الطويله ذي
0: اي فتاخذ طياره افضل. بس من الرياض للدمام يا دوب الطياره تقلع تهبط على طول.
1: أنا مرة تأخرت ينادوني باسمي كنت بالمطار ينادوني باسمي فلان عيسى يود منها شهروني باسمي كله يدوروني وين فمجيت قالوا حنا استناك وينك سكرت مشبوكة
0: أيوة ترانزيت ها
1: قلت والله تبي الصراحة أني حسيت بحر الجوع ورحت أكلت بيتزا قال هل بيتزا بتأخر عليك الرحلة كلها قلت والله ما أدري قال حكم
0: بس والله أنت ما شاء الله تبارك الله يعني مشتري راحتك بفلوسك وأمورك تمام

0: حسب اقول لك الشخص انا حسبه قدرته الماديه
1: طبعا طبعا في الظروف تحكم كل شيء اكيد
0: اكيد ظروف تحكم
1: الله يعطيك العافيه شكرا لاتصالك والله يا عيسى اسعدتني واسعدني رايك هذا المختلف
0: اكيد انا عمار والثاني قال ايش اسمه كلهم
1: ايه في بعضهم ما شاء الله حقين خطوط ما عندهم مشكله
0: خطوط انا والله انا من زمان جربتها وتبت تبت الكدادين ذولا لدرجه يمشي ممشى غير طبيعي
1: سرعه
0: والله خفت عقبه قلت والله ما اروح مع هذولا الدمام اللي هي تقريبا 4 ساعات يجيبها 6 ساعات و10 دقائق ساعتين و40 دقيقه
1: والله غلط يا اخي يعني عشان بياخذ راكب من هنا وراكب هنا بس برضه يعني اللي في
0: ارواح هذه قبل ايام اي اكيد هذه قبل
1: ساهر
0: قبل ساهر
1: لا الحمد لله دحين في ساهر الامور طيبه
0: الحين الحمد لله الناس شويه تعلمت
1: والله انت اخر اتصال معنا يا عيسى وختامها مسك حقيقه
0: اكيد
1: يعني. الله يسلمك شكرا لاتصالك واتمنى لك يوم سعيد ان شاء الله يا رب
0: شكرا يا
1: مرحبا الله يعطيك العافيه شكرا لك طيب قبل نختم خليني اقرا الرسائل على واتساب مازن يقول انا والله يسامح اختار الطياره لانه اريح بالنسبه لي واسهل من السياره 8 ساعات تكون تعب وفرق كبير بين توقف وبين تريح وما بين ترجع تتحرك مرة ثانية فمازن لا مازن رايح مع الخيار الثاني اللي هو الطيارة طيب أم عمر تقول لو لوحدي أكيد حختار الطيارة واشتري راحة بالي أما لو معايا شخص ما أمل من صحبته فحختار السيارة طبعا عشان نصنع ذكريات حلوة والله معاك حق يا أم عمر حقيقة الصحبة الجميلة ما تتفوت في السفر بالسيارة شكرا لتواصلك طيب عبد الله بركات يقول مساء الخير أسامة والمخرج محمد أنا مع السيارة حلو يعطيك العافية عبد الله شكرا لك أيضا إبراهيم من جيزان يقول السلام عليكم مساء الخير يا أسامة الغريبي كيف الحال أنا عندي والله أفضل شيء الطيارة السعر صح غالي لكن ما في أي مشكلة المهم أني أوصل سريع وبدون تعب والله فعلا يعني الواحد يشتري راحة باله ويشتري راحته بدون تعب شكرا يا إبراهيم يعطيك العافية شكرا لتواصلك شكرا لكم أنتم مستمعين بكذا وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من برنامج استديو 20 على جدة FM كان معكم من أمام المايك أنا وسام الغريبي والإخراج محمد وافي ألتقيكم إن شاء الله غدا في نفس الموعد يومكم سعيد إن شاء الله في أمان الله.

0: استوديو 20 على جدة اف ام.
1: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
0: بناء مع ضيف الله الحربي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: الخمسة، وعيرة هبة شعبان الجمعة والسبت الخامسة مساء على جدة أف أم. جدة أف أم ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة أف أم، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة أف أم على هواك.
1: في 60 ثانية.
2: في إنجاز عالمي كبير، المملكة تنتزع المركز الأول عالمياً، متصدرة 102 في المشاركة بأسبوع الفضاء العالمي. سماء العلا 2026 تتألق بمهرجان استثنائي يجمع المناطيد المضيئة وجلسات رصد النجوم ومغامرات الفلك في نوفمبر القادم. معرض سعودي فود يشعلان شغف الطهي بعروض عالمية ومبتكرة تدمج المذاق السعودي الأصيل بالنكهات الإيطالية. حلبة كورنيش جدة تحتضن مسيرة توعوية نابضة بالحياة لرفع الوعي بصحة الدماغ ودعم مرضى الزهايمر. وختاماً، سماء الوطن تتزين بظاهرة قيران 19 لتعانق الثريا القمر، معلنة طلوع الوسم وبشائر الأمطار الشتوية.
1: في 60 ثانية.
0: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة

0: صناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: الدوري الأهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور؟ ما هذا المنظر؟ ما هذه اللوحة العالمية؟
1: بنجومه العالميين وإثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير. الحماس، التنافس وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يوميا 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة. نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
5: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3 مساء على جدة FM.
6: حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة. 8 منتخبات تحمل الحلم، مدرجات تشتعل بهتافات الجماهير، وشغف لا يعرف الحدود. كأس الخليج قصة عشق كروية تتجدد فصولها على ملاعب عروس البحر الأحمر من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026.

0: عالم النكهات مع آلاء محمد على جدة اف ام.
1: صلصة الصويا، كيف بدأت قصتها؟ كثير من الناس لما يسمعوا عن صلصة الصويا يربطوها مباشرة بالمطبخ الياباني، خصوصاً مع السوشي والرامن وأطباق كثيرة صارت معروفة عالمياً من اليابان. لكن لو رجعنا لبداية القصة نكتشف إنه أصل صلصة الصويا يرجع لمكان ثاني وهو الصين. في الصين القديمة كان التخمير واحد من الطرق المهمة لحفظ الطعام وإعطاءه نكهة أقوى، وكان في أنواع من الأغذية المخمرة تعرف باسم جيانغ، وكانت تصنع من مكونات مختلفة من بينها الحبوب وفول الصويا، وتخلط بالملح وتترك لفترات حتى تتخمر. ومع مرور الوقت بدأت المنتجات المعتمدة على فول الصويا تتطور بشكل أكبر، ومن عمليات التخمير هذه ظهر سائل مالح وغني بالنكهة، وهذا السائل كان من المراحل المبكرة اللي قادت إلى صلصة الصويا بالشكل اللي نعرفه اليوم. ومن الصين انتقلت تقنيات التخمير لمناطق ثانية في شرق آسيا ومنها اليابان، لكن اليابانيين طوروا الصلصة بطريقتهم الخاصة، وفي أنواع كثيرة أصبح القمح جزء مهم من التصنيع، وظهر عندهم الصوص المعروف باسم شويو. يعني صلصة الصويا اليابانية لها شخصيتها وطريقتها الخاصة، لكن بداية القصة نفسها كانت في الصين. وبعد ما عرفنا من فين بدأت الصويا، يبقى السؤال كيف يتحول فول الصويا والقمح والملح إلى هذا الصوص الداكن بطعمه المعقد؟ هنا يبدأ دور التخمير، وجزء أساسي من العملية اسمه كوجي. الكوجي عبارة عن خليط تنمو عليه أنواع محددة من العفن النافع. وفي صناعة الصويا اليابانية مثلاً يخلط فول الصويا المطهو مع القمح المحمص والمجروش، وبعدها تضاف الكائنات المسؤولة عن تكوين الكوجي، وهذا العفن ينتج

في الطعم. وبعد مرحلة الكوجي يضاف الماء والملح ويتكون خليط اسمه مرومي، والمرومي ممكن يظل يتخمر وينضج لعدة أشهر، وخلال هذه الفترة تدخل الخمائر والبكتيريا في العمليات وتبدأ تتكون مركبات كثيرة مسؤولة عن الرائحة والطعم. وصلصة الصويا نفسها مو نوع واحد، في اليابان مثلاً في كوي كيوشي وهو النوع الداكن الأكثر انتشاراً، وفي اليوزو كوشي وهذا النوع لونه أفتح، ولكن اللون الفاتح ما يعني بالضرورة إنه أقل ملوحة. وفي كمان صوص تماري اللي يعتمد بدرجة أكبر على فول الصويا وممكن يحتوي على كمية أقل من القمح أو ما يحتوي عليه حسب طريقة التصنيع. وفي فرق ثاني مهم بين صلصة الصويا التقليدية وبعض الأنواع التجارية السريعة. الطريقة التقليدية بتعتمد على التخمير الطبيعي لفترة طويلة نسبياً، لكن بتوجد طرق صناعية بتختصر الوقت بشكل كبير باستخدام التحلل الكيميائي للبروتين بدل انتظار التخمير الكامل. وعشان كده مو كل زجاجة صلصة صويا بتحمل نفس العمق في النكهة. وفي النهاية، صلصة الصويا اللي نشوفها كسائل بسيط في الزجاجة هي نتيجة سلسلة طويلة من التغيرات، فول الصويا والقمح والملح كمكونات منفصلة، وبعد أشهر من عمل العفن النافع والخمائر والبكتيريا يتحول الخليط إلى صوص بلون ورائحة وطعم مختلفين تماماً. ومن هنا نفهم إنه صلصة الصويا مو مجرد صوص مالح، لكنها واحدة من أهم النكهات اللي صنعها التخمير بمرور الوقت.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة أف أم.
2: ليش نسوي كذا؟
3: ليش نخاف من البدايات الجديدة؟ كل بداية جديدة سواء وظيفة أو مدينة أو مشروع تجي معاها نوبة قلق. السبب إنه البداية مليئة بالغموض، والعقل ما يحب الغموض لأنه ما يقدر يتوقع النتائج، يدخل في حالة تأهب ويذكرنا بكل الاحتمالات السيئة عشان يحمينا. هذا الخوف يتضاعف لما نطلب من نفسنا الكمال من أول يوم، ونحس أنه أي خطأ بسيط كارثة، لكن الحقيقة أنه كل إنجاز كبير في حياتنا يبدأ بخطوة أولى مليانة بالشك. لذلك لابد أننا نحول نظرتنا، بدل ما نركز على المخاطر نركز على الفرص والاحتمالات اللي تفتحها هذه البداية. نتقبل أنه البدايات بطبيعتها غير مكتملة، وإننا بنتعلم ونتحسن في الطريق. خذ الخطوة الأولى وإنت متصالح مع نقصها. اتذكر ما يصير عندك بداية مثالية، بس تقدر تكون عندك بداية شجاعة.
0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
4: لا تأخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
5: لا لا لا لا لا تأخذ هذا المكمل.
4: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
6: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة، معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة أف أم.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. أسرار الألوان.

0: ليش كثير من الناس لما يتخيلوا الهدوء يتخيلوا البحر أو السماء؟ يمكن لأنه الأزرق موجود حوالينا في أكثر المشاهد اللي تعطينا إحساس بالاتساع. الأزرق من أكثر الألوان ارتباط بالهدوء والثقة والاستقرار، وله حضور كبير في الشركات والتقنية والمستشفيات وحتى تطبيقات التواصل. وفي دراسة شهيرة نشرتها مجلة ساينس عام 2009 قارن فيها الباحثين رافي ميهتا وروي تشو بين تأثير الأحمر والأزرق على مهام عقلية مختلفة. النتيجة كانت مثيرة. الأزرق ارتبط بأداء أفضل في مهام إبداعية، بينما الأحمر كان أكثر فائدة في مهام تعتمد على الانتباه للتفاصيل. يعني الأزرق مو بالضرورة لون كسل أو استرخاء بس، ممكن يكون مناسب للأفكار الجديدة وحل المشكلات، خصوصاً إذا كان استخدامه بشكل متوازن. وفي مراجعة علمية أحدث حسب ما ظهر في نشرة ومراجعة علم النفس عام 2025 أو Psychonomic Bulletin and Review، ظهر إنه الأزرق من الألوان اللي ترتبط بشكل بتكرر بمشاعر إيجابية ومنخفضة الاستثارة. عشان كذا ممكن تلاحظ حضوره في المكاتب، التطبيقات، غرف النوم والهوية البصرية للشركات. الأزرق يقول لنا خذ نفس، شوف الصورة كاملة وبعدها قرر. وهذا كان سر لوننا اليوم.
1: مستعد للحماس؟
2: أي كرة قدم؟
1: متشوق للمتعة والإثارة؟
2: أي متعة؟
1: في بطولات كرة القدم نحلل ونناقش المشهد والقرار. في تيكي تاكا الرياضة لها صوت والحماس له عنوان. كرتنا حلوة ولعبتنا تيكي تاكا.
2: تيكي تاكا،
3: تيكي تاكا مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM

0: جدة اف ام على هواك.
1: الدوري الاهم بالمنطقة.
2: ما هذا الجمهور، ما هذا المنظر، ما هذه اللوحة العالمية.
1: بنجومه العالميين واثارته اللي ما تنتهي.
3: حاول عدى، الله الله.
1: كل شيء فيه غير، الحماس، التنافس، وحتى الجماهير. تفاصيل الدوري وتحليل المباريات ونقد القرارات كلها موجودة في دورينا غير. دورينا غير يأتيكم يومياً 11 مساء على شاشة SBC وإذاعة جدة.
4: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل ابدأ يومك صح.
5: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحا على جدة اف ام.
4: سعوديون على جدة اف ام مع ريهام قبوري وهاني المرواني.
6: ليس كل إنجاز يقاس بحجمه، وليس كل أثر يرى بالعين. هناك سعوديون اختاروا أن يصنعوا الفرق، ومن بين هذه الأسماء تبرز الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، أول امرأة سعودية تتولى منصب سفيرة للمملكة، وحضوراً دبلوماسياً يمثل السعودية في واحدة من أهم عواصم العالم واشنطن. نشأت الأميرة ريما في بيئة ارتبطت بالدبلوماسية والعلاقات الدولية، فهي ابنة الأمير بندر بن سلطان الذي شغل منصب سفير المملكة لدى الولايات المتحدة لسنوات طويلة. لكن مسيرتها لم تعتمد على اسم العائلة فقط، فقد بنت تجربتها المهنية في مجالات متعددة، وبرز اهتمامها بقضايا المرأة والرياضة والمشاركات المجتمعية، وتولت عدداً من المناصب المرتبطة بتمكين المرأة وتطوير مشاركتها في المجال الرياضي، كما ترأست الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية. هذه التجارب منحتها معرفة واسعة بالمجتمع السعودي وبالتحولات التي كانت تشهدها المملكة، ومهدت لها الطريق نحو العمل الدبلوماسي. صدر الأمر الملكي بتعيين الأميرة ريما بنت بندر سفيرة للمملكة العربية السعودية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وبهذا التعيين أصبحت أول امرأة سعودية تشغل منصب سفير، وقدمت أوراق اعتمادها في واشنطن في يوليو من العام نفسه لتبدأ مرحلة جديدة من مسيرتها، انتقلت فيها من العمل المجتمعي والرياضي إلى تمثيل المملكة رسمياً على الساحة الدبلوماسية. ومنذ ذلك الوقت أصبحت حاضرة في اللقاءات الرسمية والفعاليات الدولية، وممثلة للمملكة في العديد من المحافل التي تناقش العلاقات السعودية الأمريكية والقضايا الإقليمية والدولية.

الدبلوماسي لا يقتصر على اللقاءات الرسمية، فالسفير هو صوت بلاده وواجهة علاقاتها وجسر التواصل بينه وبين الدولة التي يمثلها. ومن واشنطن شاركت الأميرة ريما في لقاءات ومناسبات تناولت العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، كما حضرت اجتماعات رفيعة المستوى من بينها لقاءات مع مسؤولين أمريكيين، وشاركت ضمن وفد المملكة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

إن تجربة الأميرة ريما تحمل معنى يتجاوز حدود المناصب، إنها واحدة من الصور التي تعكس التحول الكبير في مشاركة المرأة السعودية في الحياة العامة وفي مواقع المسؤولية وصنع القرار، من الرياض إلى واشنطن، ومن العمل المجتمعي والرياضي إلى الدبلوماسية الدولية. تقدم تجربتها نموذجاً لمرحلة جديدة أصبحت فيها المرأة السعودية حاضرة في قطاعات ومواقع مختلفة داخل المملكة وخارجها. وهنا تكمن أهمية قصتها، فهي لا تتحدث فقط عن إنجاز امرأة، وإنما عن تحول تشهده المملكة، وعن جيل جديد من السعوديين والسعوديات الذين يحملون مسؤولية تمثيل وطنهم في مختلف أنحاء العالم.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: السر بكبسة سر.
2: تمر عليك كلمات صغيرة جداً في تطبيق أو صورة وتبدأ تقرب في الجهاز من وجهك. إذا الجهاز يدعم نظام أندرويد، في ميزة التكبير ضمن تسهيلات الاستخدام. بعد ما تفعل الاختصار تقدر تكبر جزء معين من الشاشة وقت ما تحتاجه، وبعدين ترجع كل شيء طبيعي. في الأجهزة والإصدارات المدعومة تقدر كمان تتحكم بمنطقة التكبير وطريقة ظهورها، يعني مو لازم تغير حجم الخط في جهازك كله عشان كلمة واحدة ما قدرت تقراها. لما تحتاج التكبير كبر اللحظة نفسها بكبسة زر.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: يوه وش الزحمة هذه؟ تطلع من الشارع المقفل تطيح في الزحمة، وش الحل؟
1: علقت في الزحمة؟ الشارع واقف؟ فصلت من الجلسة في السيارة؟ لا تشيل هم، وإحنا معاك في الطريق مشوارك بيصير أسهل وأكثر، بناخذ ونعطي علشان تحل السوالف، وأكيد معانا بتكون مبسوط وإنت في الزحمة. في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصراً على جدة أف أم.
2: قصص رياضية.
3: في العاصمة الزائير عام 1974 أقيمت ليلة الصراع في الغابة بين محمد علي كلاي والملاكم المرعب غير المهزوم جورج فورمان. توقع الجميع سحق كلاي، لكنه اعتمد استراتيجية عبقرية تعتمد على امتصاص الضربات القاتلة والإسناد على الحبال لإنهاك خصمه طوال 7 جولات كاملة. وفي الجولة 8 عندما نفدت طاقة فورمان تماما، وجه كلاي سلسلة لكمات خاطفة أسقطت العملاق أرضا، ليحقق كلاي أعظم انتصار تكتيكي ونفسي في تاريخ الملاكمة.

0: دائما نسمع نصايح واقتراحات كثيرة عن الصحة.
1: لا تاخذ كربوهيدرات، خذ هذا المكمل.
2: لا لا لا لا لا تاخذ هذا المكمل.
1: اسمع اسمع، تمرن كل يوم.
0: طيب وش الصح؟
3: الصح عندي في صحة ولياقة. نفصل الحقيقة عن المعلومة المضللة، ونضع أسئلتكم أمام الأطباء والمختصين، ونستعرض أحدث المستجدات الطبية. معا نرسم أسلوب حياة أفضل. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة FM. خلاصة. تشعر أن ساعات يومك تتسرب من بين أصابعك، وأن قائمة المهام تكبر بلا هوادة؟ الجواب يختصره براين تريسي في كتابه العملي إدارة الوقت. المشكلة ليست في قلة الساعات، بل في غياب الترتيب الذكي للأولويات. السر الجوهري في كتاب إدارة الوقت يكمن في تطبيق قاعدة الأهم قبل المهم، والتخلص من المشتتات الصغيرة التي تستهلك طاقتك الذهنية. تذكر أن تنظم وقتك يعني أن تحمي حياتك من الفوضى، وهو الدرس الأساسي في كتاب إدارة الوقت. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
1: من الفعاليات والمهرجانات إلى المؤتمرات والمبادرات، ومن الأخبار والإنجازات إلى كل ما يصنع المشهد في مناطق المملكة، نأخذكم إلى قلب الحدث، نلتقي بالمسؤولين ونتابع التفاصيل.
0: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي، من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
2: نافذة على العالم على جدة FM مع ليلى محمد وإيمان باحيدرة.
3: كيف بدأت الألعاب الأولمبية؟

تخيل لو قلت لك أن أكبر حدث رياضي في العالم بدأ قبل أكثر من 2700 سنة، وأن الفائز وقتها ما كان يستلم ميدالية ذهبية ولا ملايين الدولارات، بل يعود إلى مدينته وهو يضع على رأسه إكليل من أغصان الزيتون فقط. فكيف بدأت الألعاب الأولمبية؟ وليش كانوا يوقفوا الحروب من أجلها؟ وكيف تحولت من سباقات بسيطة إلى حدث يتابع مليارات البشر؟ كل شيء بدأ في منطقة اسمها أولمبيا في اليونان القديمة، ومنها جاءت تسمية الألعاب الأولمبية. يعتقد المؤرخون أنه أول دورة أقيمت عام 776 قبل الميلاد، وكانت مهرجان يجتمع فيه الناس لتكريم الإله زيوس بحسب معتقداتهم آنذاك، إلى جانب إقامة المنافسات الرياضية. ورغم كثرة الحروب بين المدن اليونانية، كانوا يعلنوا هدنة خاصة مع اقتراب موعد الأولمبياد لتوقف المعارك وتفتح الطرق ليتمكن الرياضيين والجماهير من الوصول إلى أولمبيا بأمان، في مشهد بيعكس المكانة الكبيرة اللي كانت تحظى بها الرياضة. في البداية ما كانت هناك ألعاب كثيرة، كانت المنافسة عبارة عن سباق جري قصير، ثم أضيفت لاحقاً المصارعة والملاكمة ورمي الرمح ورمي القرص وسباقات الخيل والعربات.

0: كان الرياضيون يتدربوا سنوات طويلة طلباً للمجد للمال، وما كان الفائز يحصل على ميدالية بل على إكليل من أغصان الزيتون، لكنه كان يعود إلى مدينته بطل يحتفى به، تكتب الأشعار في مدحه وينال امتيازات كبيرة طوال حياته. استمرت الألعاب تقام كل 4 سنوات حتى عام 393 ميلادية، لما أمر الإمبراطور الروماني ثيودوسيوس الأول بإيقافها، فاختفت لأكثر من 1500 عام. ثم جاء الفرنسي البارون بيير دي كوبرتان اللي آمن بأن الرياضة تجمع الشعوب، فأعاد إحياء الفكرة وأقيمت أول دورة أولمبية حديثة في أثينا عام 1896 بمشاركة أقل من 300 رياضي. أما اليوم بيشارك أكثر من 10,000 رياضي من أكثر من 200 دولة. من أشهر رموز الألعاب الأولمبية العلم ذو الحلقات الخمسة المتشابكة اللي بيرمز إلى اجتماع قارات العالم، وكذلك الشعلة الأولمبية اللي تشعل في أولمبيا وتنتقل إلى المدينة المستضيفة. ولم تخلو الألعاب من مواقف إنسانية خالدة، فقد فضل بعض الرياضيين مساعدة منافسيهم على الفوز، وأثبتوا أن الروح الرياضية قد تكون أعظم من الميداليات وأعظم من سباق بسيط قبل آلاف السنين إلى أكبر تجمع رياضي في العالم. كذا بدأت الألعاب الأولمبية لتبقى شاهد على أن المنافسة يمكن أن تجمع البشر، وأنه أعظم انتصار ليس فقط في الفوز بل في الأخلاق والاحترام وتقديم أفضل ما لدى الإنسان.
1: في 60 ثانية.
2: في إنجاز عالمي كبير، المملكة تنتزع المركز الأول عالمياً متصدرة 102 في المشاركة بأسبوع الفضاء العالمي. سماء العلا 2026 تتألق بمهرجان استثنائي يجمع المناطيد المضيئة وجلسات رصد النجوم ومغامرات الفلك في نوفمبر القادم. معرض سعودي فود يشعلان شغف الطهي بعروض عالمية ومبتكرة تدمج المذاق السعودي الأصيل بالنكهات الإيطالية. حلبة كورنيش جدة تحتضن مسيرة توعوية نابضة بالحياة لرفع الوعي بصحة الدماغ ودعم مرضى الزهايمر. وختاماً، سماء الوطن تتزين بظاهرة قيران 19 لتعانق الثريا القمر، معلنة طلوع الوسم وبشائر الأمطار الشتوية.
1: في 60 ثانية.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من دورينا غير، دائما الانطلاقة في العناوين. خطوتين تفصل الأخضر عن استعادة الذهب بعد سنوات من الغياب. قفز الحواجز يهدي السعودية الذهب، والحصيلة ترتفع إلى 12 ميدالية في ناغويا. مجلس الاتحاد العربي يعتمد تشكيل لجانه ويستعرض برنامج مسابقاته للموسم الجديد. الهلال والنصر والاتحاد والأهلي، حسابات متباينة وطموح واحد نحو القمة.

اهلا بمشاهدي اس بي سي وكذلك منصه شاهد ومنصه الاولى ومستمعين عبر اثير جده اف ام. حلقه جديده من برنامج دورينا غير دائما اراكم تعليقاتكم وطروحاتكم بكل تاكيد مع الاهتمام على

0: تلاقي البرنامج يظهر لكم الآن على الشاشة. ممكن تدخل على حسابنا في منصة إكس تشوف البث المباشر، بالإضافة كذلك تشارك معنا في هاشتاج البرنامج. خلونا نرحب بضيوف هذه الحلقة، الزميل العزيز علي العنزي، حياك الله أبو فهد، أهلا وسهلا فيك.
1: هلا وسهلا عبد الرحمن، مسي عليك على الزملاء الأعزاء، طبعا أبو نهار وأبو أنمار، وأكيد الغالي أبو حمد لأني مشتاق له وواحشني، وصراحة زمان يعني ما شفته، مشتاقين ننتظر يعني ترجع مباريات منافسات الدوري عشان شوي نتحرك.
0: لا لا لا لا، انسى انسى الدوري، انسى انسى الدوري الان عندك.
1: لا لا، انا اقول احنا مشتاقين ترجع الامور عشان تحارش
0: الوجع لك، ما تشتاق.
1: لا لا لا،
0: وجعل والدك في الجنه.
1: امين،
0: الله يحفظك. عبد الرحمن بعود، اهلا وسهلا ابو حمد، حياك الله، سعيد بحضورك.
2: حياك الله ابو ساره، وعارف الجرعات حقت هذه حقت ابو فهد، يكسبني من اول حلقه.
0: اي اي، فما خليجيه،
2: ما يحتاج
0: خليجيه، معامل كويتي، عرفت؟
2: لليوم منتخب وكلنا سعداء اليوم الشيء اللي قاعد يقدمه، يعني اخيرا اليوم نحقق على مكان الاول مره اعتقد في دوري المجموعات.
0: صح،
2: يمكن بالنظام الجديد اللي بدا في عام 2004 اللي انطلق تحديدا في خليجي الدوحه، باذن الله انه ابو ساره انه ان شاء الله تكتمل بالتتويج بالذهب، وباذن الله انه هذا اللي انا متفائل فيه
0: يا رب. خلينا نرحب بماجد هود من جده، حياك الله ماجد، اهلا وسهلا فيك.
3: الله يحييك ابو ساره، مسي عليك ومسي على الزملاء ابو فهد وابو حمد وابو نهار، وان شاء الله يا رب تكون حلقه خفيفه ومفيده للمشاهدين والمشاهدات كعاده دورينا غير.
0: شلون رطوبه عندكم؟ كيف الاجواء؟
3: والله الاجواء صراحه مره رطوبه ابو ساره، انا ترى ما يجيكم الشهر ترى يمكن لي ثلاث ايام انا عند الانفلونزا صراحه.
0: ما ترى باس، ما ترى باس
3: صراحه، يعني يمكن اليوم طبت شويه.
0: بسم الله عليك،
3: حساسيه وهذا، لكن الحمد لله الحمد لله.
0: حساس انت؟ حساس، بسم الله عليك، مناعتك مو قويه.
3: إيه. يعني لا لا، جميع والله جميع ابو ساره، كلكم كلكم
0: كل اهم شيء ان الله يجي شيء، الله يحفظك وبعد عنه البس كمامه. الله يحفظه ان شاء الله،
3: ان شاء الله يحفظك ان شاء الله.
0: اللهم امين. ابو نهار اهلا وسهلا، سعيدين بحضورك، ما سالتك عن الاجواء لانك في البيت، فاليوم جلسينك احنا الخميس في البيت.
4: ايوه والله كويس، لان جده اليوم زحمه زحمه بشكل مو طبيعي، يعني الشوارع تقريبا مقفله كلها. الله يعين ابو انمار على المشوار اللي قطع اليوم.
0: اي والله،
4: وارحب فيك وارحب بالزملاء، وباذن الله نقدم حلقه ممتعه للمشاهدين
0: باذن الله تعالى. خليني ابدا بابو انمار، بدا رجعوني لابو انمار، ابدا بابو انمار. ابو انمار، توقعت هذه الانطلاقه بالنسبه لمنتخبنا، انك اليوم كلين شيت، ثلاث انتصارات، ست اهداف؟
3: شوف الصراحه عبد الرحمن، لو لو لو في مفاجاه في هذه البطوله هي عدم تحقيق المنتخب السعودي البطولة صراحة. المنتخب السعودي فاجأنا بمستويات من المباراة الأولى صراحة، في ترابط الخطوط صراحة، حتى الاستحواذ، استرجاع الكرة من الخصم في وقت محدود، مثلثات، مربعات، لعب تكتيك، صراحة المنتخب تغير 180 درجة صراحة. يعني المنتخب يستحق هذه البطولة من بين المنتخبات المشاركة.
0: طيب مباراتنا الجاية كيف تشوفها؟
3: مع قطر.
0: إيه
3: والله، شوف انا قلت بدايه كلامي انه المنتخب السعودي المفاجئ اذا ما حقق البطوله، لانه انا شايف مستويات المنتخبات صراحه، ممكن منتخب الامارات يفرق شوي، لكن انا اشوف المنتخب السعودي يعني هو الافضل بين المنتخبات، واشوف انه هو الاقرب للفوز مباراه قطر صراحه، الا اذا كان عادي تعرف التحديات بين المنتخبات هذه ممكن تكون لها كلام اخر، لكن كفنيا وداخل الملعب المنتخب السعودي صراحه قوي.
0: ابو نهار،
4: ايه للامانه يعني اداء المنتخب السعودي من بدايه البطوله كان اداء تصاعدي، مباراه الكويت، بعد مباراه عمان، بعد مباراه العراق، شاهدنا اداء تصاعدي، وباذن الله نتمنى انه هذا الاداء يتصاعد في دور الاربعه في النهائي. المنتخب السعودي الان اصبح تقريبا المرشح الاول لتحقيق البطوله، وهو قادر على هذا الامر بحضور جماهير جده، باذن الله منتخبنا قادر على تحقيق البطوله.
0: يا اخي ابو نهار، ابغى اسالك عن شيء، احنا المباراه الاخيره امام العراق الشوط الاول كان الحضور الجماهيري يعني كانه اختلف عليه الشوط الثاني، وكأنه كان جمهور كان عنده شيء خارج وبعدين دخل، أو أنه فتحت البوابات، أو أنه كان في شيء في التنظيم، ما أدري، عندك علم؟
4: لا، في نقطة حابين نتكلم فيها بالنسبة للتذاكر. التذاكر يعني اليوم يقول لك توزيع تذاكر في فندق، في أحد الفنادق في جدة توزيع تذاكر اليوم، يوم المباراة نفتح البوابات الدخول مجاني. طيب أنت أعلم من بدري يا الدخول مجاني يوم المباراة ولا التوزيع فقط في أحد الفنادق، يعني عشان المشجع يعرف الوضع.
0: اليوم في توزيع تذاكر صح؟
4: هذا يعتبر بعيد. ايوه اليوم في توزيع تذاكر، بس يعتبر بعيد عن شد، يعني سكان جده في جنوب جده الفندق هذا بعيد عنهم، صعب اروح هناك عشان استلم تذكره، وانت يوم المباراه تفتح لهم درجات مجاني، انت المفروض تعلم من بدري ترى الدخول حيكون مجاني يوم المباراه، وعندك نقطة صعبة يوم المباراة حتكون التوقيت 7 المغرب تقريبا، توقيت صعب جدا لجمهور جدة، يعني الوقت هذا جدا تكون صعبة جدا يعني، والطرق مغلقة بشكل كامل.

0: شوف هو بكل الأحوال عبد الرحمن اليوم في تقريبا 7 ساعات 14 ساعة على مقسمة على يومين فيها توزيع تذاكر بترتيب معين وآلية معينة. جمهور جدا ما يحتاج دعوة نفس الوقت سواء كان قريب بعيد المشوار 40 دقيقة نص ساعة يمكن المشوار حتى 20 و25 دقيقة أهل جدا ما شاء الله يعتبرونه بعيد. احنا مشوارنا في الرياض ابو 40 دقيقة 45 دقيقة امورنا طيبة. انا اعتقد ان المنتخب
1: انا اعتقد ان المنتخب
0: اليوم في نصف النهائي او في حالة صراحة جيدة جدا للحضور والدعم والمؤازرة.
1: هذه تذكرة هذه التغريدة معي واضح اني ابي تذاكر صح. هذه التغريدة معي احصل على تذكرتك ودعم الاخضر موعدنا اليوم من الساعة 5 مساء حاطي لك رح ادخل على هذا تلقى التذكرة على يومين ترى اليوم
0: وبكرة
2: نزل بوست
1: إيه أبسألك أبو حمد بما أنه يعني هذا أول حلقة خليجية خليني أسألك أول شيء عن انطلاقة المنتخب اليوم أسألك عن أداء المنتخب أسألك عن تأهل المنتخب بكلين شيت 3 انتصارات 6 أهداف كمان أسألك عن الانضباطية اللي صارت في المنتخب ترى اليوم دونس أكثر مؤتمر صحفي يقول مصعب بالنسبة لي لاعب مهم إلى آخر مؤتمر صحفي قال مصعب كان الأول المسدد الضربات الحرة جميعها الموجودة في المنتخب انك تتخذ هذا القرار وبعدين اليوم ما شاء الله تبارك الله ونتائجك ايجابيه كيف تحس الاجواء؟
2: بسم الله يعني اليوم في مكتسبات كبيره مو واحده ولا ثنتين ولا ثلاث انا وانا اعتقد كثير عبد الرحمن ما كانوا واكبر متفائلين ما كانوا متوقعين بنوصل هذا الامور. اول شيء صار حادثه مصعب الجوير كانت خيره هو اليوم درس قوي وكان قاسي جدا ادى الى انه يكون درس لكل اللاعبين. هذا الأمر متوقع في لحظة اتخاذ القرار أنه سيئن أنا بالنسبة لي أنا كنت متوقع أنه بينعكس بشكل إيجابي داخل المعسكر انضباط في الأكل انضباط في النوم انضباط في أدق التفاصيل اللي يعني يحددها الجهاز الإداري بقيادة الأستاذ الكبير والمشرع والأستاذ والملهم في هذا الجانب الأستاذ فهد المفرج. هذا بالنسبة للعيبة اللي مروا على الهلال يوم من الأيام 18 لاعب تقريبا مروا على فهد المفرج الهلال هم يعرفون فهد اليوم هذا شيء موجود بالعكس ترى اعتقد انه اعطاه فرصه في البدايه والان فرصه اخرى. هذا المكسب الاول. المكسب الثاني اليوم 3 مباريات تنتصر فيها وبمستوى باداء بدني عالي بالرغم انه مرحله استشفاء ما بين كل مباراه ومباراه فقط 48 ساعه يمكن فقط مباراه النصف النهائي اللي كسبنا فيها 24 ساعه اضافيه. نقطه ثالثه عبد الرحمن للكلين شيت. النقطه الرابعه اليوم لاول مره ارى البديل اللي في الدكه نفس اللاعب اللي في الاساسي. تجي زكريا هوساوي ولا متعب الحربي والله ما تبلش فالبطولة هذه أتكلم صح. أنا ما أتكلم عن قبل
1: اللعب بشكل عامي صح
2: أتكلم في النسخة هذه والله أنا جالس وأنا مرتاح. اللاعب اللي بتلعب تبي تلعب محزري ولا تلعب بوشر
1: صح
2: تبي تلعب اليوم عبد الجلال العمري ولا تنبكتي جهاد فعلا أنا ولا كادش أنا لم أشعر حتى هذه اللحظة أنه البديل اختلف عن اللاعب الأساسي. نجي اليوم حتى عبد الله الحمدان اليوم عبد الله الحمدان يعني أنا بالنسبة لي شهادتي فيه مجروحة. لاعب أنا أحبه لاعب مؤسس بشكل ممتاز جدا يمكن تكلمنا عليه كثير إنه اللاعب يفتقد نقطة واحدة فقط اللي هي الثقة بالنفس قدام الباب. عبد الله كريم والمهاجم مفترض ما يكون كريم بهذا الشكل. اليوم يجب أن يكون عندك الكلمة هذه ترى أنا قلتها قبل 3 سنوات على هالطاولة أنا عبد الله الحمد لله يجب أن يكون عندك جانب قليل من الأنانية وهذه اللغة عند المهاجمين. عبد الله مع أول نزول له مباراة العراق مع أنه الزاوية كانت ضيقة جدا لو تقارنها بمباريات الكويت ومباريات مباراة عمان هذه كانت واحدة من أصعب الهجمات ومع ذلك عبد الله عنده لمسة جميلة جدا ولنا يعني ذكرى مباراة السعودية والعراق في النسخة الماضية كيف سجل هدفين جميلة جدا. أنا أرجع وأقول عبد الله شهادتي فيه مجروحة يحتاج عبد الله بس ثقته في نفسه جرب يا عبد الله واحدة واثنتين وثلاثة. اليوم في مهاجمين يعني احتلوا على اخذوا ارقام كبيره جدا في صداره الهدافين في تاريخ الدوري ترى والله ما عندهم نص امكانيات عبد الله ما راح اسميهم تقدير لهم بس انه هذول كانوا
3: ابو حمد ترى عبد الله
2: كان عندهم بس لحظه شوي بونمار عندهم جانب اللي مفترض ما تكون اناني
1: بس حب نفسك
2: شوي
1: إيه حب نفسك شوي طيب واضح ايش تبي تقول بونمار قبل عشان عندي شيء ثاني بتكلم
3: عنه على عبد الله حمدان صراحه الكابتن يعني انا اشوف انه ما هو المهاجم التقليدي 9 يعني هو يميله 9.5 صراحه
2: لا هو اليوم أنا ما قارنت بأحد لكن اليوم

0: بقولك عبد
1: الله. لا لا لا كلامك سليم. انا
0: أنا اليوم لو مثلا عندي مباراة نهائية أو زي مباراة قطر من بحط أبدأ في الأساسي. أنا عندي رأي شخصي أنا ببدأ فراس، لأنه يعني اليوم صحيح. فراس يعني يمكن مباريات كثيرة مع المنتخب وحتى مباراة مع الأهلي اليوم هو اللي حسم بطولة النخبة. يعني المهاجم اللي لعب تسعة وعادي هو عارف إنه
2: طيب
0: تسعة.
2: جميل. بروح شغلة ثانية معلش
0: ختاما إيه اليوم النقطة الناقصة لا زالت بالنسبة لي أنا، وأتمنى أنها أكبر صح مباراة العراق تحسنت اللي هي الجمهور. أنا صراحة أنا أتمنى 60,000 هذا منتخب الأندية اللي موجودة في جدة تقفل لي 50-55,000 التذاكر ونزلت اليوم. أنا عاتبناهم في أول جولة نزلت اليوم الأسعار بشكل كبير جدا، يعني ما في عذر يا جمهور المنتخب السعودي الموجود في جدة.
2: طيب.
0: وضعت البطولة بثقة القيادة أنه تكون في جدة ثقة بحضوركم، فرجاء اليوم ما عاد بقي لها المباراتين أو خلينا نقول هالمباراة وبعد المباراة بإذن الله أبغى نبغى 60,000.
2: طيب أبروح الأمر آخر بشكل سريع، هذا الحضور الجماهيري مباراة المنتخبنا 41,000 مع العراق، 31,000 مع الكويت، 23,000 مع عمان. أبروح التغريدة لوزارة الرياضة، سمو وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل يزور معسكر المنتخب السعودي ويجتمع باللاعبين، واجتمع كذلك بالكابتن محمد كنو ككابتن المنتخب السعودي، اجتمع بالسيد دونيس كمدرب المنتخب السعودي، وكان له حديث صراحة. يعني ودي كلمة بس على الأمير عبد العزيز، ما شاء الله تبارك الرحمن شعلة من النشاط اللهم صل على محمد. اليوم اجتماع الاتحاد العربي مع المنتخب في التدريبات مع يعني في أشياء كثيرة بصراحة. الأمير عبد العزيز أعتقد أن يعني الثقة كانت والصلاحيات كان يعطيها لكل الأشخاص اللي قاعد يشتغلون معه، ويحاول بشتى الوسائل أنه نصل إلى إنجاز معين. اللي أتمنى أنه الأشخاص اللي استلموا زمام الأمور يملكون هذه الصلاحيات اللي يعطيت لهم أنه يعني يردون شوي الجميل لهذا الشخص اللي صراحة يمكن محظوظ اللي يشتغل معه، حقيقة محظوظ اللي يشتغل مع الأمير عبد العزيز. فلذلك أنت اليوم قاعد تشتغل مع وزير يعطيك كل الصلاحيات والإمكانيات، لا ويحميك، ركز فيها، يحميك في أشياء كثيرة. فلذلك المفترض أنت تكون على قدر عالي من هذه الثقة وتعطي 200% من الشيء اللي أنت قاعد مستلم زمام الأمور فيه والمهام اللي عليك عالي.
3: في البداية خليني أقول لك اليوم المنتخب في عدة مكتسبات كبيرة جدا، يمكن أهم نقطة بالنسبة لي عبد الرحمن واللي ما أخذت حقها بشكل كافي وهي النقطة الأساسية اللي تسعدني على الصعيد الشخصي وأكيد تسعد الجميع. متى آخر مرة المنتخب ضم في قائمته ثلاث مهاجمين أو أربع مهاجمين كلهم يسجلون؟ فراس سجل، عبد الله حمدان سجل، عبد الله السالم عبد الله آل سالم سجل. هذه النقطة عبد الرحمن صراحة سعدتني لأنه صار في إمكانيات عندنا أكبر حتى مع يعني تقدمهم في العمر، إنه مو بهم اللي ممكن إحنا نبني عليهم أساس منتخبنا والجيل القادم، ولكن في الأعمار هذه تحديدا في الفترة هذه تحديدا ما قبل كأس آسيا اللي راح تقام إن شاء الله هنا عندنا في المملكة العربية السعودية، أسعدتني هالأرقام إن في ثلاث مهاجمين سجلوا. في إحصائيات كبيرة جدا اليوم تسجل 6 أهداف تطلع بشباك نظيفة. الأكيد عبد الرحمن مثل ما فيه هالإيجابيات الجميلة والظهور للاعبين المميز في سلبيات ولابد من ذكرها اليوم عشان إحنا نحط النقد في مكانه الصحيح عشان نبني منتخب بحول الله تعالى يساعدنا ويفرحنا. أولاً عبد الرحمن عدم الثبات على التشكيلة، 3 مباريات ولا مباراة تشبه اللي قبله، سواء كان اللي على صعيد الإصابات حنا ما نختلف عليه، ولكن على صعيد المستوى الفني داخل الملعب لا تقولي أنا فزت وأنت فزت وقدمت مستوى، لكن اليوم الاستراتيجية الخاصة فيك وشي. هذا 1. 2 الاستراتيجية، أنت اليوم لما تبني استراتيجية المنتخب لابد أنك تعرف أن أنت عندك منافسات كبيرة تقدر تحدد من خلالها أهدافك. لنفترض على سبيل المثال كان عندك عنصر أساسي اللي هو مصعب الجوير وانت استبعدت الأسباب الانضباطية، أنت كنت تبني أفكارك على مصعب، ممتاز جدا أن يكون عندك بلان بي وأنك تظهر بهذا المظهر ممتاز، لكن اليوم الاستراتيجية الخاصة فيك لابد أنها تكون واضحة ومستمر. اليوم أنت عندك أصيب حسن كادش، أنت تسلسل اللاعبين عندك كيف يكون؟ مين اللاعب رقم 1؟ مين اللاعب رقم 2؟ مين اللاعب رقم 3؟ مين اللاعب رقم 4؟ أنا اليوم لما أفهم أفكارك أعرف أنا كيف أقدر أتناقش معك. أنت اليوم بديت كأس العالم دونيس في مثلا على مستوى الحراسة كان عندك نواف العقيدي، بس بعد مباراة مصر الودية جبت محمد العويس وخليته يجي من المدينة حاضر وجاي وجاهز ولعب كأس العالم ممتاز. هذا اللاعب هذا الحارس ما كان عندك خيار، انت فجأة خليته عندك خيار اول. انا ما اتكلم على مستوى فني، انا اتكلم على الافكار. فبالتالي اليوم جيت حطيت العويس حارس اساسي. طيب جاء كأس الخليج رجعت العويس دكة ورجعت لعبت نواف. اليوم الافكار بالنسبة لك انا ودي افهمها، انت وش قاعد تبني عليه؟ كيف جالس تجهز المنتخب بالنسبة لفترة الإعداد لكأس آسيا القادمة؟ هل اليوم المنتخبات اللي لعبنا معاها مع كامل الاحترام والتقدير سواء كان الكويت أو عمان أو العراق منافسين صعبين؟ لا. هل كانوا منافسين إنك تقول والله مباريات عالية المستوى؟ لا. هل المنتخبات هذه ممكن تشكل عليك خطورة مع كامل الاحترام والتقدير لهم ولدورياتهم ولوضعهم الحالي؟ أبدا لا. هل العراق لو كان بكامل جاهزيته وكامل لاعبينه، طبعا هو داخل كأس الخليج بعدد كبير من اللاعبين ما هم موجودين بالنسبه للمنتخب العراقي.
2: كم لاعب؟
3: يعني فيه على الاقل في 5-6 مو موجودين المنتخب العراقي واكثر بعد ترى.
2: ليش؟
3: لان منتخباتهم موجودين يعني مع انديتهم اللي يلعبون فيها في اوروبا.
2: وليش في ايام فيفا هذه؟
3: لا لا هم نفس المنتخب العراقي ترى ما جاب. اليوم مين حارس المنتخب العراقي الاساسي؟
2: هذا اللي قاعد اشوف.
3: لا مو هو. عندهم حارس ثاني كان يلعب معاهم موجود في التصفيات. اليوم في عنده عدد كبير
2: من تابعت كثير من مباريات المنتخب العراقي. هذا نفسه هو
3: شوف خليني بس اكمل لك الفكره. اليوم هل منتخب عمان بالنسبه لنا هو خصم قوي جدا؟ لا. هل الكويت بالوضع الحالي، انا اتكلم ترى كوره بالوضع الحالي حاليا، هل هي منتخبات تنافسك؟ ابدا لا. انت تتفوق عليهم بمراحل.
2: ليش تفوقت عليهم؟ انك انت صرت قوي ولا هم صاروا ضعيفين؟
3: هم ضعيفين في الوقت
2: يعني انت ما صرت قوي.
3: لا لا لا خليني بقول لك شغله. اليوم انا اتكلم على فكره انك انت تبني استراتيجيه واضحه. الاستراتيجيه اليوم اللي انا اتكلم عليها
2: ما عرضتك عليها ترى اول شيء.
3: اي الاستراتيجيه الواضحه اليوم يكون عندك اهداف لها.
2: بس انا عرضتك على القوه والضعف.
3: طيب اليوم انت بتدخل كاس اسيا. هل بتدخل كاس اسيا بتلعب مباراه وبعد يومين ثلاثه بتغير 4-5 فيها ولا بتستمر على نفس على نفس الوضعيه اللي انت فيها؟ اخيرا وليس اخر انا اتكلم على استراتيجيه ومنهجيه واضحه. اليوم المنهجيه الواضحه والاستراتيجيه راح تخليك تبني فيها منتخب لعده سنوات قادمه. اليوم عندنا لاعبين مميزين عبد الرحمن، لكن بس لما تيجي تكتشف الاعمار تقول ويننا عنهم من زمان. الان انت اليوم كلنا زعلنا على حجي. على حجي تجاوز 30 سنه. اليوم محمد ابو شامات احنا نقول لاعب مميز، لكن محمد ابو شامات تجاوز ال 25-26 سنه. اليوم احنا نقول ترى ممتاز العويس وحضوره، العويس 33-34 سنه. اليوم انت اي لاعب بتروح له يمكن الاستثناء الوحيد ترى همام الهمامي ما شاء الله تبارك الله الله يحفظه، صغير في العمر 22-23 سنه تبني عليه اساسك ومستقبلك. بقيه اللاعبين يتجاوزون 25-26 سنه. فبالتالي اليوم الاستراتيجية اللي انت توضح معك يعني انا هل الفريق المنتخب اللي عندي حاليا انا ابني عليه الى كاس العالم 2030 وبعدها يكون عندي حقبة جديدة لكاس العالم 2034 او منتخب 21 اللي موجود حاليا لا انا افكر اخذ منه 4-5-6 لاعبين يكونوا موجودين معي في كاس اسيا 2027 عشان ابني عليهم في 2030 في كاس العالم. فبالتالي اليوم الاستراتيجيه الواضحه راح تختصر عليك كثير من الامور.
2: يعني في بعض بس عشان التصحيح، بس في بعض اللاعبين الموجودين اتكلم مثلا على سبيل المثال مثل ما قال هو همام الهمامي، مثل ما قال محمد وصالح ترى 24 سنه، وفي وقسم مصعب الجوير لو كان منضم الان مع المنتخب. قاعد اتذكر والله عدد من الاسماء الموجوده يعني قادرين يعطونك الى
4: ممكن
2: عبد الله الحمدان 27، فراس البركان اظنهم 27، ناصر الدوسري ترى 27. يعني هذول يعطونك على 3 سنين قدام ترى بيكونون معك، يعني ما اقول لك لا. انا وش استراتيجيتك في الجاي في كاس العالم 30 في كاس العالم 34؟ هذا المفترض انك تتكلم عنها، لكن على 3 سنين قدام في جيل موجود ممكن يعطيك.
3: انا اتكلم ترى انا كلامي وليس على كاس اسيا 2027 وكاس العالم 2030 تحديدا. انت اليوم ما بين 2027 2034 انت تتكلم على 7 سنوات 8 سنوات. انت تتكلم اليوم لابد انه يكون في عندك صوره واضحه. طيب منتخب 21 وش يسوي؟ منتخب تحت 20 اللي الان معسكر في اوزبكستان وش جالس يسوي؟ منتخب 18. طيب الحين عبد الرحمن كم منتخب احنا سمعنا فيه من 21؟ ترى منتخب 21 منتخب الحال، منتخب 20 كذلك منتخب الحال، منتخب 18 الحال.
2: صح.
3: طيب هذه 3 منتخبات وش الاستراتيجيه الخاصه فيهم؟ أنا لو جيت سألتك عبد الرحمن أو سألت أي أحد موجود في هالطاولة منتخب 21 اللي جالس يلعب الان في ناغويا في اليابان اللي خسر
2: خلص
3: من اوزبكستان اللي تعرفون احد فيهم اللاعبين؟
2: احنا نعرف لان تابعناه وحطينا حطينا القائمه وقريناها
3: ممتاز
2: بس اتكلم بشكل عام يعني
3: لا بشكل عام لا
2: بشكل عام
3: تخيل هذا المنتخب ال 21 المفترض منه انه يكون رافد اساسي للمنتخب الاول
2: واضح
0: قول نقطه بتعليق على ابو فهد ما بغيت اقطع استرسال اليوم انا رايح كلنا متفقين ولازم نحط استراتيجيه معينه لكن السعوديه اليوم مستضيفه بطولتين في وقت قصير جدا ما هو بوقته انا مطالب اني اليوم انا
2: احكي اكيد طبيعي
0: فاعتقد هذه رؤيتهم بهذا الموضوع موضوع اللعيبه هذا كلام فهد انه كل يوم متغير اليوم كل يومين في مباراه فاضطر سيد دونيس اليوم انه يروح لهذا الامر والدليل اليوم في بدايه الكلام قلنا الحمد لله انه البديل اليوم مشابه ومقارب للاعب الاساسي انا اعتقد زي مباراه قطر وفي حال تاهلت السعوديه ان شاء الله النهائي ترى ما اعتقد بتشوف في فرق كثير بين هالمباراتين في التشكيله الا كم عناصر بسبب العوامل اللي ممكن يضطر لها
3: كم عناصر يعني كم؟
0: ممكن اثنين ثلاثة بسبب إصابة بسبب
3: إنه إذا ما كان في إصابة
0: منطقيا ما إلا غير لو واحد اثنين عشان مستوى فقط لكن منطقيا بتشوف التشكيل المنطقي اللي حقت قطر لو تأهلنا من مشيئة الله لأنه اليوم منتخب مهين
2: بعد حسب قراءات الأجهزة يعني طيب. ترى الحين الدنيا تطورت يعني إذا قراءة اللاعب في الأجهزة مو بجيدة إذا عنده اللياقة مو تمام يعني اليوم أعطيك على سبيل المثال زكريا هوساوي ما دخل تدريبات اليوم
3: مصطفى
2: حسان تنبكتي شارك في جزء من التدريبات الأولية وبعدين رجع للعلاج جهاد ذكري مثلا اليوم في فلونزا فما تدري انت في الى يوم المباراه هل هو جاهز او غير جاهز هذه العوامل يعني اللي ممكن تشوفها
0: اليوم تحدث ابو فهد عن سالفه انه اخذ العويس في كاس العالم وخلى العقيدي في الدكه اليوم العكس صار لانه اليوم المنتخب السعودي راح في كاس العالم خلينا نكون منطقيين هو الاقل في المجموعه فاليوم دونيس ما راح يلعب الكره اللي يبنيها من الخلف بشكل مبالغ فيه
2: طيب.
0: لذلك لا يعني ما راح يهتم بموضوع انه مع حارس يبني اليوم نواف العقيد من الناس المميزين انه يبني الكره من الخلف يلعب الان
3: انا اتكلم على استراتيجيه انا اتكلم على استراتيجيه وانت ماخذ فكره انه ليش خذ العويس ولعب نواف انا ما اتكلم ليش لعب هذا
0: تدري متى لعب الطريقه
3: انا اتكلم لا لا لا, لا, لا, لا
0: ما معلش ما اكون انا في المجموعه
3: لا بس هذا الكلام هذا الكلام اللي احنا نشوفه
0: في مجموعتي كان خليج لكن في كاس العالم لا
3: بس هذا ما هذا ما كان منطق
0: طريقه اللعب والله هذا
3: ما كان منطق
0: لا
3: اخذها مني انا
0: هذا اسلوب لعب
2: كل واحد يقرا انا قاعد اقرا
3: لا بس هذا مو موجود تعرف ليش انا اقول لك هل العويس كان اساسا موجود في القائمه
2: اي قائمة؟,
3: قائمه المنتخب قبل كاس العالم
2: لا
3: ما كان موجود في الثلاث حراس اللي موجودين
0: لانه كان في الدرجه
3: طيب خليني اقول لك طيب انت الحين ما هل كان ضمن الثلاثه هل المدرب شافه يعني في التدريبات معه لا نواف حرس في مباراه مصر وصار وحدث فيها ما حدث والاساسا لحقهم العويس بعدين يعني هل لا هو اللي عسكر مع المنتخب ولا هو اللي استعد مع المنتخب
0: العويس كان في العلا
3: يا اخي العزيز انا ما اتكلم انه كان يعني في العلا ولا ما كان
0: بعيد عن المشهد
3: انا اتكلم
2: لا ما دخل دونس عارف
3: دونس عارف
0: ودل
3: انا جابه اساسا هل العويس كان مع قائمه المنتخب لا هل تمرن معاهم لا هل كان دونس وهو يدرب فتره المنتخب ما قبل العويس يستدعيه كان عنده ثلاثه يعني كان هو المفترض يكون هذا واحد هذا اثنين هذا ثلاث ما تبقى نواف ممتاز يعني انت الثاني عندك جاهز انت من الثلاثه كلهم ما اختار
2: طيب مين يطبق الاستراتيجيه اللي قلت عنها
3: انا الاستراتيجيه اللي طبقها الاتحاد نفسه
2: مين لا هو الحين الاتحاد صنع استراتيجيه مين اللي طبق استراتيجيه
3: المدرب
2: شلون المدرب
3: المدرب اليوم انا عارف وش ابي
2: لا انا خليني اخذها معك حبه معلش
3: الان
0: المدير الرياضي والفني للاتحاد
2: مو بالاتحاد انا اكون صادق معكم انا والله اتقبل كل شيء في الراي بس انا ودي اني اقول ان يعني الراي يستند على مسبب يعني اليوم انا كاتحاد اصنع استراتيجيه الاستراتيجيه هذه المفروض اللي طبقها لي للمنتخبات اللي اصنع منها لاعبين انا مدرب منتخب لا تقول لي انك تبني فريق
0: صح
2: انت رئيس اتحاد لا تقول لي انك تبني فريق لا تقول لي ذي الكلمه ذي مو بلك الكلمه ذي للانديه
0: ما في شيء
2: انت تجي انت يا الاتحاد تحط
0: برضو
2: استراتيجيه حقتك صح
0: في مدير الفني
2: داري انا عبد الرحمن انت المدير الفني ما راح يروح يدرب اللاعبين المدير الفني بيحط استراتيجيه صح بيروح يقعد مع مدربين الانديه للفئات السنيه
0: نعم.
2: الفريق الاول الغير هذا توجه
0: اللي شر خير
2: شكرا على 4 سنين قدام 5 سنين
0: الانديه بتفكر في نفسها
2: ليش سووا الحين
0: الانديه بتفكر في نفسها
2: ليش سوت وزاره الرياضه اللجنه الاولمبيه ليش سوت مشروع الـ الـ الـ الاكاديميات
0: وفهم وقت
2: 68 اكاديميه لا 68 هذا اللي طلع قبل شهرين 68 اكاديميه اللي بيرعونها إن بيحكمونها
0: نعم.
2: بيتابعون شهادات المدربين اللي فيها وكيف أدائهم لأن الأندية هي أساس تخريج اللاعبين. أنا أجي أختار لاعب الجاهز بس، هذا المفترض يصير. أبا أخذ رأي أبو نهار في الموضوع، معلش أبو نهار.
4: طيب عبد الرحمن، بالنسبة لمشروع الأكاديميات الأخير هذا، هو راح يفيد الكرة السعودية بشكل عام. يعني أنت عندك زي ما ذكر أخونا علي، بعد 7 سنوات راح يكون عندك كأس العالم، أنت محتاج عدد كبير من اللاعبين. الجيل الحالي ممكن أبو الشامات، صالح محمد، ممكن جهاد ذكري، ممكن 3-4 أسماء تستمر معك. بعد كده أنت محتاج أسماء، الأسماء هذه محتاج العمل كبير من قبل الاتحاد السعودي. الاتحاد السعودي زي ما ذكرت أنت، مو عمله إنه يبني منتخب، لا، عمله إنه يراعي المواهب وإنه يصدر المواهب للأندية. هذا برضو عمل تابع للاتحاد السعودي، إنه يهتم بمشروع الأكاديميات. الأكاديميات هي تصدر الأندية، هنا الأندية مطالبة بتصدير مواهب للمنتخب، وهذا الشيء اللي نتمناه بعد 7 سنوات إن شاء الله.
2: طيب خلينا نروح لحديث الجمهور في جدة التاريخية، وبعدين نرجع نستكمل الحوار.

0: زي التاريخ وفي جدة تاريخية.
1: نعم نعم هذا تاريخ الآباء والأجداد.
0: كيف شايفين أجواء كأس الخليج؟
1: والله ما شاء الله تبارك الله، احنا جايين من الجنوب من محافظة بيشة، رحالة ابن رحالة بالة معكم أنا وعيالي، جايين نشجع المنتخب، وأقل شيء نقدم المنتخب أن نشجع ونجينا لهذا المكان.
2: والله يا أجواء 100% توب التوب، احنا جايين من الأردن خصيصا عشان نحضر كأس الخليج، جايين نشجع السعودي الأخضر الملكي.
3: أوه يا أخي أجواء جميلة جدا جدا جدا.
4: والله الأجواء كويسة كأس الخليج، أتمنى تفوز السعودية، لكن والله شوف أنا أتمنى، لكن أتوقع أنا إن الإمارات أو السعودية، بس إن شاء الله السعودية.
5: أجواء اليوم جميلة جدا، حضور عالي، الشعب الجمهور كله متفائل.
0: الكأس يبقى في جدة،
6: هو جالس في جدة أصلا، مو طالع أصلا.
7: الأجواء جدا رائعة، وحقيقة أول مرة تقام البطولة في جدة، وإن شاء الله ما يخرج الكأس من جدة بإذن الله.
8: أول مرة أشوف الأخضر له شكل وطعم ورائحة،
9: وإن شاء الله نأخذ الكأس، وإذا ما أخذناها ما راحت للغريب، وإن شاء الله نشوف الأجواء هذه في كأس آسيا وكأس العالم بإذن الله.
10: أول شيء راعي بيشة كفو تنضح، كفو الحمد لله على السلامة، نورت جدة، أهلا وسهلا. توقع رسالة واضحة لجمهور جدة، رجل جاي من بيشة هو عيال عشان يحضرون الكأس الخليج، أنت قاعد في بيتك جنب الملعب يبعد عنك 25 دقيقة تقول بعيد، آسف. اثنين، المثالية الزايدة ما نبيها، الكأس إذا طلع من عندنا يروح، لا الكأس نبي عندنا، لا إذا يروح لغيرنا لا بنزعل، لا نصير مثاليين يعني
11: 20 سنة
10: أنا أدري وحنا نركض ورا ذا الكأس، لا يا أبوي نبي عندنا وما يطلع من عندنا إن شاء الله، ونفرح فيه ونبي كلنا نفرح ونستانس، ونبي جدة تصير فرحانة، نبي كل مناطق المملكة تصير فرحانة. حلو والله إذا طلع من عندنا ضاح الغير إن شاء، يعني هذا مو لنا، خلي يقولون الناس.
11: بس نقطة أخيرة، الآن ممكن خلال الأسبوعين القادمة في كأس عالم لمواليد 2011، طبعا السعودية مشاركة، أعمارهم ما بين 12 13 14 سنة.
10: حلو،
11: الأعمار هذه هي اللي تبني عليها،
10: صح
11: اساسك،
10: صح
11: هي اللي تبني عليها اليوم يعني المخرجات بالنسبه لك، وتشوف اللاعبين المميزين وتساعدهم على التطور. اتمنى هذه رساله مني للاتحاد السعودي لكره القدم، انا كلي ثقه في الاستاذ بدر الزيزه، يعني ومتفائل باذن الله تعالى في تحقيق النجاحات. هذه الفئه رايحه تلعب كاس عالم، ادعموهم، شجعوهم، حفزوهم، اليوم طلعوا افضل ما فيهم،
10: صح.
11: ترى اليوم اعمارهم ما شاء الله 13 14 سنه، بعد 7 8 سنوات اعمارهم ما شاء الله يا رب بصحة وعافية على 20-21 سنة، هذا ممكن يكون منتخبك في كأس العالم 2034.
10: تخيل تطلع منهم بأربعة خمس لاعبين
11: بس.
10: ماجد قبل الفاصل قول
12: عبد الرحمن، ترى جميعنا متفقين انه صراحة اعضاء اللاعبين المنتخب المتواجدين حاليا هم صراحة يقدموا مستويات متميزة وهم الافضل في الدوري، لكن الشيء الغير جيد لدونيس والاتحاد السعودي لكرة القدم، اشوف سوء حظ صراحة، انه الشيء الغير جيد انه متوسط معدل اعمار اللاعبين، يعني مثلا انا سويت احصائيه، يعني متوسط اعمار اللاعبين المنتخب من 27 ل 28 سنه، يعني باستثناء طبعا الحارس العويس 34 سنه، باستثناء محمد كنو 34 سنه، ايضا حسن كادش 32 سنه، يعني المنتخب السعودي في بطوله الخليج الحاليه، انت تخيل الكويت معدل متوسط معدل اعمارهم 25 سنه، الامارات 26 سنه، العراق 27، ممكن البحرين أكبر منتخب 31 سنة، وقطر 30 سنة، وعمان 29 سنة، اليمن 29 سنة، يعني أنا أشوف أنه معدل المنتخب صراحة، يعني أنا أتفق مع الزملاء، يحتاج يعني يمكن تقريبا يمكن 5-6 لاعبين سوف يكونوا معنا في كأس العالم 2030،
11: فما بالك في 2034. أبو أنمار على موضوع الجمهور لازم تتفق معنا، ما شفتك تعليق.
12: متفق
11: اليوم أسعار التذاكر اليوم نزلت، المنتخب
12: لا
11: من زمان ما قدم مستويات حلوة زي هذه.
12: عبد الرحمن أنت قاعد تقول جمهور جدة الاتحاد الأهلي، إحنا لما الهلال لعب تقول جمهور الهلال كبير في جدة أيضا،
11: ليه
12: فإذا جميع الأندية الهلال والنصر والاتحاد والأهلي،
11: أنا قلت جمهور الهلال والاتحاد الأهلي، أنا أتكلم الجمهور متواجد في جدة، ما سميت أي أندية.
12: عبد الرحمن أنا فاهمك.
13: قطر إن شاء الله فوق 50 بإذن الله.
11: لا أبغى أكثر.
12: أبو حمد.
11: هذه مباراة الأهلي والفتح يجيب 40,000 في الدوري.
12: صدقني أبو حمد حتشوف الجمهور يوم السبت بإذن الله. ويوم إجازة.
11: بإذن الله.
12: وحتشوف كيف.
10: أنت أبو أنمار أول واحد.
12: بإذن الله تعالى.
10: إيه.
12: اصلا قابلت مشعل كم مره هناك في
10: يعني اثباتك بمشعل، يعني اذا شافك مشعل موجود
14: اشهد لي واشهد لك.
10: يعني سفر رايح راجع تذاكر صاير سافر واجد الله يحفظك يعني.
12: انت شوفك عبد الرحمن لازم تجي انت عبد الرحمن.
10: اي لا انا بجح نجح انا الود ودي انا معسكر في جده مع المنتخب ما ودي استدونا في الرياض. طيب بروح الى فاصل قصير وبعد الفاصل الاخضر استعاد الاداء وبقي امتلاء المدرجات السطور ينتظرون دعم جماهيري اكبر.

جدة اف ام على هواك.

0: 5 معايا رهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة FM. من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
1: بناء مع ضيف الله الحربي الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
2: أهلا بمشاهدي SBC، متواصلين وياكم. قدامكم شعار بطولة ناغويا، دورة الألعاب الأولمبية. ودي أخذكم في القصة. احنا وصلنا إلى 12 ميدالية في ناغويا، 26 من أصل 144 لاعب. عندنا واحدة ذهبية في الفروسية في قفز الحواجز اليوم. وبصراحة أجادوا جميع اللاعبين في المنتخب. 2 فضية و9 برونزية. أخذنا خلال يوم الخميس 5 ميداليات. الذهبية كانت قفز الحواجز، عندنا الجوجستو، وكذلك رياضات الإلكترونية. خلني أرجع لك شوي. عبد العزيز باعشن الرئيس التنفيذي والأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، يوم كان يتكلم في عرضه السابق تذكرون، قلنا أجاد بشكل كبير جدا في وضع المستهدفات بشكل واضح. هو كان يقول المستهدف ما بين 9 ميداليات ل 12 ميدالية خلال مشاركتنا المرتقبة في دورة الألعاب الآسيوية 2026 مدينة ناغويا اليابانية، وأكد أن البعثة تضم كانت 144 لاعب. الجميل أنه اللي قاله عبد العزيز باعشن الآن والله الحمد والمنة تحقق. هل عبد العزيز قال والله رقم منخفض وهدف منخفض علشان كذا تحقق؟ لا، ترى لو ترجع وتحسبها في السنوات الماضية ما كان رقم منخفض. هل ممكن نحقق أكثر؟ إن شاء الله ونتمنى ذلك. الأهم اليوم شغلتين. الشغلة الأولى الفروسية، لأنها تدل علينا، تدل على عاداتنا، تقاليدنا، أصالتنا، موروثنا، أن نستمر إحنا بالفروسية ونحقق الذهب. هذا ملعبنا، هذا إحنا، ممتاز، ويمثل المملكة العربية السعودية. عرفت إذا تكلمت عن شيء يمثلك، هذا يمثلك، يمثل أصالتك، يمثل موروثك. تعالي في الجانب الثاني، الاستثمار اللي كان في الرياضات الإلكترونية الفترة الماضية.
3: نعم،
2: ممتاز. أخضر الرياضات الإلكترونية اختتم مشاركته بحصوله على 3 ميداليات فضية و2 برونزية. استثمارك في الرياضات الإلكترونية الآن وضح في ناغويا اليابانية. هذا الشيء الجميل، هذا الواحد يفرح يستانس يا أخي، يشوف إنجازاته قدامه، يشوف تعبه السنين الماضية قاعد يتحقق الحين. وهذا الشيء الحلو بصراحة في مشاركتنا في ناغويا حتى الآن. أباخذ من كل واحد دقيقة على ناغويا. عبد الرحمن
3: شكرا. يعني اليوم فعلا، اليوم نكون منطقيين في هذا الأمر. الجميل جدا اليوم لما تكون يعني واحدة من الرياضات الجديدة زي الرياضات الإلكترونية وتستثمر فيها ويكون الأثر سريع. عبد الرحمن يعني اليوم دائما كثير من المشاريع والجهود اللي تبذل دائما الأثر ياخذ وقت. لما يكون أثرك سريع، واليوم هو شيء ظاهر لنا وواضح أن المملكة العربية السعودية كدولة اليوم هي واضح من أكبر الدول اليوم البارزة في هذا الموضوع كاستثمار وكتفعيل الرياضة الإلكترونية. اليوم واحد من أكبر الشركات الموجودة يعني في العالم اللي هي سافي جروب، اليوم أحد يعني شركات صندوق الاستثمارات العامة، ولي رأس الإدارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في رأس مال 45 مليار دولار. لا تخيل هذا الرقم اليوم في يعني أهمية واضحة لها التوجه. شركة جديدة جروب يعني يضم شركات متعددة في الرياضات الإلكترونية، نستضيف هذه الألعاب ونرعاها في باريس في آخر مرة. الأثر وجدنا اليوم في عدد 3 ميداليات أثر سريع. أنا بغلخص في هذا الأمر.
2: طيب علي،
4: الأكيد عبد الرحمن لما تتكلم على الفروسية وقفز الحواجز فاز بميداليته 5، الثالثة على التوالي منذ انطلاق طبعا من 2006، فأنت تتكلم إلى الوقت الحالي الميدالية الثالثة على التوالي. هذا معناته الاستمرار على نفس النهج وتحقيق الميداليات. اليوم برئاسة طبعا سمو الوزير الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وسمو نائبه نائب رئيس اللجنة الأولمبية البارالمبية الأمير فهد بن جلوي، الدعم الكبير اللامحدود يجي نتائج. أنا أذكر عبد الرحمن كنا نستعرض أنا وياك في هالطاولة مع الشباب عن أهداف ومستهدفات عبد العزيز باعشن اللي كان يتكلم عليها في ناغويا 20 26، وهل هو بيحققها أو لا؟ وبنرجع لها اليوم نشوف تم التحقيق، سواء كان هدف منخفض مرتفع. اليوم الاستراتيجية الواضحة المعلنة هذا معناتها بالاتفاق مع رئيس اللجنة الأولمبية البارلمبية سمو الوزير وسمو نائب الأمير فهد بن جلوي، معناتها اليوم الأهداف والمستهدفات تحققت. دعم كبير لا محدود، رياضيين اليوم عبد الرحمن يعني في عندنا رياضيين أعمارهم 17 سنة حققوا ميداليات واليوم حققوا إنجازات. الأكيد أن حنا سعيدين في هذا الموضوع. اليوم لما ترتفع عدد ميدالياتك معناتها يرتفع عندك عدد النجاح، فيرتفع معدل حتى أساساً اليوم تمكين المواهب ودعمها والحضور. أنا أشوف سمو الأمير فهد بن جلوي حاضر متواجد، سمو الوزير أكيد أنه كان حاضر وموجود. بنفس الوقت اليوم رغم المشاقل وحضور هنا في جدة، في حضور في اليابان في ناغويا، دعم كبير لا محدود لكل الرياضيين لا زالوا متواجدين. اليوم رياضات الإلكترونية اختتمت، حققوا 3 ميداليات ما بين برونزية وفضية. الأكيد أن النجاحات هذه ما كانت تكون لولا توفيق رب العالمين أولا، ثم دعم القيادة الرشيدة صحيح. أكيد بدعم كبير جدا وتوجيه كامل من مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد.
2: طيب مشعل،
5: الفروسية أمر غير مستغرب، يعني آخر 6 نسخ حققوا 5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية كانت 2014، أمر غير مستغرب. الفروسية في السعودية يعني هي يعني واجهة للسعودية الفروسية، وهذا أمر غير مستغرب جدا. بالنسبة أنا عندي ملاحظة فقط بسيطة، يعني لوزارة الرياضة أتمنى الاهتمام بشكل أكبر في الألعاب المختلفة الجماعية، الطائرة، السلة، اليد. يعني متى شاهدنا منتخب سعودي في الألعاب المختلفة الجماعية يشارك في الأولمبياد أو في دورة الألعاب الآسيوية؟ ما عاد فيه هذا الأمر، اختفى بشكل كامل. الألعاب المختلفة الجماعية في السعودية أنا أقول أنها انتهت بشكل رسمي للأسف. يعني
2: والله للأسف. ليش للأسف؟ لأن أنا أكون واضح معك وصريح، يعني اليوم أنت، إحنا كلنا كل واحد يركز على مكامن القوة اللي فيه ممتاز، ويحاول يعزز مكامن الضعف الموجودة يرفعها شوي. أبا أرفع من قوتي، وعندي قوة هنا أقدر أشتغل عليها بشكل أسرع، أبا أشتغل على القوة الموجودة فيها. لأن هم بعد الدراسات اللي سووها بصراحة حسب حديث الأستاذ العزيز باعشن، أن التحضيرات ترتكز على 11 لعبة ترى، اللي هي من السباحة والفروسية ومبارزة وألعاب القوة والكاراتيه وغيرها من الأمور. ليش؟ كان 75% من ميداليات الصين في الأولمبياد ناتجة عن 8 رياضات فقط، 74% من ميداليات المملكة المتحدة في 8 رياضات كذلك، 80% ميداليات هولندا في 7 رياضات وغيرها. فإحنا نتكلم عن وشو دراسة. أنا ما عندي قوة في هذه الأشياء، لكن إني أشتغل عليها وما أهملها وأكمل، أنا معك 1000000%. يا مش عارف الكلام اللي قلته. أبى أروح الماجد
6: عبد الرحمن. الرهان دائما في بطولات الأولمبية على الفروسية صراحة، دائما عودونا على تحقيق الميداليات. فالشيء الجيد انه والله تحقيق الميداليات الذهبيه، والشيء الجيد ايضا انه الالعاب الالكترونيه ايضا دخل فيها الالعاب الاولمبيه. لكن الشيء الغير الجيد صراحه عدم وجود يعني الالعاب الجماعيه اللي قال عليها مشعل، صراحه عدم تحقيقها خاصه في كره القدم صراحه. له يعني كان هو يكون هو بدايه يكون هو يفرق لاعبين الى الفريق الاول، فبالتالي يجب يكون اهتمام كبير صراحه في الالعاب الجماعيه.
2: طيب يعني يبي لنا ان شاء الله بعدنا قوية جلسه كذا جميله رائعه لمجلس اداره الاتحاد السعودي لكره القدم، واذا مجلس الاداره مو فاضي، لان احنا عارفين مجلس الاداره ما يجتمع كل رئيس الاتحاد السعودي مع المدير التنفيذي مع المشرف العام على المنتخبات اللي هو فهد المفرج، ونظرة كذا وتحليل وتقرير وإحصائيات عن مدربين المنتخبات الفات السنية، لأن فيها كلام وكلام كثير جدا في من يقود المنتخبات في الوقت الحالي للفئات السنية. أتمنى إعادة النظر في الموضوع. بروح لتقرير يتحدث عن منتخبنا في كأس الخليج وأرقام جديدة تحقق.
7: دخل الأخضر خليجي 27 بهدوء، وخرج من مبارياته الثلاث بثلاثة انتصارات وشباك بقيت مغلقة أمام الكويت وعمان والعراق. بداية كاملة عادت الأخضر إلى رقم غاب 52 عاما، لكن الرقم وحده لا يروي الحكاية. فوسط إصابات فرضت تغييرات بقي المنتخب متماسكا، أسماء غابت وأخرى دخلت المشهد، بينما بقيت النتيجة واحدة، الصقور تعرف كيف تعبر. والآن تتغير طبيعة البطولة أمام قطر لا توجد جولة أخرى لتصحيح الخطأ، 90 دقيقة تفصل السعودية عن النهائي، وتحمل مواجهة السعودية وقطر تاريخا طويلا في كأس الخليج إذ التقيا 20 مرة، وكان آخر لقاء بينهما في نصف نهائي خليج 24 عام 2019 حين عبر الأخضر إلى النهائي. أما اللقب فغائب منذ 2003، أكثر من عقدين مرة، وجيل كامل من الجماهير السعودية كبر وهو يسمع عن الكأس أكثر مما شاهده يرفع. 3 ألقاب والبحث اليوم عن الرابع، وفي جدة قبل كأس آسيا 2027 تبدو خليج 27 اختبارا للحاضر وتمهيدا لما تريد السعودية أن تكون عليه في موعدها القاري. 3 انتصارات، هجوم يعرف طريق المرمى، ودفاع لم يهزم، فهل يحول الأخضر أفضل بدايته منذ أكثر من نصف قرن إلى ليلة تعيد جيلا كاملا خطوة أقرب إلى فرحة انتظرها طويلا؟
2: طيب، حديثنا عن المنتخب بكل تأكيد واستمرار للحديث المنتخب. ببدأ معك عبد الرحمن، أتكلم عن مباراة، خلاص بركز شوي على مباراة قطر الجاية. شفت أداء قطر، منتخب قطر ليس في أفضل مستوياته، ولكن هو بطل آسيا مرتين.
3: شكرا. بطل آسيا، لكن اليوم أداء غير جيد صراحة. ترجع من أول مباراة إلى مباراة اليمن اللي حتى يعني يلا بالكاد خرج يعني بفارق بسيط جدا، حتى يمكن اعتقد ممكن تكون حتى في اخطاء تحكيميه لصالح منتخب اليمن. تتكلم عن مباراه الامارات اللي انتهت ب1-1، اداء بالنسبه لي انا ليس الاداء المقنع لبطل اسيا نسختين. هذا لا يعني ما يجعلنا انه نتراخى بشكل كبير اليوم. واحد زي اكرم عفيف ولا الهيدوس ولا ممكن يحسم لك المباراة يعني بهجمة واحدة، وهذا اللي شاهدناه في مباراة البحرين مع قطر. ما كان القطر بأفضل حالاته، ولكن حسمت اليوم يعني يمكن من كرة ثابتة في يعني كانت لصالح قطر. كإجمال اليوم ترجع القطر في كدور المجموعات ما كان الأداء يعني المتألب بالنسبة لي على الأقل ما هو الأداء المتوقع، لكن مو بالسهولة. أنا وين توقعي رايح؟ أتوقع بإذن الله السعودية رايحة للنهائي بإذن الله.
2: علي،
4: مثل النوعية من هالمباريات ما تقدر تتحكم فيها كثير، خصوصا أنك أنت اليوم المنتخب قدم 3 مباريات كانت على مستوى فني عالي جدا. قطر ما ظهر بالصورة اللي إحنا شفناها في الفترة الأخيرة للمنتخب القطري. أنت تتكلم اليوم انتصر 2-0 على البحرين، 1-0 على اليمن. لما تشوف النتائج تستغرب، بس لما تشوف اليوم في أرضية الملعب تستغرب أكثر. اليوم تعادل مع الإمارات، الإمارات قبل مباراة قطر ترى كنا نتوقع أن الإمارات ممكن تفوز 3-4، فالمباراة ما كانت سهلة على المنتخب الإمارات. لو جيت سألت الشباب كلهم على الطاولة قبل مباراة الإمارات وقطر، صدقني يا عبد الرحمن الكل بيقول الإمارات بتكسب. أرضية الملعب اختلف الوضع، قطر اللي بادر وسجل والإمارات حاول وعدل. فبالتالي اليوم مباريات مثل هالنوع هذا خروج المغلوب ما تقدر تتحكم فيها، لأنه ما تعرف أنت اليوم أنك تلعب مع المنتخب السعودي عكس لما تلعب مع كامل التقدير والاحترام لما تلعب ضد المنتخب البحريني أو ضد المنتخب اليماني. فبالتالي المعطيات لها صراحة صعبة. رغبة اللاعبين أحيانا عبد الرحمن في نوعية من اللاعبين اللي مثل أكرم عفيف يحب ذا المباريات الكبيرة اللي فيها جمهور وفيها حضور. اللاعب القطري اليوم بده يلعب ويبرز قدام المنتخب السعودي، يلفت الأنظار، ممكن يجي عرض، ممكن يجي شيء. اليوم دائما احنا نشوف اللاعبين الخليجيين ما شاء الله تبارك الله، واللي صار حتى ضد يعني ضد الكويت اليوم تشوف اللاعبين الكويتيين يحاولون بكل ما اوتي من قوه انهم يلعبون. على الاقل الواحد يحاول يظهر نوع من المستوى عشان ممكن يجيه عرض ويشوف بعض الانديه السعوديه ممكن تشوفه. فبالتالي انا اشوف ان مثل المباريات هذه صعبه، لكن كل الثقه في نجوم المنتخب ومدربنا دونيس بحول الله تعالى ان احنا نقدم مباراه جدا جميله نوصل فيها النهائي ونحقق اللقب بحول الله.
2: ماجد،
6: صراحة عبد الرحمن يعني منتخب القطري لم يظهر بالمستوى الصراحة جيد. تابعته من بداية البطولة التمهيدية صراحة، مباريات كان صراحة فاجأنا بمستوياته السيئة، لكن اللي عجبني أكثر في تصريحاته وحتى لاعبيه يعني أكرم عفيف في بداية المباراة الأولى تقريبا يتكلم يعني يقول حتى على يسألوه على الأجواء في مدينة جدة ولا أرضية الملعب. صراحة قال إذا كان في أجواء ولا أرضية الملعب فهي على الجميع، يعني كانت تصريحات صراحة متزنة. في هذا الموضوع، يعني ما يتعذر والله انه بس يعني هذا الواضح اللي انا اقصده من تصريحاته، انه الواضح انه هم ما يقدموا مستويات يعني يلوموا نفسهم انه ما يقدموا مستويات الفنيه داخل الملعب، ما يتعذروا في مثل هذه الظروف. ولكن انا اشوف يمكن يعني المباراه السعوديه وقطر قلت ممكن يعني الترشيحات كلها انا اشوف منصبه الى المنتخب السعودي، لانه هو صراحه المنتخب الاول في هذه البطوله من ناحيه المستويات الفنيه. ولكن اذا حصل شيء لا قدر الله، فبالتالي حيكون ممكن بفضل التحديات اللي قال عليها زميلي علي، مثلا اكرم عبيد بحب هذه المباريات يكون في تحدي بين اللاعبين، لكن فنيا داخل الملعب صراحه المنتخب السعودي تفوق.
2: طيب ابو نهار،
5: منتخب قطر يملك أسماء كبيرة جدا، يعني ممكن أول ثلاث لقاءات لهم في البطولة شاهدنا تراجع في مستواهم.
2: صح.
5: ممكن قطر يعني بحكم الأجواء يعني ما أدى كامل ما لديه. أنت بتواجه يوم السبت منتخب قوي جدا، لا ينبغي الاستهانة منتخب قطر، يعني مباريات الدور التمهيدي تختلف عن خروج المغلوب. طرد خروج المغلوب مباراة يعني هتكون لاعبين قطر بيظهرون أفضل ما لديهم. قطر يملك لاعبين أسماء كبيرة جدا، أكرم عفيف، العيدوس، المعز علي، إدميلسون، يعني أسماء كبيرة جدا قادرين على خطف المباراة. يعني لازم نعطي منتخب قطر أهميته ونعطيه يعني حجمه، يعني ما نقدر نقول قطر سهل لأنه ما أدى في المجموعات، لا منتخب قطر قوي جدا وحتكون المباراة صعبة أمام المنتخب السعودي. وأنا أتمنى من مدرب دونيس يعني إشراك عبدالله الحمدان مع فراس البريكات، إذا شاركوا الثنائي راح نشاهد يعني قوة هجومية أكثر للمنتخب السعودي.
2: ما أدري هذه الفكرة موجودة، وأعتقد جربها في نهاية مباراة العراق أن يكون عبد الله الحمدان وفراس البركان موجودين، هل تنجح في مباراة قطر ولا لا؟ الله العالم.
5: نجحت جدا وممكن تنجح زي ما ذكر ماجد أنه يكون 9.5 لعبة
2: ممكن. ما قلت لا أنا
5: يكون خلف فراس البركان.
2: إيه
5: أيوة عبد الله الحمدان يكون خلف فراس
2: البركان وصالح أبو شامات.
5: صالح أبو شامات يلعب جناح أيسر،
2: بس صالح أبو شامات معطيه المهام هو

0: انه يكون لاعب حر ترى في وسط الملعب.
1: فاذا هو مقيد
2: لا بس عبد الله الحمداني تهديفيا افضل من صالح.
0: اكيد اكيد مليون في المية. انا كان
3: البطولة هذه مسارة وخليج جناح ايسر بشكل كبير جدا. شاهدنا كروسات كثيرة ما شاء الله تبارك الرحمن.
4: لا بس همام الهمامي مهم مشعل في الظهير في الجناح اليسار.
0: صح.
2: بس انت تحتاج لاعب تهديفية.
3: شفت شلون الاختلاف حلو هذا؟
0: جميل جدا.
3: شفت شلون قاعدين هذا بداية الحلقة نقول قاعدين نختلف من الافضل مو في السابق.
2: ان شاء الله نختلف من الافضل ولا نختلف من الاسوء.
3: فانا اقول الحمد لله يعني باذن الله يا رب ان هذا كله يتوج بالكاس صراحه. يعني انا اقول لك عناصر كثيره من عناصر النجاح يعني مكتمله باذن الله. بس اللي هي على قولتهم الكرز اللي فوق الكعكه اللي هي الجمهور يكملها بس وخلاص
0: يا رب. هذا اللي نتمناه. اخر شيء اذا جيت اتكلم عن المنتخب بالنسبة له في مواجهته القادمة هي صناعة تاريخ بالنسبة للاعبين خصوصا لبعض اللاعبين. أتكلم عن همام، أتكلم عن صالح، محمد،
1: كل اللاعبين ما حققوا بطولة.
0: لا أدري ما حققوا بطولة بس في بعضهم شاركوا في كأس العالم على
1: شارك في كأس العالم.
0: يعني يذكر هو العيال أني تراني شاركت في كأس العالم
1: بس أنك أنت
0: بس أنك حقق بطولة. إي لا مختلفة جذريا.
1: شاركت في كأس العالم
0: يا أخي. أنا أحس علي أحس شغلة ما أدري أنت تشعر نفس الشعور اللي أشعره ولا لا. أحس أنه اللاعبين مرتاحين يعني الضغوط جدا قليلة عليهم وما وتحسهم يعني ما أدري هم تأقلموا ما أدري هي ثقافتهم تغيرت ما أدري شخصياتهم تغير بس الضغوط مو بهمتهم وما يحسون بأي ضغط. وأحس إن إحنا ما قاعد نضغط يعني عادي.
1: شوف اليوم عبد الرحمن بكون معك صادق وأتمنى إن الكلام اللي أنا أقوله يفهم بالشكل الصحيح. اعتماد المنتخب على النجم الواحد وتحميله المسؤولية مثل سالم الدوسري صار عبء على المنتخب وعلى سالم أكثر من أي شيء آخر. على سبيل المثال في التصفيات النهائية لكأس العالم عبد الرحمن اللي تأهلنا فيها لكأس العالم أمريكا 2026 أي مباراة نتعادل فيها نخسر فيها نحمل لاعب واحد النتيجة نحمل سالم الدوسري. سالم السبب. شوفوا سالم كبر سالم صار سالم وإلى آخره سالم سالم سالم سالم لدرجة أن عبد الرحمن ممكن لاعبين ثانية يخطون وما يقدموا مستويات لكن كل الأنظار والأصوات تروح على نجم
0: سالم
1: بقيمة سالم لأن الأضواء عنده والإعلام كله حوله ودائما مطالب بإسهاماته ونجاحاته.
0: صح.
1: فبالتالي اليوم عبد الرحمن المنتخب ما في النجم الواحد ما في اللاعب الواحد.
0: صح.
1: ما في اللي أنت تقدر تقول والله ترى أنا اليوم كل ثقلي في هاللاعب.
0: صح.
1: هل لو جيت سألت أي أحد في هالطاولة قلت له قل لي لاعب لو ما لعب ممكن يتأثر المنتخب ما راح.
0: صح. ما يقدر يقول
1: بس لما يكون سالم موجود لا سالم الكابتن سالم اللاعب سالم سالم سالم سالم سبب ضغط كبير جدا سواء كان ضغط جماهيري أو إعلامي أو حتى على اللاعبين. اللاعبين يمكن يدخلهم بعض الشعور أن اليوم حتى لو أخطينا ترى الجمهور والإعلام بيقول سالم تشعروا أن كل شيء بيصير ضيع بلنتي أو سالم اللي ضيعنا ما ضمن لنا علاقة. فبالتالي اليوم مسألة النجم الواحد اللي كانت موجودة في المنتخب بوجود سالم ما هي موجودة الآن. فاليوم تشوف اللاعب يلعب مرتاح اللاعبين جالسين يأخذون فرصة بشكل أكبر بعيد عن الضغوط بعيد عن الإعلام بعيدا حتى عن موضوع الكابتنية لأول كانت شغل شاغل بالنسبة للاعبين. اليوم لما تشوف كنو بتشوفه كابتن بتشوف العويس كابتن بتشوف عبيلا كابتن ناصر كابتن فتشوف الأمور ماشية بشكل طبيعي وسلس جدا. فبالتالي أنا أعتقد أن مثل ما أن سالم لاعب كبير ولاعب مهم موجودة يعني منتظرة في الهلال في الفترة القادمة أنا أعتقد أن المنتخب اليوم وهو كذلك ارتاح شوي مع هالإصابة يصير يستعيد نفسه بشكل أكبر ويظهر المنتخب بصورة مختلفة شوي.
3: هذا ذكرني علي بشيء يعني شيء وشيء يذكر وأتمنى نفس ما قال علي أنه يأخذ كلام شيء منع آخر يعني كان كابتن ماجد عبد الله.
1: انت رايح ماجد عبد الله وتقول له تاخذ كلام منحنى اخر
3: ليش؟ سالم براسه
1: ذا
4: لسه ما كمل.
1: شلون سالم براسه؟
3: سالم براسه واكبر بعد من
1: شلون اكبر؟
0: لا بس عشان لا
1: هو انا الحين
3: شوف الحين بس خليني اضرب مثال ممكن تقول
0: تضرب مثالك ما اقول لك شيء انا بس اذا كلامه بيفهم بالمنطق والصح والصح ان اليوم كانوا كل على كلامه ان كل اللاعبين كانوا محملين المسؤوليه سالم يوم راح سالم كلهم تحمل المسؤوليه مع بعض. اذا هذا يقصده في كلامه فكلامه جميل.
3: طيب انا بجي
0: صراحه
4: بس سالم لا ينام.
0: بس اذا يقصد شيء ثاني
1: انا ما اقصد شيء
0: انا ما لي دخل.
1: لا بس في نقطه مهمه
0: عشان لا خلص لا ما قال شيء
1: سالم براس ماجد واكبر من ماجد
0: هذا فني
1: لا فنيا هذا جايب كاساسيا وجايب

0: طيب بطولات صحيح. للمنتخب
1: طيب خلنا عشان
0: لا ترى ما حكيت لك عادي عادي انا ما كنت ابغى اروح والله للجزئيه
2: لا تروح للجزئيه
0: طيب. بس طيب. ان الرد بالطريقه طيب. هذه الناس
3: لا تروح للجزئيه هذه
1: ترى خلاص رد دقيقه تتكلم
0: لا مو انت الان احنا نتكلم منتخب وانت رايح ترجع قبل 50 سنه
1: طيب الحين هو امتداد
2: دقيقه
1: كاس الخليج اللي لعب فيه ماجد الله يعطيه الصحه والعافيه يا رب ويحفظه
2: اللهم
1: لم يحقق ماجد عبد الله ولا كاس خليج في تاريخه
2: طيب.
1: هو كلاعب زين ومع انه سجل ارقام كبيره جدا اغلب اهدافه مع المنتخب كله في كاس الخليج في النهايه محصلة بطولات صفر طيب
0: شلون مع المنتخب محصلة بطولات
1: كانت بطوله خليجيه الله يحفظك ودي تركز شوي فانا شاهد وما اذكر هذا كله في عام 94 بعد كاس العالم شارك المنتخب السعودي ولاول مره بدون ماجد عبد الله زي ما قال يعني ابو فهد ممكن تحرر المهاجمين شاهدنا سامي شاهدنا المهلل شاهدنا تنوع ودي ترجع ذيك البطوله تستمتع فيها كيف كميه الاهداف اللي تم تسجيلها فاعتقد يمكن وجهه نظر علي اتفق معها وانا عشان كذا رحت ذكرت هذيك البطوله فاراها انها قصه مشابهه فقط طيب. انا رميت هذا المثال
2: إيه؟
1: انا اعتقد انه يعني كانه يعني باستشهاداته اعتقد انه
2: بقفل الموضوع
1: راس براس انا اتحدث عن الارقام المستوى الفني اما الاشخاص جميع لهم الاحترام للجميع
2: ونعم فيهم ونعم فيهم كلهم بس لا بقفل الموضوع بقفل الموضوع
0: معلش معلش
2: ما اتكلم ما
0: اتكلم على الارقام لا لا
2: يا ما راح اتكلم انا بتكلم كلمتين وبقفل الموضوع بروح الماجد اسف والله اسف والله
0: اسوي اذا يتكلم على الارقام
2: اسف اسف
0: انا اتمنى يحطون الارقام
2: ما راح اتكلم
0: اتمنى يحطون الارقام
2: انا بقول كلمتين عشان اقفل الموضوع عشان اقفل الموضوع هذا اللي فتح وانا ما ابغى افتحه اولا واخرا اثنينهم تشرفوا في خدمه وطن طلعهم للمكان اللي هم فيه الان سواء ماجد عبد الله مع الاحترام والتقدير والاجلال الاسطوره أو حتى سالم الدوسري مع احترامه والتقدير للجلال لأن أسطورة الآن في زمن هذا كان في زمن وهذا كان في زمن حتى كرة القدم تغيرت في الزمن ذاك والزمن الحالي ماجد عبد الله حقق بطولات مع المنتخب كأس آسيا 82 و88 وقتها ذيك الزمانات الآن سالم الدوسري إن شاء الله يرجع مع المنتخب وكأس آسيا القادم في السعودية وإن شاء الله يحقق
0: أنا أتكلم
2: مع المنتخب
0: الحين حولت للنادي
2: مع المنتخب
0: يتكلم عن المنتخب
2: وإن شاء الله يرجع سالم ويحقق مع المنتخب وكلهم كلهم مهما سووا الوطنهم مع المنتخب السعودي يظلون مقصرين سواء تتكلم عن ماجد عبد الله سامي الجابر فهد المهلل يوسف ثنيان سالم الدوسري سلمان الفرج الشباب الموجودين صالح ومحمد وغيره وغيره لأن ما وصلهم للي هم وصلوا له الحين يا رب لك الحمد والمنه الا توفيق من الله سبحانه وتعالى ثم الوطن ماجد بروح لك اللي كنت تناقشنا في نقطه وشي
4: هي هذه النقطة أنا أتفق مع زميلي علي صراحة بس هذا الشيء ما يلام عليه سالم الدوسري
2: صحيح
4: هاي ضريبة النجاح وضريبة النجومية
2: أكيد
4: يعني ما له علاقة في هذا الموضوع لسالم الدوسري
2: أكيد
4: يعني يمكن من حسن يعني كلام علي يمكن من حسن حظه يقصد إنه من حسن حظ المنتخب إنه جات إصابة لسالم فصار هذا الموضوع اللي صار إنه والله في لعيبة مثلا
2: مو من حسن حظ المنتخب لا مو من حسن حظ نختار المصطلحات أنت قلت من حسن حظ المنتخب
4: صح
2: أي زين عشان أعرف لو قايلها برد بس مو من حسن حظ المنتخب لا بالعكس
0: أنا أقول أن الظروف أن عبد الرحمن
2: أن الظروف هذا قدر الظروف من الله سبحانه وتعالى أنه أصيب سالم ولكن وجود سالم كان إضافة للمنتخب حضور سالم هو إضافة للمنتخب لكن اليوم سالم مش موجود في نقطة ثانية طرحت وممكن قد تكون منطقية ترى إلى حد ما ان اللاعبين صاروا كلهم يتحملون المسؤوليه
4: هذا عبد الرحمن هذا اللي انا اقصده صراحه اللي اقول لك انا هذه ضريبه النجاح ضريبه النجوميه سالم الدوسري
2: صح
4: ولا سالم الدوسري وجوده مهم في المنتخب السعودي
2: جدا صراحة. ما في شك طيب وكمان وجودك ابو انمار في كل حلقه مهم يعني لا تسافر كثير الله يحفظك
4: الله يحفظك
2: الله يحفظك طيب ابى اطلع الى فاصل قصير وبعد الفاصل صوتها الجمهور لما يصرخ قطر تستحضر الذهب الرياض وتبحث في جده على لقبها الثاني على ارض السعوديه

جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة

0: يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: حوارات من زوايا متعددة، قراءة للمستجدات الاجتماعية، استعراض لما يدور في مواقع التواصل الاجتماعي، آراء متعددة واتجاهات مختلفة، نقاش للحديث بقية وللقضية منبر.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. حيث ينبض قلب الخليج بشغف كرة القدم، يلتقي الأشقاء على أرض واحدة.
1: أهلا بمشاهدي اس بي سي، مستمرين أكيد وياكم. خلونا شوي نروح للأندية بشكل سريع كذا، آخر الأخبار والمستجدات في الأندية بشكل سريع. عبد الرحمن، أبرز حدث اليوم في الهلال هي عودة سالم.
2: صحيح.
1: بس عودة سالم المرة مختلفة.
2: شوف، سالم من اللعيبة عبد الرحمن اللي يحب التحدي، تخلق له تحدي، تخليه في منطقة الراحة ما راح يلعب.
1: صح،
2: أنا أقولها لك، يعني شخص معايش لسالم من سنوات. أنا أتوقع عودة جيدة لسالم، هو أخذ وقته الكافي للعلاج وللتأهيل. اليوم أتأمل إن شاء الله لمصلحة المنتخب ولمصلحة يعني الهلال كممثل للوطن اليوم المشارك في دوري أبطال آسيا للنخبة بجانب الشقاء باقي الأندية، إنه سالم يرجع لمستواه. اليوم سمر فل موقف 3 مباريات، فاليوم جت فرصة في تكلم عن دوري أبطال آسيا بيطلع القرار بتوقع، وزي ما انفردنا على الطاولة قلنا بيجي 3 مباريات وبيتم عليه خصم عليه يمكن 50%. اليوم جت فرصة على طابق من ذهب سالم الدوسري إنه يقدم ويعود في مباراة كبيرة زي مباراة السد. اتكلم اليوم على مباراة الاتحاد، اليوم ما ادري شو الظروف اللي بتحدث، لا قدر الله سمر في المباراة.
1: يعني قصدك ان سالم الدوسري الان هذا الموسم لابد انه يفكر جديا انه راح يكون على دكة البدلاء؟
2: نعم، لازم يتأقلم. اليوم في سمرفيل، اليوم مارتينيلي، اليوم اجنحة، الا اذا تم توظيفه في مركز جديد، وهذا ممكن احد الخيارات كمركز 10 او مركز 8.
1: اليوم قراءتك تقول ان سالم الدوسري هذه السنة ترى عبد الرحمن دك.
2: ما في شكل، اليوم عبد الرحمن تعاقد اكثر من 130 مليون يورو في جناحين. ما راح بيحطوا واحد منهم بالدكة، هذا اكيد، وسالم مقتنع داخليا.
1: ولو جاء له عرض سالم في الشتوية ممكن يطلع؟
2: والله ما اعتقد. سالم
1: هو سالم شخصيته، يعني
2: شخصيته لا، لانه جاء عرض قبل سنتين قبل ما جدد مع الهلال، كان مع الدرعيه.
1: اي بس ما كان دك.
2: لا بس انه شيء كبير، مبلغ كان
1: حتى لو
2: كان ضخم جدا، يعني وفارق مع ذلك فضل انه يكمل مع الهلال.
1: لان انا ليش حسبت على لاعبين ثانيين مثلا سلمان فتره فترات وطلع لانه دكه، البريك جلس دكه وطلع ما كمل. يمكن الوحيد اللي تحمل شوي ياسر الشهراني وطلع.
2: البريك مختلف، البريك ما كان يبغى يطلع، بس اليوم بعد اتفاق

0: خوسيه سميدو او اللجنه التنفيذيه برئاسه السلطان ال الشيخ او الى المالك مباشره. جواو فيليكس، النصر يملك حق تمديد عقده تلقائي وفق طبعا ضوابط معينه. اللاعب نجم، مسجل قبل شوي مع البرتغال ضد الدنمارك، حاسم لهم النقاط، لعب ثلاث مباريات مع جوسس مع البرتغال مسجل فيها ثلاثه. لاعب مهم، اكثر من صنع اهداف مع النصر، مساهماته كثيره. لاعب مميز مثل هذا يجب ان يتم تجديد عقده قبل لا يدخل الفتره الحره. مو بلا راح اللاعب، مو بلا مش اللاعب. جواو فيليكس قلت والله ما قدرنا، ما عندنا، ما ادري وشو.
1: هو يعاره
0: يدخل الفتره الحره؟ لا مو بيعاره، هو شاري عقده النصر سنتين ويدخل الفتره الحره في الشتويه، فبالتالي اذا راح جواو فيليكس اللاعب المهم والجوهره واللي المفترض ان الناس المعنيه لنادي النصر اللي تحافظ على المكتسبات، تحافظ على النجاح، وتحافظ على فريق بطل محقق دوري، كل ماله يتفكك، وكل ماله يخسر لاعبين، وكل ماله يظهر مستوى غير جيد وانتم ساكتين ومتفرجين، ترى الجمهور ما راح يسكت. هذه رسالة مهمة يجب ان تصل الى المسؤولين في نادي النصر. خلصوا جواو فيليكس. جواو فيليكس النصر يملك حق تمديد عقدة القائد. نواف العقيدي. نواف العقيدي طبعا نسأل الله العظيم ان يشفيه ويعافيه ويشفي جميع المصابين ان شاء الله، مرضى المسلمين. نواف عنده موضوعين، عملية او بدون عملية. فضل طبعا بالاتفاق مع الجهاز الطبي للمنتخب اولا انه راح يكون حاضر في ان شاء الله باذن الله تعالى في حال تواجد المنتخب في نهائي كاس الخليج، راح يكون متواجد معاهم في الملعب، اللي راح يتولى علاجه بشكل كامل طبعا الجهاز الطبي للمنتخب السعودي. عبد الرحمن، اللاعب ما عنده كسر لكن زي الشعر. فاليوم راح يجري طبعا فحوصات طبيه خارج البلاد بحول الله تعالى، يطمن اكثر. ما يحتاج عمليه، يحتاج من 6 إلى 8 أسابيع.
2: اذا ما سوى عمليه؟
0: اذا ما سوى العمليه، اذا سوى العمليه فانا اعتقد ان الفتره راح تطول اكثر من كذا، فبالتالي اليوم اللاعب متواجد في العياده الطبيه للنادي ويتعالج معاها باستمرار لحين طبعا مباراه السعوديه قطر بحول الله المملكه، يعني المملكه تتجاوز نصف النهائي والمنتخب يتجاوز، يتواجد في النهائي ان شاء الله معاهم ويفرح معاهم في الكاس، بعدها بحول الله تعالى راح يعني يغادر الى احدى الدول الاوروبيه لاجراء الفحوصات الطبيه اللازمه مع العمليه. بدون العمليه 6 إلى 8 أسابيع، بدون العمليه انا اعتقد ان الموضوع ممكن ياخذ له 3 أشهر.
2: طيب لا، مع العمليه ممكن ياخذ 3 أشهر قصدك؟ طيب الان لو ما اجرى عمليه وعمل التأهيل، ممكن لا سمح الله تعود عليه الإصابة؟
0: هو هذا كل الأشياء راح تكون موجودة في الأشعة اللي راح يسويها.
2: الخارجية.
0: الخارجية.
2: أوكي.
0: طبعًا اللي راح يهتم في هالموضوع هذا تحديدًا هو الجهاز الطبي للمنتخب وليس الجهاز الطبي في نادي النصر، لأن الإصابة كانت في المنتخب، فيقول فضل الجهاز الطبي في المنتخب إنه يكون متابع لحالة اللاعب.
2: حلوة. هذه جديدة. ما كان اول كذا المنتخب؟
3: لا واجب.
0: واجب
2: ادري واجب واجب، بس اول كان المنتخب لو حتى اصيب عنده لاعب
3: يتكفل بعلاجه،
2: يتكفل بعلاجه ومصاريف العلاج. ولكن اتكلم المتابعه الطبيه،
0: لا يتعب،
3: لا هو لا يأهل في النادي، لكن اليوم في متابعه تقارير بين
2: تقارير
3: جهازين في المنتخب وفي نادي النصر. اليوم صارت مع سلمان الفرج في فتره من الفترات، صارت مع كثير من اللعيبه، سالم الدوسري، وهذا واجب لازم يصير التحديث،
2: اكيد اكيد ماشي.
3: برضو في بطولة إن شاء الله في يناير، وأتمنى إن شاء الله عودة نواف العقيد إن شاء الله ما يحتاج هالعملية ويرجع بأسرع وقت ممكن.
2: طيب أنت مع تجديد جواو فيليكس ها؟
3: والله نجم في الدوري صراحة سوينا شيء حلو. يعني اليوم وفعلا كان يستحق، اليوم كان أفضل لاعب في الدوري العام الماضي. أنا يعني أتفق بشكل كبير، حتى أنا يمكن زعلت أنه يتكرم بهالشكل في بداية الدوري، في أول مباراة يعطى الجائزة، يمكن تكلمنا عنها في هالطاولة، كان مفترض يكون في حفل في تقديم لجائزة أفضل لاعب بشكل يعني يستحقها. جواو فيليكس إلى آخر يعني مباراة النصر والضمك، يعني هو بينه وبينك شال النصر في ذيك المباراة، وكان يعني واحد من نجوم الموسم الماضي.
2: إذا قلت أنا اليوم ما أبالغ أن أفضل مستوى وصل جواو فيليكس ومع نادي النصر في حياته،
3: وظف بشكل ممتاز صراحه
2: في حياته، اللي في حياته في
3: اللي سوى
2: البرايم مع نادي النصر،
3: اللي سواه جيسوس مع
2: صراحه
3: مع فيليكس امر مختلف، زي اللي سواه يمكن رامون دياز مع كاريريو. كاريريو يمكن خلاص الهلالي كان طالبه بابعاده فتره من الفترات، حتى عاد توظيفه في مركز 8 وقدم بشكل ممتاز، حتى منتخب بيرو بدا يوظفه بمثل هذا.
2: يا رب عندك امثله غير عن الهلال.
3: طيب مو تشيز
2: اعطني اي مثال قل على الاهلي مثلا
3: واذا لقيت الزين في
2: الاهلي مثلا والله على توظيف اللاعب
3: واذا لقيت الزين
2: الاهلي فيه الزين.

0: الاتحاد طيب عاد توظيف
1: سمعونا
0: لوبي لوبي اللي جاء من شو اسمه
2: الميريه
0: شوف شلون اداء كيف
1: واحد
0: توظف
1: بشكل مختلف يلا
0: يا اخي يا ربي
1: مو ساكتين
0: بنار عطني على جواو فيليكس
3: ايوه جواو فيليكس استمرار مهم جدا للنصر للدور السعودي بشكل عام بس انت برضو يعني موضوع النصر يتكرر في الاهلي ويتكرر في الاتحاد انت تطالب مين بعد اسبوعين راح يجي مجلس اداره جديد اطالب الحالي او المجلس الجديد هذا امر تكلمنا فيه سابقا كان من المفترض تشكيل مجالس الاداره قبل بدء الموسم انت الان تشكله في شهر 10 الدوري بادي له شهرين تقريبا انا الان مثلا مجلس اداره شركه النادي الاهلي الجديد اول امر مطالب فيه قالت المدرب طيب انا ما عندي ميزانيات الجمهور بيطالب بتغيير اللاعبين انا ما عندي فتره انتقال
2: تعرف طالب مية
3: بالمار
4: أنا أختلف عبد الرحمن
2: أنا بقول لك الطالب مين الطالب المالك مباشرة الطالب المالك
0: طيب
2: مباشرة
0: خلني أخذ ماجد وش اختلافك
4: أنا أختلف مع مشعل يقول والله طالب مين حتى علي يقول طالب مين
2: أنا ما بطالب
4: جواو فيليكس دقيقة جواو فيليكس مين تعاقد معه الاستقطاب الإدارة الحالية هي تقدم طلب الآن للاستقطاب لتجديد تفعيل البند أنا ما إدارة بس متى بتأخر يوم للتفعيل ولكن خسارة يوفيس لو يستمر في الدوري السعودي سواء النصر خاصة النصر أو الدوري السعودي عامة
3: أنت تتكلم أنت في الإدارة
2: هذا يعني حتى لاعب النصر يا أبو نمار ودك يطلع من النصر يعني يا النصر يا نادي ثاني
4: لا ما يطلع لا أقول لك خلي خسارة لو يطلع من الدوري السعودي يا علي
2: سواء أنت النصر أو نادي ثاني يعني
4: لا سواء النصر والدوري السعودي انا ما ابغى يطلع خساره على النصر والدوري السعودي
2: انت ودك يقعد في الدوري
4: ما قلنا ما ودي يمشي بس عبد الرحمن بس يا علي احنا شفنا يوو فيليكس طلع مؤخرا يتكلم انه انا ابرجع برشلونه صرح
2: بس اليوم انا ما شفت التصريح
4: العمل
2: يا ابو نمار انا ما شفت تصريح جواو يقول لك برجع برشلونه ممتاز لكن النصر لكن
4: اوروبا
2: اقول لك شغله
4: اتمنى
2: طيب بس بقول لك على شغله النصر يملك حق انه يجدد عقده تلقائي بدون العوده له
4: عشان كذا اقول لك انا من الان تقدموا طلب الى الاستقطاب لتفعيل البند
2: قدموا والله قدم يا ابو ساره
0: لا يعني انا اذا كلام ماجد انا يعني مو ضد كلام ماجد بس ماجد لفتني في كلامه شيء غريب انك ما تدري ماجد وين التصريح ذا حق اللي يقول ودي ارجع لاوروبا هو انا سمع انا قريت تصريح انه ودي اختتم مسيرتي في اوروبا أنا قريت زي كذا تصريح ولكن أنت قلت أوروبا ولا برشلونة قبل شوي
2: عشان قال برشلونة
4: لا برشلونة صحيح لا برشلونة في صحيفة الماركة
0: إيه
4: هذا اليوم خبر نزل لكن قبلها أمس ما أدري أول أمس تقريبا طلع قال أنا ممكن أستمر معاهم الموسم هذا والموسم القادم أرجع أوروبا أتمنى كذا قال صوت وصورة
0: صوت وصورة والله هذا يعني قصدك اختتم مسيرته في أوروبا مو بنا
4: لا سألوا قال أنت تتمنى متى تعود قال
2: يا أخي الأمنيات كلن يتمنى لكن الواقع اليوم
4: أنا فاهمك اليوم أتكلم على أنه
2: اللاعب أساسا كان في برشلونة لو كان برشلونة حريص على أنه يستمر معاه كان جدد عقده يعني اللاعب في أوروبا مر في مراحل ما بين أتلتيكو ما بين برشلونة ما بين تشيلسي ما بين ميلان اللاعب حقق النجاحات وعاش التوهج الكبير عاش في النصر ما عاش في الأندية هذه اليوم تعال شوف اليوم مع توظيف الجديد
4: معك فيه.
2: شوف التوظيف الجديد اليوم مع جيسوس في المنتخب البرتغالي اللاعب لعب مع جيسوس ثلاث مباريات هي ثلاث مباريات الأولى لجيسوس مع البرتغال مسجل فيها ثلاثة فاللاعب عرف المدرب اللي يبرز إمكانياته ويظهر بأفضل صورة
4: أحسن فترات جواو فيليكس مع النصر
0: يا سلام
4: ما نختلف عليه
0: يا سلام بنج
4: والله ما قلتها من الموسم الماضي عبد الرحمن
0: صحيح
4: لكن انا اتكلم على انه الى الان المفروض يعمل النصر على تفعيل هذا البند
0: ان شاء الله الله يجيب الخير بطلع الى فاصل قصير وبعد الفاصل شيء مو معقول طرح تذاكر النسخة الثالثة من سكس جينز سلام وستة نجوم يترقبون المنافسة في موسم الرياض

0: على هواك.
1: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها إلى واقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة رح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
2: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
3: يا شباب، عندي شيء مرة يهمكم وأبغى رأيكم فيه.
4: شيء يهمنا؟ قصدك يعني موضوع؟
5: أو قصدك فكرة خارج الصندوق؟
6: ولا شيء صار معك؟
3: هو شيء من كل هذه الأشياء.
4: أنت بتقولين ولا قاعدة تعطينا الغاز؟
3: ممكن وممكن بلان بي، وكمان أونلاين، وكمان
5: لحظة هذه يبغى لها جلسة مو أقل من ساعتين.
6: تبون العلم؟ يلا على استديو 20،
4: كل يوم موضوع جديد
5: وتجارب وآراء
6: وزوايا مختلفة
3: وقضايا تهم الشباب.
2: استوديو 20 يومياً 8 مساءً على جدة اف ام.
7: الفن له عشاقه، والويكند له ناسه، حفلة هنا فيلم هناك مسرحية وترند قلب السوشيال ميديا. وانت اكيد حتسأل، طيب الحق على ايش؟ الحق على بانوراما.
8: اهلا بمشاهدي اس بي سي. خلال ايام 21 22 24 اكتوبر ضمن فعاليات موسم الرياض، تركيا للشيخ اعلن طرح تذاكر سكس جينز سلام بنسختها الثالثه. اعلن معالي المستشار التركي من حسين آل الشيخ رئيس مجلس اداره الهيئه العامه للترفيه طرح تذاكر بطولة التنس في نسختها الثالثة التي تقام في دافينيو بالرياض خلال أيام 21 22 24 أكتوبر الجاري ضمن فعاليات موسم الرياض بمشاركة 6 من أبرز نجوم التنس العالميين. اللي يحب التنس علي
9: الكراز،
8: إيه لا وبعدين جاي نوفاك،
9: بس الكراز يعني الكراز عالمي.
8: إيه الكراز جاي، كارلوس جاي.
9: إيه كارلوس الكراز.
8: الألماني الكسندر جاي.
9: لا بس أنا مع الكراز لأنه عالمي ويعرف يختار يشجع مين.
8: طيب.
9: والله يعرف يميل لمين.
8: شف صراحة إيه. اللي يحب التنس الأرضي يتكلم. بيحضر بطولة.
9: يستمتع
8: في البطولة. تتكلم إن كل التوب سكس في على مستوى العالم جايين. فأنت بتستمتع.
9: ولا هي بأول مرة أساساً أكيد. يعني نجوم واللاعبين موجود يعني متواجدين.
8: صح.
9: في البطولات السابقة عندها في المملكة العربية السعودية. والحديث دائما عن استضافاتنا عبد الرحمن، استضافات عالمية كبيرة، كل العالم يتابع وكل
8: ونوعية.
9: العالم يراقب، ومن زمان يعني ما هو شيء جديد عليه. فبإذن الله تعالى ان البطولة تكون كسابقتها من البطولات المميزة اللي تقام ان شاء الله في الرياض.
8: بروح المشعل، ابغى اسالك عن امر اخر بشكل سريع. إيبانيز
10: النادي الاهلي امس اعلن في بيان تحديدا عن حالة اللاعب يعاني من إصابة في الساقة اليسرى من مباراة سان داونز. بحسب البرنامج العلاجي والتأهيلي للاعب إيبانيز تأكد غيابه عن مواجهة الفتح المقبلة. إيبانيز يقدر يشارك في جزء من مباراة الوصل. إيبانيز راح يكون جاهز لمباراة النصر بشكل كامل، يعني مباراة النصر إيبانيز راح يكون جاهز بشكل كامل للمشاركة في المباراة.
8: طيب أبروح الماجد بختم معه يعني أخبار الأندية بشكل سريع. ماجد الاتحاد، ما بقى لك وش صاير في الاتحاد وش في الاتحاد؟ انا عارف ان بروغوين ما بقى له شيء يدخل فتره الحره، احمد الغامدي نفس نعم. الشيء فعطني نعم. عطني الموضوع صراحه.
11: والاداره الرياضيه شغاله على هذا الموضوع.
8: وشو
11: على هذا على هذا على هذا الملف انه ترغب في التجديد مع طبعا هم 4 لاعبين بيخشوا فتره الحره تقريبا في يناير، اللي هم بروغوين واحمد الغامدي وسعد الموسى وصالح الشهري. طبعا برجوين الاداره الرياضيه ترغب وقدمت يعني حاطه تجهز عرض سنه وسنه اوبشن. اما احمد الغامدي 3 سنوات وسنه اوبشن، وسعد الموسى 3 سنوات وسنه اوبشن. اما بالنسبه لصالح الشهري لسه تضروا تقرير مثلا ينزل فيسينج يمكن نهايه الدور الاول او حاجه عشان تاخذ الموضوع التجديد من عدمه.
8: هذا الخبر شكرا يعني دائما جميل في اخبارك. هذا الخبر حلو. تعليقك انت مع تجديد لبروغوين، مع تجديد لسعد الموسى،

0: مع تجديد الأحمد؟
1: شوف انا شيء منطقي، انا اتقبل انه ينز فيزنج انه الله يقدم تقريره على برجوين واحمد الغامدي، لانه صراحه لعبوا معاه من بدايه الموسم وعارف مستوياتهم، واللاعبان صراحه يقدموا مستويات متميزه، خاصه برجوين صراحه. وانا اشوف انه العرض سنه مع سنه مع افضليه سنه، انا اشوفه شيء منطقي جدا. لكن الغير منطقي انا بوجهه نظر ما يدود انه سعد الموسى الى الان تتخذوا القرار انه تجهزوا عرض بثلاث سنوات مع سنه، انا اشوف انه المفروض تنتظر الاداره الرياضيه، لانه سعد الموسى لسه لم يشارك مع الاتحاد، غايب فتره طويله من اصابه، غاب تقريبا موسم كامل، فبالتالي لازم المدرب يشوف مستوياته وبعد كده يتخذوا قرار التجديد من عدمه. وهذا ايضا ينطبق على موضوع صالح الشهري لم يشارك مباريات كثير هذا الموسم، وبالتالي انا اشوف انه انتظار لنهايه الموسم يكون افضل قرار.
0: طيب انا عشان الوقت ما عاد عندي كثير، عبد الرحمن، بروغوين، احمد الغامدي، سعد الموسى، صالح الشهري، كلهم يدخلون فتره حره، مين مع انك تجدد بشكل سريع؟ انا عندي
2: بروغوين بس مش بالراتب الحالي،
0: اليوم
2: إيه نعم خلاص، اليوم قوة عندك أنت، لاعب ما راح مستحيل أساسا إنه بيلقى راتب على من اللي يأخذ في تاني الاتحاد.
1: سعد الرحمن المدة حلوة، المدة منطقية،
0: كم المدة ماجد؟
1: سنة
0: بس، سنة ما
1: أيوة سنة مع أفضلية سنة.
2: لا أتكلم على إنه
0: مبلغ المالي، يقول
2: مبلغ المالي
3: لا أتوقع، ما صعب إن اللاعب يتنازع الراتب وأنت بتجدد، يعني جدد معه عقد سنة.
1: صحيح
2: والله هذا صارت مع الهلال مع كوليبالي 50%، واللاعب وافق وبدون ما
0: 50%
2: اليوم كان
0: لا تروحون حمم منطقي،
2: طيب قول لي لا
0: امانه 50%
2: والله يعني نحن 50%
0: مصدق والله 50%. بس اللي اعطاك الخبر خاف انه مو صح.
2: لا صح ونص اليوم كان
0: طيب واحد تخصم راتبه 50% بقعد معك
2: يبي يجلس، لانه ما راح يلقاه، هو اساسا توقيع خطا، 35 مليون يورو راتبه اول ثلاث سنوات، تعرف في الموسم 23-24 جنون كان، فجاه اللاعب يركض
0: وانت ذي وراك ما تقول ذي المعلومات.
2: لا قايلين لا قايلين اول سنه
0: عشان نسولف. لا يعني حلوه هذه.
2: لا قايلينها وقايلين انك
0: لا خصم على 500، هذه اول مره ادري عنها.
2: لا جدد ب 18 مليون يورو الراتب.
0: والله على الاداء الفني يستاهل اقل من 18
2: ولا اعطيه ولا سبعه سنه هذه صراحه، يعني يطيل العافيه جيد لكن ما هو بذا الراتب. اتكلم اليوم الشريوازي اليوم انا اروح مع هذا الجانب اليوم برقوين اوكي، لكن مو برقوين اللي جاء من اول ما قبل موسمين مع الاتحاد، لذلك وحتى الراتب عالي جدا. انا متاكد لو الاداره الرياضيه والاتحاد نزلت نسبه كبيره اليوم ما راح ياخذ ولا نادي بالمبلغ اللي قاعد ياخذ كراتب. صح. واي لاعب
1: لا هو يرغب الاستمرار، هو
0: كله يرغب في الاستمرار، كله يرغب في الاستمرار. نعم. الرجال يقول لك 50% خاصمين من راتبه وانا اخوك
2: خاصمين،
1: ترى بساره
0: قللوا عفوا قللوا من راتبه لانه خصم صح، خصم منه شيء مستحق ونقصوا منه.
1: ترى كلام ابو حمد منطقي، ترى حتى محرز لو استمر ترى اكيد كان موافق على تخفيض راتبه،
2: والله يروح حتى 50% ولا عنده
0: صح صح صح. محرز من ضمنهم كان موافق
3: صح. لا محرز ما يوافق،
0: يضحك مش يضحك
3: ولا يوافق ولا يحسن سنه جالس واخذ راتبي كامل بسلام.
0: شكرا.
4: طيب ما باقي سنه، ليش مو تجديد؟ باقي سنه في عقده يا ماجد.
1: ايوه باقي لا طبيعي، بس الراتب عالي
3: يا اخوي، يعني انت كذا
0: يقصد لو افترضنا هو يقصد، لو افترضنا انه بنجدد.
1: انا اقصد
3: انت تقصد افتراضي.
1: ايوه بروزوفيتش او رياض محرز طيب. صدقنا حيوافقوا
0: على يلا انا عشان الوقت عندي انتهى، بختم بشيء في معرض الصقور، يحب الصقور والصيد. ما تن والله مو معرض الصقور،
2: انا اسالك
0: صدق والله
2: لازم تحدد المكان
0: الحين بقول لك اياه. المعرض كان مركز الرياض، معرض المؤتمرات في ملهم.
3: شلون تاخرت
0: عليك؟ انطلق طبعا مساء الامس، احنا لان دخلنا يوم جديد الخميس، فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي الدولي 2026 اللي نظم المركز الوطني للصقور حتى 10 اكتوبر. راح يكون على مدى 10 ايام برامج واسعه راح يقدمونها بصراحه، تجمع فيما يخص الصقور والصيد والمغامرات والرحلات والتجارب الثقافية والمعرفية تحت شعار وجهة للجميع. هذا المعرض يشارك فيه 254 عارض وعلامة تجارية من 20 دولة، يقدم للزوار طبعا فعاليات رائعة ومتنوعة بشكل كبير جدا. حتى لو أنت يعني مش مهتم بشكل أكبر، روح راح تتعلم أشياء كثيرة بصراحة في هذا المعرض، واللي زاره راح يأكد في كلامي أنه كيف راح يعني تكون الأجواء بالنسبة له حقيقة، تجربة ثقافية ثرية في زيارتك لمعرض الصقور. طبعا المعرض يتيح خدمة النقل التردد للزوار بين مواقع

0: مختلفة في مدينة الرياض إلى المعرض، يفتح أبواب يوميا من الساعة 2 ظهرا حتى 11 مساء في مركز الرياض المعارض والمؤتمرات بملهم شمال مدينة الرياض.
1: شرفنا الله
0: فنان في ملهم. فنان، وإذا خلصتوا القهوة عند أبو نور موجود في ملهم. أنا انتهى عندي الوقت. أشكر الزملاء الأعزاء، شكرا أبو فهد، شكرا علي النزي، شكرا ماجد دهود، شكرا عبد الرحمن أبعود، شكرا حبيبنا مشعل العتيبي. ونتمنى دائما نكون سعداء بأداء منتخبنا، وأن هذا المنتخب يكون هو دائما فرحة وطن بالنسبة لنا. نشوفكم دائما الساعة 11 على قناة SBC. في أمان الله.

أحياناً العناد ممكن يحرمنا من أجمل شيء كان ممكن يصير لنا، وهذا تقريباً اللي كان ممكن يصير مع ماجدة الرومي لما انعرض عليها لحن كلمات لأول مرة ما اقتنعت فيه وما رضيت تغني الأغنية. الكلمات كانت لنزار قباني، كانت حالمة ورومانسية، لكن لحن إحسان المنذر كان قوي وحاد ومليان غضب. ماجدة هنا شعرت إنه اللحن بعيد عن روح الكلمات ورفضت إنه هي تغنيها، لكن إحسان المنذر كان مصر على لحنه وكان يشوف إنه هذا الغضب تحديداً هو اللي تحتاجه القصيدة، وحاول كثير إنه هو يقنعها، وفي الأخير بعد محاولات كثير وافقت ماجدة، دخلت الاستديو والنتيجة كلمات، واحدة من أشهر الأغاني في مسيرتها، لا مو بس أشهر، أنجح أغاني في مسيرتها. أحياناً الشيء اللي نقول عنه لا في البداية ما يناسبني يطلع هو نفسه أجمل شيء كان ممكن يستاهل من البداية إنك تقول له نعم.

0: كل صباح عندك فرصة تبدأ من جديد، وعشان تنجز وتوصل لأهدافك لازم هذه البداية تكون صحيحة. القهوة لحالها ما تكفي، تحتاج جرعة من الضحك والتحدي والأغاني اللي تغير مودك والأخبار اللي تهمك، وتشاركنا في مواضيع تفتح لك أبواب التفكير. ولأنك تستاهل، ابدأ يومك صح.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: بالعكس.
1: ظهرك بدأ يعورك؟ أول نصيحة جيك لا تتحرك، انسدح وريح ظهرك، وتحس إن هي منطقية. إذا الحركة توجع، إذا عدم الحركة هو الحل. بس في كثير حالات ألم أسفل الظهر بالعكس. الراحة القصيرة ممكن تكون مناسبة حسب الحالة، لكن ملازمة السرير لفترة طويلة مو بالضرورة تسرع التحسن، وقلة الحركة لفترة طويلة ممكن تخلي الجسم أضعف وأكثر تيبساً. وهذا طبعاً مو معناه تقوم تتمرن بقوة وإنت متألم، ولا إنه كل ألم ظهر نعالجه بنفس الطريقة، لكن كقاعدة عامة ظهري يعورني إذا لازم أسدح أيام. هذا الشيء أبداً مو ضروري، أحياناً الحركة المناسبة جزء من التعافي.

0: قصة اختراع.
1: اتخيل نفسك لو انك في وسط البحر وما في حوالينك لا طريق ولا لوحات ولا حتى جبل تستدل به، كيف حتعرف الاتجاه؟ هنا تيجي واحدة من أذكى الأفكار القديمة، أداة غيرت طريقة الإنسان في السفر والاستكشاف، ألا وهي البوصلة. بدأ استخدام المغناطيسية في الملاحة في الصين قبل قرون طويلة من انتشار البوصلة في أوروبا. في بداياتها ما كانت بشكل الصغير المعروف اليوم، لكنها مرت بمراحل وتجارب كثيرة حتى أصبحت وسيلة أساسية للملاحة. الفكرة عبقرية وبسيطة في نفس الوقت، إبرة بمغنطة تتحرك وتتجه تقريباً مع المجال المغناطيسي للأرض وتدل على اتجاه الشمال المغناطيسي تقريباً، وهذا الشمال اللي تشير ليه البوصلة ما هو بالضرورة نفس موقع القطب الشمالي الجغرافي تماماً. وتوضح مؤسسة سميث سونيان إنستيتوشن إنه البوصلة من التقنيات اللي لعبت دور مهم في تطور الملاحة والاستكشاف، والجميل إنه البوصلة ما تحتاج لا بطارية ولا إنترنت ولا شبكة اتصال، مجرد إبرة صغيرة مرتبطة بقانون فيزيائي ضخم. ومع انتشار البوصلة وتطورها اتغيرت مفهوم الملاحة البحرية، وصاروا البحارة يقطعوا مسافات أطول بثقة أكبر. يعني اختراع صغير جداً ساعد الإنسان يدخل أماكن ما كان يعرف يوصل لها. وكانت هذه قصة اختراعنا اليوم، البوصلة اللي قالت للإنسان طريقك من هنا.

0: 5 معايا لهبة شعبان الجمعة والسبت 5 مساء على جدة اف ام.
1: بلاكيت مع مصطفى بخش على جدة اف ام.
2: كيف يتخذ قرار عمل أجزاء جديدة للأعمال الفنية؟ الموضوع غالباً يبدأ لما تنتشر مشاهد من الأعمال الفنية ويتعلق الجمهور بشخصياته، وقبل ما ينتهي عرضه تبدأ المطالبات بجزء جديد، وهنا يجد صناع العمل أنفسهم أمام قرار صعب. هل فعلاً بقيت قصة تستحق أن تروى، أو أنه نجاح الجزء الأول فرصة تجارية ما يبغوا يخسروها؟ لأنه الجزء الثاني ما يبدأ دائماً من فكرة جديدة، أحياناً يبدأ فقط من رقم كبير في شباك التذاكر. لكن قرار الجزء الثاني ما يتخذ بالطريقة نفسها في كل الأعمال. في أفلام ومسلسلات تبنى من البداية على أنها قصة طويلة موزعة على عدة أجزاء، يعني صناع العمل عارفين من البداية وين تبدأ الحكاية وإلى أي نقطة راح تصل وإيش وظيفة كل جزء فيها، زي مثلا سلسلة هاري بوتر. وجود سلسلة روايات كاملة أعطى صناع الأفلام مسار واضح للأجزاء القادمة، وكل فيلم كان يمثل مرحلة جديدة من رحلة الشخصيات. يعني الحكاية من البداية ما كانت مصممة عشان تنتهي في فيلم واحد. وفي المسلسلات في أعمال تكتب وهي تملك خطة تمتد لعدة مواسم، الموسم الأول يعرفنا على العالم والشخصيات، والمواسم التالية تتوسع في الصراع وتكمل الرحلة. هنا الجزء الجديد مو مجرد ردة فعل على النجاح، هو جزء موجود أصلا داخل الخطة. وفي المقابل في أعمال تصنع كفيلم واحد أو موسم واحد وما يكون استمرارها محسوب، لكن بعد العرض ترتفع المشاهدات وتنجح الشخصيات ويبدأ الجمهور يطالب بعودتها، وقتها يبدأ التفكير في جزء جديد، زي مثلا فيلم أولاد رزق. بعد نجاح الفيلم الأول وتعلق الجمهور بالشخصيات رجع العمل بجزء ثاني وجزء ثالث، وبعدها استمر النجاح. لكن كل جزء احتاج إلى مواجهة جديدة مع الاحتفاظ بالشخصيات والعلاقات اللي عرفها الجمهور. وفي المسلسلات مثلا لعبة الحبار كان مثال واضح، بعد الموسم الأول ما كان استمرار العمل موضوع سهل أو محسوم بالنسبة لصناع العمل، لكن النجاح العالمي الكبير غير حجم المشروع وعاد المسلسل بمواسم جديدة. وهنا تكون المهمة أصعب، لأن المؤلف ما يكمل خطة جاهزة، هو مطالب بصناعة قصة جديدة لعمل كان ممكن ينتهي عند جزء الأول. طيب كيف اتخذ القرار؟ أول شيء ينظر له المنتج هو الأرقام، كم شخص شاهد العمل، كم حقق في شباك التذاكر، هل استمر الناس يتكلموا عنه بعد انتهاء العرض، وهل تعلقوا بالقصة نفسها أو بالشخصيات. وفي المنصات تدخل مؤشرات ثانية، كم شخص كمل جميع الحلقات مثلا، وإيش الشخصيات اللي حققت التفاعل الأكبر. لكن الأرقام وحدها ما تكفي، لأنه العمل ممكن يحقق نجاح ضخم جدا من غير ما تكون عنده قصة ثانية. وبعدها يجي اختبار الفكرة، إيش الشيء الجديد اللي راح يصير؟ هل الشخصيات عندها رحلة مختلفة؟ هل في صراع جديد؟ ولو حذفنا اسم العمل المشهور من المشروع هل تظل القصة جيدة؟ إذا كانت الإجابة لا، فغالبا الجزء الجديد يعتمد على نجاح الاسم أكثر من قوة الفكرة. وفي عامل آخر مهم، هل الفريق الأساسي متوفر؟ يمكن المؤلف عنده قصة ممتازة لكن أحد الأبطال ما يبغى يرجع ويكمل هذه القصة، أو يكون المخرج مرتبط بعمل آخر، أو تمر سنوات وتتغير ظروف الشخصيات والممثلين، وتغير ممثل ارتبط به الجمهور داخل شخصية معينة يعتبر مخاطرة جدا، لأن المشاهد ما يتعلق باسم الشخصية فقط لكن بصوت الممثل وحركته وطريقته في الكلام. وبعدها تيجي الميزانية، نجاح الجزء الأول يرفع التوقعات، الجمهور ما يبغى نسخة مطابقة، يبغى عمل أكبر وأقوى، وهذا يعني مواقع أكثر وأجور أعلى وتسويق أضخم. ومع ذلك يظل الجزء الثاني أكثر أمان للمنتج من فكرة جديدة تماما، الاسم معروف والشخصيات معروفة وفي جمهور جاهز ينتظر الفكرة. عشان كده بعض الأجزاء تصنع لأن القصة تستحق فعلا، وبعضها يصنع لأنه استثمار أقل مخاطرة. طيب إيش الطريقة الصح؟ هل الأفضل التخطيط لجميع الأجزاء من البداية أو انتظار نجاح العمل وبعدها اتخاذ القرار؟ الطريقتين ممكن تنجح. التخطيط من البداية بيعطي القصة ترابط أكبر، لكن يحمل مخاطر التخطيط للأجزاء ممكن الجمهور ما يطلبها. أما الانتظار إلى بعد النجاح فبيقلل المخاطرة المالية، لكن ممكن يدفع صناع العمل إلى اختراع قصة فقط للاستفادة من الاسم. ونجاح الجزء الثاني بيبدأ من سؤال مهم، إيش الجديد اللي راح نضيفه؟ لأنه نجاح الجزء الأول ما يعني تلقائيا أنه يحتاج جزء ثاني. الجزء الجديد يستحق التنفيذ لما يجتمع سببين، الجمهور يبغى يشوفه والقصة عندها شيء جديد تقوله.
1: وش الفرق مع أسامة الغريبي على جدة FM.
3: كانت فكرة السفر أو العودة للوطن ترتبط بانتظار طويل وتفتيش يستهلك ما تبقى من طاقة المسافر بعد رحلة الطيران، التوقيع وختم الجوازات وتفريغ الحقائب. كانت خطوات تجعل نهاية الرحلة قطعة من التعب المضاعف. اليوم انقلبت تجربة العبور والتنقل إلى تجربة سلسة تشبه المرور الهادي. ما كان يستغرق ساعات في صالات المواني والمطارات أصبح يحدث في ثوان دون أن تشعر حتى بتوقف الرحلة. سعد موظف يسافر كثير بحكم عمله وحبه للاستكشاف. في السنوات السابقة كان موعد أختام الدخول أو الفحص الجمركي يمثل العائق الأكثر إرهاقاً له بعد ساعات الطيران الطويلة. بيتكدس المسافرين في ممرات ضيقة بانتظار مطابقة البيانات. قبل أسابيع وصل سعد إلى المطار بعد رحلة سفر طويلة وهو في قمة الإجهاد، وكان كل ما يتمناه الوصول لمنزله ورؤية أطفاله بأسرع وقت. بدلا من الوقوف في الصفوف التقليدية اتجه نحو البوابات الذكية، رمشت عين أمام الكاميرا للتعرف على الوجه، مسح سريع للجواز وتفتيش آلي مرن للحقائب. غادر المطار خلال دقائق معدودة من هبوط الطائرة. يقول سعد الموضوع ما كان فقط أني خرجت من المطار بشكل سريع، الموضوع هو حفظ الطاقة بعد رحلة شاقة. ما عاد أصل لبيتي وأنا مجهد بالكامل، وأصبحت العودة للوطن تبدأ بالراحة من أول لحظة. حين نردد مصطلحات مثل المطارات الذكية أو أنظمة المنافذ الرقمية، قد نقرأها على أنها مجرد أجهزة استشعار وبرمجيات رقابية متطورة، لكن الحقيقة هذه التقنيات هي في أصلها العناية بتجربة الإنسان. هدفها الأكبر هو تجنيبك عناء الانتظار وتوفير الراحة والصحة في لحظات التعب. كل بوابة ذكية تفتح لك وكل إجراء جمركي يتم بسلاسة، هي دقائق هدوء أضيفت ليومك وجهد وفرته لتقضيه مع أهلك فور الوصول. المرة القادمة اللي تعبر فيها المنافذ والتنقلات بسهولة فائقة، تذكر أن خلف هذه الثواني عمل دؤوب لربط قاعدة البيانات الأمنية والتقنية لتسهيل الحركة. تأمل كيف كانت رحلات السفر والتنقل تشكل عبء إضافي، وكيف أصبحت اليوم المشقة والانتظار تحولت إلى حركة مرنة تمكنك من الاستمتاع بالرحلة حتى لحظة الوصول. وهذا التطور التقني واللوجستي الضخم ما كان رفاهية مجردة، بل هو إعادة تشكيل لرحلة الإنسان لتصبح المنافذ والخدمات تتكيف مع راحتك ووقتك لا العكس.
1: وش الفرق؟ مع أسامة الغريبي على جدة FM.

0: السر بكبسة سر.
1: تمر عليك كلمات صغيرة جداً في تطبيق أو صورة وتبدأ تقرب في الجهاز من وجهك. إذا الجهاز يدعم نظام أندرويد في ميزة التكبير ضمن تسهيلات الاستخدام. بعد ما تفعل الاختصار تقدر تكبر جزء معين من الشاشة وقت ما تحتاجه وبعدين ترجع كل شيء طبيعي. وفي الأجهزة والإصدارات المدعومة تقدر كمان تتحكم بمنطقة التكبير وطريقة ظهورها، يعني مو لازم تغير حجم الخط في جهازك كله عشان كلمة واحدة ما قدرت تقراها. لما تحتاج التكبير كبر اللحظة نفسها بكبسة زر.

0: مرافق المملكة على جدة اف ام مع شدى الحربي وعبد العزيز الزيد.
1: في قلب العاصمة المقدسة وعلى امتداد حيوي يعيد صياغة مفهوم التنمية العمرانية والنقل الذكي، ينهض مشروع مسار الوجهة الحضرية والاستثمارية الكبرى في مكة المكرمة ليشكل شريانا تنمويا فريدا يخدم ملايين الحجاج والمعتمرين والزوار وأهالي مكة المكرمة. لم يصمم مشروع مسار ليكون مجرد طريق عابر، بل تحول عبر تخطيط هندسي واعد على مساحة إجمالية تبلغ 1.2 مليون متر مربع

0: وبطول يمتد ل 3.6 كيلومترات إلى واجهة حضرية متكاملة تفصل بين حركة المركبات والمشاة بأسلوب هندسي فريد. بلغة الأرقام والمستهدفة الكبرى، يضم المشروع استثمارات ضخمة لتطوير منظومة نقل متطورة تشمل مسارا مخصصا للمشاة ومحطات قطار وشبكة مواصلات حديثة، إلى جانب إنشاء أكثر من 100 برج عقاري وفندقي توفر آلاف الغرف الفندقية والوحدات السكنية والتجارية، واستقطاب استثمارات نوعية تتجاوز قيمتها الإجمالية عشرات مليارات الريالات لرفع كفاءة البنية التحتية والخدمية في العاصمة المقدسة. وعلى الصعيد التنموي والاجتماعي، يرتكز المشروع على تعزيز جودة الحياة وتسهيل حركة الوصول إلى الحرم المكي الشريف وتوفير مساحات خضراء واسعة ومناطق مفتوحة للفعاليات، إلى جانب استحداث آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة في قطاعات الضيافة والتجارة والخدمات الحضرية. أغلق عينيك قليلا وتخيل انسيابية الحركة وروحانية المكان وهي تتلاقى مع أحدث معايير التخطيط العمراني العصري في ممر ضوئي وحضاري يربط الماضي العريق بمستقبل مكة المشرقة. في أفق رؤية السعودية 2030 يثبت مسار أن التطوير العمراني في خدمة ضيوف الرحمن يرتفع إلى آفاق تليق بقدسية المكان. انتهت حلقة اليوم من مرافق المملكة عند نبض التنمية في مسار، ونلقاكم في مرفأ قادم.
1: مرافق المملكة على جدة FM مع شذى الحربي وعبد العزيز الزيدي.

0: ذاكرة الإيقاع.
1: فيها شيء من البحر، يمكن من البحارة اللي أخذوها معاهم في رحلاتهم، أو من الصيادين اللي غنوا على صوتها وهم بعيدين عن الشاطئ. في مواني البحر الأحمر صارت جزء من الحياة اليومية، في البحر، في السهر، وفي الأغاني اللي بتحكي عن المكان وأهله. عشان كده صوتها اليوم بيجيب صورة كاملة: بحر، ميناء، وحكاية قديمة. صوت خرج من البحر، السمسمية.

0: خلاصة.
1: تشعر أن ساعات يومك تتسرب من بين أصابعك وأن قائمة المهام تكبر بلا هوادة؟ الجواب يختصره براين تريسي في كتابه العملي إدارة الوقت. المشكلة ليست في قلة الساعات بل في غياب الترتيب الذكي للأولويات. السر الجوهري في كتاب إدارة الوقت يكمن في تطبيق قاعدة الأهم قبل المهم والتخلص من المشتتات الصغيرة التي تستهلك طاقتك الذهنية. تذكر أن تنظم وقتك يعني أن تحمي حياتك من الفوضى، وهو الدرس الأساسي في كتاب إدارة الوقت. كانت هذه خلاصة القول، وإلى لقاء جديد.
0: يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
2: مقولة حلوة وبتضحكنا جميعا، ليه شعب؟ نسي نافع واحدة ونسيت أنا الأخرى، يا ترى إيش القصة وراء هذه الكلمة؟ واليوم حنعرفها في يا ما كان. طبعا في كتب العرب وفي القصص والنوادر وفي كل الكتب التي رويت، دائما عند العرب مضرب المثل في الكرم هو حاتم، ولكن مضرب المثل في الطمع دائما بنقول أطمع من أشعب. كان من أشهر طبعا الشخصيات الفكاهية في أخبار المدينة، كان إنسان كده دمه خفيف وفكاهي وجلسته بتونس وبتضحك، وإنسان جميل يعني خفيف ظل. تروي النادرة، يعني النادرة زي ما عرفنا سابقا أنه هي القصة القصيرة الطريفة، بيقولوا أنه قالوا الأشعب لو أنك بتحفظ الحديث كما تحفظ النوادر لكان خيرا لك. يعني قالوا له يا أشعب لو أنت بتحفظ لك حديث بتحفظه أكثر ما بتحفظ النوادر والقصص المضحكة يمكن هذا الأمر خير لك. فقال، تخيلوا إيش قال أشعب، قال أنا بحفظ. قالوا له طيب سمعنا، طلبوا منه يسمعهم. فقال، طبعا بدأ الحديث، بدأ يحدث، بدأ بسند ثم ذكر أن في الخبر خصلتين، فلما سئل عنهما إيش صار لأشعب ما تذكر. بس هل يا ترى أشعب يقول أنا نسيت؟ لا وطبعا وألف لا، ما راح أقول أنا نسيت، أنا أشعب. بس إيش يعني الطرافة في هذا الموضوع؟ الموضوع بطرافة إنه أشعب خلص نفسه من هذا المأزق إنه هو نسي بجملة ساخرة. تخيلوا دمه خفيف الرجل هذا، دمه خفيف. إيش قال؟ قال نسي نافع واحدة ونسيت أنا الأخرى. مو هو الحديث فيه خصلتين؟ مو مشكلة، نافع نسي واحدة وأنا نسيت الثانية. قسم النسيان في هذا الموضوع بينه وبين الراوي، والطريف ليس أنه نسي، يعني مش الطرافة أنه هو نسي، طبعا النسيان يعني من الطبيعة البشرية طبيعة، لكن الطريف أنه حول عجزه عن الإجابة إلى نادرة جديدة. يعني هو جالس بيتندر على نفسه بس بطريقة حلوة ومقبولة، قبلناها منك يا شعب. الثروة اللغوية اليوم زي ما قلنا إنه النادرة هي القصة القصيرة الطريفة. هو كان إنسان ظريف يعني خفيف الروح وحسن الصحبة، يعني صحبته جميلة. سرعة البديهة هي الجواب السريع، يعني كان هو عنده بديهة صراحة. الطمع هو شدة الرغبة فيما عند الغير. أوكي؟ طبعا الخاتمة اليوم في مكان أنه بقي بعض الملوك في التاريخ بممالكهم، وبقيت بعض القصص اللي بتحكي لنا عن الفرسان والنبلاء والأهل الكرم، لكن أشعب بقي لأنه إيش؟ عرف كيف يحول مأزقه إلى ضحكة تحفظها الكتب. يعني الكتب حفظت لنا الأبطال والملوك والفرسان، وأيضا حفظت لنا أصحاب القصص الحلوة والناس الظريفة الجميلة اللي يحولوا المأزق الذي يوضعون فيه إلى ضحكة خفيفة بتحفظها الكتب ويحفظها القلب. شكرا لكم، كنت معكم في يا ما كان نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.
0: يا ما كان على جدة اف ام مع نهى الجديبي وسعاد طنطاوي.

0: السر بكبسة سر.
1: تمر عليك كلمات صغيرة جداً في تطبيق أو صورة وتبدأ تقرب في الجهاز من وجهك. إذا الجهاز يدعم نظام أندرويد في ميزة التكبير ضمن تسهيلات الاستخدام. بعد ما تفعل الاختصار تقدر تكبر جزء معين من الشاشة وقت ما تحتاجه وبعدين ترجع كل شيء طبيعي. في الأجهزة والإصدارات المدعومة تقدر كمان تتحكم بمنطقة التكبير وطريقة ظهورها، يعني مو لازم تغير حجم الخط في جهازك كله عشان كلمة واحدة ما قدرت تقراها. لما تحتاج التكبير كبر اللحظة نفسها بكبسة زر.